99.3 92.3 93.7 88.8 اف

0: صباح الخير من مكان.
1: السادسة إلى ربع الساعة الآن في راديو مكان من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان. نتابع معا فقرات برامجنا لهذا اليوم الأربعاء 16 من سبتمبر أيلول 2026 الموافق 5 من شهر ربيع الآخر للعام الهجري 1448. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية 92.3 في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن والجنوب بئر السبع إيلات وغزة، 88.8 في شمال البلاد صفد والجليل وأواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف، 99.3 في حيفا الناصرة الجليل وصفد وأورشليم القدس، 93.7 في أورشليم القدس والناصرة ومحيطها. الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون باللغة العربية مكان .org.il. أما الآن سيداتي وسادتي فنبقى مع القرآن الكريم يتلو عليكم القارئ الشيخ ياسر الدوسري ما يتيسر له من سورة الأعراف.

0: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. استمرار تصفية قادة الجناح العسكري لحركة حماس. واشنطن تعتزم عقد صفقة أسلحة ضخمة مع إسرائيل. الكشف عن لقاء سري عقده رئيس الأركان مع بعض نظرائه العرب. السعودية تعلن عن اعتراض مسيرة حوثية أطلقت باتجاه مكة المكرمة. والجو يصبح في نهاية الأسبوع خريفيا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. أعلن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك عن تصفية قائد لواء رفح ورئيس قسم العمليات في حركة حماس نائل أبو عبيد من خلال غارة نفذت مساء أمس. وجاء في بيان رسمي أنه كان مسؤولا عن تدبير اعتداءات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية. قالت مصادر أمريكية إن واشنطن تعتزم عقد صفقة كبيرة مع إسرائيل تشمل بيع 40,000 قنبلة ثقيلة بوزن حوالي 900 كيلوغرام، وتقدر قيمة الصفقة ب$2,800,000,000. وذكر أحد المصادر أن اللجان المعنية بالإشراف عن صفقات الأسلحة أبلغت بهذه الصفقة بصورة غير رسمية. كشفت القناة 12 عن أن رئيس الأركان الجنرالي الزميرة عقد الأسبوع الماضي اجتماعا سريا في ألمانيا، عقده مع نظرائه من السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت والأردن ومصر. وتم خلال الاجتماع الذي نظمته القيادة المركزية الأمريكية تم بحث الملفين الإيراني واليمني. بدورها كشفت قناة كان على أن إسرائيل بدأت تنقل إلى السعودية عبر الجانب الأمريكي معلومات استخباراتية عن الحوثيين. وأعلن في الرياض الليلة الماضية عن اعتراض مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مكة المكرمة. وأكد المتحدث العسكري لواء الركن تركي المالكي أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر، مضيفا أن قيادة قوات التحالف العربي لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الجماعة الإرهابية. في درجة العليا لكرة القدم، فاز الليلة الماضية بيتور أورشليم القدس على مكابي بيتح تكفا ب3-2. ويفيد الزميل أحمد عويسات أن اللاعب قيس غانم من بلدة زمر أحرز الهدف الأول بتعادل فريقه عيروني طبرية أمام هبوعيل أورشليم القدس ب3-2.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرا اعتبارا من يوم غد انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحراره ليصبح الجو في نهايه الاسبوع خريفيا. بهذا مستمعي الكرام تنتهي النشره، ونلتقي ان شاء الله عند عقرب السابعه.
1: للتفاصيل والمزيد من الاخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع منى سروجي. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
1: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان

خمس دقائق ونصف دقيقة بعد السادسة صباحا، ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان. نحن معكم على الهواء مباشرة من أورشليم القدس. أهلا بكم في جولة جديدة من صحافة نت، جولة العناوين الإخبارية البارزة التي نطالعها كل صباح على صفحات الصحف العبرية وعلى المواقع الإخبارية المواقع الإلكترونية على الإنترنت. أبرز أحداث الساعة، أبرز العناوين على هذه الصحف. نكون ضمن جولتنا أيضا والمتواصلة حتى السابعة مع الموسيقى والأغنيات، نعرج على أحوال الطقس كما يفيد الراصد الجوي، أسعار صرف العملات الأجنبية. حايم زاكن تقني الصوت هذا الصباح، ومنسروجي أنا معكم في الإعداد والتقديم واختيار الأغنيات. هيا بنا نمضي إلى بداية المشوار.

في القسم الأول من برنامجنا صحافة نت نطالع أبرز العناوين الإخبارية بالخط العريض على صفحات الصحف العبرية. يديعوت أحرونوت، معاريف، إسرائيل هيوم وهآرتس، وأيضا على مواقعها الإلكترونية.

العنوان على الصفحة الأولى من يديعوت أحرنوت هذا الصباح: السفير الأمريكي مايك هاكابي في مقابلة خاصة يقول إسرائيل تدخل 700 شاحنة مساعدات غذاء في اليوم إلى غزة، كيف يمكن اتهامها بإبادة الشعب؟ المقابلة كاملة مع مايك هاكابي على الصفحة السادسة من يديعوت أحرنوت. وعلى الأولى من إسرائيل هيوم، محادثات بوساطة أمريكية بين السعودية وإسرائيل. كما ورد في إسرائيل هيوم، فإن الرياض هي التي توجهت بطلب المساعدة. مصادر دبلوماسية وأمنية تفيد هذه فرصة استراتيجية نادرة. إسرائيل ستقدم المساعدة للسعودية ضد الحوثيين مقابل سلام علني موقع وفوري. تحت هذا العنوان على إسرائيل هيوم، إيران وصفت السعودية بحلقة ضعيفة. تصاعد التوتر بين الحوثيين والسعودية، سماع دوي صفارات إنذار في مكة، السيسي يعرض حلا دبلوماسيا، والرياض تبقى معزولة بعد الرفض الأمريكي. تتابع إسرائيل هيوم بذات الشأن الدكتور إيال خلتا، مستشار الأمن القومي سابقا، واليوم يشغل منصب عضو في مركز أبحاث بارز FDD، قال إن لإسرائيل مصالح مشتركة مع السعودية، لن نخوض حربا من أجلهم، لكن هنالك أمور يجب القيام بها الآن.

أما على يديعوت أحرنوت فالعنوان على الأولى: يتواصل الضغط على قادة حماس، تصفية قائد لواء رفح. تقول يديعوت أحرنوت تحت هذا العنوان: بعد مرور عام وأربعة أشهر على تصفية محمد شبانة إلى جانب محمد السنوار، تمت تصفية خليفته نائل أبو عبيد من خلال غارة جوية في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك مساء أمس.

صحافة نت عبر أثير راديو مكان. سنواصل مع المزيد من العناوين البارزة على الصحف العبرية بعد أن نتوقف مع هذه الأغنية، الأغنية الأولى في جولتنا هذه. صباح الخير للجميع، لكل من يقود سيارته، سوقوا بحذر. سنعرج على مركز متابعة حركة السير خلال برنامجنا إذا ما جد جديد على طرقات البلاد، ونوافيكم أولاً بأول.

0: في مكان صحافي نت.
1: عدنا إليكم نتابع مشوارنا الصباحي صحافة نت من السادسة وحتى السابعة كل صباح. ما زلنا مع الصحف العبرية نتابع مع العناوين البارزة التي طلعناها هذا الصباح. تكتب يدعو تحرنوت في الطريق إلى صفقة ضخمة، وتتابع تستعد الولايات المتحدة لبيع إسرائيل قنابل بقيمة 2.8 مليار دولار، عشرات آلاف القنابل بحوالي 3 مليارات دولار، إدارة ترامب تضغط على الكونغرس للمصادقة على صفقة ضخمة لإسرائيل تشمل 20,000 قنبلة من طراز MK84، وهي تعتبر من أشهر أنواع القنابل فتكاً، والتي أوقف بايدن في حينه نقلها في فترة رئاسته. إدارة ترامب تعبير عن الثقة بإسرائيل، وانتقادات تقول هناك مخاوف من استخدامها في مناطق مكتظة بالسكان.

ننتقل إلى صحيفة معاريف، نطالع هذا العنوان: مشتبه بها بتجسس، اعتقال فلسطينية تعمل في قناة إيرانية قرب بيت لحم أمس، الاشتباه بها بالتعاون مع العدو. تم اعتقال نقاء حامد مراسلة في قناة بريس تي في الإيرانية وتحمل أيضا الجنسية الأمريكية، تم اعتقالها في الحاجز. وأوضحت مصادر في جيش الدفاع أن الحديث يدور عن صحفية تعمل لصالح جهة إيرانية، وقد يكون مشتبه فيها أيضا بالتجسس لصالح إيران.

طالما أن سعر النفط في الارتفاع فسيتم تأجيل أي خفض آخر لسعر الفائدة عندنا في البلاد، هذا العنوان على إسرائيل هيوم. بحسب التوقعات المبكرة تقول الصحيفة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في شهر آب أغسطس بنسبة 0.7%، وتيرة التضخم السنوي تقف عند 1.5%. السبب ارتفاع أسعار الوقود، زيادات ملحوظة على أسعار الخضروات الطازجة، المواصلات، السكن، الثقافة والترفيه. وتوقعات التضخم الاقتصادي ارتفعت إلى 2% للسنة القريبة.

تبعات ونتائج ارتفاع أسعار النفط عندنا في البلاد، معاريف كتبت بذات الشأن، مخزون النفط في تناقض، إغلاق الشريان السعودي، وأوروبا بدأت تشعر بالقلق. ألغت أرامكو أو أجلت شحناتها إلى مصافي النفط الأوروبية بعد إغلاق خط أنابيب النفط السعودي بين الشرق والغرب، وقد لا يكفي المخزون في ينبع لأكثر من أسبوع، وارتفع سعر برنت الخام إلى أكثر من 108 دولارات للبرميل الواحد.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: في مكان صحافي نت.

0: وفي صحافة نت لنا زاوية نتوقف عندها مع أبرز عناوين جولة الصباح الإخبارية المذاعة اليوم بعد أخبار السابعة. معي في الاستوديو الزميل محمد بكرية، يسعد صباحك.
1: صباح الخير منى، صباح الخير لكافة المستمعين والمستمعات. في مقدمة الموضوعات التي سوف نطرحها من خلال برنامج هذا الصباح، لقاء رئيس هيئة الأركان زمير سراً مع ضباط كبار ورؤساء هيئات أركان في الدول العربية في ألمانيا من أجل بحث مسألة إيران، مضيق هرمز وباب المندب أيضا. وفي هذا الخصوص لقاء محمد بن سلمان بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث قضية باب المندب، إغلاق الحوثيين لباب المندب. من الموضوعات الأخرى، الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لبيع إسرائيل قنابل ثقيلة بقيمة 2 مليار و800 مليون دولار. والعاصفة التي أثارها فيلم الفيديو الذي أطلقه وزير المالية سموتريتش ضد جهاز القضاء ومسؤولين قضائيين. وعلى الساحة الداخلية أيضا الخطوات التي ستتخذها القائمة المشتركة والموحدة أيضا من أجل مواجهة الطلب الذي قدم إلى المحكمة من قبل أحزاب سياسية إسرائيلية للحيلولة دون خوضهما الانتخابات للكنيسة المقبلة. أيضا لقاء بين السفير لايتر والسفيرة اللبنانية ندى معوض، هذا اللقاء الذي طلبت لبنان تأجيله إلى موعد آخر. سوف نحط الرحال أيضا ونتابع آخر التطورات الحاصلة فيما يتعلق بالهبة التي أثارتها إقامة النقطة الاستيطانية بالقرب من مسجد الكروم من قبل مستوطنين، الهبة الجماهيرية والتدخل أيضا، تدخل شخصيات اعتبارية سياسية. سوف نجري مقابلة مع رئيس لجنة المتابعة الدكتور جمال زحالقة. والخطر الذي يكتنف أو الذي يهدد العالم من الاستخدام المفرط وتطوير مفرط للذكاء الاصطناعي، هذه الموضوعات وأخرى ستكون في جسم برنامج هذا الصباح المذاع عند الساعة السابعة منى.
0: شكرا لك محمد. نحن مع الطاقم بعد السابعة، محمد بكرية، محمد سلامة وأحمد عوسات، ونعود إلى صحافة نت.

لم ترد أي تقارير إلى مركز متابعة حركة السير عن أحوال الطرقات أو تشويشات مرورية هنا وهناك. نأمل أن تكون حركة السير سالكة في هذه الساعة من هذا الصباح على كل طرقات البلاد، ونرجو طريق السلامة للجميع. من أحوال الطرقات نعود إلى العناوين البارزة هذا الصباح.

تكتب صحيفة إسرائيل هيوم: هل ستعود سلسلة أفلام حرب النجوم؟ الولايات المتحدة تعترف: لدينا أسلحة في الفضاء. اعترف سكرتير سلاح الجو الأمريكي لأول مرة بأنه تم نشر أسلحة للسيطرة على الفضاء في المدار حول الكرة الأرضية. دعت الصين وروسيا على الفور واشنطن إلى وقف عسكرة الفضاء، كما وصف ذلك الرئيس الصيني يزور واشنطن بعد 8 أيام. تخريب متعمد ومنسق يؤدي إلى شل شبكة السكك الحديدية أمس في هولندا. تم ربط أنابيب معدنية بالسكك الحديدية في أكثر من 30 نقطة تمر بها القطارات في اليوم الذي تم فيه عرض ميزانية الدولة. الشبهات تتجه إلى احتجاج المزارعين في هولندا أو إلى روسيا.

على إسرائيل هيوم 650 وظيفة شاغرة جديدة ضمن برنامج لتعزيز جهاز الشرطة. سيتم تعزيز 7 مراكز شرطة في البلاد. سيحصل نحو 400 شرطي ميداني بارز على مزايا مختلفة. المفوض داني ليفي يقول الشرطة ليست كبشة فداء لأحد. وما وراء برنامج التقييم للطلاب بيسا يستهترون بالمدرسة وراضون عن الحياة. الطلاب في إسرائيل بحسب التقييم فشلوا في الامتحان العالمي بيسا، لكن هذا ليس كل ما في الأمر. البيانات التي كشف عنها التقرير تثير القلق. إسرائيل تحتل المكان الثاني في الشعور الذي يصف المدرسة بأنها مضيعة للوقت. نسب الغيابات مرتفعة، ومشاركة أو تدخل أولياء الأمور في أدنى مستوياته. بعد الأغنية سنكون مع عناوين بارزة على المواقع الإخبارية الإلكترونية، وسنكون مع أحوال الطقس. كل هذا ضمن صحافة نت حتى 7:00.

تحية صباحية عطرة ونجددها لكم ولكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. أنتم مع أثير راديو مكان وجولة العناوين الصباحية صحافة نت. وصلنا إلى المواقع الإخبارية. نبدأ بطبيعة الحال مع موقع مكان التابع لراديو مكان وقناة مكان التلفزيونية أيضا. على الصفحة الرئيسية لموقعنا مكان تصفية قائد لواء رفح في حماس نائل أبو عبيد. مقتل ياسين دكة إثر تعرضه لإطلاق نار في يافا. تكلفة الحرب بلغت أكثر من 230 مليار شيكل. سفير إسرائيل: دولة جديدة ستنضم لاتفاقيات إبراهيم قريبا. في شريط الأخبار على موقع مكان: واشنطن تعتزم عقد صفقة أسلحة ضخمة مع إسرائيل. واستمرار تصفية قادة الجناح العسكري لحركة حماس. زمير عقد اجتماعا في ألمانيا مع نظرائه من دول الخليج والأردن ومصر. أيضا على مكان: السعودية، اعتراض مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مكة المكرمة. وفي الرياضة على مكان: فاز بيتار أورشليم القدس على مكابي بيتختيكفا بالنتيجة 3-1 في الدرجة العليا لكرة القدم.

إلى موقع أسبوعية كل العرب وأبرز العناوين على الصفحة الرئيسية هذا الصباح. حزب عتما يهوديت برئاسة بن غفير يقدم طلبا لشطب رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة.

رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: التفاوض مع إسرائيل لوقف الحرب وليس استسلاما، وسلاح حزب الله لم يعد يحمي لبنان. في الأخبار المحلية على كل العرب: في رهط إصابة فتى 16 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه للدهس أثناء قيادته دراجة كهربائية، وإصابة طفلة 5 سنوات من عمرها بجروح متوسطة إثر تعرضها لحادث دهس في سخنين.

ننتقل إلى موقع صنارة دوت نت التابع لصحيفة الصنارة. على الصفحة الرئيسية هذه العناوين: غارة إسرائيلية تستهدف قائد لواء رفح في حماس بالمواصي، ومصادر فلسطينية: قتيلان بينهما طفلة و14 مصابا. جريمة قتل في يافا، مقتل الشاب ياسين دكة 28 عاما رميا بالرصاص، والشرطة تعلن اعتقال مشتبه. إصابة راكب دراجة نارية بجروح خطيرة في حادث طرق على شارع رقم 20. أيضا على موقع الصنارة: شبهة بيع مركبات خطيرة والتلاعب بعدادات الكيلومترات، اعتقال صاحب معرض و3 مشتبهين. قبل زفافهما ب4 أشهر، السجن 7 سنوات لسائقة أدينت بالتسبب بوفاة شابين في حادث طرق.

ماذا عن أسعار صرف العملات الأجنبية؟ الأسعار المتداولة عندنا في البلاد؟ نبدأ بسعر صرف الدولار مقابل الشيكل بحسب بنك إسرائيل. سعر صرف الدولار 3 شيكل و4 أجورات. سعر صرف اليورو 3 شيكل و51 أجورة، والجنيه الإسترليني 4 شيكل و10 أجورات. أما سعر صرف الدينار الأردني فبلغ 4 شيكل و30 أجورة، والجنيه المصري 5 أجورات. سعر صرف الجنيه مقابل الشيكل.

من عناوين موقع بكرة هذا الصباح: إخلاء بؤرة استيطانية قرب مجد كروم بعد احتجاجات واسعة. بجانب هذا العنوان على موقع بكرة: السعودية تطلب مساعدة إسرائيلية لمواجهة الحوثيين وحماية منشآتها الاستراتيجية. أيضا على بكرة: ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 0.7% في شهر آب. نتوقف مع الأغنية ثم نتابع مع صحافة نت.

نشارف على انتهاء جولتنا صحافة نت لهذا اليوم، لنكون في السابعة مع نشرة الأخبار، تليها جولة الصباح الإخبارية. قبل أن نفترق نعرج على أحوال الطقس كما يفيد الراصد الجوي. بدءا من يوم غد يطرأ انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة. في نهاية هذا الأسبوع يكون الجو خريفيا. إليكم درجات الحرارة المتوقعة نهار هذا اليوم. في أورشليم القدس تصل درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية، في تل أفيف أيضا 32 درجة، في حيفا 31، 34 درجة في الناصرة، في الجولان 35 درجة، طبرية 37، في اللد وفي الرملة أيضا درجة الحرارة القصوى اليوم 33. طلعنا أبرز عناوين الأخبار على الصحف العبرية والمواقع الإلكترونية المختلفة. كما في كل صباح نترككم مع هذه الأغنية، أرجو لكم صباحا جميلا، يوما موفقا، وإلى لقاء جديد. من تقني الصوت حايم زاكن، ومني منسروجي في الإعداد والتقديم في هذه الجولة. دمتم بخير.

0: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
4: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة: استمرار تصفية قادة الجناح العسكري لحركة حماس، واشنطن تعتزم عقد صفقة أسلحة ضخمة مع إسرائيل، الكشف عن لقاء سري عقده رئيس الأركان مع بعض نظرائه العرب، السعودية تعلن عن اعتراض مسيرة حوثية أطلقت باتجاه مكة المكرمة، والجو يصبح في نهاية الأسبوع خريفيا.
1: راديو مكان الأخبار.
4: السادسة بل السابعة في يورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. أعلن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك عن تصفية قائد لواء رفح ورئيس قسم العمليات في حركة حماس نائل أبو عبيد من خلال غارة نفذت مساء أمس. وجاء في بيان رسمي أنه كان مسؤولا عن تدبير اعتداءات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية. قالت مصادر أمريكية إن واشنطن تعتزم عقد صفقة كبيرة مع إسرائيل تشمل بيع 40,000 قنبلة ثقيلة بوزن حوالي 900 كيلوغرام، وتقدر قيمة الصفقة $2.8 مليار. وذكر أحد المصادر أن اللجان المعنية بالإشراف على صفقات الأسلحة أبلغت بهذه الصفقة بصورة غير رسمية. كشفت القناة 12 عن أن رئيس الأركان الجنرال يالزمير عقد الأسبوع الماضي اجتماعا سريا في ألمانيا مع نظرائه من السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت والأردن ومصر. وتم خلال الاجتماع الذي نظمته القيادة المركزية الأمريكية تم بحث الملفين الإيراني واليمني. بدورها كشفت قناة كان عن أن إسرائيل بدأت تنقل إلى السعودية عبر الجانب الأمريكي معلومات استخباراتية عن الحوثيين. وأعلن في الرياض الليلة الماضية عن اعتراض مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مكة المكرمة. وأكد المتحدث العسكري لواء الركن تركي المالكي أكد أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر، مضيفا أن قيادة قوات التحالف العربي لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الجماعة الإرهابية. في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية، أظهرت بيانات الملاحة مرور سفن معدودة فقط في مضيق هرمز أمس، يشار إلى أن معدل عدد السفن التي أبحرت عبره يوميا خلال الفترة الأخيرة بلغ 18.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرا اعتبارا من يوم غد انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحراره ليصبح الجو في نهايه الاسبوع خريفيا. وهذه مستمعين الافاضل درجات الحراره القصوى المتوقعه اليوم: اورشليم القدس وتل ابيب وجبال الجليل 32 درجه، حيفا 31، الناصره 34، هضبه الجولان وبئر السبع 35، بحيره طبريه 37، وفي اللد والرمل 33 درجة مئوية. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند عقرب الثامنة.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
7: الآن وفي كل مكان.
8: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا المدار الإخباري المتواصل حتى الثامنة. معكم في الإعداد والتحرير محمد سلامي، من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات، حايم زكن هندسة إذاعية، في التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. جيش الدفاع يعلن عن تصفية قائد لواء رفح في حماس نائل أبو عبيد في غارة استهدفت منطقة مواصي خان يونس الليلة الماضية. الكشف عن اجتماع سري بين رئيس الأركان الجنرال زمير وقادة جيوش عربية في ألمانيا الأسبوع الماضي لبحث الحرب مع إيران والتطورات المرتبطة بالحوثيين. السعودية تعلن عن اعتراض مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مكة المكرمة. واشنطن تعتزم بيع إسرائيل 40,000 قنبلة ثقيلة بقيمة 2,800,000,000 دولار. مقتل الشاب ياسين دكة برصاص الغدر في يافا، والشرطة تعلن اعتقال مشتبه بالضلوع في الجريمة. في جولتنا لهذا الصباح، عاصفة من ردود الفعل الغاضبة على نشر حزب الصهيونية الدينية فيديو أنتج بالذكاء الاصطناعي تظهر فيه شخصيات قضائية تسحل في الشوارع. تواصل الحراك الشعبي في مجد الكرومة رفضا للنقطة الاستيطانية. والصندوق القومي اليهودي ككال يأمر بتفكيك فوري للخيام التي نصبها فتية التلال. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. نبدأ هذا المشوار الإخباري من رفح. في صدارة هذه الجولة، إعلان جيش الدفاع عن تصفية قائد لواء رفح في حماس نائل أبو عبيد في غارة استهدفت منطقة مواصي خان يونس الليلة الماضية. وفي بيان مشترك للجيش والشباك، جاء أن أبو عبيد تولى منصبه بعد تصفية محمد شبانة، وقبل ذلك شغل سلسلة من المناصب في اللواء، من بينها نائب قائد لواء رفح وقائد كتيبتي تل السلطان وابنة، وكان أحد أبرز القيادات في حماس. في إطار منصبه كان مسؤولا عن إدارة أنشطة عناصر اللواء وتوجيههم لتنفيذ مخططات وعمليات ضد قوات الجيش ومواطني إسرائيل، كما عمل على محاولة إعادة بناء القدرات العسكرية للواء. على صعيد ذي صلة، اعتبر رئيس الأركان الجنرال إيال زمير أن حركة حماس هزمت وأن إسرائيل حسمت المواجهة ضد الحركة. جاء ذلك خلال مداولات أمنية مغلقة عقدت قبل نحو أسبوعين خلال زيارة أجرها رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس إلى فرقة غزة، حيث عرضت أمامهما تقديرات بشأن وضع حماس وقدراتها الحالية. إلى هذا الملف الإقليمي، الكشف عن اجتماع سري جمع رئيس الأركان الجنرال زمير وقادة جيوش عربية في ألمانيا الأسبوع الماضي لبحث الحرب مع إيران والتطورات المرتبطة بالحوثيين. هذا الملف يقلب صفحاته المتعددة. الزميل نواف النباري، صباح الخير نواف.
9: صباح الخير محمد. في لقاء عسكري رفيع ولافت الحقيقة يعكس وفق التقديرات اتساع دائرة التنسيق الأمني في الشرق الأوسط، وفي أجواء من التكتم الشديد تم إماطة اللثام إعلاميا عن اجتماع عقد في ألمانيا الأسبوع الماضي وضم رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال إيال زمير وقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر ورؤساء أركان جيوش عدد من الدول العربية في لقاء مغلق لم يعلن عنه مسبقا، وذلك على خلفية الحرب مع إيران وتصاعد التهديد الحوثي في البحر الأحمر. ووفقا لما أوردته القناة 12 نقلا عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، عقد الاجتماع في موقع عسكري معزول في ألمانيا بمبادرة من الأدميرال كوبر وبمشاركة رؤساء أركان جيوش كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر إلى جانب زمير وكوبر بطبيعة الحال، ولم تعلن أي من الدول المشاركة العربية رسميا عن عقد هذا اللقاء بما فيها إسرائيل أيضا. ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة بحسب التقرير لكونه الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب مع إيران قبل أكثر من 6 أشهر، والذي يجمع رئيس أركان جيش الدفاع وقائد سنتكوم وقادة الجيوش العربية في قاعة واحدة، فيما أتاح الاجتماع للقادة إجراء حوار مباشر وتبادل التقييمات بشأن التطورات العسكرية والتهديدات التي تواجه المنطقة. وخلال اللقاء أكد الأدميرال كوبر وفق التقرير أن الولايات المتحدة لا تعتزم سحب قوتها من الشرق الأوسط رغم الهجمات الإيرانية التي استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، كما عرض أمام المشاركين الخطة الأمريكية الرامية إلى توسيع حركة عبور السفن في مضيق هرمز، فيما قدم رئيس أركان جيش الدفاع يال زمير إحاطة حول نشاط جيش الدفاع في مختلف الجبهات. وقد أكدت القيادة المركزية الأمريكية انعقاد اللقاء، وقال المتحدث باسم سنتكوم الكابتن تيم هوكنز إن مسؤولين عسكريين كبارا من 8 دول شاركوا في المؤتمر الذي بقي طي الكتمان، وأن القادة العسكريين بحثوا فرص تعميق التعاون الأمني في الشرق الأوسط. محمد، هذا الاجتماع يأتي في ظل تصاعد نشاط الحوثيين وتقدمهم الميداني وصولا إلى إحكام سيطرتهم الفعلية على مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الدولية في البحر الأحمر. وفي هذا السياق أفاد مصدر مطلع على تفاصيل اتصالات بأن إسرائيل والسعودية تجريان بمساعدة سنتكوم القيادة المركزية الأمريكية مباحثات بشأن السبل التي يمكن لإسرائيل من خلالها مساعدة السعودية في عملياتها العسكرية ضد الحوثيين. وبحسب التقارير فقد يشمل هذا التعاون تقديم إسرائيل للسعودية مساعدات استخباراتية وتكتيكية في مجالات جمع المعلومات والمراقبة والاستطلاع، على غرار الدعم الذي قدمته إسرائيل للإمارات العربية المتحدة خلال الحرب ضد إيران. وتشدد المعطيات الواردة في التقرير على أن الحديث لا يدور عن استعداد إسرائيلي تنفيذ هجمات مباشرة في اليمن، وإنما عن تقديم قدرات ومعلومات يمكن أن تدعم العمليات السعودية ضد الحوثيين. وفي موازاة التعاون العسكري شهد تبادل معلومات استخبارية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية في المنطقة ازديادا ملحوظا. ومن هنا فإن أي تعاون متبلور مع السعودية قد يحمل محمد وفق التقديرات الإسرائيلية على الأقل أبعادا تتجاوز المواجهة مع الحوثيين، إذ قد يشكل منصة لتوسيع التنسيق الأمني بين البلدين، وربما يمهد أيضا بعد انتهاء الحرب وبعد الانتخابات في إسرائيل لفتح مسار جديد نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وهو مسار ترى فيه إسرائيل تحولا استراتيجيا محتملا في خريطة العلاقات الإقليمية. إلى هنا حول هذا النبأ اللافت محمد. نعم. حول الاجتماع العسكري الإسرائيلي مع قادة من الدول العربية. نعم.
8: شكرا لك نواف النباري على هذا الإسهاب. نعم. هذا وكشف النقاب عن اعتزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدما في صفقة ذخائر جديدة لإسرائيل بقيمة 2,800,000,000 دولار تشمل نحو 40,000 قنبلة ثقيلة تزن الواحدة منها نحو 900 كيلوغرام. وبحسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست فإن الصفقة تشمل 20,000 قنبلة من طراز MK-84 و20,000 قنبلة من طراز Blue-117. ولم يتضح بعد موعد إرسال الإخطار الرسمي إلى الكونغرس أو الجدول الزمن المحتمل لتسليم الذخائر. الآن إلى القمة التي جمعت أمس في القاهرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحثت تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط بما يشمل أمن وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر. في السعودية أعلن عن اعتراض مسير أطلقها الحوثيون باتجاه مكة المكرمة الليلة الماضية. ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أشرف راضي. صباح الخير أستاذ أشرف.
10: صباح الخير أستاذ محمد.
8: أهلا بك. بن سلمان والرئيس السيسي بحث أهمية ضمان حرية الملاحة في هرمز وباب المندب، ماذا يمكن لمصر أن تقدم في هذا السياق وهي شبه حليفة مع السعودية تركيا وباكستان؟
10: يعني لا أتوقع أن يزداد الدعم المصري المقدم لدول الخليج العربية في هذه الحرب. هذه الحرب تفوق قدرات كثير من الدول في المنطقة. فحتى يعني هناك مشكلات تواجه حتى القوات العسكرية الأمريكية المتواجدة في منطقة الخليج. أعتقد أن التنسيق يعني يدور حول مسألة الباب المندب تحديدا وكيفية التعامل مع الحوثيين. هل يمكن أن تطور مصر من تواجدها العسكري في هذه المنطقة وفي الحرب على الحوثيين في اليمن؟ هذه مسألة يعني هذا مطلب سعودي دائم بشكل مستمر. مصر يعني تتبنى نهجا دفاعيا قد تمثل في تعزيز الدفاعات السعودية عن جنوب المملكة في التصعيد المتزايد.
8: طيب أشرف رادي، على ذكر الدفاعات السعودية، الخطوات السعودية، ورد خبر عن لقاء سري جمع بين رئيس هيئة الأركان للجيش، الجيش الإسرائيلي، وبين رؤساء هيئات أركان عربية في ألمانيا من أجل تشكيل ائتلاف إقليمي يهدف إلى التصدي لكل ما يتعلق بإغلاق هرمز وباب المندب. باعتقادك
10: أعتقد هذه مسألة يعني لها دلالة رمزية وسياسية أكثر منها دلالة عملية. يعني إسرائيل شنت هجمات نفسها على الحوثيين في جنوب اليمن كي ترغم الحوثيين على وقف هجمات المسيرات التي تصل إلى جنوب البلاد، لكن أن يعني يتطور مثل هذا التعاون العسكري بمشاركة إسرائيلية في يعني عمليات تنسيق عسكري واسع، أعتقد يعني دي مسألة ما زالت بعيدة المجال. يعني لا نعرف بعد يعني هل متوقع دول الخليج العربية السعودية

0: الكريم وخارج الشرق. هذه مسألة يعني تحمل من الدلالات السياسية أكثر مما تحمل من أي معنى،
1: تحمل دلالات سياسية وعسكرية أيضا. يعني أين هو التحالف السعودي الباكستاني التركي؟ ألم توقع السعودية على اتفاق تعاون أمني مشترك؟
0: هناك أيضا مبالغة في تصوير اتفاقية مكة أنها تحالف عسكري أمني، يعني هي اتفاقية للتعاون والدفاع، لكن لم هذا ما أقوله، يعني ما أقول حتى في اتفاق يعني دعوة سعودية أعطى دلالات يعني مباشرة لم تعد الولايات المتحدة هي القوة العسكرية القادرة على حماية أمن الخليج وفقا للسيرة التي يعني برزت.
1: وما يؤكده بأن السعودية ما يؤكده أن السعودية طلبت من حليفها الولايات المتحدة ضرب أهداف الحوثيين، لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك.
0: هناك حسابات معقدة يعني عندما يتعلق القرار بضرب أهداف هنا أو هناك، يعني مسألة التصور، يعني أنا أعتقد أن حان الوقت يعني إعادة النظر في حدود ما يمكن أن تفعله القوى العسكرية من إحداث تغييرات على الأرض. يعني هذا النهج الإسرائيلي المتصور لدى الحكومة الراهنة، فلو يمكن يعني التعامل بشكل عسكري مع كل المشكلات الأمنية التي تواجهها الإسرائيلي، مسألة يعني ثبت أن القوى العسكرية لها حدود أيضا، يعني لابد إكمال الأداة العسكرية، يعني في تحقيق أهداف الجهاد بأدوات أخرى ضد المسيرة السياسية، لابد من التفاهم على الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى تهديد الأمن هنا أو هناك. عندما يتعلق يعني الولايات المتحدة لها سياسات متزددة واضحة طوال الوقت في التعامل مع ملف اليمن، لأن هناك أبعاد معقدة في التورط والدخول في مثل هذا النوع من الحروب. أيضا لو نظرنا إلى الوضع على الجبهة اللبنانية، يعني هناك تعقيدات أيضا يعني تدفع الأمريكان إلى إعادة التفكير مرة قبل الاقدام على خطوات عسكرية.
1: أشكرك أستاذ أشرف راضي على هذه الإضاءات، حدثتنا من القاهرة، شكرا جزيلا. شكرا من الملفات الإقليمية، نعرج على قضايا ومسائل داخلية في مقدمتها التراجيديات التي تحط على المجتمع العربي دون توقف. مقتل الشاب ياسين دكة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة يافا مساء أمس، الشرطة تعتقل مشتبها بالضلوع في الجريمة. مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب يحمل لنا الحيثيات المتوفر عن هذه الجريمة. صباح الخير إياد.
2: صباح الخير محمد. شبح الجريمة والعنف يواصل خنق المجتمع العربي في مشهد بات يتجاوز تحمل هذه الآفة المأساوية، مع تواصل جرائم القتل بصورة شبه يومية وانتقالها من بلدة إلى أخرى، تارة في الشمال وتارة في المركز وتارة في الجنوب. وفي أحدث الجرائم باشرت الشرطة التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء أمس في شارع روبنشتين بمدينة يافا، وأسفرت بداية عن إصابة شاب في 30 من عمره بجروح بالغة الخطورة. المغدور ياسين دكة نقل على وجه السرعة إلى المركز الطبي ورفسون لتلقي العلاج، إلا أن الطواقم الطبية اضطرت إلى الإعلان عن وفاته متأثرا بجراحه الخطيرة. وكانت قد وصلت إلى مسرح الجريمة قوات كبيرة من شرطة يافا إلى جانب قسم التشخيص الجنائي في لواء تل أبيب، وباشر التحقيق في ملابسات حادث إطلاق النار وجمع الأدلة، بالإضافة إلى القيام بعملية تمشيط واسعة النطاق بحثا عن الجناة. قائد شرطة لواء تل أبيب الميجر جنرال خايم سرغاروف عقد جلسة خاصة في موقع الجريمة وقرر إحالة التحقيق إلى الوحدة المركزية. وبعد وقت قصير من ارتكاب هذه الجريمة أعلنت الشرطة عن تمكنها من اعتقال شاب في 20 من عمره للاشتباه بضروعه في حادث إطلاق النار، وتم إحالة المشتبه للتحقيق معه لدى الوحدة المركزية.

0: يبدو محمد ستطلب الشرطة اليوم من محكمة الصلح تمديد فترة اعتقال المشتبه على ذمة التحقيق، وجاء من الشرطة أن خلفية الحادث جنائية. وقبل قليل محمد وصلتنا معلومات أولية من نجمة داود الحمراء حول إصابة الشاب يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة بعد منتصف الليلة الماضية في حادث عنف وقع بمدينة أم الفحم كما يبدو إثر تعرضه لإطلاق النار، ونقل بداية إلى عيادة محلية حتى وصلت طواقم طبية من نجمة داود الحمراء إلى العيادة وقدمت له الإسعافات الأولية ونقل إلى مستشفى عيمك في العفولة للمعالجة. وباشرت الشرطة التحقيق في هذا الحادث. أيضا 177 مواطنا قتلوا منذ بداية هذا العام في القرى والبلدات العربية. وإذا ما قررنا هذه المعطيات محمد بالوسط اليهودي فمنذ مطلع العام الجاري وصل عدد القتلى إلى 30 شخصا، وهذه المعطيات بحد ذاتها خطيرة بل خطيرة جدا. والشرطة كما ذكرت تواصل التحقيق في جريمة مقتل ياسين دكة في يافا. إليك محمد.
1: شكرا لك إياد حرب. الآن إلى العاصفة التي أثار حزب الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش بعد نشره مقطع فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي يظهر فيه رئيس محكمة العدل القاضي يتسحك عميت والمستشارة القضائية للحكومة جالب بهراف ميار وهما يسحلان على أيدي أفراد شرطة وسط شوارع مشتعلة تحاكي أجواء احتجاجات وفوضى. الفيديو أثار غضبا لدى المعارضة وكذلك موجة انتقادات واسعة. نترك التفاصيل لوليد يوسف.
2: الخطة التي عرضها حزب الصهيونية الدينية تحت اسم قانون وعدالة أثارت عاصفة في الحلبة السياسية بالتوازي مع نشر مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي يظهر فيه رئيس المحكمة العليا يتسحاك عميت والقاضية دفنة باراك إيريز والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا وهم يجرون ويعتقلون خلال مظاهرة. ولاقى الفيديو إدانات شديدة حيث وصفه رئيس حزب يشار غادي آيزنكوت بأنه مقزز وعنيف متهما رئيس الحزب بتسلائل سموتريتش بالإضرار بالصهيونية الدينية وبالمجتمع الإسرائيلي. أما رئيس حزب الديمقراطيين هديموكراتم يائير غولان فوصفه بأنه تحريض خطير وإباحة لسفك الدماء. بدوره حذر رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ من التدهور خلال فترة الانتخابات مشددا على أن الانتخابات ليست حربا أهلية وأنه لا شيء يبرر العنف. في غضون ذلك طالبت الحركة من أجل جودة الحكم سلطات إنفاذ القانون بفتح تحقيق وفحص ما إذا كان الفيديو يشكل تحريضا على العنف. من جهته رفض سموتريتش الانتقادات ودعا خصومه إلى نشر خطة بديلة وقال إن حكومة اليمين نجحت في الحد من نفوذ الجهاز القضائي من خلال تغيير طريقة اختيار القضاء واختيار مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاء وإضعاف تأثير الآراء القانونية على التعيينات. ويبدو أن حزب الصهيونية الدينية يعتزم جعل تنفيذ الخطة شرطا لانضمامه إلى الائتلاف الحكومي المقبل. وتعد الخطة الجديدة أوسع من خطة التعديلات القضائية التي عرضت عام 2022 وتشمل تعزيز مكانة الكنيست في مواجهة المحكمة العليا وتقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة وتحويل مناصب المستشارين القانونيين إلى مناصب ثقة وإجراء جلسات استماع علنية للمرشحين لتولي منصب قاض في المحكمة العليا وتغيير طريقة انتخاب رئيس المحكمة. وفي مجال التشريع تقترح الخطة سن فقرة التغلب وتقييد صلاحية المحكمة العليا في إلغاء القوانين وتقييد إصدار الأوامر المؤقتة. وفي المجال الجنائي تتضمن الخطة إلغاء حق الدولة في الاستئناف على أحكام البراءة وتقييد مدة التحقيقات وإلغاء جريمة خيانة الأمانة التي يحاكم رئيس الوزراء نتنياهو بموجبها من دون توضيح ما إذا كان الإلغاء سيطبق بأثر رجعي. بالإضافة إلى ذلك يطالب الحزب بإلغاء لجان التعيينات في الخدمة المدنية والسماح للحكومة والوزراء بتعيين ما يصل إلى نصف شاغلي المناصب العليا.
1: إلى التطورات والمستجدات على الساحة السياسية الداخلية، معركة طلبات الشطب وإقصاء القوائم من خوض الانتخابات التي لا تزال تشتعل، القائمتان المشتركة الثلاثية والموحدة تجريان تحركات مكثفة لإحباط هذه المحاولات، فيما تتجه الأنظار إلى ساحة القضاء ولجنة الانتخابات المركزية. مراسلنا فالح حبيب يستعرض في تقريره التالي تحركات الأحزاب العربية والأوراق التي بحوزتها في مواجهة طلبات الشطب.
3: في معركة سياسية وقضائية بالغة الحساسية، تقف الأحزاب العربية أمام اختبار مصيري جديد في مواجهة عاصفة طلبات الشطب التي تستهدف تمثيلها. وبينما وضعت الخيارات على الميزان الذهبي، تتأهب القوائم لردع هذه المحاولات بخطوات ميدانية ودبلوماسية والأهم قضائية. في القائمة المشتركة الثلاثية لا تقتصر التحركات على الردود التقليدية، بل تتسع لتشمل جملة من الخطوات الفعلية، أبرزها تواجد قيادة القائمة المشتركة في الكنيسة خلال جلسات الشطب، إلى جانب أيضا النائب عوفر كسيف الذي يواجه طلب شطب منفصلا يتعلق بترشحه. وعلى الصعيد الدبلوماسي، تنظم القيادة لقاءات مكثفة خلال الأسبوع القريب مع سفارات دول الاتحاد الأوروبي لإطلاعها على طلبات الشطب ومحاولات نزع الشرعية عن التمثيل السياسي للمجتمع العربي. وكذلك العمل أمام منظمات وجمعيات المجتمع المدني بهدف ممارسة ضغط سياسي وعام على أحزاب المركز لدفعها إلى اتخاذ موقف علني ضد الشطب ونزع الشرعية. وفي خطوة تعكس وحدة الموقف وتوجه رسالة إيجابية للمجتمع العربي، يحضر قيادات المشتركة الثلاثية وعلى وجه الخصوص رئيسها يوسف جبرين جلسة شطب القائمة الموحدة تضامنا معها. أما القائمة العربية الموحدة فهي تدير الملف بحكمة إعلاميا والأهم قضائيا، مستندة إلى استعداد مسبق لجميع التهم الموجهة إليها، سيما وأنها علمت بها مسبقا من خلال الملاحقة المستمرة لهم منذ دخولهم إلى حكومة بنت لابيد من خلال تقارير إعلامية موجهة وملاحقة جمعيات الحركة الإسلامية الجنوبية والنقاش في لجنة الأمن القومي، وصولا إلى قرار الشطب الذي يأتي تتويجا لهذه المساعي. ولهذا استعدوا ليفندوا كل اتهام بواسطة طاقم محامين مختص على وجه الخصوص في الشؤون الأمنية وغيرها إلى جانب مركز عدالة. وهذا ما أكدته لنا جهات في القائمة الموحدة بأنهم يعملون على إدارة الملف بحكمة إعلاميا وقضائيا، مؤكدين جاهزيتهم للرد على جميع التلفيقات والافتراءات، ومشيرين إلى أن قرار الشطب يعد تتويجا لملاحقة استمرت 4 أعوام وأكثر، بدأت بملاحقة جمعيات الحركة الإسلامية مرورا بلجنة الأمن القومي في الكنيسة وصولا إلى الشطب، حيث جهزوا لهذا اليوم طاقم محامين مختصا في الشؤون الأمنية وغيرها بالتعاون مع مركز عدالة. هذه المعركة لا تتوقف عند حدود أروقة المحاكم، بل تمثل اختبارا حقيقيا لمدى صمود العمل السياسي العربي المشترك في وجه محاولات الإقصاء. ويبقى الرهان معقودا على وحدة الصف والجاهزية القضائية لإفشال مخططات نزع الشرعية وحماية حق المجتمع العربي في تمثيله الديمقراطي.
4: الجمعة على قناة مكان،
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها،
4: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
1: الساعة السابعة والنصف ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح إلى مسائل دبلوماسية تتعلق بطلب لبنان إرجاء جلسة المفاوضات مع إسرائيل والتي كانت مقررة هذا الأسبوع في روما. لقاء يجمع السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر بنظيرته اللبنانية ندى معوض في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن لبحث التطورات ومواصلة تنفيذ الإطار الثلاثي. محرر الشؤون السياسية شمعون أران، صباح الخير.
7: صباح النور لكم جميعا محمد.
1: ترى ما هو سبب الطلب اللبناني هذا تأجيل اللقاء، وماذا سوف يبحث الطرفان السفير الإسرائيلي والسفيرة اللبنانية إن توفرت معلومات؟ تفضل شمعون.
7: نعم، أولا اللقاء الإسرائيلي اللبناني عقد الليلة الماضية في مقر وزارة الخارجية. بالفعل لبنان تقدم بطلب في نهاية الأسبوع الماضي لتأجيل جولة المفاوضات التي كان من المقرر أن تعقد اليوم في روما في العاصمة الإيطالية لمناقشة اتفاق الإطار والاستمرار في تنفيذ المناطق التجاربية وكل التطورات الخاصة بالشأن اللبناني. كما يبدو لبنان شعر بارتباك حول في أعقاب النشاطات الإسرائيلية العسكرية المكثفة. نحن نذكر بأن إسرائيل دمرت وقامت بعمليات عسكرية في علي طاهر واستولت على هذا الموقع الإرهابي لحزب الله. الليلة الماضية كما قلنا عقد لقاء إسرائيلي لبناني في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن باشتراك حيئيل لايتر السفير الإسرائيلي والسفيرة اللبنانية ندى معوض. هذا الاجتماع جاء في محاولة من واشنطن لإعادة المفاوضات إلى مسارها، وذلك بعد أن أعلن لبنان رغبته في تأجيل جولة المفاوضات. نحن نشير إلى أن جولة المفاوضات القادمة في روما ستعقد في شهر أكتوبر أي الشهر القادم، وذلك دون أن يحدد حتى الآن الموعد النهائي والدقيق، ولكن في شهر أكتوبر سيعقد هذا الاجتماع. نحن نذكر بأن الأسبوع المقبل ستبدأ المفاوضات المداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس وزراء بنيامين نتنياهو سيلقي خطابا أيضا في هذا الاجتماع في نيويورك. كذلك هناك مسألة الأعياد اليهودية، لذلك تأجلت جولة المفاوضات الثامنة إلى شهر أكتوبر. مصدر رسمي لبناني يقول إن الاجتماع الذي عقد في واشنطن تناول كل هذه التطورات المتعلقة باتفاق الإطار بين البلدين والعقبات التي تحول دون تنفيذ الاتفاق. نذكر محمد بأن لبنان يطالب بتوسيع رقعة المناطق التجاربية، ولكن هناك معارضة إسرائيلية وذلك بسبب عدم عمل الجيش اللبناني بما فيه الكفاية ضد أوكار حزب الله الإرهابية. وما يبقي لإسرائيل، إسرائيل هي جيش الدفاع والذي يعمل وينشط ضد هذه المنظمة الإرهابية. السفيرة اللبنانية عرضت على السفير لايتر موقف لبنان من كل هذه القضية. السفيران يرفعان بعد هذا الاجتماع تقارير إلى الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية حول نتائج الاجتماع. كما قلنا الاجتماع القادم سيعقد في أكتوبر. في هذه المرحلة إذن هناك مساعي أمريكية لإبقاء قناة الاتصال مفتوحة بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية. محمد،
1: شكرا لك. إلى تواصل الحراك الشعبي في منطقة الروس التابعة لمجد الكرومة رفضا للنقطة الاستيطانية المقامة فيها، حيث اعتقلت الشرطة ناشطين قبل أن تفرج عن شابة منهما لاحقا، فيما أمر الككال بتفكيك فوري للخيام التي نصبها المستوطنون. تامر الكيلاني والتفاصيل.
8: لليوم الرابع على التوالي يتواصل الحراك الشعبي في مجد الكروم احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس الواقعة ضمن حدود نفوذ البلدة، والتي شهدت خلال الأيام الأخيرة توافد أعداد متزايدة من أبناء مجد الكروم ومنطقة الشغور في محاولة لحماية الأراضي ومنع فرض واقع جديد في المنطقة. أمس الثلاثاء اتسعت دائرة المشاركين في الاحتجاجات، فيما استمر عدد من المستوطنين في التواجد بالمكان رغم المطالبات بإخلائهم. ويقول المحتجون إن الحديث لا يدور عن رعي أغنام فحسب، وإنما عن محاولة لإقامة بؤرة استيطانية، مستندين إلى ما يقولون إنه نموذج مشابه لما تشهده مناطق واسعة في الضفة الغربية. وتأتي هذه التطورات في ظل تصريحات أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش، قال فيها إن ما وصفه بثورة الاستيطان لن يقتصر على الضفة الغربية، وإنما سيمتد أيضا إلى النقب والجليل. أمس شهدت منطقة الروس تظاهرة شارك فيها المئات، وانضمت إليها أيضا شخصيات وناشطون يهود وسط هتافات واحتجاجات بالقرب من موقع البؤرة. يائير جولان من حزب الديمقراطيين نشر مقطعا مصورا مصرحا أنهم لن يسمحوا بنقل أحداث الضفة إلى الأراضي الإسرائيلية. وحاولت الشرطة منع وصول المتظاهرين إلى المكان خشية وقوع احتكاك بينهم وبين المتواجدين هناك قبل أن تتطور المواجهات مساء إلى تدافع مع قوات الشرطة التي اعتقلت عددا من المحتجين قبل الإفراج عنهم لاحقا.
9: سموتريتش وبن غفير بسخ الكل רוצים להביא את מה שקורה בגדה המערבית לתוך הרחוב הישראלי. אנחנו לא ניתן לו.
8: الدكتور أحمد الطيبي من القائمة المشتركة تواجد في المكان مساندا أهالي البلدة وتحدث من هناك قائلا:
10: اليوم بناء على هاي التدخلات اللي صارت كده جلسة طارئة في إدارة الككال، القرار اللي اتخذوه هون إنه لحد الساعة 12 كل هذا الموقع سيكون خاليا فيش فيه ولا إحنا لن نخلي المكان حتى يخلي المصوفين. هذا صار بس بسبب واحد، بسببكم وبسبب أهالي مجد الكروم، كروم المجد.
8: وفي تطور لافت مساء اليوم وبعد الضجة التي أثارتها إقامة الموقع، قررت إدارة الكارين كيامت تفكيك المباني والخيام المؤقتة وإخلاء النقطة التي أثارت الخلاف مع بحث إمكانية إعادة إقامة مرافق الراعي في وقت لاحق شريطة وجود قطيع أغنام والالتزام بشروط محددة. لكن القرار لا ينهي حالة التوتر في مجد الكروم، فالأنظار تتجه الآن إلى ساعات الصباح لمعرفة ما إذا كان المتواجدون في المكان سينصاعون لقرار الإخلاء، أم أن الاحتجاجات ستدخل يومها الخامس مع استمرار أبناء مجد الكروم ومنطقة الشغور في التوافد إلى المنطقة وسط إصرارهم على أن تبقى أرض الروس بعيدة عن أي محاولة لفرض واقع استيطاني جديد.
1: يطيب لي أن أرحب بالدكتور جمال زحالقة النائب السابق ورئيس لجنة المتابعة العليا. صباح الخير دكتور جمال.
11: صباح الخير.
1: ساعة الامتحان، يكرم المرء أو يهان. هذا الصباح يجب أن يفككوا الخيام هؤلاء المستوطنون بموجب قرار الككال، ما رأيك؟
11: يعني أولا كل التواجد هو غير قانوني، لأنه حتى لو كان يعني هي قطعة أرض تدعي الككال أنه لها هي جزء منها، والجزء الآخر هو لمواطن من مجد الكروم، والقانون الإسرائيلي يمنع استعمال أي قطعة أرض قبل تقسيمها بين الملاك الرسميين. المواطن من مجد الكروم يملك طابو، ولهذا سبب هذا التواجد غير قانوني. حقيقة أن المواطن طلب من الشرطة إخلاءهم، هم الشرطة لم تسمع له، والآن يبدو أنه إذا قرر الككال فالشرطة ستستمع للككال وتقوم بإخلاءهم.
1: ولكن
11: يعني ليس واضحا ما الذي سيحدث، يعني لأنه من الممكن جدا أن تتجمع قطعان الفاشية اليمينية وفي المكان ويكون هناك مواجهة مع الشرطة إذا كانت الشرطة فعلا، وأيضا قد تكون هناك ضغوط سياسية. نحن نعلم كيف تسري الأمور في إسرائيل، فنحن ننتظر حتى موعد الإخلاء ونأمل أن يكون هناك إخلاء. لكن القضية يعني تبقى، هذا لا يحل المشكلة، لأنه هناك مشروع من سموتريتش لإقامة بؤر استيطانية في الجليل كما في الضفة الغربية، وهؤلاء يعني المفارقة يعني يقولون أنهم يريدون أن يسكنوا هناك ويستوطنوا هناك، وهم لا يريدوا أن يعيشوا معها.
1: ربما يتذرعون دكتور جمال زحالقة بأن هذه الأرض سوف يستخدمونها كمرعى وعليه يمكنهم البقاء، هذه هي الإشكالية.
11: لا يعني هذه ليست إشكالية الحقيقة، إنه لأنه إذا كان هناك يعني تخطيط مراعي فهناك مناطق واسعة جدا بعيدة عن البلدات العربية لا حاجة لها، الهدف ليس المرعى وإنما الهدف هو استيطاني ومحاصرة الوجود العربي. يعني هذا الهدف المعلن، سموتريتش يقول صراحة وبوضوح نحن نريد تهويد الجليل والقرى العربية تتوسع بزيادة عن اللزوم، يجب تضييق مناطق النفوذ والخرائط الهيكلية للقرى العربية، يعني نحن مخنوقين من جهة ولكن هو يريد أن يخنقنا أكثر، يعني هذا هو الاتجاه، والاتجاه واضح جدا، محاصرة الوجود العربي في الجليل، لأنه مشروع تهويد الجليل يعني ديموغرافيا نقل حوالي 1 مليون إسرائيلي يهودي إلى الجليل، لكن هم لا يستطيعوا أن يفعلوا ذلك فيقوموا بالتهويد الجغرافيا الأرض من خلال إقامة مستوطنات رعوية. ونحن نعلم أنه مشروع المستوطنات الرعوية هو مشروع سيطر على آلاف الدنومات.
1: طيب يمكن هذه الظاهرة دكتور جمال بدي أسأل، يعني يمكن هذه الظاهرة أن تمتد إلى مناطق أخرى؟ استمعت إلى تصريح الوزيرة ستروك التي قال ذكرت مناطق بالقرب من جديد المكر، كيف يمكن للمجتمع العربي قيادة وجماهير أن تحد من انتشار هذه الظاهرة؟
11: يعني نحن عشرات السنين وربما أكثر يعني نخوض نضال دفاع عن وجودنا، عن أرضنا، عن حقنا في الحياة، في البناء، في الممارسة، في الزراعة، يعني هذه معركة لن تتوقف. الآن هناك تصعيد ونحن جاهزون يعني حقيقة للدفاع عن وجودنا، ليس لنا إلا أن ندافع وأن نتصدى، وهذا يعني يكون بشكلين، الشكل الأول هو الشكل المحلي كما حدث في مجد كروم وأهل مجد كروم، كل التحية لهم حقيقة، وقفتهم هي التي يعني أثارت الموضوع. بالأمس تحدثوا مع نيويورك تايمز الموضوع، يعني يريدوا أن يكتبوا تقريرا حول الذي حدث، يعني الحدث له، أنا بالأمس كنت هناك، كان التلفزيون التركي وكان هناك عندي من التلفزيون الياباني اهتمام إعلامي منقطع النظير يعني في القضية. لماذا هذا الاهتمام؟ لأنه الإعلام العالمي يرى أنه هناك محاولة لنقل ما يجري في الضفة الغربية إلى الجليل والنقب،
1: وهذا يعني هذه
11: بالضبط هذا ما يعني ما يثير حقيقة. ونحن قررنا في لجنة المتابعة بالأمس عقد جلسة خاصة لبحث هذا الموضوع برمته، ليس مجد كروم وإنما بشكل شامل مشروع المحاولة تهويد الجليل لنتعامل معه بجدية. أيضا هناك يجب أن الإشارة أنه هناك يهود كثيرون يعني حقيقة يعارضون هذه السياسة ويعارضون هذه المحاولات الاستيطانية، ويقولون حتى من سكان الجليل أن هذا يضر بالعلاقة بين اليهود والعرب.
1: دكتور جمال زحالقة يعطيك ألف عافية على هذه الإضاءة، ونحن من خلال برامجنا الإخبارية والفكرية نتابع هذه القضية ونرصد مستجداتها. شكرا لك.
11: شكرا لك.
1: الآن إلى الدعوات التي صدرت عن مسؤولين بارزين في شركات الذكاء الاصطناعي لإبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر تقدماً للذكاء الاصطناعي، محذرين من أن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تخرج عن السيطرة تشكل تهديداً وجودياً للبشرية. مجلس الأمن الدولي يتجه لعقد اجتماع مخصص لبحث هذه المخاطر الأسبوع المقبل. ينضم إلينا الخبير في شبكات الإنترنت والسايبر شادي مصالحة. صباح الخير شادي.
12: صباح الخير لك وللمشاهدين للمستمعين كمان.
1: أهلا بك. أنت تعلم أستاذ شادي بأن هذه القضية اتخذت زخما واسعا وكبيرا في الأيام الماضية، حتى أنها نوقشت بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي ترامب، الذي بدوره ترامب رفض أن يحد من وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي رغم توجه مدراء شركات تكنولوجيا له. حدثنا أكثر عن هذه الأضرار التي وصفت بأضرار وجودية وربما تشكل خطرا على البشرية.
12: القصة بلشت لما مثل ما بحكي المثل العربي، وشاهد شاهد من أهله، لما بيطلعوا خبراء اللي هن كانوا من الأصل من المبرمجين نواة تبع الذكاء الصناعي وهن نفسنا اللي بحضروا. يعني في ممكن تسمع مرات معارضة من أندرسون من الناس اللي هن ما بعرفوا كثير بالذكاء الصناعي، لكن التطور هذا الأسبوع كان إنه المبرمجين الأصليين للذكاء الصناعي فقدوا السيطرة على فهم هاي النماذج اللي بيبرمجوها للناس، وحاولوا ينطونا تلميح معين انه هني ما بعرفوا بالضبط كيف الذكاء الصناعي اليوم صار يقدر يطور من مقدراته ويلتف على الاوامر اللي بيعطوه اياه ويحقق اشياء اللي هي خارج الصندوق.
1: بدات هذه بموجب انت متابعاتك يعني استاذ شادي، بدات هذه الظاهره تنتشر، بدا يلمسها مستخدمو هذا الذكاء
12: اليوم؟ في عنا قصص اللي هي صارت حقيقية واقعية لا تمرد الذكاء الصناعي. المشكلة مش خلينا نحكي نفسر الاشي للناس اللي بسمعونا، انه هي مش المشكلة مش لما انت تفوت على الذكاء الصناعي تطلب منه انه يعمل لك صورة او يحكي لك عن مرض معين، هاي الشغلات مش الخطورة هون. المشكلة لما انت بتشغل الذكاء الصناعي في شغلة كبيرة انها تكون هي وكيل، هي موظف موجود في الشركة، الموظف هذا كمان عشان يقدر يشتغل فهو بأخذ كمان مفاتيح لإدارة مثلا إدارة الحسابات البنكية، إدارة قرارات معينة، الوصول للبريد الإلكتروني تبعك. فخرافية الوصول للبريد الإلكتروني وإدارة الحسابات تبعتك هاي شكلت خطورة، لأنه في بشي شركة معينة قرروا بدهم يغيروا النموذج الذكاء الصناعي لأنه شوي غالي عليه، أن ينتقلوا لنموذج تاني. إن الذكاء الصناعي في هاي الشركة حاول يرجع للمدير التنفيذي ويكتشف أنه هو بيخون مرته، فبعث له إيميل وحكى له وهي قصة اللي صارت.
1: طب شادي يعني أنت بتحكي عن على جانب اقتصادي، هناك أيضا مخاطر إنسانية على من هذا الذكاء الاصطناعي والروبوتات التي تستخدم في دول متطورة كثيرة.
12: الروبوتات، وعندك احنا ليش نبعد كثير للروبوتات؟ احنا اليوم كلنا ننزل على سياراتنا الكهربائية الحديثة هاي اللي هي برضو ممكن الجروك صار يفوت على التسلا اكثر. تخيل انك انت ممكن، واليوم كمان في امريكا في الروبوت اكسي اللي صارت حادثة هذيك المرة، واحد فات على السيارة هاي اللي بقدر يستأجرها من دون سائق تاكسي، ومجرد ما فات عليها تعرفت عليه السيارة على انه هو مطلوب امنيا واخذته على قسم البوليس من دون ما يقدر يتحكم لانه في الطريق لقسم البوليس ولا حتى انه يفتح السيارة. فانت هذا اثبات ليلك كمان انه انت بكرة السيارة اللي انت سايقها ممكن بتحكم فيها عن بعد، هي بتبطل سيارتك، هي بتعمل شو الاوامر اللي اخذها
1: بطل سيارتك حتى راحوا الى ابعد من ذلك. يمكن هذا الذكاء الاصطناعي ان يحول بني البشر الى ذباب الكترونية. يعني بصحى شادي مصالحة ثاني يوم بلاقي حاله عامل لايك لبوست معين لا يرغب بهذا البوست او يعارض فكره، من تصير احنا ذباب الكتروني على ما يبدو.
12: انا فكرت كمان بشغله اللي ممكن تكون اكبر. احنا بنحكي عن خلال 10 سنين حكوا انه ممكن يقضوا على البشريه نفسها. فكنت افكر كيف ممكن نقضى على البشريه. انا بديك مثلا سيناريو معين اللي انا ما صار، بس انا بحكي لك سيناريو. تخيل انك مستشفى معين يكون موظف في المستشفى هاي اللي هو مسؤول، في عنده وصول للإدارة المالية، والذكاء الصناعي يقدر يحول كل أموال هاي المستشفى لبيتكوين ويحوله لمحلات اللي هي مش معروفة. تصحى المستشفى تشوف انه ما فيش معه بالحسابات البنكية تبعته بالشكل واحد انه يدفع اجارات.
1: وعدا عن ذلك شهد مصالحة، يعني اعتماد البشر على الذكاء الاصطناعي سوف يغرق الناس في غباء مبين، يعني لا يفعلون ولا ينشطون أدمغتهم، لا يبحثون من تلقاء أنفسهم المعلومات كلها من خلال الذكاء الاصطناعي، سوف يتراجع منسوب ذكاء البشر.
12: إذا بدك تسمع أكثر قصص يعني مخيبة للأمال احكي مع الدكاترة. الدكاترة اليوم صاروا يحكي مع المريض وهو عارف المرض تبعه وعارف التشخيص تبعه بس هو مجرد بده الهيفة
1: بده ختم الرشيطة
12: بده بس الرشيطة عشان يروح يجيب الدواء اللي هو صار عارف أي نوع دواء. والدكتور اليوم صار يشوف عنده مشكلة, المحامي نفس الشيء صار يجي عنده
1: جاهز
12: وعارف شو بده.
1: شهادة مصالحة يعني لضيق الوقت كنت يعني ودت أن أستمع إليك أكثر ولكن لضيق الوقت نكتفي بهذه المعطيات.
12: شكرا.
1: هذه الإضاءات مؤسف جدا ما وصلنا إليه. شكرا جزيلا لك شهادي.
12: شكرا.
1: إلى هذه الصفحة الصحية, عيادات طب الأسرة في البلاد ترصد ارتفاعا ملحوظا في الإصابات بفيروس كورونا. سامح قادري.
13: عيادات طب الأسرة في البلاد ترصد ارتفاعا ملحوظا في إصابات فيروس كورونا مع بدء موجة موسمية مبكرة عن المتوقع, ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة الأطفال إلى المدارس ورياض الأطفال وسط مخاوف من زيادة انتشار الفيروس خلال الأعياد, حيث سجلت عيادات طب الأسرة في البلاد ارتفاعا ملحوظا في إصابات الكورونا مع ظهور موجة موسمية في وقت أبكر من المتوقع. وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع انتشار الإنفلونزا وفيروسات تنفسية أخرى وعودة الأطفال إلى المدارس ورياض الأطفال وكثرة التجمعات خلال الأعياد, وتشمل الأعراض الحمى والسعال وآلام الحلق ورشح وضعف شديد وآلام العضلات, وهي أعراض قد تشبه أعراض الإنفلونزا وغيرها من الفيروسات التنفسية. لكن تراجع إجراء فحوصات الكورونا يجعل من الصعب معرفة الحجم الحقيقي للانتشار, ما يعني أن الأرقام الرسمية قد لا تعكس جميع الإصابات. طبيا لا يمكن الاعتماد على الأعراض وحدها للتمييز بين الكورونا والإنفلونزا, لأن الفيروسات التنفسية المختلفة قد تسبب أعراضا متشابهة. وتزداد أهمية الفحص والمتابعة الطبية لدى الفئات المعرضة للمضاعفات ومنها كبار السن فوق 65 وضعيفو المناعة والحوامل والرضع والمصابون بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والرئة والسكري والكلى. وقد تؤدي كورونا إلى مضاعفات خطيرة من بينها التهاب الرئة, ولذلك لا ينبغي التعامل معها دائما على أنها مجرد زكام. وتوصي الفئات المعارضة للخطر باتخاذ الاحتياطات اللازمة واستكمال التطعيمات, كما يمكن تلقي لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا في الزيارة نفسها إلى العيادة. وتشير التوصيات إلى أن الحماية من اللقاح تتطور خلال نحو أسبوعين, ما يجعل التطعيم في سبتمبر خطوة مهمة قبل فترة الأعياد والشتاء.
1: هذه إشارة موسيقية تنقلنا إلى الزاوية الرياضية التي يعدها يبلورها يحررها الزميل الكابتن أحمد عوسات.
14: هزم الليلة الماضية بطار أورشليم الكوتس على استاد بلومفيلد في يافا مكابي بتحتيكفا بثلاثة أهداف مقابل هدف في دوري الدرجة العليا لكرة القدم, وأحرز اللاعب قيس غانم من بلدة زيمر الهدف الأول بتعادل فريقي روني طبرية أمام هبعول أورشليم الكوتس بثلاثة أهداف لكل منهما.
15: קייס גנב צריך לשים את הראשון, הנה 1-0 לטבריה, שער הבכורה העונה של קייס גנב, מגיע 4 דקות לירידה למחצית, טבריה 1, הפועל ירושלים 0.
14: أوروبيا, إلى المرحلة الرابعة من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين لكرة القدم صعد الليلة الماضية كل من ليفربول, أرسنال, برينتفورد وفولهام, وبالدوري الإسباني فاز فريق القمة ريال مدريد بالوقت بدل الضائع على إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل من تلامذة المدرب جوزيه مورينيو كل من كيليان إمبامبي إسبي وهدف عن طريق الخطأ. ومن أبرز المباريات الليلة ففي الدوري الإسباني يلعب الساعة 8 أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا, وبعدها بساعتين ونصف برشلونة أمام راسينج سانتاندير, وفي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين يلعب الساعة 10 مانشستر يونايتد وبرايتون. هاينز فليك مدرب برشلونة أكد في المؤتمر الصحفي الدعم للعب الفريق يميل يمال المرشح للفوز بالكرة الذهبية.
16: ربما لا أفضل أن يعبر عن الأمر بهذه الطريقة، لكنه يفعل ذلك، وكما قلت لديه ثقة بنفسه ويريد الفوز بالكرة الذهبية، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لأي لاعب، فهي جائزة مهمة للغاية، لكنه أيضا صادق لأنه يعبر عما يشعر به، وعلينا أن نتقبل ذلك، وأنا سأدعمه.
14: تنطلق الليلة مباريات مسابقة الدور الأوروبي لكرة القدم، حيث يستقبل بطل إسرائيل هابوئيل بير السبع في رومانيا دينامو زاغريف الكرواتي، ويلتقي ساندرلاند الإنجليزي والكامار الهولندي، بينما يستضيف ميلان الإيطالي بنفيكا البرتغالي. في المقابل يحل ليون الفرنسي ضيفا على أندرلخت البلجيكي.

والآن وصلنا سيداتي وسادتي إلى ختام هذا المدار الإخباري الذي انطلق عند الساعة 7. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتحرير محمد سلامي، من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات، حيم زكن نقلنا إلى مسامعكم من الهندسة الإذاعية، وفي التقديم رافقكم محمد بكري. طاب صباحكم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
2: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
1: تعال مندبرها.
3: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
0: الان في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض. مخزني

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
3: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. حادث عنف في أم الفحم يوقع جريحا. رئيس الأركان يرى أن حركة حماس هزمت بالفعل. مصادر أمريكية تقول إن صفقة بيع القنابل لإسرائيل تشكل تحذيرا واضحا للبنان. انخفاض حركة الملاحة في مضيق هرمز والجو يصبح في نهاية الأسبوع خريفيا.
4: راديو مكان الأخبار.
3: الثامنة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. في أم الفحم أدى حادث عنف إلى إصابة شاب عشريني بجروح خطيرة، نقل على أثرها إلى مستشفى عمك في العفولة للمعالجة. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. ذكرت أنباء صحفية أن رئيس الأركان الجنرال يال زمير قال مؤخرا خلال لقاء مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع، قال إن حركة حماس هزمت بالفعل حتى إذا لم يتم القضاء عليها تماما. ويستند هذا الاعتقاد إلى عدم رد الحركة على سلسلة عمليات التصفية الأخيرة لقياديها في قطاع غزة. ومع ذلك شدد البريغادير أوفير مزراحي روزين من الاستخبارات العسكرية خلال اللقاء، شدد على أن الحركة لا تزال تشكل تهديدا، وأشار إلى محاولاتها لتعزيز سيطرتها على مناطق في القطاع وتجنيد عناصر جدد وإعادة بناء قدراتها. هذا وكشفت القناة 12 عن أن رئيس الأركان عقد اجتماعا سريا لبحث الملفين الإيراني واليمني مع نظرائه من السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت والأردن ومصر. ونظمت القيادة المركزية الأمريكية هذا الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في ألمانيا. في بيروت، نقلت صحيفة نداء الوطن عن مصادر أمريكية قولها إن صفقة القنابل الخارقة للتحصينات والتي تعتزم الولايات المتحدة إبرامها مع إسرائيل تشكل تحذيرا واضحا للبنان. ففي ظل تصاعد التوترات تواصل واشنطن تعزيز دعمها العسكري للحملات الجوية الإسرائيلية. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية للصحيفة، قال إن أسلحة حزب الله لم تجلب للبنان سوى البؤس والدمار. وقد عقد ليلة الماضية في مقر الوزارة اجتماع مغلق بين سفير إسرائيل يحيى لايتر ونظيرته اللبنانية ندم عوض. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شبون أران أن ذلك يأتي على خلفية تأجيل جولة المحادثات التي كانت مقررة في روما بين وفدي البلدين. في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية، أظهرت بيانات الملاحة مرور سفن معدودة فقط في مضيق هرمز أمس. ويشار إلى أن معدل عدد السفن التي أبحرت عبره يوميا خلال الفترة الأخيرة بلغ 18.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ اعتبارا بيوم غد انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو في نهاية الأسبوع خريفيا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند رأس الساعة.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. مكان. عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.

تقديم 12 طلبا لشطب أحزاب مختلفة مشاركة في الانتخابات للجنة المركزية للانتخابات بالأمس. أيضا بالأمس عند الساعة 10 ليلا أغلق باب تقديم طلبات الشطب. إذن في النهاية عندما نتحدث عن طلبات الشطب نهائيا تقديم 12 طلبا لشطب أحزاب مختلفة منها الأحزاب العربية القائمة المشتركة الثلاثية والقائمة العربية الموحدة. سنتحدث عن ذلك الأسبوع القادم. ستبدأ المداولات في اللجنة المركزية ومن ثم في العليا في حال وأن قدمت الاستئنافات. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قدم طلبا أيضا من مجمل الطلبات التي قدمت لشطب ترشح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي. في يافا قتل الشاب ياسين دكي البالغ من العمر 28 عاما إثر تعرضه لإطلاق النار في شارع روبنشتين مساء أمس. وفي مجد الكروم من المتوقع أن يتم إخلاء البؤرة الاستيطانية بتعليمات من ككال الصندوق القومي لإسرائيل بعد الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها البلدة في عقاب سيطرة المستوطنين على منطقة الروس. بالأمس في عقاب هذه الاحتجاجات اعتقلت الشرطة شخصين وبعد ذلك أفرجت عنهما. والقيادة العسكرية والأمنية وجهاز الأمن العام الشباك يعلنون عن تصفية نائل أبو عبيد قائد لواء رفح رئيس منظومة الجناح العسكري لحركة حماس في خان يونس. كل ذلك الليلة الماضية. ورئيس هيئة الإكان إيال زمير يقول حماس هزمت.

0: طلب أيضا بشطب القائمة العربية الموحدة. وتحدث هنا من قدم طلبات الشطب وهو المحامي إيلان بومبخ، يقول قدمنا الطلب والتعليل هو كالتالي: دعم كفاح المسلح، دعم منظمات إرهابية، الدعوة طبعا التحريض المستمر على دولة إسرائيل. تحدث عن النائب عفر كسيف، قال أيضا عن نشاط كسيف في المحكمة العليا في هاغ ومحاولة وضع إسرائيل في مكانة حرجة دوليا في زمن الحرب، التوقيع على عريضة ضد إسرائيل، محاولة تأجيج الشارع أيضا الدول المختلفة أوروبيا ضد إسرائيل في زمن الحرب من خلال طبعا عريضة ضد إسرائيل التي اتهمتها في ذلك الوقت بالإبادة. كل هذه الأمور بالنسبة لإيلان بومبخ هي دلائل واضحة، وقال بأننا سنقدم أيضا الكثير من الدلائل الجديدة لم تقدم في السابق. تحدث عن الموحدة، قال بالنسبة لجمعية 48 هنالك الكثير من الأمور التي سنكشف عنها من خلال طبعا الجلسات التي ستكون الأسبوع القادم، سيكشف عنها لأول مرة، تتحدث عن عام 2025. سألت إيلان بومبخ هل يمكن نزع شرعية المواطنين العرب من خلال منع المواطن العربي من التصويت لأحزاب عربية هو يريد أن تكون بداخل الكنيست، هذه ليست ديمقراطية. قال لا، المواطنون العرب هم دعاة سلام، نحن نحترم، الليكود يحترم المواطنين العرب، ويجب التفريق ما بين الأحزاب التي تعمل في نشاطها وتحرض والشارع العربي الذي منه أيضا من يدعم الليكود، وبالتالي نحن نحترم كثيرا المواطنين العرب. هذا بالمجمل ما قاله إيلان بومبخ حول طلبات الشطب، تحديدا الليكود الذي طلب بشطب المشتركة وكذلك القائمة العربية الموحدة.
1: الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
0: إلى مجد الكروم، وهنالك قرار من الصندوق القومي الإسرائيلي لإخلاء البؤرة الاستيطانية على أراضي الروس. معنا هناك نائب رئيس المجلس المحلي السيد مازن مناع، تحية لك أستاذ مازن، أهلا بك.
2: تحية لك ولجميع المستمعين.
0: شكرا لك. ككال تقرر إخراج المستوطنين بعد سلسلة من الاحتجاجات، طبعا إخلاء البؤرة الاستيطانية، هذا متى سيكون؟ عند الساعة 12؟
2: هذا بعد حراك أو تصدي عارم يعني من قبل أهالي مجد الكروم، والضغط اللي كان الضغط الجماهيري والضغط القانوني من ناحية قانونية، والضغط اللي تواجد من أهل مجد الكروم والقرى المجاورة أدى إلى طبعا أول بالبداية هن حاولوا يعني ما يعتنوا بالأمر، ثانيا بعدين من كثر الضغط صاروا يعني بدين يتراجعوا شوي. وانبارح بالأمس كان يعني لقاء أو كان تصدي عارم كبير جماهيري شعبي قانوني من كل النواحي، وكان بلاغ من الشرطة إنه اليوم لحد الساعة 12، يعني اليوم الأربعاء لحد الساعة 12 ما يكونش ولا واحد. امبارح اخلوا بعض النقاط او بعض الخيام بعض المعدات، لكن بقيوا بالليل يعني موجود قسم منهم.
0: هل هنالك تجمع اليوم سيكون امام هذه البؤرة؟
2: طبعا التجمع يعني ما تغير عليه شيء، كل يوم احنا الساعة 5 لازم كلنا نطلع، وبخلال النهار احنا كمان نتواجد. احنا امبارح يعني كنت انا كنائب رئيس مجلس عضو مجلس، أنا وأخرى بعض الأعضاء وبعض أعضاء لجنة الشعبية قدرنا نصل وقدرنا نفوت، سمحونا نفوت وفتنا يعني نراقب عن كثب يعني شو بصير. وطبعا اللي إحنا التواجد الموجود اللي هناك لازم يظل مستمر حتى لو أخلوا يعني المنطقة، لأنه إحنا جايين على موسم زيتون وإحنا مفروض نحافظ على أرضنا ونحافظ على كل ممتلكاتنا.
0: إذن أستاذ مازن، أنتم تخططون للتواجد طيلة الأسابيع القادمة أيضا بالتوازي مع موسم قطف زيتون؟
2: نعم، احنا بالطبع رحين نتواجد، لانه احنا ما في عندنا ثقه بهاي الفتيان التلال او لهاي المنظمات، لان انا حسب رايي انه في عندنا او تخطيط او اوامر من القياده العليا من فوق، واحنا ما عندنا يعني ثقه بهاي الناس، رحين نتواجد حتى نمنع هذا الاشي بتاتا.
0: إذن طبعا الحديث عن الساعة 12 ظهرا، وهذه التعليمات من صندوق الصندوق القومي الإسرائيلي بإخلاء الأراضي. ماذا تعني طبعا ماذا تعني لكم أستاذ مازن هذه الخطوات التي اتخذت طبعا منذ 4 أو 5 أيام الأمور في مجلس الكروم في حالة من البلبلة وتوتر شديد جدا؟ هل هذا مؤشر ربما لما هو قادم؟ استمعنا إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقول ويتحدث عن خطة لتهويد الجليل والنقب، وقال سننقل نموذج الضفة الغربية إلى الجليل والنقب. هل هذا يجعل من السلطات المحلية تستعد بشكل آخر لمواجهة أمور كهذه؟
2: بالطبع هاي يعني نقطة واضحة، نقطة يعني تنفيذ لمخطط كبير، وهذا المخطط إذا تم ونفذوه في مجد الكروم راح ينفذوه يمكن بكل قرية عربية أو كل منطقة بالجليل بالمثلث بالنقب، وإحنا راح نتصدى لهذا المشروع بكامل قوانا، إحنا وجميع الأطر السياسية والشعبية والجماهيرية، من ناحية قانونية رحين يعني نتخذ كل إجراءات القانونية، ومن ناحية جماهيرية وشعبية مش رحين إحنا نترك المكان حتى ينتهي شيء كامل. طبعا هذا واضح إنه كان قبل كمان شهرين كان في مؤتمر بكرميل، هنا بلد كرميل حدنا، وكان في يعني حكي على هذا الموضوع، وإن عمالين بحاولوا ينفذوا هذا المشروع، وإحنا رحين نتصدى كل قوانا.
0: هل سيتم تشكيل لجنة لمتابعة قضية منطقة الروس؟ لأنه يفهم من بيان ككال الصندوق القومي الإسرائيلي أنه قد تكون هنالك عودة بشروط محددة.
2: طبعا احنا بالأمس كان في اجتماع يعني كبير من لجنة المتابعة ولجنة القطرية واللجنة الشعبية المحلية بمجلس الكروم والمجلس المحلي وأعضاء من لجان شعبية من قرى مجاورة ومن كل المنطقة هنا، وكان في عدة يعني اقتراحات وقرارات، ورحين نألف لجنة اللي تظل التابع لجنة من ناحية يعني من عدة محامين ومن لجنة لجان الشعبية اللي بالبلد وبغير البلد.
0: نعم، متى سيكون ذلك؟
2: طبعا احنا هسه اليوم نستنى ننتظر يعني شو بيصير الساعة 12، ورحين يعني نعقد جلسة وننتخي يعني نعين لجنة معينة اللي هي تظل تتابع الأمور، لجنة تكون مكونة من اللجان الشعبية ومن رجال القانون اللي هن محامون أو اللي هن يعني عندهم خبرة بهاي المواضيع.
0: نعم، إذن النظر الآن نحو الساعة 12 وموعد إخلاء طبعا منطقة الروس.
2: طبعا احنا كل هذا نستنى على الساعة 12، احنا رايحين كمان احنا نتواجد، انا شخصيا رايح اتواجد هناك واطلع واشوف شو يعني مستجدات الأحداث اللي بدأت تصير، وإن شاء الله إحنا نتخذ خطوات على
0: سنتابع.
2: شو بيصير،
0: ونحن طبعا سنتابع ذلك. شكرا لك نائب رئيس المجلس في مجد الكروم سيد مازن مناع، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
0: عضو الكنيسة محمد أبو الهيجة حزب يش عتيد بياحد الآن، أهلا بك معنا محمد، صباح الخير.
3: صباح الخير إلى كاس يوسف ولجميع المستمعين.
0: قبل قليل تحدث هنا المستشار القضائي لليكود إيلان بومباخ حول طلبات الشطب والطلبات تحديدا التي قدمت لشطب القائمة المشتركة وكذلك القائمة العربية الموحدة، وسؤالي لك هل سيصوت حزب بياحد أو حزب لبيد يش عتيد على شطب الأحزاب العربية؟ ما هو الموقف الرسمي لديكم؟
3: أولا قبل كل شيء إنه هاي ما يقوم به الليكود هو بالأساس هو عملية لشطب المجتمع العربي، هو عملية لشطب روح الديمقراطية، هو عملية لشطب كل ما يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطن في إسرائيل ألا وهي حق التصويت. فمن هنا يعني كل اللي عم بيعملوه الليكود، كل اللي عم بيعملوه الأحزاب المتطرفة والأحزاب اليمنية المتطرفة بالأحرى، هدفها نزع الشرعية من المواطن العربي بالتصويت. فطبعا رح يعترضوا على كل ما يقوم به الليكود.
0: ستعترضون؟
3: طبعا.
0: يعني هذا موقف رسمي من قبل البياحد أنه هي ضد شطب الأحزاب العربية؟
3: هي ضد أي خطوة بقوم فيها الليكود واليمين المتطرف ومن ضمنها شطب الأحزاب العربية.
0: طبعا لأنه
3: مين اللي بده يعني أعطيك
0: أنا بدي أفهم منك أنه في بداخل التصويت في اللجنة المركزية الليكود طبعا مع الشطب، ولكن أنتم يش عتيد ضد الشطب؟
3: صح.
0: نعم، هذا طبعا الموقف الرسمي. كيف ترى كل طلبات الشطب؟ أيضا حزب الديمقراطيين طالب بالشطب إيتمار بن غفير.
3: في فرق بين الشطب هون والشطب هون. أول حكي إحنا نحكي على شخصية عنصرية، على شخصية فاشية اللي أدينت بعشرات من التهم الأمنية اللي سببت خطر على قيم الدولة. أنا اليوم بقارن الشطب تبع بن غفير مع شطب على سبيل المثال القائمة العربية الموحدة اللي فيها عضو كنيسة الوزير يوسف سيغلوفيتش اللي كان نائب وزير أمن داخلي، اللي كان من قيادات الشرطة. حتى اليوم أنا بطلع على الأحزاب، على أعضاء الكنيسة الموجودين بالأحزاب العربية، يعني ما بقدر أقارنها مع شخصية عنصرية فاشية مثل بن غفير. فيعني هنا الهدف هو سلب الشرعية من الجمهور العربي، هنا إعادة بشطب بن غفير هو إعادة الديمقراطية للشرع الإسرائيلي. نحن نحكي على شخصية اللي حرضت ضد إسحاق رابين، نحن نحكي على شخصية اللي كل همها هي إشعال الفتن وإشعال الشوارع في الدول. يعني هدفها أصلاً انه تخلق المشاكل ما بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي. ونفس الشيء سموتريتش عم نشوف شو عم بيصيروا، عم بيبعثوا الاقزام تبعتهم على مجلس الكروم. ما في مقارنه ابدا.
0: نعم محمد، تواجدت في مجلس الكروم؟
3: تواجدت طبعا، وانا بتواصل كمان مع المواطنين. غاد هذا اقل واجب نحن نقدر نقدمه للمواطنين. وكمان كنت بتواصل مع الكيرن كامت لإسرائيل، وكنت بتواصل كمان مع قيادة الشرطة، لأنه اللي عم بيصير مجلس الكروم هو مش بس لمجلس الكروم. هنا أنا بدي أوضح هو بالذات كل ما يتعلق بالمجتمع العربي وكل ما يتعلق بالأمن الشخصي تماما للمجتمع العربي، وكمان للحياة المشتركة بين العرب واليهود بالجليل. كل شخص بعيش بالجليل بيعرف انه في حياه مشتركه ما بين العرب واليهود. وامبارح كمان كان في شخصيات يهوديه كمان بالمظاهره اللي اجت توقف مع المجتمع العربي. فاللي عم بيصير هون ومش بس ضد اهل مجلس الكروم اللي لهم كل التحيه والتقدير على هاي الوقفه، كمان ضد المجتمع العربي وكمان ضد الحياه المشتركه.
0: اذا انتم
3: اقل واجب انه انا اشارك بهيك.
0: اذا انتم ترون ذلك بكامل الخطوره. طيب انت من طمره استاذ محمد أبو الهيجة، عضو في حزب يش عتيد طبعا، نائب في الكنيسة، وطمرة تعاني أيضا على مستوى مجلات مختلفة منها أوامر هدم والحديث عن شهر أكتوبر القادم على أنه قد يحدث فيه أو تحدث فيه عمليات هدم لعدد من المنازل. هل تنشطون في هذا الجانب؟ ضغط، ربما محاولة التوصل إلى التسوية، مساعدة البلدية؟ هل لديك ربما معلومات إضافية؟ نحن تحدثنا عن ذلك كثيرا مع البلدية، مع اللجنة الشعبية، مع أصحاب البيوت، ولكن هل من منعطف في هذه القضية التي تقلق كثيرا مواطني طمرة؟
3: أتمنى أكون معك برد مباشر.
0: تفضل.
3: أولا أنا في إقبال، يعني تواصلت مع بعض الشخصيات المهنية بعض المجال، في كان في إصغاء بالموضوع، كان في يعني كيف يسموها هك بقى لبعض
0: التجميد
3: لبعض شو يقولولها
0: القوانين. نعم.
3: او القرارات. نعم. القرارات. ومن جهه ثانيه في احنا عندنا كمان شغلتين مهمات احنا لازم نستمر فيهن. اول شيء احنا لازم نستمر بالمسار القضائي، احنا لازم نستمر بالمسار القانوني عشان احنا نمنع الهدم او الاخلاء. هو بطمره هي اوامر اخلاء. ومن جهه ثانيه لازم نستمر بالنضال الشعبي. النضال الشعبي مش عم بقول لك انا ولا عم بقول للمستمعين انه لازم احنا نرفع شعارات ونبيع حكي وشغلات، لا، لازم يكون وقفه تضامنيه اللي من اسا لحديد 8/10 اللي هو اخر موعد للاخلاء. انه لحد حاليا كان في هبه اول ما وصلت الاوامر، بعدها الناس اختفت، بعدها الناس رجعت على بيوتها والمواطنين ضلوا لحالهم. ولكن مع هيك كمان أنا على ثقة تامة، يعني صراحة أنا على ثقة تامة بأهل طمرة وباللجان الشعبية وحتى في بلدية طمرة إن هني مرافقين ومتابعين لهذا المشروع. فأنا بتوقع إنه كمان إنه الإشي ما يتم، يعني هاي توقعات شخصية إنه الإشي ما يتم، ولكن برضو إحنا لازم نستمر بالمسار القضائي.
0: هذه التوقعات محمد يعني تعتمد على معلومات أم أنه محاولة لقراءة يعني الإجراءات المطلوبة؟
3: أنا أول شيء مبنية على معلومات، أنه أنا يعني تبعت قضيتين بطمرة وأخرى في بلد عربي أخرى. كان في يعني كيف بقولوا وعد صريح إنه الإشي مش راح يتم. ولكن من هنا كمان الموضوع مش بس بيت أو بيتين، هي الموضوع، وأنا عن جد بدي أستغل الفرصة إنه الموضوع هو موضوع مجتمع كامل اللي عم بيصير، كل تحريض بحق المجتمع العربي. إذا اليوم إحنا قدرنا نمنع بيت من الهدم أو بيت من الإخلاء، عندك كمان عشرات البيوت اللي تلقت أوامر، وللأسف اللي عم بيصير كلياته بسبب تحريض وبسبب أيدي من هاي الحكومة اللي كل هدفها تشعل الفتنة وكل هدفها تحرض على المجتمع العربي. فالموضوع مش بيت وبيتين في طمرة، موضوع كل مرة أكبر من طمرة وأكبر من بيتين، موضوع مجتمع عربي، مجتمع اللي عن جد عم بعاني في ظل هاي الحكومة العنصرية.
0: وأختتم بالسؤال حول مستقبلك محمد أبو الهجة، النائب في الكنيسة عن حزب يش عتيد، متى ستكون ربما مرة أخرى نائب للكنيسة أو نائب في الكنيسة؟
3: هذا سؤال المليون اللي كل شخص تحليا بيسألني. طبعا في الشك انه علاقتي برئيس الحكومة، رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب يش عتيد علاقة جدا قوية جدا وطيدة. انا هاي الانتخابات انا بشكل شخصي بدرت وقلت انه انا ما بدي ارجح حالي بهاي الفترة، بدي اخذ استراحة وبدي اكون مع العيلة وبدي اكون مع اكمل مشروع اللي انا مرافقه لقدام. انا بقولك انه راح اكون ان شاء الله وكمان المستمعين، حاليا انا قررت خذ استراحة من العمل السياسي من بعد الانتخابات. بالنسبة للانتخابات عندي مهمة اللي هي ركن الحكومة اليمين المتطرف ورفع نسبة تصويت المجتمع العربي، وما بعدها أنا راح أخذ استراحة حتى الانتخابات المقبلة. فأنا قررت أنه أنا أخذ استراحة.
0: نعم، النائب محمد أبو الهجة حزب يش عتيد، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث.
3: شكرا لك.
0: شكرا لك. إذن كما استمعتم، يدعو إلى لجان احتجاجية في طمرة لمواصلة الضغط لمنع الهدم، هذا من جهة. وطبعا تحدث عن معلومات حول تجميد أوامر هدم عدد من المنازل، الأنظار طبعا في طمرة، في الشهر القادم عمليات هدم قد تكون أو لا تكون، البلدية تواصل مسار الضغط الشعبي في هذه المرحلة من أجل منع الهدم، الحديث عن عشرات البيوت. سنفتح هذا الملف في برامج قادمة. الآن نخرج إلى فاصل ونعود لمتابعة على الأجندة، أبقوا معنا.
1: الجمعة على قناة مكان،
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها،
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أجا هدوء هدوء.
6: هيا يا جماعة بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
0: الثامنة وأربعون دقيقة نواصل على الأجندة، ونرحب بالبروفيسور سعيد زيداني، أستاذ الفلسفة في جامعة القدس وبير زيت سابقا. تحية لك بروفيسور، صباح الخير.
8: صباح الخير لك المستمعين والمستمعات.
0: هناك حالة جديدة سنتحدث عنها في الانتخابات، ربما يعني يطلقون عليها صراع اليمين على الأصوات، وأنا أريد أن نستمع إلى ما قاله بالأمس بنغفير الذي يهاجم نتنياهو، ومن ثم نعلق على ذلك وندخل إلى محاور مختلفة. فلنستمع إلى بنغفير الآن.
9: أدوني ראש הממשלה, אתה יודע כמה אני אוהב אותך, אתה יודע שעוצמה יהודית הייתה נאמנה לך לאורך כל הדרך, אתה יודע שגם כשהיו פיתויים, גם כשהגיעו הצעות לעשות נגדך פוטש, אנחנו, בניגוד לחברים אחרים בליכוד, היינו אלה שמנענו את הדבר הזה. לא מגיע לי שבלשכה שלך יתדרכו כל מיני מדינות מחול ויספרו להם שהם לא רוצים את בן גביר בממשלה. לא מגיע לי שבלשכה שלך יכריזו שאייזנקוט הוא זה שהולך להיות השותף הבא שלך ולא איתמר בן גביר. לא מגיע לי שתחרים צילומים איתי.
0: איתמר בן גביר غاضب פרופסור, يعني هل هذا معقول انه نتنياهو قد يدخل الى حكومه وحده وطنيه مع ايزنكوت, هنالك تجهيز ربما لهذه الحاله؟
8: يعني انا اعتقد انه نتنياهو يعرف انه نتائج الانتخابات لن تكون في صالحه على الارجح, ومن هنا فهو يعبر عن اهتمامه بحكومه وحده وطنية مع المعسكر الآخر. وحكومة وحدة وطنية طبعا لا تتلائم أو تتناقض مع وجود الصهيونية, أحزاب الصهيونية الدينية فيها وعلى رأسهم بن غفير. فهذا يغضب بن غفير كثيرا, ولكن يعني أنا استبعد أن حكومة وحدة وطنية هي على جدول الأعمال الآن.
0: تستبعد؟ نعم تستبعد بروفيسور. لماذا تستبعد؟ وقلت أنه نتنياهو ربما في حالة من الضعف السياسي, يدرك ربما بأن الأيام الأخيرة تتجه نحو المعارضة, كتلة التغيير, ويرى ثبات واستقرار أيزنكوت في الاستطلاعات. لماذا تستبعد؟ يعني وحدث سابقا أنه بيني غانز غير من موقفه وانضم وشكل حكومة مع بنيامين نتنياهو.
8: يعني تغيير المواقف وارد بناء على نتائج الانتخابات, ولكن علينا أن نأخذ عين الاعتبار وبصورة جدية إنه ما يجمع أحزاب المعارضة هو يعني العداء لنتنياهو ولما يمثله. ويعني أنا أستبعد كثيرا أن يقبل أن أيزنكوت وشركائه في المعارضة بالبقاء نتنياهو يعني شريكا رئيسيا في الحكم بعد الانتخابات, سواء كرئيس حكومة بالتناوب أو ما شابه ذلك.
0: هل حقا يعتبر هذه المرة الصوت العربي حاسما في هذه الانتخابات, لذلك نشاهد كل هذا الهجوم من طلبات الشطب للأحزاب العربية؟
8: يعني في مواجهة هذا التعادل يعني الذي تؤكد عليه الاستطلاعات المتتالية, فيبدو أنه الصوت العربي سوف يكون حاسما في جميع الحالات, ولكن يعني بمعاني مختلفة. فإذا كان الحديث عن حكومة وحدة وطنية فالصوت العربي سوف يكون هامشيا, ولكن إذا كان الحديث عن تأليف حكومة من هذا المعسكر أو ذاك فإن الصوت العربي سوف يكون حاسما وبصورة واضحة.
0: نعم, هل تعتقد أن نسبة التصويت قد تتعدى 70% هذه المرة بروفيسور؟
8: لا أتوقع هذه النسبة العالية, ولكن لا أتوقع بالمقابل نسبة 50 أو 53% كما كان عليه سابقا. أتوقع نسبة اللي تصل يعني قد تقترب من ثلثي عدد يعني أصحاب حق الاقتراع في الوسط العربي, وهذا يقربنا كثيرا من 15 عضو كنيسة بعد الانتخابات للقائمتين.
0: نعم بروفيسور, أنت تعتقد أنه البداية مع 12 مقعدا بداية جيدة, انطلاقة جيدة للأحزاب العربية؟
8: يعني أنا أعتقد أنه 12 مقعد يعني هي الحد الأدنى كنتيجة لتلك الانتخابات. هنالك تحديات كثيرة كما نعرف, يعني الوضع في المناطق الفلسطينية المحتلة في غزة وفي الضفة الغربية وأيضا في الداخل الفلسطيني, فهذا يعني وهنالك يعني حماس غير قليل للقائمة المشتركة بين إعادة بعد إعادة تشكيلها. فمن المتوقع أن يرتفع نسبة التصويت وأن يتجاوز عدد المقاعد 12 أو 13 مقعد.
0: شكرا لك البروفيسور سعيد زيداني, أستاذ الفلسفة في جامعة القدس وبيرزيت سابقا, على هذه المداخلة معنا. أستاذ صباحا, شكرا.
8: شكرا لكم.
1: الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
0: تحدثنا عن ككال الصندوق القومي الإسرائيلي وأيضا التبليغ بأن منطقة الروس تخلى حتى الساعة 12 ظهرا من هذا اليوم. طبعا الأربعاء معنا النائب الدكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيسة طبعا والمرشح الثاني في القائمة المشتركة الثلاثية. تحية لك دكتور، أهلا بك، صباح الخير.
5: صباح الخير.
0: لديك معلومات، جرى اتصال معك من ككال.
5: المضبوط، خلال تواجدنا بالأمس وتواجد الناس هذا الاحتجاج الرائع اللي أجبر بنهاية المطاف الشرطة ولكن إدارة ككال على أن تجتمع اجتماع طارئ بالأمس وتتخذ قرار تم نقله لقيادة الشرطة في المكان، ونحن هناك، كنت أبو شادي رئيس المجلس وأنا والأخ علي كيوان أيضا متواجدون هناك، وفي غضب، طبعا في غضب من الناس وخوف من أنه بؤرة استيطانية تكون هناك على غرار البؤرة الاستيطانية الإرهابية الموجودة في الأراضي المحتلة. خلال ذلك وصل قرار الجلسة الطارئة من ككال إلى قيادة الشرطة في المكان، فأروني وقالوا لي أنه بكرة حتى موعد أقصى 12 الظهر سيتم إفراغ هذا المكان نهائيا. سألنا جزء من الخيام، قسم من الخيام، ناس بتظل، ناس بتروح 10 متر لبعيد، قالوا لا، القرار ككال، وككال هي صاحبة جزء من الأرض، الأرض ملكية خاصة لسعيد كبت 4.5 دنم و4.5 دنم لككال. فقالوا لا، القرار بالإخلاء، وهذا قرار الشرطة أيضا. أنا قلت للجمهور نبقى هنا حتى ويبقى الاحتجاج حتى نرى أنه تم إخلاء كل المستوطنين اللي أجوا من المستوطنات في الضفة الغربية، والترقب هو لنرى كيف ومتى سيتم تنفيذ هذا القرار اللي تم اتخاذه بالأمس بفضل احتجاج أهالي مجد الكروب.
0: دكتور، القيادة العربية طبعا وأنت منها تتحدث عن انتقال إلى مرحلة أخرى، عندما يتحدث وزير المالية بتسأل سموتريتش حول استعمل الكلمات شينوي أماكوم، تغيير الواقع، إلى أي درجة هذا يحتم علينا كمجتمع عربي وكذلك على القيادة أن تتعامل الآن بصورة مختلفة؟ هل يجب أيضا فتح أبواب اتصال مع المؤسسات الرسمية؟ لأنه بدون سياسة وبدون تأثير هذا قد يعقد الموقف بشكل كبير جدا.
5: أولا الواقع تغير في الأربع سنوات أكثر مما كان سيئا في الماضي، وكان سيئا في الماضي، ولكن خلال السنوات الأربع الواقع أصبح مترديا، العنف والجريمة تصاعدت، هدم البيوت، غلاء المعيشة، جرائم الحرب في الضفة الغربية واستمرارها في قطاع غزة. نعم الواقع تغير، نريد أن نغير الواقع، نحن نريد كمواطنين وكمجتمع عربي تغيير هذا الواقع. الخطوة الأنجع والأسهل على المواطن أنه يستغل صوته في يوم التصويت في يوم الانتخابات في 27 أن يخرج ليصوت. التصويت هو تأثير، بمعنى كلما كان التصويت أكثر كلما كان من المؤكد إبعاد هذه الحكومة عن سدة الحكم، وإبعاد سموتريتش وبن غفير عن سدة الحكم، مع أنه مش هم اثنين فقط هم المشكلة، نتنياهو أيضا هو المشكلة، سياسات الحكومة، الحكومة تحولت إلى كهنية، الكنيسة كانت كهنية، إلى جانب الاتصالات لم تنقطع الاتصالات، إحنا دائما مش أعضاء كنيسة نتصل في المكاتب الحكومية في المؤسسات لحل مشاكل الناس، وهذا لم يتصل لم ينقطع امبارح، كان في تواصلات مع الكيرن مع الككال، أيضا مع شخصيات سياسية مؤثر على ككال هذا، وترجمة غضب الناس واحتجاجهم على هذه البؤرة الاستيطانية اللي بفضل احتجاجهم تم اتخاذ هذا القرار، ولكن نريد أن ننتظر لنترقب التنفيذ.
0: نعم دكتور، طبعا تحدثنا عن يوم الانتخابات، عن أهمية الخروج ومشاركة في التصويت. في مستهل البرنامج تحدثت مع إيلان بومباخ المستشار القضائي للليكود الذي قدم طلبات شطب القائمة العربية الموحدة وكذلك القائمة المشتركة الثلاثية. تحدث بأن النواب العرب الأحزاب العربية تدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل، تدعم المنظمات الإرهابية. قال نحن نفرق ما بين الأحزاب العربية والمجتمع العربي، المجتمع العربي هم من دعاة السلام، الأحزاب العربية على عكس ذلك هم يدعمون الإرهاب. وقال أيضا وأعطى مثالا طبعا وأنا أنقل عفر كسيف، عفر كسيف يدعم الإرهاب، عفر كسيف توجه إلى المحكمة في هاج ضد إسرائيل، وقف إلى جانب جنوب أفريقيا، وقع على عريضة، فعل كل شيء من أجل إحراج إسرائيل دوليا في زمن الحرب، وهذا طبعا تحدث عنه. سأطلب منك الرد، ولكن أريد أن نستمع إلى هذا المقطع من ما قاله بومباخ قبل قليل. هنا עוד פעם הליכוד, אותו ליכוד שמפקיר אותנו כמפלגה הכי חזקה ומפלגת שלטון, רוצה לשלול מאיתנו את הזכות להצביע. זאת לא דמוקרטיה.
10: אז תראה, אני חושב שאתה לא יכול להישאר ולראות את הדברים במנותק ממה שקורה. אני חושב שהציבור הערבי מאוד חשוב שיהיה לו ביטוי, והליכוד מחויב לדאוג לציבור הערבי כפי שהוא דואג לציבור הלא ערבי. זה לא קשור. אני חושב שהדברים הם מאוד ברורים, ואני אגיד לך עוד דבר. בבית המשפט העליון אנחנו יודעים שהרף שנדרש כדי לפסול לגבי שאילת פסילה הוא רף מאוד מחמיר, רף מאוד קפדני. אתה צריך ממש להראות שזה באמת מסה קריטית של ראיות ברורות שהן מפורשות, שהן חד משמעות ומשכנעות. זה לא משהו שקל לפסול מפלגה, כי אתה פוגע פה בעיקרון על של הזכות לבחור ולהיבחר. זה לא דבר פשוט. זה רק שאתה מראה באמת, ואני חושב שהפעם אנחנו באמת מראים את זה. אני פעם ראשונה מגיש בקשות פסילה במקרים האלה, ורק שאתה רואה
0: דוקטור, هذا بالمجمل يعني جزء من هذا التصريح، كيف ترد على ذلك وكل هذه كل هذا الحديث انه نفرق ما بين الاحزاب العربيه والمجتمع العربي؟
5: سؤالك له كان سؤال دقيق. هم لا يريدون للجمهور العربي ان يخرج ليصوت، لانه كلما زادت نسبه التصويت زادت امكانيه ان يذهب هؤلاء إلى البيت وإلا يكونوا في الحكم، وهذا ما نريده. ونحن نريد لجمهورنا أن يخرج بكثافة لصناديق الاقتراع ليصوت. عندما يطلبوا شطب القائمة المشتركة التي أمثلها وأيضا القائمة الموحدة، ماذا طب نفرض نجح؟ على فكرة في لجنة الانتخابات هيشطبونا، هيشطبوا المشتركة وهيشطبوا الموحدة، هذا مؤكد. القرار سينتقل إلى المحكمة العليا. نفرض فش وشطبوا القائمتين، إذن هم يشطبوا حق العرب بالتصويت الحر والديمقراطي والخيار الديمقراطي بدون ما يلغوا حق التصويت بقانون. ولذلك هذا عمل غير ديمقراطي يهدف إلى الإبقاء على نتنياهو بنغفير وسموتريتش في الحكم، على عكس ما يريد المجتمع العربي. أنا أقول أنه عندما نطلب من الناس التصويت للمشتركة نريدهم أن يخرجوا إلى الصناديق، لأنه كل زيادة بنسبة التصويت وكل دعم لنا هو زيادة احتمال إقصاء هؤلاء. فيما يتعلق على في تهمة الإرهاب اللي يسوقوها ضدنا دائما، ضد كل نائب عربي، ضد كل حزب عربي، إحنا فيش فينا ولا واحد أدين بالإرهاب، ولا واحد يؤيد القتل، بينما في هذه الحكومة يوجد إرهابي مدان بمنصب وزير الأمن الداخلي هو إيتمار بن غفير، وسموتريتش الذي اتهم بالإرهاب سابقا، حكومة كهانية تخالف البند 7 ألف في قانون الانتخابات. ولذلك تهمة الإرهاب مردودة على الذين يؤيدون الإرهاب. هم بيقولوا الكفاح، إحنا بنأيد الكفاح المسلح. الحكومة هذه تؤيد الإرهاب المسلح لمستوطني الأراضي المحتلة ضد الفلسطينيين وتدعمهم بالمال والسلاح. فواضح من هو المتهم ومن يوجد قراء ضده، ولكن هذا حكم حزب حاكم لن يشطب أحد. ولكن موقفنا أن الليكود وأحزاب الائتلاف تؤيد الإرهاب المسلح ضد المدنيين والفلسطينيين وضد الشعب الفلسطيني، وهم الذين يشطبوا. الطريقة الأمثل لشطبهم هو الخروج إلى صناديق الاقتراع للتصويت لنا للقائمة المشتركة
0: بدون دعاية خبير دكتور،
5: ولكن نحن نرفض أيضا طلب شطب القائمة الموحدة كما أصدرنا بيان بذلك، لأنه القائمة الموحدة في جمهور يريد أن ينتخبها، القائمة المشتركة في جمهور يريد أن ينتخبها، ويجب إفساح المجال للناخب أن ينتخب ما يريد. ولذلك وقعنا
0: اتفاق فائض أصوات،
5: أعلننا مبدئيا أننا نريد أن نوقع على اتفاق فائض أصوات، سيتم توقيعه بعد 27/9 طبقا للقانون ما بين الأحزاب نفسها.
0: شكرا لك نائب الدكتور أحمد الطيبي على هذه المشاركة معنا، وأيضا كل المعلومات حول إخلاء منطقة الروس سنتابع. شكرا جزيلا لك. إلى هنا على الأجندة القسم الأول، نخرج إلى أخبار ومن ثم نعود لمتابعة القسم الثاني.
11: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
12: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
11: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
12: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
13: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
14: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
13: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
14: تعال مندبرها.
15: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟ الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد. BYD

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. لجنة الانتخابات المركزية تنظر في الطلبات لشطب ترشح الأحزاب. حادث عنف في أم الفحم يوقع جريحا. رئيس الأركان يرى أن حركة حماس هزمت بالفعل. مصادر أمريكية تقول إن صفقة بيع القنابل لإسرائيل تشكل تحذيرا واضحا للبنان. والجو يصبح في نهاية الأسبوع خريفيا.
2: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة في يورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. أفادت القناة 12 نقلا عن اثنين من رؤساء السلطات المحلية البدوية الذين التقوا أمس رئيس يشار غادي أيزنكوت أنه تعهد بضم القائمة الموحدة إلى الحكومة القادمة برئاسته في حال فوزه في الانتخابات. وتبدأ اليوم لجنة الانتخابات المركزية النظر في الطلبات التي رفعت إليها لشطب ترشح أحزاب مختلفة. وقال المحامي إيلان بومباخ ممثل الليكود الذي طلب شطب القائمتين المشتركة والموحدة إن هناك دلائل تشير إلى دعم الحزبين للإرهاب وإنكارهما كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية. فعلى سبيل المثال ذكر بومباخ جمعية أسستها القائمة الموحدة تعمل حسب تعبيره على تسليح وتمويل منظمات إرهابية. جاءت أقواله في مقابلتين إحداهما مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج على الأجندة والأخرى مع إذاعة كان. ويذكر أنه في حال مصادقة اللجنة على شطب ترشح أحزاب يتوقع تقديم التماسات إلى محكمة العدل العليا ضد القرار. في أم الفحم أدى حادث عنف إلى إصابة شاب عصري بجروح خطيرة، نقل على أثرها إلى مستشفى عيمك في العفولة للمعالجة. أورد نبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إيان حرب. ذكرت أنباء صحفية أن رئيس الأركان الجنرال يالزمير قال مؤخرا خلال لقاء مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع قال إن حركة حماس هزمت بالفعل حتى إذا لم يتم القضاء عليها تماما. ويستند هذا الاعتقاد إلى عدم رد الحركة على سلسلة عمليات تصفية الأخيرة لقياديها في قطاع غزة. ومع ذلك شدد البريغادير أوفير مزراحي روزين من الاستخبارات العسكرية خلال اللقاء شدد على أن الحركة لا تزال تشكل تهديدا، وأشار إلى محاولاتها لتعزيز سيطرتها على مناطق في القطاع وتجنيد عناصر جدد وإعادة بناء قدراتها. في بيروت نقلت صحيفة نداء الوطن عن مصادر أمريكية قولها إن صفقة القنابل الخارقة للتحصينات والتي تعتزم الولايات المتحدة إبرامها مع إسرائيل تشكل تحذيرا واضحا للبنان. ففي ظل تصاعد التوترات تواصل واشنطن تعزيز دعمها العسكري للحملات الجوية الإسرائيلية. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية للصحيفة قال إن أسلحة حزب الله لم تجلب للبنان سوى البؤس والدمار. وقد عقد الليلة الماضية في مقر الوزارة اجتماع مغلق بين سفير إسرائيل يحيى لايتر ونظيرته اللبنانية ندى معوض. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شيمون أران أن ذلك يأتي على خلفية تأجيل جولة المحادثات التي كانت مقررة في روما بين وفدي البلدين.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
2: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اعتبارا من يوم غد انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو في نهاية الأسبوع خريفيا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. مكان.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
6: التاسعة وست دقائق على الأجندة، القسم الثاني، تقديم 12 طلبا لشطب أحزاب مشاركة في الانتخابات للجنة الانتخابات المركزية. بالأمس عند 10:00 ليلا أغلق باب تقديم طلبات الشطب. الأسبوع القادم ستبدأ المداولات في اللجنة المركزية ومن ثم في العليا في حال وأن قدمت الاستئنافات. وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير قدم طلبا لشطب ترشح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي. في حوار خاص في القسم الأول من على الأجندة مع المحامي إيلان بومبخ المستشار القضائي لحزب الليكود، والذي قدم طلبات شطب القائمة العربية الموحدة وشطب القائمة المشتركة الثلاثية. قال معللا طبعا هذه الطلبات بهذا الشكل:
7: אבל הפעם הזאת, כשאתה רואה בשעת מלחמה, וכשאתה רואה אחד כמו אופיר כסיף, שאתה יודע ש 85 חברי כנסת, מכל סיעות הבית כמעט, באו ותמכו בהרחקתו, בכך שהוא לא יהיה בבית המחוקקים. זה היה בכנסת האחרונה. וכשאתה רואה את הפעולות שלו נגד מדינת ישראל, אתה חושב שהוא יכול להיות חבר כנסת במדינה, אדם כזה? אדם שפועל ותומך בארגון טרור? אדם, ואנחנו מראים שגם חלק מהדוגמאות שאנחנו נותנים זה מימון של ארגון טרור, מימון של חמאס, סיוע כספי.
6: إيلان بومبخ يتحدث عن طلب الشطب وأيضا التعليل القانوني الذي قدم في هذا الطلب. محدثكم يوسف شداد في الإعداد والتقديم على الأجندة لينا شحاد رزق. أنتجت البرنامج روبي أوسنهولتس، معنا في الهندسة الإذاعية وأحمد عوسات في الراديو المصور. تحية لكم. الآن ضيف الأول في القسم الثاني من على الأجندة هو الأستاذ سهيل ملحم، رئيس مجلس الجديد المكر. تحية لك أستاذ سهيل، أهلا بك.
8: صباح الخير أستاذ يوسف، صباح الخير لراديو مكان، أهلينا في جديد المكر،
6: أهلي. شكرا جزيلا لك أستاذ سهيل. طبعا نتحدث عن ما كتبه وزير المالية بالأمس بتساليل سموتريتش، بأنه يشير بالفضل الكبير للوزيرة أوريت ستروك، بأن لها الفضل بتجميد مخطط توسيع الجديد المكر. ربما هذا كان يعني يعتبر إعلانا مفاجئا أستاذ سهيل، حدثنا عن ذلك، وهل حقا هنالك خطة تم تجميدها؟
8: طبعا التصريحات اللي تفوهت فيها الوزيرة أوريت ستروك، وهي طبعا وزيرة الاستيطان والمهام القومية، طبعا يجب علينا أن لا نتجاهل هذه التصريحات وأن نأخذها على محمل من جد، لكن في نفس الوقت يجب علينا أن نتعامل مع هذه التصريحات في إطار الدعاية الانتخابية اليمينية التحريضية ضد أبناء مجتمعنا العربي في الداخل. طبعا ما قالته أو حاولت أن يعني ترسل برسائل للمجتمع العربي، يعني كل مواطن مطلع على المخطط في جديد المكر يستنتج ويستشف بأن الوزيرة ليست واعية للتصريحات من ناحية المعنى والفحوى.
6: حطنا في التصريحات، شو حكت بالضبط؟
8: في 8/9 كان فينا احنا، وانا كنت شريك في هذه الجلسة مع اللجنة اللوائية، وهي الجلسة كان الهدف منها إيداع مخطط أو التخطيط أو المخطط الشمولي في جديد المكان، ما يسمى بتقنية كولانيت. التقنيه الكولونيه ترسم معالم الجيد المكيف 50 سنه الى الامام من ناحيه التوسعه، لكن بما فيها ايضا مخطط تنطور، لكن مخطط تنطور تم ايداعه والمصادقه عليه في تاريخ في شهر 2/2024. يعني ما تفوت به الوزيره وهي التصريحات لا تمس ولن تستطيع ايقاف هذا المخطط، مخطط تنطور اللي احنا بنحكي فيه على توسعه لجيد المكير وعلى طبعا تطوير جيد المكير. التصريحات اللي حكت فيها نعم ممكن ان تصد التوسيع من الناحيه الشماليه،
6: يعني عشان نفهم انه عشان نفهم استاذ سهيل، مخطط تنطور اللي قدم في شباط 2024، انا اذكر هذه الصوره ايضا انت مع البروفيسور يوسف جبارين في
8: طبعا.
6: ذلك الوقت طبعا لا احد يستطيع ان يجمد هذا المخطط لانه تم المصادقه عليه في النهايه بالحديث عن توسيع الجديد المكر.
8: نعم توسيع الجديد المكر، وبالاخص احنا في يعني في في مرحله متطوره من التوسيع في المنطقه الشماليه في جيدي حتى الوادي وفي المنطقه الغربيه. صار تقريبا 3 سنين على هذا الموضوع. انا بقول لك المنطقه الشماليه والغربيه في خطر عليها انه ممكن احنا طبعا يتوقف الاشي هناك، لكن احنا طبعا مش رايحين نرضى بهذا.
6: المنطقه الشماليه والغربيه
8: الشماليه والغربيه، وراح يكون طبعا في 8/9 انا كنت شريك في هذا الحوار او في هذه الجلسه، وعندما اغلقت الجلسه كان هنالك طبعا ديون بنمي، يعني جلسه داخليه لاعضاء اللجنه، وهناك تم طرح اسئله اللي هاي الاسئله كان يجب طرحها قبل 3 سنوات أو 4 سنوات عندما بدانا بالتطوير في المنطقه الشماليه والغربيه. ما بعرف شو السبب هسه، لكن واضح لنا انه اليوم المجتمع العربي مستهدف من قبل اليمين، من قبل الفكره في تهويد الجليل، وهن رح يعملوا يحاولوا قديش ممكن يوقفوا التوسيع من اجل تهويد اليمين، لكن هيات احنا في طبعا في المرصاد وقفيا رح نتصدى لكل هذه الافكار ولكل هذه الخطوات من خلال طبعا إن كان في حاجة نزل إلى الميدان، أو أهم شيء لإلنا إحنا عم نحكي على شهر 10، في شهر 10 في عنا طبعا انتخابات، وأنا هون بوجه نداء وصوت لكل مجتمعنا العربي، حقنا أن نمارس حقنا الطبيعي في التصويت. إحنا أمام فرصة كبيرة حتى نوقف هذا يعني الطيار اليميني اللي أصبحت رسالته وسياسته واضحة جدا، وهي طبعا الظلم وضرب المجتمع العربي في إسرائيل.
6: أستاذ سهيل، يعني بالنهاية جواب شافي، هل الخطة جمدت أم لا، أم أنه بعدك أنت ربما تنتظر قرار أو تنتظر تطورات أم ماذا، في أي مرحلة نحن؟
8: مخطط تنطور احنا بادين في يوم من شهر 2/2024، التصويت راح يكون خلال الشهر الجاي او الشهر اللي وراء.
6: التصويت
8: الناس راح تبدا تعمر في منطقه التنطور في الاراضي الخاصه قريب جدا جدا. كل شيء انتهى.
6: طيب التنطور مش
8: المرحله المنطقه الشماليه والغربيه اللي احنا بدنا نطورها هناك، راح يكون في جلسه احنا اخترنا تكون جلسه ما بعد الانتخابات. ليش ما بعد الانتخابات؟ لانه لازم يكون في نداء من كل الأحزاب العربية تحث وتحفز، كذلك الأمر طبعا القيادات العربية رؤساء السلطات المحلية يحثوا أبناء مجتمعنا العربي يطلعوا صوته. مش رحين نرضى في نسبة تصويت أقل من 70% حتى نقدر نغير هذا الواقع. عشان نغير الحكومة اليمينية الموجودة اليوم أو أي حكومة يمينية أخرى، عشان نقدر نوقف سفك الدماء والعنف والجريمة في المجتمع العربي، عشان نمنع تهويد الاستيطان في الجليل، على اساس يكون في عندنا ميزانيات للسلطات المحليه اللي من خلالها نقدر نطور المجتمع العربي وبلداتنا، يجب ان نغزو صناديق الاقتراع في شهر 10.
6: استاذ سهيل، فقط لنضع يعني الامور في نصابها الصحيح، مخطط جديد المكر الشمالي والغربي تقول بان عليه علامه سؤال وقد يلغى في حال وانه استمرت هذه الحكومه، يعني هذا هو العنوان الابرز الان لك.
8: صحيح، هذا ممكن. نعم
6: هذا ممكن. حكت لك ستروك يعني بينك وبينها، كان في سجال معين تلاسن بالجلسة؟
8: لا بالمرة لا، وما في إشي عندي يعني أحكي معها. إحنا توجهاتنا مع اللجنة اللوائية في الناصري، وطبعا بعد الحديث مع اللجنة اللوائية وطبعا مع تماشي معنا ومع الاتفاق معنا، تم تعيين الجلسة ما بعد الانتخابات حتى يتسنى لنا بالفعل اندافع عن أهدافنا وعن مصالحنا في جديد المكر.
6: المهندس سهيل ملحم، رئيس مجلس الجديدة المكر، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. شكرا لك.
8: حياتي.
0: الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
6: قبل أيام كفر كنا صلت من أجل فتى يبلغ عمره 14 عاما أصيب برصاصة طائشة. الوالد معنا الآن على الخط الهاتفي. نتحدث طبعا عن الأستاذ المحامي وليد خطيب الذي أصيب طبعا ابنه برصاصة طائشة في كفر كنا. تحية لك، صباح الخير أستاذ وليد، أهلا بك.
9: صباح النور.
6: نشأ بعجوبة الولد.
9: الحمد لله رب العالمين.
6: الحمد لله دائما.
9: عجوب من رب العالمين وتماثل للشفاء وروح من يوم الاثنين على البيت الحمد لله.
6: رصاصة طائشة أستاذ وليد، مرة أخرى في كفر كنا يحدث ذلك.
9: نعم، رصاصتين للأسف الشديد.
6: رصاصتين.
9: أثناء تبادل إطلاق نار بين مجرمين والحمد لله رب العالمين ربنا لطف.
6: عد بنا إلى هذه اللحظات، يعني تلقيت الخبر، الإصابة، محاولات يعني إنقاذ حياته، محاولات منع تدهور حالته الصحية.
9: الله ما بتمناها لحد يا أستاذ شداد. شو بدي أقول لك، يعني ولد مروح من المدرسة راح يشتري دواء للخيل، بده يقدم علاج للخيل، يجيك تلفون إنه ابنك تعرض لإطلاق نار. يعني شو بدي أقول لك، بالمشرمح بيسموها سيعة تقرف. أما الحمد لله ربنا لطف.
6: وفي المستشفى كيف كان التعامل؟ يعني رد الفعل كان مهم، يعني بسرعة تقديم العلاج لأنه خطر طبعا.
9: بدي أحكي لك أنه الولد تعالج في مستشفيات ثنتين، وكان في المستشفى الإنجليزي في الناصري، يعني ربنا يعطيهم العافية الطاقم الطبية. برضه انتقل للمستشفى في أمبلانسات اثنين، أمبلانس محلي هنا الزهراء يعطيهم العافية، وأمبلانس مجان ديفيد عدوم. المستشفى الإنجليزي برضو يعني بعد ما

0: يعني كل مسار الرصاصه من دخولها بالكتف لخروجها من مركز الظهر ما اصابت ولا اي عضو داخلي، والكسور اللي تركتها كسور بسيطه يعني حتى مش بحاجه الى جبصين او اي علاج. كذلك الامر في رجله، يعني اللي دخلت في رجله ساقه اليمين وخرجت من الطرف الثاني، الكسر هو في عظم ثانويه مش في عظم رئيسيه، لدرجه انه يعني من البدايه كان بيعملوا له عمليه لم يجروا له عمليه، بعدين كانوا بيعملوا حطوا له جبصين برضو قالوا فيش داعي، والحمد لله روع على البيت بدون ولا عمليه ولا جبصين. يعني كيف دخلوا الرصاصتين على جسمه وخرجوا من الطرف الثاني والولد نجا منهم بعجوبة إلهية الحمد لله رب العالمين.
1: نعم الحمد لله. دائما احنا بنحكي عن فتى 14 سنة وانت بتحكي عن رصاصتين ودخلت وخرجت، والوضع هذا يعني في كفر كنا، بتحكي مع الكثيرين في كفر كنا بيحكوا لك يعني لا يطاق، وأول جملة بقول لك إلى متى، لوينت.
0: نعم أنا بدي أحكي لك شغلتين اللي هن يعني بجولوا بخاطري. يعني بعد ما صار حادث إطلاق النار اتفاجأت أنا إنه الشرطة عالجت الموضوع بشكل جدا جدي وبشكل أساسي جدا وبشكل مرضي. أنا بحكيها بثملان، علاج الشرطة الموضوع وردة فعل الشرطة كانت جدا مرضية، بس من ناحية ثانية اللي بنحكيه إنه لازم التدخل الشرطة يكون قبل حصول الأحداث. تدخل الشرطة لازم يكون فرض الأمن ومنع حدوث حصول أمور عن الشكل، مش نجبرها بعد ما نكسرها. يعني هاي نقطة مهمة جدا جدا. النقطة الثانية اللي هي برضو يعني أنا عم بفكر بيها، إنه كلياتنا بنقول إحنا الحمد لله بعيدين عن الأخطار ومن ربي أولادنا وندير بالنا عليهم وهذا الشيء مش راح يصير معانا. لا يا عمي، بصير بأحسن البيوت. هاي كلها فقاعة راح تفقع كلياتها بوجهنا، ما نصحى يوم ولا احنا كلياتنا اللي قاعدين حاطين لافين اجر على اجر وقاعدين بدناش نتدخل وبدناش يعني خلينا نقول نغير في الواقع المريض هذا، كلياتنا راح نعاني منه. اللي له دخل واللي ما لهش دخل راح يدفع الثمن. اليوم وصلنا لوضع انه يعني ابن من عائله الحمد لله اعمام واخوال وعمات وخالات كلياتنا بعيدين عن عالم الاجرام، كلياتنا بعيدين عن المشاكل، اهلنا كلياتنا يعني الدائره الكبيره والدائره الضيقه والدائره الوسيعه كل اهل بلدنا بيعرفونا، احنا بعيدين كل البعد عن اي مشاكل موجوده، ولكن هي ابننا وقع ضحيه لناس ما في عندها مخافة الله، لناس ما في عندها دين، لناس ما في عندها أخلاق ولا ذمة ولا ضمير، يا كلياتنا دفعنا الثمن.
1: نتمنى السلامة طبعا لابنك وأن يعود بسرعة طبعا إلى مقاعد الدراسة، مهم جدا. 14 سنة طبعا، بأي صف؟
0: صف تاسع. السنة دخل على مدرسة جديدة، كل كفر كنا احتفلت في افتتاح مدرسة الخوارزمي في كفر كنا، وابني الحمد لله انضم لصفوف هاي المدرسة، هي نتشارك لنا من البداية، بس منقول إن شاء الله لكل جواد كبوة وإن شاء الله منقف منها.
1: محمد وليد خطيب، شكرا لك على مشاركتنا. هذا الإحساس اللي طبعا الأب ابنه يصاب برصاصة طائشة في كفر كنا، نجا بعجوبة ونتمنى له السلامة وأن يعود بسرعة أيضا إلى مقاعد الدراسة، وأيضا بحب الخيل أجمل رياضة. شكرا لك.
0: شكرا لك
1: المستمعين. المحامي وليد خطيب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
1: التاسعة واثنتان وعشرون دقيقة، نواصل مع ملفاتنا المختلفة، هذه المرة إلى الذكاء الاصطناعي والتساؤلات حول ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية وتصاعد التحذير من الذكاء الاصطناعي. هل هو فعلا خطر وجودي إلى هذه الدرجة؟ انتبهوا، الأمم المتحدة تقول كالتالي: مخاطر غير مسبوقة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي. معنا الآن الأستاذ عبدالله معاري، محاضر ومتخصص في علم الإنترنت التكنولوجيا الاجتماعية. تحية لك أستاذ عبدالله، صباح الخير، أهلا بك.
2: صباح الخير أخي يوسف، صباح الخير.
1: ما الذي يحدث؟ يعني فجأة ترامب يستميت بالدفاع عن الذكاء الاصطناعي ويقول لكل من ينتقد ويقول لكل من يطلب قيودا على الذكاء الاصطناعي أنه أنتم الآن تلقون بالكرة إلى الصين، الصين ستتطور، ستسبق الولايات المتحدة الأمريكية في الذكاء الاصطناعي، وأنا لن أقبل بذلك كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي يجري؟
2: نعم أخي يوسف، من ناحية التطور هنالك صراع بين الدول وبين الشركات المختلفة، ولكن المقلق والمخيف هنا دائما كانت الحكومة التي لها قلق وخوف والمدارس والأهل. هنا القلق والخوف أتى من الشركات نفسها التي تطور هذا الذكاء الاصطناعي وتطور هذه التكنولوجيا. إذن هنا سؤال وسؤال وجيه يسأل في المستقبل: هل يوجد قدرة للإنسان أن يتصرف بحالة كان تصرف غير متوقع، وهل له قدرة على إيقاف المعطيات والتحليلات والنتائج التي توصل إليها؟ إذن الجواب بده يكون بما إنه الذكاء الاصطناعي عمال بيصير أقوى وأسرع مننا ومن تفكيرنا ومن البشر ومن القوانين، إذن هنا في خوف إنه إحنا نصل لمرحلة إنه الذكاء الاصطناعي نعم هو يسيطر ونحن فاقدي القوة.
1: أستاذ عبدالله، يعني هل البشرية تقوم بتطوير بين قوسين وحش يعني سيلتهمها في النهاية لهالدرجة؟
2: مش احنا كيف عمال منشوف بالتلفزيون انه زي بالسينما انه الروبوت بده يسيطر على البشر؟
1: ترامب لا، ولا يمكن الروبوت يسيطر على العالم، ولا يمكن. ترامب يعني بالامس الليلة الماضية صباحا قال
2: هنا احنا الخوف اخي يوسف من فقدان السيطرة على الاستخدام. يعني مثلا هنا احنا عندنا الانسان يستخدم الذكاء الاصطناعي منشوف على اشياء بسيطة جدا جدا للابتزاز والتزييف وتقليد الاصوات وتقليد الافلام ونشر الاخبار. يعني كثير اخبار احنا من من من مش عمالين احنا نميز بين هل هي صحيحة او غير صحيحة. هون احنا فيش عندنا تمرد من الذكاء الاصطناعي، هنا عندنا قدرة اللي اصبحت قوية وسهلة الاستخدام. يعني اليوم احنا مش الذكاء الاصطناعي قوي، الانسان اصبح ضعيف. يعني اليوم قوة الانسان امام الذكاء الاصطناعي هي ضعيفة. يعني اليوم مثلا بالطب، بالعلم، بالتكنولوجيا، بالاقتصاد، بكل محل احنا بنعتمد على الذكاء الاصطناعي. مين قال لك اخي يوسف انه النتيجة هي الصحيحة؟ يعني الانسان لا توجد لديه اي اليات او اي تفكير يفكر ما هو صح وما هو خطأ. يعني اليوم التحليل لمرض معين، يعني في كثير أجهزة اللي مثلا تيجي بتقول لك إنه ممكن هذا المريض مثلا عنده سرطان. ليش الذكاء الاصطناعي قال؟ لأنه إحنا اعتمدنا اعتماد كلي على الذكاء الاصطناعي. أخي يوسف مين قال إنه عنده سرطان؟ تعال 1% إنه التحليل يكون خاطئ. إذن هنا ضعف البشر هو الذي سيؤدي إلى قوة الذكاء الاصطناعي.
1: طيب،
2: والسيطرة.
1: وهل هل يجب لجم هذه القوة من خلال قيود تفرض على الذكاء الاصطناعي وعلى أيضا مراحل تطويره؟
2: أنا حسب رأيي لازم إحنا يكون عندنا قوانين ويكون عندنا أسس ويكون عندنا آليات. كلما ازدادت قوة الذكاء الاصطناعي يجب أن تزداد قدرة الإنسان على الفهم والتوجيه ووضع الحدود. يعني لازم يكون الدول، وهنا حتى المشكلة، يعني أمريكا وواشنطن بدهم يأخذوا قوانين. طب مين قال لك انه كندا والصين بدن يمشوا حسب هاي القوانين؟ اذا هنا المشكله الثانيه يمكن انا هقول لجوجل: وقفي من التطور لاجل البشريه، لأنه التطور يسبق البشرية. طب مين قال لك إنه مايكروسوفت راح توقف بهذا التنافس؟ إذا عدم الاتفاق الدولي وعدم الاتفاق بين الشركات هو الذي سيؤدي إلى الدمار، ومن هنا يجب أن يكون اتفاق دولي واتفاق أخلاقي من أجل التصرف الجيد والسليم. يعني هنا أخي يوسف الفكرة، المستقبل مش صراع بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، التحدي هنا الحقيقي إنه نطور إحنا كبشر قدرتنا الأخلاقية والتربوية بالسرعة نفسها اللي بتتطور فيها الآلي وبتطور فيها الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
2: يعني اليوم أنا بدي أجي أنطيك مثلا القدرة الكبيرة أخي يوسف اللي مع هدف غير معروف وهدف غير واضح ممكن تعطيني أنا نتائج البشر ما كانش قصد يعطيني إياها. إذا نعم هنالك خوف من تطور هذا الذكاء الاصطناعي. أخي يوسف هنالك أشخاص يعرفون الذكاء الاصطناعي ولديهم إلمام بالذكاء الاصطناعي. خلينا نشوف إحنا شو مع البشرية، شو مع الشعب وشو مع الفئة التي لا تعرف ذكاء اصطناعي.
1: أكيد.
2: اليوم أجا ذكاء اصطناعي أنا يساعدني على المساواة وعلى الراحة. طب أنا في عندي فئة من الناس والدول فيش عندها، يعني حتى بدي أنطيك أنا أنه بحياتها ما استعملتش
1: زرت معرفة هاتف.
2: محادثة هاتف. إذا نشوف أنت الفرق الاجتماعي والفارق الاجتماعي والأخلاق اللي راح يكون بين إنسان يعرف وإنسان لا يعرف.
1: شكرا لك الأستاذ عبد الله معاري على كل هذه الإيضاحات، المحاضر المتخصص في علم الإنترنت والتكنولوجيا الاجتماعية. ربما تصاعد التحذير من الذكاء الاصطناعي، ولكن الرفض حاليا في الولايات المتحدة لفرض قيود هو سيد الموقف. شكرا لك.
2: شكرا
0: حشيم. الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
1: نعود إلى الحلبة السياسية والتطورات المتلاحقة. معنا الأستاذ المحامي مؤيد الهيب رئيس مجلس طوبة زنجرية، وسعدت صباحا. أهلا بك.
3: صباح نور.
1: التقيتم برئيس حزب يشار آيزنكوت بالأمس.
3: نعم صحيح.
1: هل كان هنالك وعد من قبل آيزنكوت لضم الموحدة إلى الحكومة في حال أن فاز آيزنكوت؟
3: نحن بطبيعة الحال لابد من التنويه بداية بأنه كان هناك إعلان من حزب يشار بأنه 9-8 رؤساء من السلطات البدوية في الشمال قاموا بالتعهد بدعم حزب يشار. تعهد كهذا بشكل علني لم يكن لا في الخفاء ولا في العلن. نحن كلنا نؤمن برؤية واحدة، وهي لابد من تغيير الحكومة العنصرية القائمة، ولابد من نحن كمجتمع عربي وكذلك كسلطات بدوية بأن يكون لنا دور من داخل الائتلاف وأن نكون شركاء في داخل مصنع القرار. أنا شخصيا تحدثت ووجهت هذا السؤال بشكل واقعي وبشكل واضح وبشكل ثاقب لقادي آيزنكوت، وطلبت منه أنه في حال كلف بتشكيل الحكومة نحن كرؤساء سلطات بدوية ندعم هذا التكليف، ولكن طلبنا بأن يقوم بالتوجه بداية للأحزاب التي تنتمي لمحور مركز يسار من ضمنهم الموحدة ومن ضمنهم الديمقراطيين، وجوابه عمليا كان بالإيجاب، وهو يوافقنا الرأي على لسانه بشكل واضح بأنه
1: شو
3: لا يعقل بأنه هذه الدولة لحظة على يد رعاع شبيبة التلال وعلى يد التيارات اليمنية العنصرية.
1: شو يعني بالإيجاب؟ اشرح لي.
3: بمعنى كانت هناك موافقة مبدئية في حين كلف بتشكيل الحكومة بأن يتوجه لأحزاب مركز يسار ومن ضمنهم القائمة العربية الموحدة.
1: هيك كان السياق الإيجابي.
3: نعم.
1: طيب كان مقنع قاد آيزنكوت عندما تحدث عن ذلك عن الموحدة؟ شعرت أنه أقنعك؟
3: نحن لم نأتي من الفراغ، ولدينا رؤية ثاقبة ولدينا رؤية سياسية ونعرف نقرأ ما بين السطور. بطبيعة الحال نحن لا نكون في جيبة أحد، لا بحزب يشار ولا بحزب الديمقراطيين ولا بأي حزب الليكود ولا بأي حزب موجود. نحن نمشي مع أي حزب يتعهد بدخول ائتلاف الحكومي وأن يبني خطة عمل من أجل إيجاد حلول القضايا الحرقة في الوسط العربي وفي المجتمع البدوي، من ضمنها محاربة العنف، هدم البيوت، شح الميزانيات، القوانين العنصرية، المساواة وما إلى ذلك. نعم نحن ما بين السطور قرأنا بأن هذا الحزب عمليا استراتيجية والأيديولوجيا عمليا تفي بهذا الغرض، وخاصة بمجرد موافقته للتوجه وتشكيل حكومة التي تكون مبنية على أحزاب مركز يسار. أنا أظن بأنه هذا ممكن أن يفي بالطلب وممكن أن يكون بشكل مبدئي عمليا بأن يكون بداية حلول لقضايانا الحرقة.
1: طيب. طيب بدي ألخص يعني حتى هذه المرحلة شو حكيت أستاذ مؤيد. قلت أنه غادة أيزنكوت في اجتماعنا معه بالأمس وافق على أولا في حال أن فاز في الانتخابات التوجه إلى أحزاب مركز يسار لتشكيل حكومة من ضمنها القائمة الموحدة، صح؟
3: صحيح.
1: هذا أولا. ثانيا أنت ترى بأنه أيزنكوت مع استراتيجية لأن يكون أو يشمل أيضا الأحزاب العربية بداخل ائتلاف، ماذا عن القائمة المشتركة مثلا؟ كان في ذكر أم إنه
3: لم نذكر القائمة المشتركة أبدا، لأننا القائمة المشتركة أنا شخصيا كرئيس مجلس قمت بالتوجه للأحزاب العربية قاطبة قبل تشكيل القائمة الثلاثية، وطلبت بشكل واضح بأنه عمليا متطلبات المجتمع العربي هو تشكيل قائمة مشتركة رباعية تتعهد بدخول ائتلاف الحكومي، وذلك حسب الميثاق الذين هم وقعوه بعد مظاهرة سخنين. للأسف عمليا كل توجهي وقع على أذان صماء. نحن نسمع بأن القائمة المشتركة الثلاثية عمليا هي من اختارت بأن تجلس على دكة الاحتياط، نحن كمجتمع عربي المكوث في على دكة الاحتياط لا يفي بالغرض ولا عمليا يجدي نفعا في الظروف الراهنة. نحن اليوم موجودين في أدنى نقطة على مستوى سياسي وعلى مستوى حقوقي وعلى مستوى ميزانيات وعلى مستوى قضايا حارقة منذ قيام الدولة حتى اليوم. الحل الوحيد هو عمليا الدخول إلى ائتلاف الحكومي وأن نكون من قلب مصنع القرار. عمليا القائمة المشتركة هي من أنأت بنفسها عن هذه الساحة، وهي من اختارت بأن تكون على دكة الاحتياط وعلى دكة المعارضة. بطبيعة الحال لم أذكر اسمها لأنه هذا هو عمليا هدفه وغرضه.
1: نعم، أنت قلت أنه توجهاتك لم يلتفت إليها أي شخص من القائمة المشتركة، وأنت ترى بأنها ستجلس على مقاعد الاحتياط. بالتالي أيزنكوت بحسب انطباعك هل قد يذهب في حال وأن استمر هذا التعادل؟ هل قد يذهب أيزنكوت، بما أنك أنت طبعا أستاذ مؤيد أعلنت بأنك تؤيده، هل يذهب
3: أيزنكوت؟ لا لم أعلن بأني أؤيده، لم أعلن بأني أؤيده. أنا شخصيا كرئيس مجلس أنا قمت باستدعاء 4 أحزاب حتى الآن. الديمقراطيين كانوا عندي،
1: بس لحظة
3: الموحدة كانوا
1: أستاذ مؤيد.
3: لحظة بأيزنكوت واجتمعت مع لحظة بكل مكان. أنا كرئيس مجلس بطبيعة الحال من واجبي المهني والسياسي بأن أقوم بشرح رؤية سياسية لكل حزب وأن نتطلع إلى حلول. نحن لم أعلن على دعم أيزنكوت، ولكن أنا شخصيا أدعم في حال كلف بتشكيل الحكومة. أنا أدعم نعم تكليفه بتشكيل الحكومة من أجل تغيير الحكومة القائمة العنصرية، ولكن أنا لم أتعهد بشكل علني ولا في الخفاء وليس انتمائي السياسي حزب يشار.
1: طيب مهم جدا هذا التوضيح، لم أعلن دعمي لأيزنكوت، بل أنا سأدعم أيزنكوت طبعا في حال وأن شكل حكومة مع مركز يسار بضمنها القائمة الموحدة. سؤال أخير، الهدم في طوبة الزنقرية، وذكرت أنت قضايا الهدم، هل هناك تطورات أخيرة؟ نحن نعرف بأنه الأوامر تزداد، الضغط أيضا يزداد من أجل هدم البيوت غير المرخصة، ماذا عن هذا النشاط في طوبة؟ هل نجحت في صده أو في تجميد بعض القرارات؟
3: كان لدينا هناك أمر هدم كان من المفروض أن ينفذ في شهر 7 بوسائل قانونية وأخرى، استطعنا بتجميد بشكل مؤقت في الظروف الراهنة بتجميد هذا الهدم، ولكن كلنا نعي بأنه عمليا الهدوء والسكون هو عمليا الهدوء ما قبل العاصفة. فترة انتخابات لا يجدي نفعا لأي شخص بأن يقوم بهدم بيوت، ولكن إذا لم نقم بتغيير هذه الحكومة بتاريخ 27/10 بطبيعة الحال مدام رعاة شبيبة التلال في الوزارات الهامة سوف يعملون جاهدين لهدم البيوت الغير المرخصة. نحن وجهنا بيننا خطة استراتيجية مع مهنيين وتوجهنا لكل الوزارات، ونحن نطالب بشكل واضح بتجميد جميع أوامر الهدم بعدم تنفيذها بشكل حالي لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وإيجاد لنا حلول من أجل تسوية الحقوق في هذه القسائم وهذه البيوت، من أجل أن لا يكون هنالك عمليا حلول قاسية مثل هدم البيوت.
1: الأستاذ مؤيد الهيب المحامي رئيس مجلس طوبة الزنقرية، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من خلال هذه المشاركة، شكرا جزيلا.
3: شكرا شكرا.
1: إذن استمعتم هذا اللقاء الذي كان مع رؤساء سلطات محلية بدوية بالأمس، وغادي أيزنكوت مرشح رئاسة الحكومة رئيس حزب يشار. يقول المحامي مؤيد الهيب رئيس مجلس طوبة، هذا اللقاء لا يعني بأنني أعلن دعمي لأيزنكوت، دعمي لأيزنكوت مشروط بأن يذهب نحو تشكيل حكومة مركز يسار من ضمنها تكون القائمة العربية الموحدة. في الاجتماع يقول مؤيد الهيب، طلبنا أيزنكوت بضم الموحدة إلى الحكومة فكان التوجه إيجابيا. هذا طبعا على مستوى التطور الذي حصل وإعلان رؤساء سلطات محلية بدوية أو بعض الرؤساء دعمهم لغادي أيزنكوت. طبعا نقترب من الانتخابات 41 يوما.
0: الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
1: نتحدث الآن عن المجال الاقتصادي والسيارات الكهربائية. هل اشتريتم سيارة كهربائية؟ هذا سؤال طبعا يوجه للكثيرين ممن يبحثون عن شراء مركبة وتوفير طبعا المال في ظل الغلاء وكذلك ارتفاع أسعار الوقود. وزارة الطاقة تكشف ربما بشكل مفاجئ قبل 5 أيام عن تباطؤ في وتيرة شراء المركبات الكهربائية في العامين الأخيرين. أستاذ نادر شحادي ينضم إلينا، مدير عام شركة كراج الشمال ومركز خدمات بي واي دي. أهلا بك معنا أستاذ نادر. أهلا بك، صباح الخير.
4: صباح الفل،
1: شكرا لك. هل فعلا هنالك تباطؤ في شراء السيارات الكهربائية؟ وهذا ما يحذر منه وزير الطاقة، يقول الحكومة أو الدولة ستتكبد خسائر بالملايين.
4: أول شيء يسعد صباحك أخي يوسف والمستمعين. طبعا مركز خدمات فولكس فاجن أودي سيات وكمان بي واي دي، فما بدي أركز بس على بي واي دي اللي هي السيارة الكهربائية اليوم اللي موجودة. السوق تبعنا احنا طبعا من شيء كذا سنة كنا متأملين انه يكون في عنا نسبة سيارات كهربائية، وكانت يعني الخراف على 25 نكون ب 30% من سوق السيارات. للأسف هذا ما صارش فأبدا. احنا اليوم طبعا هاي السنة كمان الملاحظ انه سيارات الكهرباء، وبس انوه شغل صغيرة انه حتى الشركات اللي كانت بنت انه هي تستورد او المستوردين يجيبوا بس سيارات كهرباء، اليوم صرنا ندور على السيارة الكهرباء واللي فيها كمان امكانية مطور بنزين اللي تكون الهايبريد بنسميها، فممكن بلاج ان او بدون بلاج ان، بس الاغلب كمان بلاج ان انه يعبي السياره، كمان يعبيها كهرباء وكمان مطور بنزين اللي يساعد. فطبعا
1: شو السبب استاذ نادر يعني هذا ربما التحول؟
4: للاسف احنا منطقتنا باسرائيل، ما بدي احكي منطقه الناصري والقرى اللي حوالينا والبنايات والتشتيات اللي يعني اللي البنيه التحتيه تبعت كيف احنا عايشين بعمارات فاحنا مش حاضرين. كنا مفكرين حالنا نجيب سيارات كهرباء وكل واحد يوصل السياره بالبيت ولا باي محل، يكون مسافر على ايلات وعلى الطريق وين ما بده بقدر يوقف ويعبي. فاللي جرب السياره فيش احلى واجمل من هيك سواقه رائعه. فإذا كانك أنت ما جربتهاش عليك عزيمة
1: جربتها.
4: رائعة يعني جد، يعني كل إنسان شرى سيارة كهرباء كان أنطته من ناحية يعني كان مقتنع جدا، واليوم هو كمان حتى يعني بقنع غيره أنه هاي السيارة واحدة من السيارات اللي بيسوى الواحد يحط عليها هالهشكعة صغيرة.
1: وأهم شيء بتدفعش بنزين بتعبي
4: بنزين التكلفة. بس بتدفعهن أخي يوسف بتدفعهن محل تاني. اليوم لما السيارة لما الشركات نفسها اللي باعت لمين المستهلك الكبير هو اللي الليسين، شركات الليسينج قلنا اللي بتاخد وبتحصل على أسعار من مستوردين عندهم بدناش نحكي كتير، بس بالمواقف السيارات إذا كان بإيلات ولا بإشدود ولا بحيفة أنت بتشوف المجرشين ملاني سيارات، ملاني سيارات كهرباء بتستنى حدا يشتريها حدا يحملها، ومش بس سيارات كهرباء كمان سيارات تانية، بس الأغلب الكهرباء اللي وصلت اليوم بنزلوا سعر جديد بأرقام كبيرة مشان يقدروا يبيعوها.
1: يعني ما بدهم يخلوها. نعم أستاذ نادر، أنا بفهم منك أنه في عوامل أدت إلى هذا التباضؤ، منها طبعا البنية التحتية السيئة بشكل كبير التحتية.
4: إنه ما فيش يعني احنا بالبيوت تبعتنا
1: فيش نقاط، يعني صعب مثلا بدي احكي عن المجتمع العربي، صعب انه في حاره في الناصر تحط نقطه تعبئه كهرباء للسياره.
4: صار في كتير بس مش كافي.
1: طب وين المجمعات التجاريه؟ وين الانتشار المطلوب؟ وين
4: اقول لك شيء اخ يوسف، انت قاعد السبت يعني بتحط اصبعك على الوجع. انا حسب رايي انه اليوم كل خارطه، كل اضافه بناء، كل عماره جديده لازم يكون بالخرائط تتقدم للحكومه
1: تجهيز.
4: يكون في مجبر انه مش بس الممد مشان لا سمح الله صار في صواريخ اللي يكون في كمان نقطة حاضرة لشحن كهربا. سيارة كهرباء. طبعا من المستقبل بجوز اليوم نحكي كهرباء كمان شوي بنصير نحكي على أشياء تانية اللي هي بدل الكهرباء. فالأيامات راح تحكي احنا مش راحين نضلنا بس بالكهرباء أخي يوسف. طيب. راح يكون في تغيير
1: من خبرتك يعني هل يعتبر المشتري في البلاد أو مستهلك السيارات في البلاد يعتبر انه من السهل انك تخترقه وتقنعه انه تعال اشتري سيارة كهرباء منه لا احنا ما زلنا بين قوسين الدقة القديمة انه بنزين وانا بدي اعبي وانا بدي اظن في هذا الموديل يعني
4: بديش حدا يسمعني انا من المستمعين اسا اقول انه انا نفسي بعد مش مقنع انا بقنع الناس وبحب السيارة الكهرباء وبحاول بس بالاخر احنا الاقتناع نفسنا إلنا بعدنا مش بالمحل اللي نقول كهرباء او بنزين بدون اي اشياء خاصه لا كل شيء عندي ومحطات على الطريق موجوده مش مهم بنزل على القدس بعملش حساب وبرجع اليوم انا سكان بنزل سياره كهرباء على القدس وارجع وسكان مش مطمن انا بالمحل اللي بدي اوصله في محل لتعبئه السياره بعمل مليون حساب فصار بعد في يعني البنية التحتية واحدة الأسعار اللي نزلت لأجل الكميات الموجودة نزلت كمان سعر السيارات المستعملة
1: تنساش كمان يمكن كمان في إشي أستاذ نادر إنه مدى قوة البطارية بيساعدش يمكن في ناس بتسافر
4: 300 كيلو 350 كيلو متر اللي بنطوك إياهن بيقولوا بالشركات 450 اعمل حسابك نزل 20% منها فال 450 انت صفيت 350 أو 370 بيعتمد السرعة
1: يعني روح على القدس بترجع بدك تعبي
4: بدك تعمل حسابك انك صحيح. تعبي بشي محل وهي واحدة من الاشياء من الاشكاليات اللي موجودة احنا بعدنا كنا مفكرين حالنا حاضرين للأسف الشديد حضرنا حالنا او كنا مفكرين حالنا حاضرين قبل بوقت لازم يكون التجهيز حاضر قبل وبعدين نفوت على السوق كيف لازم وهذا شيء طبعا مش لا نادر ولا يوسف اذا قرروا في اشخاص اكيد اخبر منا واشطر منا بهذا الموضوع
1: الأستاذ نادر شحادي المدير العام لشركة كراج الشمال ومركز خدمات ووكالات سيارات فولكسفاجن أودي وبي واي دي في الناصرة مركز الخدمات يحبك. شكرا جزيلا لك على شكرا كل هذه الإيضاحات نهارك سعيد شكرا
4: نهارك سعيد جميعا باي باي
0: الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد
1: استمعنا إلى مؤيد الهيب رئيس مجلس طوبة الزنجرية يقول لم نعلن أننا ندعم أيزنكوت وأيزنكوت لم يعلن بأنه سيعتمد على الموحدة في الائتلاف القادم إذا فاز كل ما حدث من خلال طبعا هذا اللقاء الذي جمع 8 رؤساء سلطات محلية بدوية بأيزنكوت يقول كل ما حدث بأننا طالبنا أيزنكوت بأن يضم الموحدة إلى الائتلاف الحكومي إذا فاز بالانتخابات وهو أجاب طبعا بشكل إيجابي وكان التوجه نحو ذلك لم نحصل على أي وعد لم يكن هنالك أي إعلان من قبلنا طبعا يتحدث عن نفسه أنه يدعم أيزنكوت لقاء وانتهى طبعا ضمن سلسلة لقاءات يقوم رؤساء سلطات محلية بدوية بعقدها عن الأحزاب العربية قال مؤيد الهيب توجهت إلى القائمة المشتركة قلت بأن القائمة المشتركة يجب أن تكون لاعبا مركزيا أن تؤثر ولكن القائمة المشتركة قررت أن تبقى على دكة الاحتياط وبالتالي كل توجهاتي لم يلتفت إليها أحد سويل ملحم رئيس مجلس الجديد المكر تحدث عن منشور بتسلئيل سموتريتش الذي قال بأن خطة تطوير الجديد المكر جمدت بفضل الوزيرة ستروك رد على ذلك سويل ملحم طبعا هذا كان التطور بالأمس سويل ملحم رد على ذلك في على الأجندة وقال خطة طنطور لم تجمد نحن ماضون فيها هذا جانب الخطة التي عليها علامات سؤال بسبب طبعا تدخل ستروك هي خطة تطوير وتوسيع الجديد المكر في المنطقتين الشمالية والغربية وتحدث عن قراءة من خلال هذه الخطة 50 عاما في المستقبل للجديد المكر قال بأن هذه الخطة من خلال طبعا هذه الضغوط التي تمارس مهددة بأن تجمد لذلك الاجتماع بشأنها تم تعيينه لما بعد الانتخابات على أمل على حد تعبيره أن تكون هذه الحكومة قد تغيرت وبالتالي يتم الحديث مع شخصيات ومسؤولين آخرين أيضا في على الأجندة تحدث مع المستشار القضائي للليكود المحامي إيلان بومباخ الذي قدم بالأمس للجنة المركزية طلبات بشطب القائمة المشتركة والموحدة وهذا ما قاله.
5: הפעם הזאת, כשאתה רואה בשעת מלחמה, ושאתה רואה אחד כמו אופיר כסיף, שאתה יודע ש85 חברי כנסת, מכל סיעות הבית כמעט, באו ותמכו בהרחקתו, בכך שהוא לא יהיה בבית המחוקקים. זה היה בכנסת האחרונה. וכשאתה רואה את הפעולות שלו נגד מדינת ישראל, אתה חושב שהוא יכול להיות חבר כנסת במדינה, אדם כזה? אדם שפועל ותומך בארגון טרור? אדם, ואנחנו מראים שגם חלק מה...
1: النائب الدكتور أحمد الطيبي رد عليه بالقول الحكومة هي التي تمارس الإرهاب بحق الفلسطينيين نحن النواب العرب لسنا من داعمي الإرهاب لن تجد أي نائب عربي متهم أو مدان بقضية إرهابية وأعطى مثالا وزير الأمن القومي إيتامار بنغفير الذي قال عنه بأنه مدان ومتهم بالإرهاب وهو الآن وزير في حكومة إسرائيل أقوال الدكتور أحمد الطيبي. نختتم مع الرياضة الياس حبايب المدرب المحلل أهلا بك الياس صباح الخير.
6: صباح النور لك يوسف لجميع المستمعين.
1: طبعا أنا لم أشاهد بدي أعترف أنه ما شفتش لعبة ريال مدريد لأنه اللي بيعمل أجندة الصبح صعب يشاهد ريال مدريد بالأمس فازت 3-2 على إلتشي ولكن شفت الأهداف وقرأت التعليقات في الصحافة الإسبانية طبعا ترجمت صحافة إسبانية
6: أكيد فينيسيوس كان تحت
1: المشروع. مش بس فينيسيوس أنه في إجماع أنه ريال مدريد الياس غير مقنع ليش؟
6: يمكن عشان عم بقارنوه كمان في برشلونة عم نشوف برشلونة يعني بديش أقول يعني شبه متكامل الفريق اللي عم بقدم أداء مدهش هذا المقارنة اللي دائما أكيد بتكون بين ريال مدريد وبين برشلونة لو برشلونة بأداء مش خرافي زي ما عم بقدمه يمكن النقد بيكون أقل وقسمة الاتهام بتكون أقل حدة لريال مدريد. ريال مدريد فريق اللي عم بمر يمكن بفترة انتقالية نوعا ما من ناحية المدرب من ناحية الصدمة اللي كانت في الموسم الأخير الأشياء بدها بتاخد وقت في مشاكل مع فينيسيوس في مشاكل مع امبابي في مشاكل حسب رأيي الشخصي يمكن لازم يحاول مورينيو انه يلعب اكتر مع اسبي كرأس حربي ويرجع مورينيو ويرجع امبابي يلعب اكتر على الاطراف المكان اللي هو بحب يلعب فيه اكتر.
1: اسبي انقذ مورينيو بالامس
6: اكيد مش للمرة الاولى مش للمرة صحيح. الاولى هذا الموسم هي المرة الثانية اللي بينقذه في الدقائق الاخيرة الظاهر انه هذا المهاجم اللي انضم من الافيس يملك شيئا من المهارة يعني لازم ينطو اكتر اعتماد لازم يحاولوا ان يلعبوا مع رأس حربة يمكن الاسلوب الفريق بتغير كمان لازم شوية صبر مع ديوماندي عم بقرأ وبشوف النقد الكبير اللي عم بيكون مش بالمباراة اللي كانت امبارح مباراة قبل الاخير كان في نقد كتير كبير على هذا اللاعب ما ننسى انه كمان لاعب صغير 19 عام اللي بنضم لفريق كبير زي ريال مدريد في لاعبين اللي بيخذ اقل وقت في لاعبين اللي بفوتوا على المنظومة بدون ولا اي مشاكل بيكون عنده الشخصية اقوى يمكن ديوماندي بحاجة اكتر للدعم المشكلة الاكبر عم بتكون مع فينيسيوس اللي
1: شو عم بيصير مع فينيسيوس شو عم بيصير
6: بعرف شيء ظاهر انه مورينيو بعده كمان ما عرف يحتضنه زي ما لازم مش عارف ياخذ منه 100% من الاداء ما نعرفه شخصيه مركبه جدا هذا اللاعب موهبه كتير كبيرة يعني شفناه قبل سنتين وقبل ثلاثة جاب الكأس للتشامبيونز ليج لريال مدريد بأداء ممتاز كم هائل من الأهداف من تسجيل الفرص يعني بدل ما الأسهم تبعته تصعد إلى الأمام وترتفع القيمة تاعته عم نشوف فيه تعثر نوعا ما في المسيرة تبعت هذا
1: فيش تصادم الياس بين امبابي وفينيسيوس على مستوى الموقع على أرض الملعب أم إنه فينيسيوس بيلعب الجهة المحبة يعني في الشمال
6: هذا هو الجدل وهذا هو اللي يمكن الناس عم بيقترحوا انه اكتر يحاولوا يلعبوا مع اس بي كرأس حربة وانه امبابي يرجع للناحية اليسرى اللي بحبه اكتر من اي مكان اخر على ارض الملعب هو مش لاعب رأس حربة ومش كريستيانو رونالدو اللي كنت ترفع له الكرة ويطلع ينطح الكرة من 7 متر ارتفاع وفيش عنده ضحية يعني اذا بترجع على مصيرته الكروية يمكن عنده هدف او هدفين بنطحات رأسية ومش لاعب 9 كلاسي اللي انت بتعتمد عليه زي ليفاندوفسكي زي هاري كين هذول اللاعبين ومش هيك فلازم يحاولوا يلاقوا المنظومة أخرى في ريال مدريد بس تعرف إنك أهون إنك تصلح بعد انتصار وبعد انتصار في الدقيقة الأخيرة صح الأداء ما كانش مقنع صح 2-0 تقدمت على إلتشي في مباراة خارجية وقدر إلتشي يرجع على 2-2 وبشق الأنفس فزت يعني خد الثقة من 3-2 حاول ابني الفريق بطريقة أفضل يعني مشكلة كانت مع ألونسو أقبل إنه حكوا إنه هو كان يسمع للاعبين كان يهتم لمشاعر اللاعبين بدوش مشاكل مع اللاعبين فجبت مورينيو كله بيعملش حساب لحدا. فاذا جبتوا مورينيو انطوا له اعتماد, انطوا يعمل شو ما بيعمل.
1: شايف انت لمسات مورينيو وين لمسات مورينيو يعني, اين ترى ذلك بريال مدريد؟ وين مورينيو اليوم؟ وين شخصيه مورينيو بريال مدريد؟
6: شخصية مورينيو عم نشوف أكثر من لازم تكون حسب رأيي أنا الشخصي بالأسلوب الدفاعي تبع ريال مدريد اللي مش عم نشوف إنه أسلوب صلب. يعني حسب رأيي إبراهيم كوناتي هو مش لاعب مستوى ريال مدريد. ريال مدريد بحاجة لمدافع من الطراز الأول العالمي, ومنذكر إنه في المونديال حتى ولا شارك ولا مباراة مع منتخب فرنسا, كان المدافع الرابع بعد أوباميكانو بعد صليبا وبعد كل اللاعبين بمنتخب الفرنسي. فريال مدريد بحاجة للاعبي دفاع من الطراز الأول. يعني تذكر بالسنوات الكبيرة فاران وراموس وحتى ناتشو والإيفان هيلجيرا في فرناندو هيرو. يعني صحيح. الكم هائل من لاعبي الدفاع اللي انت مجبور تبني قلب الدفاع, ويمكن بعد حارس المرمى اهم شيء بالفريق
1: زي برشلونة وكوبارسي طبعا بنوا
6: اكيد. يعني بنوا اخذوا الاعتماد وعن طوب جيل صغير واعتمادوا صحيح. عليه, وعم نشوف انه حاليا عم بياخذوا الثمار. لاعب ممتاز كوبارسي
1: منتخب اسبانيا كاس عالم. طيب
6: صبر ريال مدريد,
1: برشلونة ليلة عند 10:30 امام راسينج سانتاندير, مباراة من إسا بحكي لك أنه 3 نقاط
6: 3-4-0
1: لهالدرجة برشلونة وصل لهي المرحلة أنه يعني يطحن الفرق
6: أداء. يعني القصة مش صارت إنه مين يفوزه ولا لا, القصة صارت بكم هدف راح يفوزه وكم هدف رافينيا راح يسجل وكم هدف لامين يامال راح يسجل. يعني بداية موسم كمان جيد جدا ممتازة لامين يامال. تعرف إذا قبل سنة مرق بفترة شوي كان في علامات سؤال واستفهام حسب شخصيته, حسب كيف راح تكون انطلاقته, هل راح يكون نيمار رقم 2. شفت انه بنوع ما الفريق عرف انه يمسكه ويحتضنه ويقولوا له بكفي, انت بطلت ولد صغير, انت على مشارف العشرين صرت, يعني لازم تبدا تتصرف تاخذ حالك كنجم. وعم نشوف الاداء حتى بالمونديال, وما كان افضل لاعب في المنتخب لكن ساهم وما خطب في الدور والضوء من باقي اللاعبين. اجى على برشلونه هناك يمكن بشعر براحه اكبر, ريجا ورودري وكل اللاعبين الممتازين وكوبارسي رافينيا, حتى الجمهور البرازيل حتى بالشيء بغضبني انه بشوفوه بالمنتخب لاعب متواضع جدا, اداء مش كتير منيح, بيجي على برشلونه اداء خرافي, ثقه بالنفس, اهداف. يعني الهدف اللي سجله قبل اسبوعين لما راوغ بحركه واحده لاعبين صارت عليها ملايين المشاهدات في كل التواصل الاجتماعي. عم نشوف فريق متكامل, ولكن بنعرف بكل فريق الا ما تجي الفترات الصعبه وتجي التعثرات, وساعتها راح نشوف كيف راح يتعامل مع الموضوع.
1: شكرا لك الياس حبايب, شكرا جزيلا لك المحلل المدرب طبعا الدوري الإسباني. الليلة طبعا تستكمل المباريات, نتحدث عن الأسبوع السادس, أتلتيكو مدريد أمام أوساسونا, ديبورتيفو لاكوروني أمام إشبيليا, برشلونة أمام راسينج سانتاندير, ليفانتي أمام أتلتيك بلباو.

بهذا نصل إلى نهاية على الأجندة لهذا اليوم. كنت معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد. أنتجت برنامج على الأجندة زميلة لينا شحد رزق. كان معنا أيضا الزميل أحمد وسات على مدار ساعتين في الراديو المصور وروبي أوسنهولتز في الهندسة الإذاعية. شكرا لكم جميعا، طاب يومكم وإلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
3: مخزن يا

0: بابادوك. الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
2: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
3: لا، ليش شو خاص؟
2: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
4: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
7: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. حزب أيزنكوت ينفي نبأ عن تعهده بضم الموحدة إلى الحكومة القادمة. لجنة الانتخابات المركزية تنظر في الطلبات لشطب ترشح أحزاب. تصاعد خطوات النظام التركي ضد مثلي الجنس، وتوقع صدور الحكم بحق رئيس كوسوفو سابقا هاشم تاجي. والجو يصبح في نهاية الأسبوع خريفيا.
8: راديو مكان الأخبار.
7: العاشرة في يورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. أفادت القناة 12 نقلا عن 2 من رؤساء السلطات المحلية البدوية الذين التقوا أمس رئيس يشار غادي أيزنكوت أنه تعهد بضم القائمة الموحدة إلى الحكومة القادمة برئاسته في حال فوزه في الانتخابات. ونفى حزب أيزنكوت هذا النبأ نفيا قاطعا. وتبدأ اليوم لجنة الانتخابات المركزية النظر في الطلبات التي رفعت إليها لشطب ترشح أحزاب مختلفة. وقال المحامي إيلان بومباخ ممثل ليكود الذي طلب شطب القائمتين المشتركة والموحدة، قال إن هناك دلائل تشير إلى دعم الحزبين للإرهاب وإنكارهما كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية. فعلى سبيل المثال ذكر بومباخ جمعية أسستها القائمة الموحدة تعمل حسب تعبيره على تسليح وتمويل منظمات إرهابية. جاءت أقواله في مقابلتين إحداهما مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج على الأجندة، والأخرى مع إذاعة كان. ويذكر أنه في حال مصادقة اللجنة على شطب ترشح أحزاب يتوقع تقديم التماسات إلى محكمة العدل العليا ضد القرار. في اسطنبول أوقفت الشرطة عشرات الأشخاص خلال مظاهرة نظمت أمام أحدى المحاكم احتجاجا على حملة مداهمات واسعة النطاق استهدفت هذا الأسبوع جمعيات مجتمع الميم في أنحاء تركيا. وانتقدت منظمات حقوقية اتساع خطوات النظام التركي ضد مثلي الجنس. في لاهاي تصدر اليوم المحكمة الدولية الخاصة حكما بحق رئيس كوسوفو سابقا هاشم تاجي وثلاثة مسؤولين آخرين في جيش تحرير كوسوفو الألباني، ويتهم الأربعة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في البلقان أواخر القرن الماضي. وقد تظهر في بريشتينا عاصمة كوسوفو آلاف الأشخاص نهاية الأسبوع الماضي دعما للمتهمين.
8: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
9: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
8: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ اعتباراً من يوم غد انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو في نهاية الأسبوع خريفياً، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم. أورشليم القدس وتل أبيب وجبال الجليل 32، حيفا 31، الناصرة 34، هضبة الجولان وبئر السبع 35، بحيرة طبرية 37، وفي اللد والرمل 33 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند عقرب 11.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين، بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها،
8: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
8: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
8: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
10: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
8: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: ايش كل هالهدا واو كثير اشياء
1: عشان كنت مخبيته هاي ايش صغير بالاحتفالات ذكرني فيكي بعرفش ليش
0: شو هاي كل الشغل يا الله شو اشياء حلوه عم بشوفوها بالراديو المصور في رساله كمان
1: نقراها بعدين
0: كله كله مع بعض
1: وطي وطي شوي وطي
0: سني معجوقة
1: ما بعرف انك معجوقة كالعادة
0: طيب يا وطيت
1: وطبعا بنفعش عيد ميلاد بدون
0: كعكي
1: كعكي
0: واو
1: بدك بالاخر تنفخيها
0: شمعة
1: شمعة تتمني امنية
0: لازم هقرا اسا الرسالة
1: لا بنخليها لبعدين
0: قدام كل العالم
1: تحبي
0: قدام كل الناس
1: على الصباح بالافتتاحية ولا نستنى شوي
0: لا نستنى شوي
1: اريها بنفسك بعدين قرر اذا بدك تكون على الهواء ولا لا صباح الخير
0: يسعد صباحكم مستمعين ومشاهدين وين ما كان وين ما كنتوا مستمعين ومشاهدين مكان صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم بالإنتاج رانيا رشيد أبو نمر بالراديو المتلفز نادي أسمر مرون بالهندسة الصوتية خندهان ماريا ديبينا شكرا فاجأتيني وفاجأت
1: ثول
0: ثول
1: ثول ثول عريني بصول
0: احنا متحمسة شكرا
1: احنا من زمان ما سمعوش ضحكتنا فيها هاي صوت ضحكتنا طالع
0: ما قلتلك في توتر يومين ثلاثة قبل ايوه هي هاي خلص غيمي ومرأة
1: انتهت خلاص
0: بفتكر انه بتعلق فيكي كمان كيف بتمرق اعطيتيني عبوطة
1: طبعا ولا يعني هاي عبوطة غير شكل كانت انا مش من عادتي اعطي عبوبيته
0: عبطيني حلو
1: شفتي

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. صباح الخير إذا كنتوا بالبيت بالشغل بالسيارة بالطريق من مطرح لمطرح. بدك إياها هاي عجبتك هاي من مطرح لمطرح
1: من محل لمحل.
0: طيب صباح الخير نهار جديد.
1: مين بقول مطرح لمطرح اللبناني؟
0: شو يعني مطرح
1: محل؟
0: آه لا فاهمي من منين جاي هاي؟ شو أصلا
1: أصلا صورة
0: أصلا إحنا عندنا لهجة واحدة. في ملان بقولوا مطرح ببلادنا. 072-335-5993 مشاركاتكو كتير مهمة لإلنا ومنحب نسمعها. وإذا لا بنفع تبعتوا لنا رسائل نصية على واتساب مكان
1: 0509-07-1321.
0: ومثل كل يوم زي ما عودناكو ناس وقصاص وأسئلة كتير لازم نتسألها إحنا ومنسكتش هذا الصوت الداخلي بالأسئلة اللي بتطلع لنا. بعد شوي رح تفهم
1: حبة حبة واحدة واحدة شوي.
0: عنا اتصال بدك؟
1: واي الصبح يدون عايدوا عليك.
0: يا صباح الخير.
2: هابي بيرثدي تو يو.
1: شكرا لك رائدة. انت عارفه ده تصبح
0: رائدة
2: اكبر اكبر باقة ورد جوري مع اوركيدا مع اقحوان لاحلى عرين
0: عرف الديك
2: كل الالف كل الالوان.
0: شكرا.
2: اللي موجوده كمان على بلوزه ماريا الحلوه الالوان
0: هي احلى باقة لي. اتركي انه كان رائدة اتركي انه كانت هيك في غيمه بيني وبينها اخر كم من يوم بس اليوم لبست اليوم هي لبست مورد عشان
1: خصوصي عشان ما لحقتش اجيب البوكيه. أيوة.
2: في شغله انت وماريا انت برجك العذراء وهي برجها الدلو في تناسق في انسجام. هلا انت في عندك الذكاء الاكاديمي العملي التحليلي العالي هي ذكاء فطري ابتكاري
0: وفي يعني صحباتها اللي بيجوا من بريت البلاد بس يجوا أحبابها بس يجوا أصحابها بتنسى أحبابها.
2: لا هذا عادي مش شرط عارفين
1: طرفشت حتى رائدة وطلبت تعرف كيف انشرت
0: رائدة طرفشت هداك الأسبوع إجت صاحبتها من أمريكا ونسيتنا نسيت الشغل نسيت الدنيا نسيت العالم
2: نسيت الناس من شاف أصحابه بنسى أحبابه مرات مش بس
0: خلص منيح اللي في عيد ميلادي أكسر هذا الجمود. الله بيعلم رانيا شاهدي
2: حبيبتي وبعدين تاريخكم حلو 16 9 حلو التاريخ
0: بعرف.
2: يعني ما شاء الله مواليد هذا الشهر
0: انا قررت ما عدتلش اعيد معكم وانتم مستمعين
2: عندي كمان حسيتي بستان زياد ناصر كمان اليوم عيد ميلادها على فكره انتم معظم يعني مواليد هذا اليوم عندكم اطلاله عندكم حلاوه هيك لاي واحد عن جد يعني مش مجامله
0: شكرا
2: وقعدتكم حلوه الواحد بيقعد معكم
1: بديش احكي عنن
0: ماريا
2: حلوين 16 9 حلوين
0: لازم نحكي عنن
1: لا بديش احكي عنن لا مواليد هذا اليوم
2: بيستاهلوا نحكي عنن.
0: بتعرفي رائدة مين كمان خلق بهذا اليوم؟
2: في عندكم
0: إما لماريا
2: الله يرحمها
0: لميا
1: فوق بالسماء
2: الله يرحمها ويرحمها
0: كمان اليوم عيد ميلادها
1: مين؟ كمان فوق بالسماء
2: في عندكم كمان الإذاعة كثير في عذراء
1: في كلن
2: عذراء سوزان عذراء إيمان عذراء معظمهم مواليد
0: كل شهر سبتمبر
1: على
0: كثير احتفالات.
2: اسمع الحضور العذراء حلو صح. يعني بتلاقي في رقي في حضور فيك مرتب والدلو ما ننسى ما شاء الله عنها ماريا
0: نرجع يعني للدلو بنفع
2: ما شاء الله عنها يعني
0: شكرا رائدة يعني على الصبح هاي الطاقات الحلوة
1: تشوف قدام معايدات
0: استني ذكرين رائدة انت وين
1: شهر السبعة
2: انا حوت
1: بس ايه شهر ثلاثة
2: بس انتو العذراء
0: بس شو التاريخ رائدة انت شو تاريخ عيدك
2: انكم عطارد وهيك يعني المال والإشي المرتب
0: رائدة شو تاريخ عيدك
2: انا 11-3
0: تذكري ماريا
1: 11-3
2: نعيشنا
0: شكرا يا رائدة
2: الواحد يكسب كل يوم بيومه يعني الحياة ما بتعرف شو بصير في الحياة يعطيك العافية احلى بنتين
0: يسلم باي باي
2: ان شاء الله يومك سعيد
0: شكرا باي باي
2: هلا
0: عندك رسائل
1: عندي رسائل طبعا الكولونيل
0: مين الكولونيل
1: محمد الكولونيل محمد ببعث لك
0: انت لازم تحفظي اساميهم
1: انا حفظت انا
0: لا تحفظي الارقام
1: يسعد صباحكم عرين وماريا اللي يومين مشغول ما تبعتكم كانها سنتين هابي بيرث داي عرين ببعث لك
0: شكرا كولونيل
1: سامي صباح الخير لا ماريا وعرين يسعد صباحكم يا رب العمر كله عرين
0: شكرا سامي
1: سينك سعادي وهنا سامي ما من سامي
0: بعت الكيش بطيخة بهديني بطيخة
1: خلص البطيخ خلص أوكي. صباح الخير ماريا وعرين كيفكو مع من محمد خطيب شوفيرنا صباح
0: صباحك محمد
1: اوكي صباح الخير صباح الخير كل عام وانت بخير.
0: شكرا.
1: عارين من محمد ورامي.
0: شكرا محمد ورامي. 0723355993 على هذا الرقم تصلوا وشاركونا او رسائل نصيه على واتساب مكان 0
1: 5 0 9 0 7 1 3

0: لحظة واحدة استوقفتنا ننشرككم فيها
1: إن شاء الله.
0: بدي واقف بلحظة واحدة لما شفت خبر من تركيا جاي عن طفل عمره سنتين اختفى عن أهله حوالي 10 ساعات والعيلة كلها والأهل والمنطقة كلن عم بيدوروا على هذا الولد. الصراحة بس كنت عم بقرأ الخبر كنت عم بتجعلك. يعني إحنا اتركي 10 ساعات دقيقة واحدة بتكون عبارة عن 10 ساعات، فتخيلي شو مرق براس الأهل، أهل البلد، العيلة كلها وهي عم بتفتش على هذا الولد. ومش من زمان على فكرة صارت عنا بالبلاد طفل 4 سنين اللي ضاع عن أهله. بالنهاية لقوه يعني لقوه بخير نايم بهدوء بمنطقة هيك ريفية، نايم حاطط إجر على إجر ولا على باله، شالح الحفاي ومش فارق معاه ومش عارف شو مارق. أميل أميل وكأنه مش عارف أصلا شو عمل بأهله خلال هاي الساعات. والخبر بالنسبة لإلي مش بس هيك، كان بالنسبة لإلي مضحك لما لقوه طبعا هيك تنفسنا الصعداء. الولد اللي ضوعوه أهله 4 سنين قبل فترة كنت على أعصابي دقيقة بعد دقيقة لقوه ولا لقوه. بفكر كل أم ضوعت ابنها بشي مرحلة،
1: نعم
0: لولا 10 ثواني،
1: نعم
0: لولا دقيقة
1: كان أكتر، حتى
0: 5 دقايق إني عبارة عن 5 أيام. ف بخاف هاد أكبر كابوس عندي ممكن يصير معي إنه ولادي تختفي عن عيني. وبلشت أفكر بهاي اللحظة إنه ممنوع تغيبوا عني، ممنوع تغيبوا عن، ممنوع تغيبوا عن نظري. فيا بكون مسلميتن لحدا، يا مأمني عليهن بالمدرسة، متكلي على حدا إنه حط 10 على 10 هناك، حتى لما بيكونوا يطلعوا بالحارة هون بهذا المربع ممنوع تبعدوا عني. مش دائما بس صوتي بوصل وين وين إذا بعدوا بخاف. بس شاركت الإشي مع كتير أصدقاء وعيلي وقالوا لي إنه إحنا كنا نطلع من البيت زمان
1: بالحارة كل النهار،
0: بالحارة
1: كل اليوم
0: مع أصحاب على البسكليتات، ننتقل عن من بيت لبيت. ما كانش معانا تليفونات، نرجع آخر نهار بس لتعتم نوصل البيت
1: أو لما الأم تصير تنادي.
0: طب إيش يعني أهالينا ما كانتش خايفة علينا؟
1: كان في أمان زمان، كان في كتير أمان. الباب أنت كنت تنامي والباب مفتوح، الباب ما يسكرش عند ستي باب الدار أول ما يعني بالصيف بالذات الباب مفتوح. أنت اليوم تقدر تخلي باب بيتك مفتوح؟
0: لا
1: مش بتقفلي حتى
0: مجبورة حتى لو تنتين الظهر
1: بالمفتاح، صح ولا لا؟
0: أكيد
1: فيش أمان. ليش فيش أمان؟ شو صار بالعشرين سنة الأخرانيات؟
0: حتى بنستغرب إذا بنلاقي بالحارات بالبلدان كل محل، حتى ولو بلدات عربية وبنعرف بعض، بنستغرب إذا بنشوف ولد 9 سنين بعرفش.
1: لا 9 سنين مسموح،
0: 9 صح
1: يعني حتى ابني لما صار عمره 9 سنين وكان مفروض يعني خلص مسموح
0: 9
1: له يطلع.
0: خلص بنفع؟
1: بنفع
0: لأنه حتى
1: ينزل على ينزل لحاله يشتري نقول
0: ويقلط الشارع لحاله
1: أو يقلط الشارع لحاله. يعني كان عندنا الدكان كتير قريب

0: على البيت
1: بس كان في يقلط الشارع.
0: لا ما كانش في يقلط الشارع، كنت أوقف على البلكون أعد الدقايق تيرجع، بس مجبورة أخليه ينزل عشان ياخد أكتر
1: ثقة
0: بنفسه.
1: أوكي.
0: بس بتخافي شو بيصير؟
1: شو اللي تغير؟ تهلوسنا، صرنا نسمع أكتر،
0: صار في أكتر،
1: صار في وعي أكبر،
0: طلع الناس بطلت زي ما كانت زمان، بطل في أمان، مع أن أنت شايف الإجرام الفاحش اللي عم بيصير، حدا مهتم؟ أنت شايف كيف السيارات بسوق السيارات الناس بأنه السرعة؟
1: سيارات كترات
0: مثلاً، سيارات كترات، فيش أمان على الشارع،
1: الساحات البيوت اللي صارت مواقف للسيارات،
0: سيارات فردا تحت وين أنا كنت ألعب أنا والصغيرة، اليوم موقف سيارات، ابني ولا مرة لعب هناك، إذا بتنزلي بتنزليهن على مقابلنا في بستان الشيوعية، شو هقول لك إيش بيصير، كيف بيحرقوا للبستان كمان مرة انحرق.
1: صرنا نخاف على أولادنا، بطلنا نأمن ومنخاف نضوعن. فهاي التواني اللي بتصير وينك وينك، خليك حدي وتزحش عني.
0: وبنفس الوقت بدناش يعني، انت كمان بتكيش تعزز فيهن الخوف كل الوقت، يعني في محل كمان انه يكونوا واثقين من حال ثقة استقلالية، بس بنفس الوقت كل الوقت خايفين عليهن.
1: هذا الاشي نمناش يعني نخوفهن، بدنا نبني شخصيتهن، بس بدنا يانا ياهن دايما قريبين مننا. معنا اتصال. قالوا صباح الخير.
0: صباح الخير، شوف كيف بردوا علي. ألو صباح الخير.
2: مازن معك.
0: مازن، شو الأخبار يا مازن؟
1: كيفك وكيف سلمى؟
2: غبت عنكم، غبت عنكم شوية عشان تشتغولي.
1: اشتغلنا صراحة، زبطت معك
0: يعني، صرنا يومين سمعين.
2: بتسألين عني؟
1: لا زبطت معك الدنيا.
2: ولا مازن، مازن ولا سلمى ولا بحدا.
1: والله سألنا، تسألنا بعدني إسا بسألها.
2: اسمع، أنت جبت سيرة الدار إنه ظلها مفتوحة ولا مسكرة. أقسم بالله دار أبوي لحد اليوم مفتوحة، ودارنا مفتوحة، أنا داري مفتوحة.
1: وين أنت؟ أي منطقة؟
2: كفر قرع.
1: يمكن بعد هيك الناس والعائلة
2: واهلي بعدتي لبتول كرم.
1: يمكن بعد هيك العائلة حوالي بعضها، يمكن بعد في هاي الجماعة.
2: وحياة النبي وحياة الله اني بنام وبننام كلنا، والباب مفتوح، البوابة مفتوحة، اقسم بالله.
1: حلو، احلى هاي الاجواء.
2: دار ابوي اقسم بالله من 70 سنة 80 سنة مفتوحة وما بسكروها.
1: هاي الشغلات اللي هيك بنفقدها احنا هون مثلا بالمدن بعدها موجوده.
2: اسمع، ده كل شيء واحد بالحياه. الحياه من حد ما ربنا نزل ادم وحواء هون ليوم القيامه، هاي الحياه دار مشقه وليس دار راحه. مش راحه فيها، هاي الحياه دار مشقه. مش اليوم المشاكل من حد ما ربنا خلقها يعني. يعني ابن سيدنا ادم قتل أخوه اللي هو هابيل، قابيل قتل هابيل بحجر عشان أخته، عشان البنت. لحد اليوم احنا متكاتل قاعدين عشان ايش؟ يا أرض يا مصاري يا بنت. بس
0: كان
2: يعني سلمى كل مشاكلنا ليش؟ عشان سلمى.
1: سلمى هي السبب.
2: يعني أنا صار لي 40 سنة 41 سنة
1: بستناها،
2: يعني بفكر ليل نهار فيها بس بيها ولا بي.
1: طب إن شاء الله هي تضل مشاكلك إن شاء الله.
2: بفكر بعرين ولا بشو اسمها، ب
1: ماريا.
2: لا بفكر بسلمى.
1: صح، النحل اللي جاي موت بشغليتك، وهي همومك. تعرف قد ايه الناس تتمنى مشاكلك إنه هي سلمى وعم تستناها 40 سنة.
2: أنا رأيي الوضع عندنا بالوسط العربي 99.9% مقصودي. في ناس حاطين احطاطنا بيحبوناش، بدهم يخربوا بيتنا، لأنه من 80 لـ2000 اللي انقتلوا 17 واحد ولا 170 واحد شنهم، بس من 2000 لحد اليوم اللي انقتلوا كل سنة 200 300 200 300، لأنه هاي مقصودة عمي.
1: احنا علينا نعمل اللي علينا، واحنا في مسؤولية علينا، واحنا لازم نصحى كمان. ولو جاي حدا يأذي بيتك انت لازم تحميه وتدير بالك عليه وما تسمح له. يعني لو مقصودي او مش مقصودي ما بعرف انت لشو بتقصد، بس احنا في واجب علينا نعمله.
2: صح صح، اهم شيء اهم شيء اهم شيء اهم شيء البيت، الام، اهم شيء الام. ستي عايشة ربت 2 شباب اللي هو أبوي وعمي. عم أبوي معلم مدرسة يتقاعد وعمي صيدلي لحد اليوم صيدلي بكب الكويت، وهسا الآن عندنا فاتح باتيل صار له 30 سنة 35 سنة. المهم وعندنا 6 بنات ربت المليح وهن ربين أولادهن. الأم هي المهمة لأنه الأب بطلع من البيت بروح على الشغل.
1: اليوم تغير، اليوم صار المسؤولية كمان وكمان، لأنه كمان هي بتطلع بتشتغل
2: برضو، هي بتطلع تشتغل صح، لازم المسؤولية أهم شيء البيت
1: على البيت.
2: البيت مزبوط. البيت البيت احنا مشكلتنا البيت. اذا البيت 100% مش انا اطلع اجيب مصاري
1: الاساس،
2: اجيب مصاري عمري 15 سنه ولا 13 سنه وكل ابوي كلك ابود لخا ولا امي تقول لي انت والله محترم انت بتجيب مصاري، شو تجيب مصاري؟
1: بوافقك مازن، شكرا لمشاركتك وتغيبش عنا يومين. اه
2: بس بدي سلمى ويا ابوكم ودونا على سلمى مجانا
1: يمكن عم تسمع.

0: الرسائل.
1: ايه وصلنا رسائل كالتالي. الله يسعد صباحكم لأحلى وردتين منورين الشاشة لأحلى عينين عقبال 120 سنة. الله يحقق لك أمنياتك كلها سعادة لأحلى روح الطيبة مريم شيري.
0: شكرا شيري.
1: ايه صباح الخير مريا وعرين، كل عام وانت وعرين والجميع بألف خير يا رب، الصحة والعافية للجميع. لعرين عقبال 120 من إبراهيم جبار.
0: إبراهيم جبار.
1: صباح الوجوه المبتسمة، صباح الفرح، صباح فيه أمنيات وتهاني حلوة لعرين إن شاء الله سنين كتير لقدام.
0: شكرا.
1: وأكتر من اللي مضت فيها كل الخير والسعادة وتحقيق الأماني. يومك يا عرين حلو، فيه كتير من التهاني والهدايا والاحتفالات من نادية.
0: شكرا.
1: يسعد صباحكم مريا وعرين، مستمتع بسماعكم برنامجكم الجميل موفقات بوركتوم، وهذا من أمجد.
0: ممتاز.
1: فتحي كمان ببعث لك كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين. أمين يا رب. لعرين بسول
0: شكرا، شو هالتهاني الحلوة بفرح لي قلبي.
1: ورائدة بتبعت لك كمان مرة تحية، ريت تقدمي لنا أغني دعيد ميلادك أحلى عيد لعرين لحفيتي بيسان.
0: دعيد ميلادك أحلى عيد لبيسان، رح نحط اللون.
1: كل سنة وانت طيبة يا عرين، وعقبال 100 سنة وأن انت بأفضل حال وبأعلى المراتب. مصعب دوابشي من نابلس.
0: شكرا.
1: شفتي ما أحلى؟
0: كتير. انت ما كنتش بعيدك؟ ما عملناش عيدك بالبرنامج؟
1: ايش كان وقتها؟
0: ايش اخدتي اوف؟
1: لا مش عارفة، كان جبتولي التوليبات اللي بدي اياها. هاي بس مش مزك. إيه لا شو دخل عيدي بالموضوع؟
0: لأنه بس عم بهنوني إلي.
1: طب هنوك عيد ميلادك اليوم؟
0: ولا هنوكي وقت عيدك؟
1: طب ما صارش إشي، ما هنونيش وقت عيدي.
0: لا لا احنا اليوم
1: مش مشكلة.
0: رانيا قالت لي ولا احكش اليوم، ناش نحكش.
1: شايفي يا رانيا؟ شايفه

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً، اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.

0: مرات منختار تخصص، منبلش دراسة، منفوت بشغل أو بطريق كنا مقتنعين إنه مناسب إلنا، وبعدين من دون ما يكون صار إشي غلط بيطلع سؤال صغير، هل هذا فعلا مكاني؟ وهي صارت معاي بالجامعة، يمكن قلبت لثلاث مواضيع لحديث ما لقيت إيش أنا بدي.
1: ما فكروكيش غريبة؟
0: لا،
1: غريبة الأطوار إرس عبر،
0: شكلي من أنا وصغير غريبة الأطوار وإرس عبر، يعني متفرقش معي. كان في خوف أقول لأمي، لأنه بأمي لأمي وأبويها قال في كان فيجن معين بدياني أكون إكس إشي، وأنا لا
1: توقعت.
0: ما بدي توقعت.
1: في إشي هيك بيلخمني، في شوي هيك إشي بيوترني إنه ممكن نكون نحب اللي اخترناه، وعنا طموح وعنا قدرات وعنا كل شيء هيك مبين لإلنا وماشي تمام، ومع هيك منحس إنه في إشي ناقص، في إشي مش عارفين شو،
0: مش قاعد،
1: في إشي
0: مش قاعد معك، مش أنت
1: وقاعد وقاعد
0: لا مش قاعد
1: وصح،
0: لا
1: بس ناقص
0: الفلسفة اللي رحت تعلمتها أول سنة ما كانتش صح لإلي.
1: لا بحب الفلسفة أنا،
0: لا ما كانت روحي تعلميها وابدأ وقري ديكارت وعرفته
1: فجأة شو بتكتشف إنه مش عن جد
0: أنت
1: مش زي ما أنت شايفيته. يعني لو كان في توجيه صح ولو دخلتي للمجال الصح،
0: بس يمكن لازم تجربي. يعني أنا كنت بدي أنه متفلسفة كتير، يعني كنت بدي
1: كيف شو الأسئلة بالأساس بتطلب ضلك تتسائلي وما تسكتيش هذا الصوت
0: مثلا بس أنت بتتعلمي نظري، مش مهم ما عجبنيش أوكي ما حبيتش،
1: لأنه
0: أنا هذا الاختيار كان فتركت.
1: اليوم بتسألي حالك؟
0: لا
1: خلاص بشي مرحلة الواحد بطل يسأل
0: حالك، حتى وقت ما سألتش حالي يعني انه اوكي رح ازيد سنة عندي سنة كمان.
1: لا بس بتسألي حالك هل انا بالمحل الصح؟
0: كل الوقت تسألي حالك انت، حتى اليوم انا بسأل حالي انه
1: انا بسكت هذا الصوت،
0: لا انا بسأله كل الوقت
1: كتير بسكته لهذا الصوت
0: وبقوله بالصوت العالي كمان،
1: هدوء وسكتي خلاص
0: ليه؟
1: المهم تمام
0: ليه؟
1: المهم في ساعات ملائمة إليك، المهم
0: بلائم مبسوطة.
1: لا ما خصش اذا مبسوطة او لا،
0: بس مهم
1: لا احنا نحكي اليوم
0: انه
1: احنا مبسوطين ومقتنعين، بس في اصوات بداخلك بتسكتيها.
0: بس ما هي هاي الاصوات لما انت بتسكتيها تطلعش، ما انت كمان تكبتيها فأنت بتصيري كمان مش مبسوطة.
1: ومين ما كبتتهاش هاي الأسئلة والتساؤلات؟ ضيفتنا عدن كعبية عمرها 22 سنة، طالبة تربية ومجتمع في مجال الأطفال والشباب اللي معرضين للخطر، دخلت هذا التخصص اللي بتحبه مقتنعة فيه،
0: بس بالسنة الثانية بلشت تسأل حالها ليش الكل مبسوط بالتعليم وأنا لا، على شو أنا بدور، شو ناقصني؟ ومن هون السؤال بطل بس شو بدي أدرس أو شو بدي أشتغل، وصغار أكبر من هيك مين أنا، شو بدي، شو مهم إلي، وشو بقدر أعمل.
1: رحلة اللي كان فيها كتير حيرة وأسئلة، ومنها هيك بالنهاية ولد مشروع أول خطوة، هيك اسم المشروع أول خطوة اللي أطلقته قبل كم من شهر بس على السوشيال ميديا. أنا كنت مفكريتها سنين، وكأنه خلقت لهناك.
0: إسا أنا تفاجأت يعني بعد ما عملته البحث وبطلع، كنت أخذ الموضوع لمحل،
1: أنا صرحت على فكرة، أنا
0: كنت بدي أخذ الموضوع لمحل محل تاني كلياً، وإذ بشوف 22 سنة
1: مش مخلصة
0: لقب
1: مش دارس المجال.
0: إذا أنا ما شاركت كوش، حطيت إيدي على راسي، بلعت بريقي أوكي إذا كيف بدنا.
1: لا إجت عدن الصبح، دخلت المكاتب،
0: فغيرنا الشغلات.
1: لا قلتلها ماريا اللي بدها تقدم معي البرنامج،
0: هي ما عرفتنيش كمان لما
1: قالت لي انت جايبه ضيفي لا من المجال يعني مش دارسيته، فش عنده لقب و22 سنه شو بدها تعلمني. فانا قلت لها وهي جاي تجاوبك اليوم، صباح الخير عدن كعبيه.
2: صباح النور،
1: قربي على المايك.
2: صباح النور.
0: صباح
1: عدن كعبية، من التساؤلات والأشياء اللي أنت مرأتيها جاي تساعديني أنا والمستمعين والمشاهدين وماريا. رغم أنك 22 سنة
0: ما حداش
2: مسؤولية كتير كبيرة،
1: بتساعد مش بتعلم.
0: أوكي فكرت
1: مين عدن وشو كنت تتساءلي وشو صار معك؟
0: ضغطت عدني حرام إسا.
2: لا بسيدر إسا. أنا عدن عمري 22 سنة، بتعلم لقب أول الشباب المعرضين للخطر زي ما حكينا. كنت بسنة تعليم، كل القصة بلشت بسنة تانية بالتعليم. أنا كنت من هدول الطالبات اللي بتعرفون كتير شاطرات بالصف مع علامات كثير عالية. هاي أنا البنت، وهاي اللي دايما متفاعلة بالصف،
0: اللي بدها تحكي كل الوقت
2: وتجاوب، هاي دايما كنت أنا
0: عارين.
2: فبسنة تانية بالصف بالتعليم بلشت إنه في إشي ناقصني، اوكي في اشي مش عم بزبط. الكل مبسوط بالتعليم، الكل مبسوط باللقب، بدهن يخلصوه، بس انا كل الوقت كنت احس اوكي عم تعمل منيح، معلومات كتير منيحة، بس في اشي مش ظابط. شو هو؟ وبشغلي انا كنت كمان مع محل اللي هو كتير عالي، مديرة وبساعد.
0: انت كنت مديرة؟
2: انه
1: بالمحل، بالمحل اللي كنت تشتغل فيه.
2: كنت مسؤولة يعني كتير اشياء.
0: اوكي.
2: فقلت انه اوكي كمان غد منيح لي، فشو هذا الاشي الناقص؟ فصرت اسأل حالي وادور على حالي لحد ما قررت
0: اشتغل. يعني كيف دورت على حالي؟
1: وشو الاسئلة اللي سألتيها؟
2: بمجال التعليم اللي قلنا، غير اللي انه بعطيك تجربة بنفع تشتغلي فيه بسنة تانية. تطبيق. فغد مش عن جد حسيت اني عم بجيب كل عدن على هذا المجال. في اشياء بعدها ناقصة، في اشياء بعدها مش قاعدة غاد.
0: مثل ايش؟ ايش حسيت
2: مثلا
0: ناقص؟
2: حسيت انه عندي قدرات كتير عالية، عندي اشياء كتير بتميزني، بس كلها
0: مش كافي.
2: مش عم تطلع هون، وبقدر اساعد بمحلات احسن واكتر. فغاد بتعرفوا فترة الحرب هيك قعدنا بالبيوت، صح؟ قعدت بالبيت، فانا مع شغل قليل بسبب الحرب، وكمان التعليم وقف وعم نتعلم على الزوم. فهون أنا صرت أسأل حالي، طيب أنا شو بدي؟ ليه مش كافي لي؟ ليه الناس عم بتقول لي أنت عم تشتغل وتتعلم إشي كتير مني، هذا نسبيا نجاح، بس ليه أنا من جوا حاسي إنه مش كافي وعم بسأل دايما وبدي دايما أكتر؟ فهون وقفت شوي، صرت أسأل حالي عدن بدون هذا اللقب مين، وعدن بدون هذا الشغل مين. من غاد
0: بلشت الرحلة. عدن بدون هذا اللقب مين كانت، وعدن بدون هذا الشغل مين هي؟
2: اكتشفت انه عدن هيك فيها كتير اشياء حلوة اللي دايما كانوا يحكوا
0: لنا اياها.
2: مثلا كانوا دايما يحكوا لي انه انت كتير بتحكي وكتير بتشرحي، وهذا مش عن جد حلو، والناس اللي بتحكي وبتشرح مرات المجتمع تاعنا بحكي انهم بيحكوا حكي فارض
1: او فاضي.
2: فهنا فاكتشفت مع حالي انه هاي نقطة قوة، واكبر نقطة قوة موجودة بعدن، صرت احبها كتير.
0: اوكي. من هون لوين اخذتيها؟
2: اخذتها لمشروع اول خطوة، واكتشفت انه الحكي والكلمة كثير بتأثر وكثير بتساعد. ومن غد بلشت اشتغل اني اطور هاي المهارة اكثر، واشوف وين ممكن تساعد مع طبعا المعلومات اللي موجودة عندي من التعليم، وطلعت بإشي اللي ممكن يساعد اللي هو اول خطوة.
1: شو هي اول خطوة؟
2: أول خطوة هو مشروع بيساعد الشباب يلاقوا اتجاه أول بحياتهم ويعرفوا عن حالهم أكثر.
0: أعطينا أمثلة، لأنه نحن بنحكي كتير، أنا دائماً بقول نحن بنحكي
1: شعارات
0: وبنحكي ونحكي، لما نبسط الشغلات
2: صحيح
0: ونحكيها من خلال تجاربنا وأمثلة بهون والمستمع بفهم أكثر. فأعطينا هيك
1: يعني مثلاً أنا يعني بالأسئلة اللي عم تسأليها مريم، مثلاً تركتي تعليمك؟
2: لا ما تركتش تعليمي.
1: غيرتي إشي؟
2: ما غيرتش تعليمي.
1: غيرتي شغلك؟
2: أول التخبطات
1: كنت، ولا هاي التساؤلات تفتش عن حالك؟
2: هاي التساؤلات كنت أسألها بالأول، كنت أفكر إنه المشكلة موجودة من برا، إنه التعليم غلط، إنه أنا مش عارفة الأشياء اللي بدي إياها بالضبط. كنت أفكر إني بدي أغير كل إشي، تعليمي، شغلي، محلي، كل إشي كنت بفكر إنه لازم أغيره، بس التغيير ما كانش من برا، كان
1: إيش
2: من
1: كان
2: جوة.
1: لازم
2: كنت لازم أعرف حالي أنا مين، أنا شو بدي، شو القيم اللي عندي، شو الأثر اللي بدي.
1: طب اليوم إذا بسأل حالي مين أنا وشو بدي ومين القيم تبعتي،
0: كتير أشياء. أوكي، واحدة من الشغلات هي كانت إنه الحكي، والحكي وسلاحك. أوكي، إيش كمان اكتشفتي عن حالك؟
2: اكتشفت اني كتير بحب اسمع الناس وكتير اساعد الناس.
0: أوكي.
2: وانه هذا الاشي انا بعمل لي منيح،
0: وهذا موجود مجال تعليمك كمان،
2: موجود مجال تعليمي.
0: أوكي.
2: بس الـ ما كنتش اقدر اجيب كل حالي بمجال تعليمي،
1: فضل ناقص اشي.
0: وين جبتيه على خطوة اولى؟
1: مشروعك شو عم بتساعد، شو عم بتساوي،
0: كيف عم بتساعدك، مين بتوجه لك، كيف بتلاقي، شو
2: مثلا في شباب كتير مش عارفة من وين تبلش او أوكي. شو تعمل بالضبط. في عندها كثير افكار براسها، من تعليم لشغل لمشروع، لانه احنا اصلا إسا بزمن غير، فاحنا بنشتغل شوي شوي مع بعض على نعرف مين هو الشخص.
0: معنك مش مختصه، مش مختصه بالمجال، فيش عندك اللقب ولا إشي.
2: لا
0: بس عم بتوجه،
1: بس هي مش عم بتجيب لك. لا انا بقول لك، لا انا عم بسال، انا كمان عم بسال. يعني هي عم تصلحيني. اوكي، انت مش عم بتجيبي لي حل، انت مش عم بتجيبي لي ادوات، انت عم تسالي، انت عم تخليني اتساءل.
2: انا عم بجيب لك حل،
0: عم تجيبي حل، كيف عم تجيبي حل لما يعني عن جد بدي أفهم
2: لما أنا الشخص بيوصل لعندي أنا بدون اتجاه معين بدون مش عارف هو إيش بده.
0: أوكي.
2: إحنا بنقعد مع بعض عن طريق جلسات, فبالجلسة إحنا بنعرف شو أقرب إشي لإله, أقرب اتجاه لإله, ومن غد بنبلش نشتغل على أشياء موجودة العقدي. أصلاً بفكك, وهو بفكك شو الأشياء اللي بده إياها, شو النقاط القوة اللي أصلاً ما كانتش مبينة عنده, بخليه يطلع على أمور من زاوية ثانية. أنا بجاوبوش جواب مش موجود عندي, أنا بعرفش الجواب, أنا بس دوري أعطيه الأسئلة اللي تخليه يطلع على الأمور بطريقة ثانية, ومن غد هو بيقدر يجاوب حاله والقرار يصير أهون عليه, وبنشتغل نحط خطة عملية اللي يقدر يبلش فيها خطوة خطوة, عشان هيك اسمه أول خطوة.
1: سألوني قبل فترة شو بتحبي تعملي غير مجال شغلك والأمومة والصراع الحياة, أول وهلي كانش عندي جواب, وكأنه من التسارع اللي صار نسيت حالي على الطريق. فصرت تقولي تعرفي شو, أنا بديش أنت استجاوب على السؤال.
0: مين سألك هذا السؤال؟
1: صديقة. أوكي؟
0: هذا هو اللي عم بيصير.
1: أوكي. أنا بتقولي أنا بدي أجاوب عن حالي وأنت بلشي فكري بالموضوع. صار محادثة بسيطة. صرت تقولي أنا حابة مثلا أنه من أنا وصغيرة ألعب تنس. بتقولي وحابة كمان صراحة أعزف على البيانو. هذا إشي ما حققتوش, وحبي وحبي وحبي وشاركتني, فجأة ذكرتني أنه أنا وصغيري كنت أعزف ناي, وأنه أنا استأجرت فترة سكسفون, وأنه أنا بحب آلات النفخ, وأنه شوي شوي مع صعوبات الحياة وضغوطات الحياة والمهام
0: ننسى
1: حالنا.
0: لا أنا معاك وتمام.
1: لا أنا بس بقول
0: لا تمام, يعني
1: نروح زي ما يتساعد. أنا قاعدة
2: هاي أسئلة بسيطة اللي بتخليك تفرق تشوف الجواهر اللي موجودة عندك.
0: لا
2: انت بتكوني مرات نسيتها.
0: يعني هاي انا ومحادثة مع عفة مثلا.
1: اوكي.
0: نقول. منلاقي نحن الاجوبة بناتنا, بنحكي زي الصحبات التنتين عم بيسألوا بعد اسئلة توجهات. بتعرفي. هون نفس الشيء, يعني كأنه عدن هي
1: بتحسك تتساءلي
0: صديقة اللي بتفهم بس الواحد لازم ينتبه كتير عدن هذا للموضوع, لانه بالاخر في مصير وحياة شخص بين إيديك.
2: صحيح
0: وانت بعدك اليوم مش
2: وانا معاكي, انا معاكي
0: سنة تاني بالجامعة,
2: انا معاكي جدا,
0: يعني
2: وانا
0: في هوني مسؤولية كبيرة.
2: صحيح.
0: السؤال كيف هوني انت المسؤولية هاي صار ما صار اشي.
2: صح.
1: وانا لا بس كان مش اشي كتير مصير.
0: لا ما بعرفش قد الواحد
1: تعالي اعطينا تجربة لشخص اللي انت ساعتين.
0: انا عم
1: لا يعني
2: هذا الجواب الاول على سؤال. أول إشي أنا واعي لهذا الإشي, وإذا بشوف إنه الوضع بتطلب مختصين والإشياء اللي هي أكبر من قدراتي, أول إشي بعمله بوجه للناس اللي هي ممكن تساعد.
1: كتير صعب أكثر. صريحة وحقيقية.
2: صح. الموضوع اللي أنا عملته ما عملتوش بدون صحيح هو عن تجربة شخصية اللي كانت بعدن وبلشت بعدن
0: اللي هي سألت أسئلة معينة حالها واخدتها
2: رحلة بحث عن ذاتي.
0: أوكي.
2: فأنا قدرت أنجح أساعد حالي, فأنا بقدر أساعد ناس ثانية موجودة اللي بيمشوا بنفس التخبطات, وخصوصا بجيل معين اللي هو من العشرين
1: خاصة هذا الجيل إشتا اليوم.
2: وبس دورت على حدا اللي هو كبير عن جد يساعدني, اللي هن متعلمين ومعاه شهادات ومختصين,
1: جاوبوني
2: أجوبة سطحية ما عرفتش مين عدن من جوا, وغاد قررت انه انا اللي ادور على حالي, ما استعينش مختصين مهنيا اللي يفرجوا مين عدن.
0: مش كل المختصين
2: كمان. لا بس مش كل المختصين,
1: بس اليوم يمكن صار مثلا
0: وبدك جلسات كتيرة تتلاقي حالك.
1: لا بس صحيح. اليوم كمان صار الاشي وكأنه روبوت انه تعالي اوجهك, يمكن اليوم صار عن جد لازم انت بينك وبين حالك تعدي.
0: مش هيك
1: لكن
0: مش حافوت يعني بما انه انا مرأت التجربة هاي. انت اول اشي جلسات كتير طويلة وانت هون بتفوتي
1: بس اليوم جيل
2: جيل السريع
1: جيل سريع
0: بس الشغل هو لازم يكون شغل جذري.
1: بس
0: انت كم من تراكم على ثلاث سنين
1: اخذتها, بس بهذا الوقت في بوابه عم تفتح وبتتسكر.
2: واحنا بعالم اللي هو كتير كتير كتير سريع وكتير متغير,
0: بس هذا الشغل بيكون
2: هذا الشغل بيكون من جوا.
1: اصلا هي تسألت كتير شغلات, واليوم احنا بعد شوي رح نحكي الساعه الثانيه بمكان توكس, مين صار عم بفتش على شغل العمر بيشتغلوا شهرين ثلاثه وبنقله
2: كل اللي بوصل لعندي.
1: بحكي عم تحكي قرار مصيري حياة كاملة.
0: لا لا لا مش عم بحكي قرار مصيري.
1: بطل صح
0: بشتغل مني
1: بشتغل على الطريق
0: عم تغير مني
1: بعرف لا مش اليوم شباب اليوم اللي هي اللي عم بتتوجه
2: مش عن جد بده مش عن جد بدهن طريق طويل
1: بدي اسا اشتغل ايش بحب
0: بدهن لاقوا الايش المختصر
2: فانا ليه اسمه اول خطوه انا بعطيكي اول خطوه اللي تبلشي تلاقي
0: حالك
2: هاي الاتجاه الاول من غاد انت بتكملي وبالطريق يكون اهون عليكي انا بقررش عنك حياه كامله وبختارش عنك ومش انا بجاوبك انت بتجاوبي حالك هاي نقطه الطريق الاول هاي اول خطوه
0: حلو.
2: ومن غادي انت بتبلشي
0: ممتاز
3: كده الموضوع مضايقني جمعه واحده يمكن هاي الشخص الرابع بحكي معاه كلياتكم عندكم نفس القاسم المشترك كلياتكم عن معلومات كثير كبيره كلياتكم عاملين اشياء كثير كبيره بحياتكم عندكم اكثر من موضوع اللي مش عارفين شو تعملوا فيهن كلياتكم عندكم القدرات العاليه وعندكم شو تعطوا بس مش كلياتكم اشي واحد ووحيد مش عارفين اي اتجاه تاخذوا ومش عارفين شو اكثر اشي ملائم لإلكم
1: فهي بتجيش بتقول لك ايش تعملي بس انت مش
0: فاهمه انت بتوجه انت بتجاوبي حل هي بتعطيكي الاسئله
1: طرف الخيط
0: اعطينا اسئله تعالي جربي علينا يلا انا بدي تجربي علي
2: اجرب عليكي
0: جعبلي من من من من من من من فوق العمر المديد كتير هذا تبعي
2: كثير عندك تجارب استني
0: فجأتك ما اعرف
2: مش مهم شو أكثر إشي بتكيش تغيري
0: أكثر إشي بديش أغيره واو سؤال حلو
1: حبيت
0: أكثر إشي بديش أغيره بديش أغير سرعة تفكيري
2: سرعة تفكيري وسرعة تفكيرك بتحسيها نقطة قوة
0: هي نقطة قوة ونقطة ضعف كبيرة نفس الوقت
2: وعم تستعمليها بنقطة قوة وعم تعملي منها إيش اللي يساعدك
0: اسأليها
1: بس بس هاي الأسئلة اللي إحنا مع سرعة الحياة
2: مش عم نسألها لحالك شفتي السؤال ما أبسطه سؤال كتير بسيط وفكرتي فيه تنك تعطيني أنا الجواب ونسبيا لعمرك أنت كان نسبيا كمان سهل هدي أخذ لك وقت تفكري بس تيجي تسألي شخص اللي عمره 22 أو 20 أو 17 سنة بعرفش أصلا شو هو قوي أو شو هو مميز أو شو في عنده هني بيعرفوش أصلا
0: ليش بيعرفوش
1: مش متواصلين
2: بحس إنه إحنا بنتواصلش كتير مع حالنا
1: مش متواصلين كتير على الريلز كتير على برا
0: بسبب التليفون بسبب التواصل الاجتماعي
2: كتير له تأثير كبير بس كمان تأثير كبير تلفون أكيد له تأثير كبير بس كمان إحنا على حالنا في إلنا كثير تأثير يعني التلفون بإيدي وكمان مخي بإيدي
0: بالضبط
2: مخي بإيدي
1: بس هاتي أعطيكي يعني مثال عن الأولاد اليوم الأولاد اليوم بتملش الأولاد اليوم الأولاد اليوم فيش عندها وقت فاضي تفكر
0: لأنه مشغلينها كل الوقت بالدورات
1: حلو
2: بس
0: أمتن بيفكروا
2: مش
1: حلو
0: بس أمتن بيفكروا
1: حتى الولد ما عندوش يعني يعني يعني اليوم بالطريق من المدرسة بيقول لي حطي لي غناي أنا زهقان قلت له ازهق أصفن
2: بالضبط
1: أصفن خليه يشتغل فمن هون أنا بجي بقول لإلك ولعدن ولكلن إنه إحنا جي يعني في جيل إسا العشرينيات يعني باللحظة اللي فيها بمل بأي لحظة بشبع نفسه بشغلة بشبع بدايرين بالسماعات في إشي في شيء
2: وعشان هيك بس لو تخيلي إنه إحنا من جيل كتير صغير اللي هو إسا هذا الجيل لاتنا نوصل 17-18 اللي لازم نقرر بديش أقول قرارات مصرية إنما اتجاه أول صغير بحياتي وأنا بعرفش ولا إشي عن حالي وكل الوقت عم بسمع أصوات مرة ولا مرة سمعت صوتي فبيكون لي كتير غريب وبيكون لي كتير صعب وكمان مع تواجد المعلومات الهائلة وإنه كل جواب موجود بالإنترنت وبدي إياته بالإنترنت
1: شات صار يجاوب عني
2: شات صار يجاوب عني فبالتالي أنا بعرف
1: اللي أنا وإيش بدي أكتر من
2: صح فبالتالي أنا بعرفش عن جد مين شو بدي وإيش بدي وشو قيمي وشو الأثر اللي بدي أتركه وشو الإشي اللي بدي إياته فبس أوصل لمحل اللي بفكر إنه هو إلي وببلش أشتغل فيه أو أجرب فيه فبلاقي منه جزء صغير مني وأجزاء كثيرة مش موجودة وغاد بصير الضياع وبصير إيه طيب التشات جي بي تي قال لي في هذا الموضوع وهذاك الموضوع وهذاك الموضوع, مع كثرة هاي المعلومات بدل ما هي تسهل علي بصير صعب علي, بصير أضيع لأنه ولا مرة أنا سمعت
1: الوفرة حالي. بطلت يعني
2: الوفرة مش عن جد. اسمعي, هي نقطة قوة وهي بتساعد كثير بمحلات معينة, بس مدامني أنا مش عارف حالي مش
1: ممكن
2: عارف
1: أروح لضياع,
2: ممكن أضيع.
1: أنت اليوم هيك جملة أخيرة, رسالة اللي بتحب تقوليها لكل مستمع مستمعة مشاهد مشاهدي طالب كبير صغير يساعد,
2: مش مهم
1: حال.
2: لمين, مش مهم بأي جيل, مش مهم بأي ظروف أنت موجود, لكل حدا عم بسمعنا إحنا جايين على الحياة مرة واحدة, فتعالوا نعيشها كيف ما هي مرة, وندور على حالنا وندور على ذواتنا ونلاقيها, ومن غاد كل إشي بصير أهون. أي قرار أي اتجاه بصير أهون, مش ضروري إشي مصيري, بس أول خطوة للطريق اللي أنا بدي إياه.
1: ومشي هذا بيقول إنه أروح أغير محل أو أغير شغل,
2: لا بلشي من عندك من جوا,
0: اسألي
2: من في عندك أشياء من جوا بلشي فيها, ومن غاد خطوة على خطوة على خطوة بتصيري توصلي للمحل اللي بدك.
0: أنت اليوم مبسوطة بوين أنت؟
2: كثير
0: كثير
2: بحياتي.
0: لو عندك توصلي هيك, لو عندك توصلي أبعد
2: من بعد كثير كثير كثير,
1: عم تتعلمي وعم بتتطوري.
2: أنا لسه طالعة من عندكم رايحة على كورسي اللي هو خاصه بالمشروع اللي لإلي على واحد من أحلامي اللي هو تعليم الكوتشنج التطوير الذات وكيف نصغي لأنفسنا, فأنا على هذا الحلم
1: ومكملة بتعليمك ومكملي. اللي ممكن يكون
2: مهنتك, وإن شاء الله أنا مش بس هون أظل هنا, أنا رايحة على كل العالم,
1: وهذا الإشي بخصوش بالتعليم, هذا إشي جانبي,
2: هذا بمقابل التعليم. تعليمي مش راح أتركه, أنا بعملهن التنين مع بعض, وهاي كمان واحدة من حسنات السنين اللي إحنا فيها 2026 بتقدر تعملي فيها أكتر من إشي مع بعض. صحيح معنا 24 ساعة باليوم, بس في عنا أشياء اللي هي بسهلت علينا الحياة, فبنقدر أسرع نبني حالنا.
1: بتخلصي لقب وبتدوري على حالك وبتبني شغفك.
2: صحيح.
1: ومش شرط مهنتك هي اللي بتقيم كل قدراتك.
2: صح.
1: في كتير ناس اليوم تقعد أوكي بتوصل لجيل تقاعد بتقولك أنا خلصت شغل شو أعمل.
2: صح.
1: في
0: أنا
1: ناس
0: في
1: طيب بس مش كل المريض,
0: أنا ما مصدق أمتى أوصل عشان أعمل كتير أشياء اللي أنا اليوم مش ملحق أعملها
1: مريا.
0: صح. ورح أعملها,
1: بس اطلع على المكتب
0: بعرف,
1: اطلع لبرا
0: بعرف,
1: كثير ناس قليلة عندها مواهب.
0: صح. لا أو ما اكتشفتش مواهبها, عندها مواهب بس هي مش مكتشفيتها.
2: صح.
0: لأنه هي مشغولة بشغلها, مشغولة بولادها, مشغولة بأحفادها,
2: مش عم بيعطوا حالهن وقت, فيش مش عم نعطي حالنا وقت.
0: دايما بحكيه هو الوقت لنفسي,
1: في شيء
0: بتزعل علي كتير وبتنرفزي علي كتير من الموضوع, بس بقولك بدك وقت لنفسك.
2: صحيح.
1: وبتقولك
0: لخمس دقايق هدول الملل.
1: في شيء كمان عم بيصير عنا كتير منظم ومقولب, فوتي مجال تعليم, خلصت التعليم, اخذت الشهاده,
0: لا لا حياتنا فيها الحياه عندنا مجتمع,
2: عملت اللي عليك
0: مني, بس كتير مقولبه.
1: ليه عم بتتعبي حالك عدن بكمان مشروع؟
0: وبرجع بقول لك نحن قطيع, لانه نحن بدنا نعمل نفس الشيء زي ما غيرنا عمله, وهذا هو نجاحنا. هذا مش نجاح.
2: صح. انا كنت بقدر اخلي تعليمي ياخذني للطريق اللي هو بده وللقالب اللي هو بده,
1: تاخذي الشهاده وتتوظفي
2: وتتجوزي, لي انت بتقدري عندك قدرات وعندك مميزات, وانا اخذته للطريق اللي الي, وهو صار جزء من حياتي مش كل حياتي.
1: برافو عليك. بتساعدي غيرك كمان. صحيح.
0: برافو
1: والصفحة
0: عليك.
1: كم شهر
0: رأيك
1: صرت عاملي كتير ضجة.
0: غيرت رأيي كليا 22 سنة بس.
1: ها عندك كتير
0: عندك كتير. برافو عليك عدن.
1: عدن كعبية 22 سنة عندك كتير, شو تساعدي غيرك.
0: سجلنا هون عدن شعبية, فعندك شعبية إسا.
1: شعبية
2: هني بحكوا شعبية من جوا.
1: شكرا
2: شكرا لكم كتير,
1: نورت الاستوديو
2: لأنه تشرفت فيكم كتير,
1: وصحة 22 بس بتوزني بلد
2: حبيبة.
1: شكرا لكل مين تابعنا, شكرا لنادية أسمر مارون بالراديو المتلفز, رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج, خين دهان بالهندسة الصوتية, ماريا ديبينا
0: عاريني بسول هابي بيرثداي.
1: نرجع بعد في عنا كمان ساعة
0: كعكي بعد.
4: غدا على قناة مكان,
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر, هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
7: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
9: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
8: شو بابا بدك تجلطني؟
10: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
11: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط، امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
12: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
13: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
14: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. وحدة الكوماندو البحري تبدأ بالعمل في يهودا والسامرة. لجنة الانتخابات المركزية تنظر في الطلبات لشطب ترشح أحزاب. تصاعد خطوات النظام التركي ضد مثلي الجنس، وتوقع صدور الحكم بحق رئيس كوسوفو سابقا هاشم تاجي. والجو يصبح في نهاية الأسبوع خريفيا.
4: راديو مكان الأخبار.
14: الحادية عشرة في يورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، هذه تفاصيل النشرة. أكد المتحدث باسم جيش الدفاع أن وحدة الكوماندو البحري بدأت بالعمل في يهودا والسامرة. وقال مصدر أمني لموقع والا الإخباري، قال إن كافة الوحدات الخاصة ستعمل هناك في هذه الفترة الحساسة في ظل الخشية من تصاعد الأوضاع. وقد أظهر شريط فيديو نشر فجر اليوم عددا من مقاتلي الوحدة وهم ينزلون بالحبل من مروحية إلى سطح منزل في يطا جنوب الخليل. تبدأ اليوم لجنة الانتخابات المركزية النظر في الطلبات التي رفعت إليها لشطب ترشح أحزاب مختلفة. وقال المحامي إيلان بومباخ ممثل ليكود الذي طلب شطب القائمتين المشتركة والموحدة، قال إن هناك دلائل تشير إلى دعم الحزبين للإرهاب وإنكارهما كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية. فعلى سبيل المثال ذكر بومباخ جمعية أسستها القائمة الموحدة تعمل حسب تعبيره على تسليح وتمويل منظمات إرهابية. جاءت أقواله في مقابلتين، إحداهما مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج على الأجندة، والأخرى مع إذاعة كان. في قطاع غزة لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم إثر انهيار مبنى تضرر خلال الحرب. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد أن من بينهم 5 أطفال، وتتواصل الأعمال لإنقاذ عشرات العالقين تحت الأنقاض. في اسطنبول أوقفت الشرطة عشرات الأشخاص خلال مظاهرة نظمت أمام أحدى المحاكم احتجاجا على حملة مداهمات واسعة النطاق استهدفت هذا الأسبوع جمعيات مجتمع الميم في أنحاء تركيا. وانتقدت منظمات حقوقية اتساع خطوات النظام التركي ضد مثلي الجنس. في لاهاي تصدر اليوم المحكمة الدولية الخاصة حكما بحق رئيس كوسوفو سابقا هاشم تاجي وثلاثة مسؤولين آخرين في جيش تحرير كوسوفو الألباني، ويتهم الأربعة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في البلقان أواخر القرن الماضي. وقد تظاهر في بريشتينا عاصمة كوسوفو آلاف الأشخاص نهاية الأسبوع الماضي دعما للمتهمين.
15: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
16: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
15: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: يطرأ اعتبارا من يوم غد انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو في نهاية الأسبوع خريفيا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي بإذن المولى عز وجل عند عقرب الثانية عشرة.
15: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
17: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم بساعة تاني من ماريا وعارين معكم لحد الساعة 12 072-335-5993 على هذا الرقم تسلوا شاركونا أو رسائل نصية
1: عن 050-907-1321. وهابي بيرثداي
0: والهابي
1: ويل.
0: صباح الخير لرانيا رشاد أبو نمر بالإنتاج، نادي أسمر مارون بالراديو المصور، روبي أوسنهولز انضم لإلنا بهاي الساعة. صباح الخير.

0: احنا بعد شوي هيك رح نستقبل اتصالاتكم ونقرا رسائلكم، بس قبل هيك نسمع اغنيه
1: طبعا
0: الهضبي
1: حبيبي
0: بتحبيه؟
1: كنت حابه اروح احضر إيش؟ حفلته بالعقبه.
0: لا لا حب حضرت له بالعقبه.
1: لا يعني قررنا بالاخر دقيقه انه لا
0: لا لا تروحيش.
1: لا لا ما قررنا.
0: نعم ده تاخدك.
1: لا انا بدي اخذها انا وخياتها. خيا الخيات
0: بدنا نستنى.

0: 072-335-5993. رسائل نصية
1: 050-970-7131.

0: صباح الخير، من قول لمين؟
1: صباح الخير،
0: يسعد صباحك.
1: الو،
2: ايوه صباح الخير، مين معنا؟
1: عزيز.
2: اهلين عزيز، كيفك؟
1: اسمعوني. الله يصبحكم بالخير، الله يصبحكم بالخير يا ربي. شو كيف وضعك اليوم يا عمي؟
2: الحمد لله.
0: بلشت تغني ولا لحظه؟ بلشت تغني؟ لا
1: بعدني، اسلك كمان شوي بغني.
0: اوكي.
1: الله يصبحكو بالخير، انتو يا اغلى ثنتين، كل ما رف جناح الطير بحيفا وكل البلدان. يا حلالي ويا مالي، يا حلالي ويا مالي، انا بدي اتغنى وبدي اقول لمريا وعارين بصول، بهديكو باقة زهور وانتو في راديو مكان.
2: يا حلالي ويا مالي،
0: ويا حلالي ويا مالي.
1: ان شاء الله نهاركم سعيد اليوم.
2: اسعد بعد هيك.
0: يعني بزبط بزبط بدون.
1: كيف الحال؟
0: هذا الصوت يا عزيز.
2: عارين اليوم
1: ان شاء الله بنقول بقات الزهور لكل عندنا عياد ميلاد.
0: تسلم،
1: الله يتمم عليهم بخير ان شاء الله.
0: شكرا.
1: وتكون حياتهم حلوه حلوه
0: ملان
1: سعاده وهنا ان شاء الله.
0: عزيز، ايش هالاتصال الحلو والامنيات الحلوه عن جد.
1: يعني بدي اقول لك، يعني بستنى البرنامج بالساعه حتى اقعد حد السماعه وارفع صوت واسمع صوت الصبايا، ما اروع. بتزيدونا محبه وسرور دائما في راديو مكان. والله حتى مش بس هيك، اللي ما عندوش نظر بصير عنده نظر، بصير الشعر النظر من عينيه. صوتكم بجنن، صوتكم حلو، بروق الاعصاب، يعني كل شيء. الحمد لله اللي في راديو مكان ونسمع الاصوات الحلوه ان شاء الله.
0: شكرا يا عزيز، شكرا يا عزيز.
1: يعني احنا ما بنقول بس الا هيك، ربنا يخيم علينا بس بالسعاده والهنا والايام الحلوه، ونظلنا بس هيك بهذات بال. اهم شيء
0: روحك الحلوه اللي دائما هيك،
1: هذات البال، هذات البال ان شاء الله.
0: يعطيك الف عافيه عزيز، واتصالك حلو هيك.
1: وان شاء الله احنا على حيفا بدنا نزور، شان نزور الكرمل وعباس وهيك، ونشوف هيك كل الناس الحلوين هيك، بنلتقي فيهم بالمحبه ان شاء الله بالمناسبات الحلوه. بس
0: يا
1: ان شاء الله بنتمنى لكم نهار سعيد ان شاء الله.
0: شكرا يا عزيز،
1: وان شاء الله بكون نهايه اسبوع حلوه، بنسمع بس اخبار طيبه، بنسمع اخبار
2: العاطله كل الوقت.
1: ونهاركم سعيد.
0: وانت اسعد يا عزيز. شكرا لاتصالك وطاقاتك الحلوه.
1: باي باي.
0: باي باي. معنا رسائل لمريا.
2: صديقتك ميرا.
0: ميرا مطانس تبعت
2: لك منحبك عرين. منحبك كتير لل120، وانت انغش مخلوق على وجه الكرة الأرضية. سمعينا وينك يا شمس. بلاش
0: بلا اسد اسمعين وينك يا شمس.
2: اياها احذري من مين. خلصنا صرت أنا
0: ميرا وجوان. مبارح قرروا يفاجئوني بالليل.
2: حلو.
0: انا راجعة بعد نهار كتير طويل الساعة 10 المساء، طالعة من الحمام واسترخاء وعم بجرب ادخل هيك بنوم عميق، واذ بيجوا التنتين بدخلوا على غرفة النوم. بقول له
2: في المحل الخصوصي والخاص.
0: بفاجئوني بكعكي بكعكي وشمعات وبغنوا لي.
2: ما احلى.
0: انفلجت.
2: اي ساعه؟ 12 بالليل.
0: 10:30. انبهرت.
2: ما احلاهن.
0: بحب المفاجآت.
2: كيف صحباتك؟
0: بس هني
2: انا بغرش مثلا.
0: عندي صحبات.
2: طيب،
0: بحبهن كثير.
2: بتحبيني كثير وانا شايفتني غيري.
0: واحلى نعمه بالدنيا.
2: طيب، انا غيراني من هن؟
0: لا، بس انا هذول بالنسبه لإلي احلى هديه بالعالم.
2: وهي عفوا احلى هديه بالعالم.
0: صح. طلعنا برا يعني وقعد وسرنا من محل مش متوقع.
2: حلو.
0: وصراحة هاي السنة ما كنتش حابة مفاجآت، بس هي كانت مفاجأة كتير.
2: دائما مفاجآت حلوة.
0: فميرة وجوان شكرا شكرا.
2: محمد،
0: وفي كمان بعد ثاني بنفع أذكر كلهم.
2: مين هن
0: صحباتي؟
2: أذكريهم.
0: لا
2: بدك تفضل.
0: في بعد
2: يلا أذكري.
0: كتار وجريس وعرين وبعد كتار.
2: أذكري.
0: لا خلص
2: يلا تفضل. الميكروفون إليك اليوم عيدك.
0: لا تمام،
2: أحسن ما تزعل واحدة من التاني بعدين تصير زعلة.
0: لا لا، هي شلة وينك يا شمس كمان.
2: هي اسمها شلة وينك يا شمس. هاي الغنية
0: يا أسد أحط منيها
2: حزينة. هاي تبعت مبارح بترقص عليها.
0: لا هي مش حزينة على فكرة، بس برقص عليها.
2: أوكي تمام.
0: يلا شو
2: يلا شو في ميرا اسا ريكوردينج. ما نقدرش نسوي، حرام، بدنا نشغل رانيا على ايش اسمه. طيب في هيك بعت لنا محمد الكولونيل بعد أنا فكرت أكتر إشي ما بدك تغيريه ماريا هو عرين يعني محمد لإيش نفوت لهاي المحلات إبراهيم جبار ببعت يا ريت أغني لعبد الحليم يا مر الحب مين كمان مين كمان عرين في كتير رسائل صباح الخير عرين وماريا تحية لعرين مناسبة عيد ميلادها كل عام وانت بألف خير يا عرين العمر كله يا رب ضحكتك الحلوة اللي بتحلي صباحنا كل يوم ان شاء الله بتضل هالضحك مرافقتك طول العمر بتمنى لك سنة حلوة مليانة نجاح وصحة وحب وتحقيق أمنيات أبو رشيد الكماني في بعد رسائل
0: بعد شو

0: 072-335-5993 على هذا الرقم تصلوا شاركونا أو
1: 0509-07-1321.
0: في إزعاج اليوم؟ في إزعاج
1: في إزعاج طبعاً.

0: عارين
1: دقيقة
0: وبكون عندك في جملة بنستعملها كتير، وعشان نكون صريحين الدقيقة هاي عمرها ما كانت دقيقة ولا مرة.
1: كتير بستعملها
0: أنا بعترف، وأنا كنت من هاي الناس. شوي وعندك دقيقة وعندك، يعني هون قريب بكون بعدني بالبيت
1: وبقول إن أنا يا هون بالمصف وبكونش بالمصف.
0: هاي بعرفها، صرت أعرفها منك، بس أنا غيرت الطريقة شوي مع سنين لأنه مش حلو، يعني في نوع من الناس
1: كذبي انتظار
0: فأنا بحدد أنا خلال ساعة رح أكون، خلال نص ساعة يعني بحسبها.
1: بطلت توعدي؟
0: لا بطلت، أنا خلال ساعة ولا حدا خلال من هون لساعة بكون جاي، 5 دقايق 10 دقايق، بس عندي 60 دقيقة توصل بحدد أهون من يعني دقيقة وعندك والواحد قاعد يستنى.
1: فكرك هذا إشي بالوراثي بنتقل؟ بحسك في أشخاص
0: الناس بتنجرى، يعني الناس إيش بتصير، بتكون مشغولة بدها ملحوقة تنسى مرات ويلا كله بسرعة، والشخص بنستنى. الشخص اللي قاعد يستنى بحس هذا استهتار اتجاهه على فكرة.
1: بس مرات عن جد بكون بدي أرجع لك على 12:30 وبصير معي ظرف.
0: تمام،
1: وانت بتكوني عم تستني،
0: عشان هيك بتقولي أنا بوعدش، أنا مش راح أوعد إسا، يمكن أحكيك يمكن أنا كتير مهم لإلي بصراحة، صراحة كتير بتهون الحياة، بدل ما نكذب نكون صريحين. أنا إسا يمكن أرجع لك يمكن لا، ما تتوقعيش أرجع لك. ساعتها أنا فيش عندي هذا التوقع إنه عم بستنى حدا يرجع لك.
1: تعرف إنه هي تقول أصلاً لنفسك بالأول.
0: مزبوط، بس لإيش أنت طلعي نفسك
1: بتحملي حالك هيك؟
0: فأنت حرري حالك من هاي المسؤولية.
1: فلما منقول دقيقة وأنا عندك مش عن جد بتكون دقيقة
0: لا،
1: فعلياً.
0: لا، تزعجني كتير.
1: أنا بالطريق لازم عن جد نكون بالطريق.
0: وبعدني بكون بالبيت ومش لابسة بعدني ومش متحممة كمان.
1: إياني نازلي.
0: هاي ولا هاي. وبعدك قدام المراي
1: عم تتمشطي.
0: وصلت يعني تحت البيت، بعدني بدور على باركينج.
1: ليش منخاف نقول من البداية؟
0: بدي 40 دقيقة،
1: بدي شوي وقت. رح أطول،
0: تحملوني،
1: تأخرت،
0: ما صارش إيش، أسبقوني لوين بدكم تروحوا، كونوا استنوني وطلبوا الأكل، لما باجي أنا بطلب أكلاتي مثلا.
1: وهي أهون بكتير على فكرة من إنه نكذب. يعني يمكن يزعلوا إنك تأخرتي، بس مش إنك تكذب.
0: بالضبط،
1: هي مش جاي من محل دك تكذب. لا سمح الله.
0: مزبوط، بس هي جاي من محل إحراج مش مهم. بس ليش، تعال نكون صريحين مع حالنا أفضل.
2: واحد ببيروت بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي، نخربت في الكلام.

0: صباح الخير لعرين وماريا. Many happy returns, happy birthday لل120 زي بنت العشرين. وكل شيء بتمنى لنفسي بتمنى لك إياه.
1: شكرا.
0: إن شاء الله تنبسطي بنارك بالكعكة بالهدايا وبالقعدة واللمة. كتير انبسطت أشوفك قبل يومين
1: حبيبتي. شكرا كتير.
0: إيزيس طبري.
1: إيزيس آيزيس كتير كتير بحبها لآيزيس. وانبسطت كتير كتير كتير بس شفتها وكانت هيك قاعدة وقالت لي أنا دايما بتابعكو وهذا الإشي كتير أبسطني وفرح لقلبي. فشكرا كتير على المعايدة إيزيس. يعطيك ألف عافية ويسعد صباحك. صباح الخير لمين منقول؟
2: صباح النور.
3: صباح الأنوار.
2: عقبالك يوم ميلادك لما تنول لي شغل بالك يا عرين.
1: شكرا
3: سهيلة. صوتك حلو
1: سهيلة. ما عرفناش انك موهوبة.
2: حبيبتي انبسطت كتير. كل انسان قد ما يقدر يفرح وينبسط مش بس بعيد ميلاده, دايما قد ما عنده طاقات يطلعها.
1: كيف بتضلك متفائلة يا سهيلة؟
2: الحمد لله. أول إشي الإيمان هو اللي بخليك تتفائلي. بعدين بتقضي يومك متضايقة زي ما قلت لك, روحي على البحر قعدي اعمليك أشياء جو حلو بتنسي. صدقيني بتنسي. يعني أنا صار عمري 71 سنة وأكم شهر, كتير كتير بحاول أنسى الحزن. أنسى كله كله كله. يعني الواحد قد ما يقدر مظبوط إنسان إحنا من نسمع ومن قيم ومن حط ومن الدايق, بس نفس الوقت خلص منقول ربنا إيش كاتب هو اللي بيصير مش إشي تاني. وإن شاء الله يا ربك تشوف أولادك زينا شباب ويا إن شاء الله ربنا نفرح بحفيدنا 12 حفيد الكبير.
1: هاي أول
2: حفيد عندي بيتجوز عمره 25 سنة. وصدقيني ما حسيتش بالفرحة زي ما حسيت بولادي.
1: كم أسبوع يا سهيلة؟ عم بتحضري للإشي؟
2: منحضر.
1: شو عم بتحضري؟ حكينا شاركينا.
2: أول إشي عملوا المعجنات, البنات الله يرضى عليهم اشتغلوا معجنات حطوها بالفريزة, واشتغلوا الدوالي حطيناها بالفريزة. بدنا نعمل زي أيام زمان كياس فيها ملبس, هذا اللي بتعرفيه الملبس اللوز مع هدية بتيجي. وكل إشي حلو بدنا نعمله وإن شاء الله الله يتمم بس على خير.
1: الله يتممها على خير.
2: وفي سهرة للأم لحالة إحنا بدنا نعملها سهرة للأم ولل شو اسمه سهرة الكبيرة اللي بتيجي يوم 12 بتيجي سهرة النساء لحال ورجال لحال. وبعد العشاء نساء ورجال بعد ما يتعشوا بتيجي حفلة للأم وللنساء.
1: حلو.
2: وصدقيني أحلى أحلى عرس أنا بحضر بالنسبة إلي هو عرس الديني. ليه؟ أخف وأهون وأحسن.
1: بتحسي أكتر برياحة فيه
2: بالضبط.
1: وأسهل

0: على الأهل البيت وعلى المعازيم،
1: على الكل.
0: فهمت.
1: ونقوط بتيجي أهون كمان حبيبتي علي،
0: كمان لنقوط بكل شيء،
1: لأنه هو رمزي اليوم 280، يعني تأخذينيش بالكلمة،
0: صاروا يحطوا بالمغلف 300 400 500.
1: بالضبط، لو إجا هو مرته حطوا من 200 على عرس عربي، أكل عربي اللي هو قرط وهيك شيء، صدقيني
2: بكفي بوفي
1: أحسن زي ما قلتي للتنين. والحمد لله
0: راس العربية أكثر متواضعة،
1: تشوفوا الأولاد
0: شكرا
1: وتفرحوا فيها.
0: شكرا يا سهيلة،
1: انبسطي يا عرين.
0: شكرا سهيلة،
1: مع السلامة حبيبتي.
0: باي باي. معنا كمان اتصال، ألو مين معنا؟
3: مرحبا.
2: أهلا،
3: كيفك يا غالية؟
2: نيحة يا غالي، مين معنا يا غالي؟
3: غالية ومغلغلي، هذا طقم بيجي مع بعضه، هذا ممنوع غالي لحال. شو الأخبار؟ سليم من المصري.
0: هلا يا سليم.
2: سليم،
3: كيف أنت؟ شو الوضع؟
0: كيف أنت يا سليم؟ كيف
3: أنا بجرب دائما أتصل ومرات بمسكش خاص.
0: يا زبطت اليوم
2: يوم عيد مرأة عرين،
0: زبطت. سليم، شو هالطاقات الحلوة اليوم؟ شو
2: كيفك يا غالي؟
0: يا مغلغلي بيجو طائر.
3: احنا دائما طاقاتنا إيجابية وطاقاتنا منيحة، ولازم نكون هيك، يعني مش بدناش نستنى حدا يعني عملنا بلا ما أخذ الطاقات. لا، احنا طاقاتنا موجودة وشغفنا موجود، بس السماعات اللي الواحد بسمعها كل يوم
2: بتسم البدن،
3: إن كان من كتل الوسط العربي، وإن كان صوت الراديو، وإن كان المتطرفين هذول اللي مش عارفين لا ينيموا ولا يناموا. بعرفش أنا يعني ولا مرة بحياتي شفت عربي فات على أرض واحد يهودي أو واحد متطرف وقال هاي الأرض أرضي. مش عارف يعني كيف عندهم هني يعني هاي الشغلة بالدين، بعرفش بالأخلاق بالإنسانية بالجيرة. احنا ولا مرة كان عندنا مشكلة مع اليهود، يعني اليهود فيش عندنا مشكلة معه، بس هذول الفئات المتطرفة التابعين بن كفير وسموتريتش وبعرفش شو برضعوهن وشو بيعلموهن.
0: سليم، احنا يعني منحاول هيك انه الامور تكون هادية بكل محل، وكل واحد يكون حاسس بامان ببيته بالقليلة. فشكرا لاتصالك.
3: الله يسعدك. كني وسعت انا وعملت خربطة،
0: شتيت.
3: لا شكرا. باي باي. باي
0: سليم، شكرا.
3: وبنادي على الكل ينزل يفوت يعني
0: ان شاء الله. باي باي.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. برنامج ماريا وعارين لحد الساعة 12. شو عندك رسائل؟
1: اسمعي رسالة. كل عام وانت بخير سيدة عارين بسول. الله يوفقك وإلى الأمام بخطواتك. العمر الطويل يا رب. وسلام لماريا. ماريا من
0: ماريا.
1: مين؟ من مين؟
0: ام جوزيف ماريا.
1: من ام جوزيف ماريا.
0: شكرا ام جوزيف.
1: مين كمان؟ اها محمد الكولونيل بقول بدنا نسمع المعايد اللي كتبتها ماريا لعرين. بحاول
0: ينكش مش ناقص.
1: ممكن نبعت سلام لعرين. طبعا ممكن تبعتوا سلام لعرين. نيز بعتات
0: الكولونيل بده
1: اسمعي من لندن. هلو هلو عرين وماريا، إلي كم يوم ما بسمعكم، شوي انشغلت. كل عام وانت بخير يا حلوتي عرينو.
0: إيناس.
1: يا عرين الأسد إن شاء الله كل أيامك أعياد ومحبة وسلام وتحقيق الأماني يا رب.
0: إيناس شكرا ما أحلاكي. أحلى سلام لأهل لندن.
1: أبو الوليد ببعت لي كمان هابي بيرثداي عرين.
0: شكرا.
1: نيز عم تبعت.
0: بعت الكولونيل انه بدي يعرف كيف هنيتيني، فبالرسالة انت كاتبة كل سنة وانت بألف خير. في ناس منلتقي فين بمحطات بالحياة، وفي ناس من كتر ما منعيش معهن تفاصيل بيصيروا جزء من الحكاية نفسها، وانت بالنسبة لي من هدول الناس. مرقنا سوا بكتير، ضحكنا من قلبنا، زعلنا، اختلفنا، اتفقنا، وعشنا ايام حلوة وايامها أقل حلوة، ومع الوقت صرنا اكتر مش بس شركات بع المايكروفون، صرنا حدا قريب على القلب وغالي علي عن جد. بعيدك بتمنى لك من كل قلبك تكوني حنوني عليه.
1: كل حنوني
0: عليكي. اوكي تضحكي فيها اكتر، ترتاحي اكتر، وكل حب اللي بتعطيه يرجع لك اضعاف. وانا مبسوطه انه من بين كل الطرق اللي كان ممكن نمشيها في طريق جمعتنا مع بعض، ويا ريت لو بنكمل نمشي سوا. كل سنه وانت بالف خير. واو
1: كملي.
0: ايش هذا الكلام؟ في كمان.
1: كل عام انت بالف خير يا عرين بحبك.
0: يا عرين بحبك هاي خليتها الي انا.
1: لا مقولة. شفت محمد
0: كولونيل.
1: كولونيل
0: مش اليوم، بكره. بكره بنرجع بنختلف.
1: عرين الغاليه كل عام وانت بخير وفرح وسعاده، وتبقى دايما بهالروح الحلوه. حضورك بيترك اثر جميل في مكان وكل مكان.
0: شكرا.
1: لل120

0: يعني أنا صراحة كتير بخاف من الفترة اللي فيها ما كنش أشتغل، كتير بحسد الناس اللي فيها مثلا بيقرروا يقوموا بيوم وليلي يوقفوا على إجراهن، يغيروا محل شغلان، يستنوا يقعدوا بالبيت ياخدوا هذا الوقت شوي وقت يفكروا لو بيكونوا عطلين عن العمل اللي هي بتكون هيك جزء من البطالة. أم بتخيلش حالي، بتخيلش حالي موجودة من الفئة
1: يعني.
0: الناس اللي هي من البطالة
1: ممكن يصير يعني.
0: لازم أضلني أشتغل كل الوقت بشتغل تمام. يعني لازم أضلني كل وقت أنتج كل وقت أشتغل.
1: ممكن كمان تنتجي مش بس مكان عمل يعني،
0: بس
1: الإنتاج هو مش شرط أن يكون
0: أكون
1: عملي
0: مستقل.
1: عمل
0: أكون مستقل لا لحالي أنا
1: مش استقلال يعني. ممكن أنت تنتجي ممكن تقعدي بفترة معينة يعني. أنا كان في كمان أنا كبرت ببيت أنه ممنوع توقفي شغل تمام. هاي الترباع
0: كان عندك فترة بس اللي كنت
1: كان عندي فترة اللي أخذت فيها نص سنة اللي قعدت أفكر لوين أنا بدي أروح بهاي النص سنة.
0: نص سنة ما اشتغلتيش؟
1: بس لا اشتغلت أشياء تانية، عملت أشياء تانية بهاي الفترة اللي اكتشفت حالي فيها لوين أنا بدي إيش أنا بدي كيف، ما عدتش إجر على إجر.
0: بس كان عندك معاش بهاي النص سنة؟
1: كان طبعا البطالة بيعطوك، التأمين الوطني بيعطي مصاري، العمل بيعطيك مصاري نص سنة تاخدي.
0: بحرش
1: عملتها مرة واحدة بحياتي عملتها وكانت كتير حلوة، لأنه من هناك كان مفرق طريق اكتشفت من جديد مين أنا وبلشت أعمل أشياء بحبها بشغل بحبها. وعدت حالي كمان
0: أقعد عن الشغل
1: بهديك
0: ممكن
1: الفترة
0: أتخيل.
1: اسمعيني عارين، بهديك الفترة وعدت حالي أنه لأنه أنا وقتها تركت شغل اللي ما كنتش أحبه، وعدت حالي أي شغل راح يجيب لي بكى ضرر أعصاب إشي مش عاجبني أنا بحمل حالي بحمل إجري وبتركه.
0: بس
1: أنا بدي أعمل الأشياء اللي أنا بحبها.
0: كتير ناس بتقول لك أنه ما عنديش هاي الإمكانيات أنا مجبور أعيش، أنا عندي عيلة، أنا عندي أولاد.
1: بسكر شباك بيفتح باب، بسكر باب بيفتح شباك، الله بنساش حدا.
0: شو يعني يلا هاتي مش عاجبني يلا روح أقعد؟ لا
1: لا،
0: الواحد اليوم بمشي بالشغل.
1: شو بمشي بالشغل؟ بس انت قاعدة وبتعاني.
0: لا احنا مش عم نحكي عن ناس بتعاني. مش عم نحكي عن ناس بتعاني بشكل عام.
1: مش مبسوطة باللي انا فيها وانا مش عم بتطور، مش عم بوصل لوين انا بدي اوصل له، دايما في عراقيل لا لازم اكون فيه. مين قال؟
0: كتير ناس بتفضل الثبات مش بس تحقيق.
1: بس الثبات وانا مش مبسوطة بعرفش
0: بتدوري
1: بتدوري بوين؟
0: ولا انك تقعد عن الشغل
1: تعطي بقى. انت بتدوري على شغل، بتدوري على حالك، بتدوري على وين بتلاقي بالآخر.
0: ليش يعني تقعدي؟
1: تقعدي
0: ما تشتغليش.
1: شو ما تشتغليش؟ بتقدري تقعدي وتشتغلي وتقعدي وتسمري وتستثمري بحالك، تسمري تعملي أشياء بتحبيها تعمليها. هاي الجزز كل الوقت بلا أي. هل انت مبسوطة؟ بتسألي حالك بالآخر بس بعمل بعمل ليش؟ عشان إيش؟ عشان معاش ولا بس عشان لازم أنتج؟ بتقدري تنتجي بكتير أشياء تانية غير شغل.
0: أي. طيب هذا كله بخدنا لوين؟
1: للبطالة.
0: للبطالة ولموضوع مين؟
1: مكان توكس آخر حال البطالة جديدة مش حيا لبطالة. ولما بنقول بطالة أول صورة بتخطر عبالنا زي ما قالت عارين، شخص بده يشتغل ومش ملاقي شغل. بس شو إذا كنت بتشتغل ومع هيك حاسس إنك مش بمكاني؟ هذا اللي أنا قلته.
0: واو.
1: أو معك شهادة بس السوق بده مهارات تانية، أو شغلك موجود اليوم بس مش عارف إذا الذكاء الاصطناعي رح يغيره بكرة. سامعين ترامب إيش بحكي؟
0: أنت مش مستعد تقبل أي شغلة، يعني مستعد تقبل أي شغلة بس لأنه موجود
1: هاي الشغلة. ومن هون بيجي السؤال اللي بتفتحه الحلقة الأخيرة اليوم من
0: أخيري؟
1: ما كان توكس آخر حلقة
0: إدمان صار. كيف هيك آخر حلقة؟
1: هل البطالة اليوم بعدها تعني ما عندي الشغل ولا صار لها أشكال جديدة؟
0: اليوم بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان
1: الحلقة الأخيرة
0: من مكان توكس
1: ومعنا مين؟
0: جوانا أشقر. صباح الخير جوانا. تعودنا عليك. شكرا جوانا. شكرا حياتي. شكرا جوانا تعودنا عليكو. كيف يعني اليوم صارت عيد ميلادي دي كنت احضر اخر يعني ليه اخر حلقه
2: يعني منجيب لك كعكه
0: بتحضري
2: اخر حلقه
0: ومنعيط
2: سوا.
0: اول إشي قبل ما نحكي عن البطاله، كيف احساسك انه اخر حلقه اليوم؟
2: عم بتطلع بقول قديش عملنا مشوار. يمكن المشاهد اولا هو بيشوف بس ايش الحلقة بتعرض, بس قديش كان في طاقات رهيبة من وراء هذا البرنامج. وهي طبعا يعني كل القائمين للبرنامج بحييهن وبقولهن يعني عن جد يعطيهن مليون عافية على المجهود, وإن شاء الله إن شاء الله بيكون في أعمال قادمة لقدام.
0: كيف حسيتي أنت بهذا العمل كأنك إجيتي وقدمتي وقعطيتي من حالك و
1: عملتي استقصاءات غير شكل على فكرة
0: بمواضيع شائكة؟
2: مظبوط. طلع على فكرة يعني أنا بحكيكي كمان كواحد اللي كنت بالطاقم من قبل من مكان, فإسا هيك أنك أنت كمان
0: من زاوية تانية
2: بطلعك شوي من التفكير التقليدي. هذا البرنامج نجح أنه يطلعني من التفكير التقليدي بكيف أنت تجيب إحصائيات, تجيب أرقام وتجيبها بطريقة اللي هي مش ناشفة, غير مملة, دايما أنت تفترعي حالك من جديد. هذا كان تحدي كتير كبير, بس شابو لجميعنا على الأعصاب والصبر والكرياتيف اللي كان, وهاي النتيجة أنتوا بتشوفوها.
0: حلو. البطالي يمكن كتير ناس بتخاف منها, وكتير ناس
1: مش بس يعني اختاروا جزء منها. مش بس مكان توكسيك, اختاروا آخر حلقة تكون البطالة جديدة. يعني شو من وراها في
2: هاي بكنت تسألوا اللي كانوا قائمين على ترتيب الحلقات في التلفزيون. أنا بقدر أحكيك على المحور تبع الحلقة. لو أنا أسمع الحديث بيناتكم قبل شوي, مظبوط يعني عارين بتحكي انه هي بتحيي كل حدا بيقوم وبيقول انا بديش اشتغل, بس لا, مثل ما انت حكيتي ماريا, اليوم البطالة الجديدة, التعريف شو يعني بطالة جديدة, هو انا بقدر اكون كمان موظفة شغالة وانا اعد بطالة, مش عن طريق دائرة الاحصاء, مش كارقام جافة ايش بتورجيها الدولة كل سنة, وانما انه انا مش ملاقي حالي بالمحل اللي بشتغل فيه, او انا فيش عندي امان, انا ممكن اليوم اكون بالشغل بكرة يطيروني, او انا اكون
0: محسس اني مهدد كل
2: وقت, فريلانس اليوم بلاقي شغل بكرة مش رح الاقي شغل, ممكن اكون اشتغل بنص وظيفة وبحلم بوظيفة كاملة. يعني في كتير تعريفات اللي انت ممكن تكوني شغالة, بس انت موظفة, انت بتنعدي يعني بدائرة الاحصاء كبني آدم مش
0: شغالة
2: عن العمل بالضبط, بس انت بينك وبين حالك انت مش ملاقي حالك بالوظيفة اللي بتلاقيها. يعني يعني ده هقولك been there done that, بس هذا مش شعور اللي هو حلو, وشعور اللي بحطك في احباط معين
0: كتير, وبدلك انك مهددة وكل يوم مش عارفة اذا في ثبات ولا لا, ومفروض
1: بس جين زي يعني
2: أو
1: خلص,
2: او طاقاتك مش موجود, يعني الطاقات اللي انت فيها يعني انت بوظيفة underrated لطاقاتك, فاهمي؟ ففي كتير توجهات لشو معنى بطالة اليوم, وعن طريق الفيديو اللي بالزاوية الاستقصائية اللي حضرتها, فبورجي انه 5 السكان في الدولة عندهم هذا الشعور انه هن مش بالمحل الصح اللي هن موجودين فيه في الشغل.
0: تولت
1: خمس ورقم
2: يعني
1: كبير,
2: يعني حوالي 20% بالضبط,
1: 20% رقم كبير.
0: خمس بحس انه مش بالمحل الصح.
1: تذكر اذا نرجع على عدن لما اجت
0: صح,
1: وانا كنت بدي اشي تاني اسأل السؤال هذا عن جد, ليه نحن موجودين كل الوقت بمحل يمكن نحن مش حابين نكون فيه؟
0: سألنا حالنا عم نعيش,
1: فرحنا لمحل تاني. يمكن السؤال هذا نسأله لا بعدين, بس يعني
0: قدينا تسأل حالك كمان
1: طبعاً.
0: هاي خمس اللي عارف عن حاله.
1: في ناس زيك عارين اللي أنا موجود, أنت مبسوطة بشغلك تمام, بس في كتير ناس اللي أنا ما بدي أخذ هاي الخطورة, أنا بشوفهم بقولوا الموجود كيف ما موجود موجود مش فارقة معي. بس ساعتها حتى الإنتاج والاستكفاء داخلي بكونش موجود,
0: بس جوانا بتوافقيني, انه ظروف حياتك كتير كتير بتأثر. يعني الجوانا اليوم كأم مش زي جوانا قبل
1: تمام, بس جوانا كأم برضو انا متابعيتها لجوانا عم بتدور كل الوقت وين هي كيف بقولوا,
0: بس في ستريس.
1: طلعي في الفيديوهات تبعونها, شاركت بالفترة اللي هي فيها كانت بالإجازة, شاركت كل التطور تبع البيبي الولد. يعني في عمل كل الوقت, مش انه فيش عمل. ستريس للمصاري,
0: ستريس انه عندك صار مسؤوليات. انا اليوم تمام, مش لحالي بقدر ادبر حالي,
1: بس كل وقت ما انت عندك كفوقه بفكر انت ممكن تلاقي ساعتها, حتى لما انت بتفكري مزبوط وممكن تلاقي الاشي الافضل والاحسن مع مدخول اكبر.
0: جوانا انت اليوم يعني انت اليوم كأم بدوري اكتر على ثبات ولا بعدك عم بتفتشي على حالك وشو كيف بدك تحققي نفسك، ولا اليوم اكتر بتفكري على كميل مثلا؟
2: الاشي مربوط كمان وكمان، يعني انا بما اني كنت في محل اللي ما لقيتش حالي 100% هناك، وبقول لك انه كمان كجزء من انه انا كنت يعني انه انا طلعت اذن ولادي، فهذا كثير اعطاني افكر هل انا بدي ارجع على محل بس عشان المصاري وعشان غلاء المعيشه وعشان ترجعي تراكلي بين كل الضغوطات، ولا بدك تلاقي حالك. وبنفس الوقت عبين لتلاقي انت هاي الاجوبه في البنك، في الكرودات، في الحياة، في انك انت مسؤولة كمان على ولد، فاهمي شو يعني؟ واليوم معاش اكيد يعني 99.9 من المستمعين بوافقوا انه معاش واحد
0: البنك
2: ما بكفي لو ادمن كان. وغير عن هيك لتحقيق الذات، يعني انا مش مع انه يعني انت تطلع تشتغلي كمان عشان انت تطوري من نفسك وتلتقي بغير، مش بس على المصاري وعشان الثبات المادي، انما على التطور الذاتي تبعك. فأنا اليوم بين إنه عم بفكر بهذا المحل إنه أنا بعدني فريلانس، مش حابة أرجع أشتغل 9 to 5 في محل اللي أنا مش قادرة ألاقي حالي فيه، بس كمان غلاء المعيشة ونمط الحياة اللي إحنا موجودين فيه للأسف في بلادنا بدق لك باب الضغط كل الوقت وباب الستريس كل الوقت.
0: 100% جوانا اليوم رح نحضركو على قناة مكان الحلقة الأخيرة من مكان توكس البطالة الجديدة. شكرا كتير رح نتابعتي.
1: كل عافية عن جد، كل الاحترام على البرنامج
0: بالنجاح، ونستناكي هيك بالفرصة الجديدة نرجع ونلتقي ونحكي سوا.
2: آمين يا رب. مريح احتفلوا بعرين منيح.
1: عم نحاول.
0: شكرا شكرا جوانا، باي باي.
2: يلا نهارك حلو.
0: رح أعطيكي بس قبل ما ننتقل مقطع صغير من شو رح يكون اليوم بمكان توكس
3: البطالة. كلمة يمكن ما حدا بحب يسمعها، بس هي من أكثر المواضيع اللي بتشغل بال الشباب اليوم، والسؤال مش بس وين في شغل، وإنما كمان كيف ممكن يكون شكل سوق العمل بالمستقبل. باستطلاع الرأي اللي عملناه سألنا المشاركين إذا المسار الأكاديمي بعده الطريق الأكثر أماناً للحصول على وظيفة. واضح أنه فكرة وظيفة العمر ما عادت بنفس القوة، وصار كثير من الشباب يدوروا باستمرار عن فرص عمل أفضل أو بيئة عمل أنسب أو حتى تحديات جديدة. سوق العمل عم بتغير بسرعة، الناس بعدها مؤمنة بأهمية التعليم لكنه بنفس الوقت قلقة من تأثير التكنولوجيا، وعم بتلاحظ أنه الجيل الجديد صار أكثر جرأة بالحركة بين الوظائف. ويمكن التحدي الحقيقي اليوم مش بس أنك تلاقي وظيفة، بل أنك تقدر تواكب التغيير المستمر وتطور مهاراتك كل مرحلة جديدة.
0: مكان توكس اليوم بعد النشرة الإخبارية.
1: كتير رسائل وصلتك عارين.
0: ماريا دول دقيقتين ونص.
1: مبدأ حاول بالدقيقتين ونص. عارين الغالي كل عام وانت بخير وفرح وسعادة، وتبقى دايما بالروح الحلو، دورك تقيترك أثر. هاي قريتها.
0: شكرا.
1: كل سنة وعارين سالمي من نزار ولما جرايسي.
0: أوه لما. أحلى تحية للما ونزار.
1: صباح الخير عارين وماريا، أكيد عارين بزبط الغرة عشان العيد الميلاد. كل عام وأنت بخير وكمان ماريا. فهاي من نابلس بعتولك. حلوة كتير ومؤثرة، كل الاحترام. الرسالة هذا من محمد الكولونيل اللي أنا كتبت لك إياها التهنئة. ماريا أنت رائعة، كل عام وأنت بألف ألف خير يا عارين.
0: شكرا لكل الرسائل.
1: يسعد صباحكم، كل عام وانت بخير علينا. الان انت وماريا اصدقاء، يا ترى لو واحدة منكم تركت العمل هل ستستمر علاقتكم وصداقتكم؟
0: اللي انا بقدر اقوله انه رح الحق على ماريا.
1: طيب عارين خلاص، وين ما بروح باخذك معي.
0: بالضبط.
1: صباح الخير ماريا وعارين، عن جد انتم اعطيتوا للمستمعين كل الحب والمساحه للمشاركه، وانا بحبكم كثير. الله يعطيكم العافيه والصحه. ونهاركم سعيد. من مين؟ من ملاك. من ملاك
0: استفدنا لك اليوم، شكرا على الرسالة.
1: كمان رسالة. أوكي، بعتت لنا من قبل علاء جوزها بتبعت لنا رسالة من زوجتك يا علاء انه انت طالع مع اصحابك ومع اصحابك وتركها. عيب عليك يا علاء. ورايحة وين؟ على دبي. علاء كمان
0: كيف علاء بتروح على دبي بدون زوجتك؟
1: بنفعش. مش حلو. مش حلو.
0: راجع نفسك.
1: زوجته لعلاء بتبعت لي كمان تهنئة بعيد ميلادك يا
0: علاء، لو سمحت ترجع تعمل النيوتن وتاخد زوجتك معك وتنبسط معها بدبي واترك اصحابك بالاخر مرتك.
1: نوع بعتت صباح الخير احلى برنامج، كل عام وانتم بالف خير، يا ريت تحطوا اغنيه صحاكي الشو.
0: صحاكي الشو مش رح نلحق اليوم يا نوع.
1: مجد الكروم اقولك مجد مجد واخرك كروم، من يستطيع ان يمحو مجدا او يقطف الكروم، فقط ابن مجدها الجبار الذي حماها ولن يتنازل عن شبر من سهلها او جبالها. انت ابي يا مجد ونحن كلنا مجد الكروم. ايش صار انا
0: شو مش عارفة؟
1: في
0: طيب احنا مريا خلص. شكرا لكل كله مين تبعنا، شكرا لمين رفقنا، شكرا لرانيا رشد ابو نمر، ناديه اسمر،
1: شكرا
0: مرون،
1: لكل الهنوك عارين،
0: شكرا كل مين عيدني وعمل لي احلى عيد ميلاد. مريا دبينا شكرا،
1: عاريني بسول،
0: باي
1: باي، يلا.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين.
2: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: بابادوك.
1: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
2: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
1: تعال مندبرها.
3: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد. BYD.
8: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. توقعات بإخلاء النقطة الاستيطانية في مجدل كروم قريبا. واشنطن تدعو رعاياها إلى إعادة النظر في السفر إلى السعودية. وحدة الكوماندو البحري تبدأ بالعمل في يهودا والسامرة. نفي موافقة أيزنغوت على ضم الموحدة إلى حكومة برئاسته. والجو يصبح في نهاية الأسبوع خريفيا.
9: راديو مكان الأخبار.
8: الثانية عشرة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. من المتوقع أن يتم قريبا إخلاء النقطة الاستيطانية العشوائية التي أقامها مستوطنون على أراض تابعة للمجلس المحلي مجدل كروم. هذا ما أبلغه الصندوق القومي اليهودي الكيرين كيامت لعدد من سكان المجلس. وقد تظاهر أمس العشرات من العرب واليهود ضد إقامة هذه النقطة، وأعربوا عن استيائهم من احتمال انتشار الأحداث التي تحصل في يهودا والسامرة إلى الجليل. دعت السفارة الأمريكية في الرياض مواطني الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في السفر إلى السعودية بسبب احتمال استهداف إيران المصالح التجارية بل الأمريكية في المملكة. وذكر بيان السفارة بالأخص الخطر في السفر إلى مناطق على الحدود مع اليمن، وذلك بسبب الإرهاب. أكد المتحدث باسم جيش الدفاع أن وحدة الكوماندو البحري بدأت بالعمل في يهودا والسامرة. وقال مصدر أمني لموقع ولا الإخباري إن كافة الوحدات الخاصة ستعمل هناك في هذه الفترة الحساسة في ظل الخشية من تصاعد الأوضاع. وقد أظهر شريط فيديو نشر فجر اليوم عددا من مقاتلي الوحدة وهم ينزلون بالحبل من مروحية إلى سطح منزل في يطا جنوب الخليل. نفى رئيس مجلس طوبة زنجرية مؤيد الهيب موافقة أيزنغوت على ضم القائمة الموحدة إلى ائتلافه الحكومي إذا فاز بالانتخابات. وأوضح الهيب أن رؤساء سلطات محلية بدوية طلبوا منه خلال لقائهم معه أمس ضم الموحدة إلى الحكومة القادمة برئاسته، ولكنه لم يعد بذلك. جاءت أقوال الهيب في حديث مع زميل يوسف شداد ضمن برنامج على الأجندة. وقد نفى حزب أيزنغوت موافقته على ذلك نفيا قاطعا. قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام بحق شاب عصريني من سكان سخنين تنسب له إطلاق النار على منزل سكني في المدينة أواخر الشهر الماضي. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه تم إلقاء القبض عليه بعد قيامه بذلك بوقت قصير. في سجن أشل جنوبي البلاد، أحبط سجانون محاولة لتهريب مخدرات إلى داخل السجن بواسطة طائرة مسيرة صغيرة، وتم رصد المسيرة وإسقاطها قبل وصولها إلى السجن.
9: حالة الطقس
0: الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ اعتبارا من يوم غد انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو في نهاية الأسبوع خريفيا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند الواحدة.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
11: بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
12: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
0: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. غدا على قناة مكان،
13: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
14: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة اليوم الأربعاء 16 من شهر سبتمبر من العام 2026. تطور لافت ومهم جدا ترأى على قضية البؤرة الاستيطانية في مجد الكروم المقامة في موقع يعرف بأرض الروس، حيث من المقرر أن يتم إخلاء هذا المكان بناء على توجه من الكرن كيمت، وقد تم إبلاغ كل الأطراف المعنية بهذا القرار. رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت وهو المرشح أيضا لرئاسة الحكومة اجتمع برؤساء سلطات محلية بدوية في الشمال وطلب دعمهم. وهناك بعض المصادر التي تتحدث بأن أيزنكوت تطرق إلى مسألة الضم القائمة العربية الموحدة إلى الائتلاف القادم، لكن مكتبه نفى هذا الخبر. تقارب إسرائيلي خليجي في ظل استمرار التهديدات التي يشكلها الحوثيون على أمن المنطقة، وبسبب الأحوال المعيشية المتردية، جمعية أطباء لحقوق الإنسان تكشف عن ظهور فجوات صحية واقتصادية مقلقة جدا، حيث تخلى 40% من الإسرائيليين عن الدواء وعن العلاج بسبب الدخل المتدني. أهلا ومرحبا بكم في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج جسلين محمد بريق، من الراديو المصور ناصر سعيد، في الهندسة الإذاعية حين دهان، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. نبدأ من التطورات في مجلس الكروم. ينضم إلينا سيد علي كيوان عضو المجلس المحلي وعضو اللجنة الشعبية في البلد. سيد علي كيوان، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا لك ولجميع المستمعين.
1: ما الذي من المرتقب أن يحدث في غضون الساعة القادمة؟ أنتم عايشين أوضاع جدا مشحونة، هل بلغكم نبأ أو خبر إخلاء البؤرة الاستيطانية في الساعة القادمة؟
2: أولا دعني أتقدم بتحية إجلال وإكبار لأهالي مجد الكروم، أطفال وشباب وشابات نساء، على موقفهم المشرف، على موقف الكرامة، على العزة. هؤلاء التي رفوا سيرا على الأقدام صعودا إلى الجبال لكي يدافعوا عن أرضهم وعرضهم، لكي يقفوا سدا منيعا أمام هذه المؤامرات على أرضنا، تحية لهم جميعا. البؤرة الاستيطانية كما بلغنا أنهم بدأوا بتفكيكها، ولكن هنالك معلومات أولية غير دقيقة بأنهم سينتقلون إلى الجهة الجنوبية، وهذا كمان أمر خطير. يجب فحص أين يريدون إقامة بؤرة جديدة، إذا كانت تحت سيطرة أراضي مجد الكروم أو تحت سيطرة مزقاب. فالمعلومات الأولية ما بتطمن يا أخي.
1: حتى الآن نحن يعني 10 دقائق بعد 12 ظهرا، هل في هناك تطور؟ هل يعني بدأت عملية الإخلاء أم حتى الآن؟
2: نعم،
1: يعني
2: عملية الإخلاء بدأت هناك في البؤرة الاستيطانية التي كانت على أرض مجد الكروم. المحلي أنا كما قلت لك هنالك معلومات أولية.
1: هل هنالك شعور بالارتياح من هذا التطور سيد علي؟
2: لا لا لا، شعور بالارتياح. الكل في حالة تأهب، الكل في حالة يعني
1: ترقب
2: لما سيحصل في الساعات القليلة القادمة، ستتضح الصورة. ونحن إذا كان انتقال البؤرة من مكان إلى آخر وتحت سيطرة مجلس محلي مجلس الكروم وعلى أراضي مجلس الكروم، سيستمر هذا النضال، وسنستمر كل الجهود.
1: ولكن لماذا يعني تستبقون الأحداث سيد علي؟ كمان لحظة شوي لحظة خليني أنا أسأل وأنت تجاوب. لماذا تستبقون الأحداث؟ يعني لماذا عندكم هذا التخوف من أنه قد يعني تنتقل هذه المجموعة مجموعة الشبان إلى منطقة أخرى تابعة لمنطقة نفوذ مجد الكروم؟
2: أولا أنه يعني هؤلاء المستوطنون لا أمان لهم, وحتى شرطة بن غفير لا أمان لها في وعوداتها. يعني الأمر مقلق ونحن جاهزين لكل سيناريو مرتقب, فنحن يعني ننتظر الساعة القليلة القادمة وراح نشوف شو بيصير معنا.
1: في المكان في تواجد مكثف مثلا لأفراد الشرطة؟
2: الشرطة لم تترك المكان أبدا أبدا. يعني أنا بحكي لك شغلة, بمبارح كان في عنا وقفة ومئات مئات الشباب والشابات اللي صعدوا تسلقوا الجبال لكي يصلوا إلى هناك, وكان معنا الدكتور أحمد طيبي في المكان وكاد أن يكون في المواجهة. يعني الشرطة تحميهن. يعني الشرطة تحمي الجلاد.
1: الآن بما يتعلق بالخطوات الاحترازية التي يعني تم اتخاذها من قبل المجلس المحلي وأنت عضو في المجلس المحلي سيد علي كوان, هل هذا ساعد على يعني منع المواجهات بين المواطنين وبين الشبان المستوطنين كما ذكرت يعني كما وصفتهم وبين الشرطة أيضا؟
2: المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مجد الكروم سيطروا على كل الأحداث ومنعوا أي مواجهة مع الشرطة.
1: ما حصل أي احتكاك.
2: كان هنالك وكان بالأمس اعتداء. أنا بقول لك يعني برمة عيني رأيت ذلك. اعتداء على المتظاهرين وتم اعتقال شخصين. واحد كان شخص يدعى ألون, يعني أكن له كل الاحترام والتحية, كان معنا 4 أيام وناضل ووقف مع أهالي مجد الكروم, وكان اعتقال شابة. كما علمت من المحامي حسين مناع تم اعتقاله وتمديد اعتقاله ليوم أو يومين آخرين.
1: نعم.
2: والشابة تم الإفراج عنها.
1: سؤال أخير فيما يتعلق بالتداعيات والانعكاسات لهذا الحدث الذي يعني لازال يترك أثر على مجمل الحياة في مجد الكروم منذ 6 أو 7 أيام, هل يعني هنالك من تأثر كثيرا من هذا الحدث واضطر مثلا إلى التغيب عن العمل بسبب يعني التواجد في المنطقة؟
2: أنا بقول لك أول شيء ليعلم القاسي والثاني, مجد الكروم عصية. مجد الكروم لها تاريخ مشرف في النضال. أولا, وأنا أقول لك يعني نعم في ارتباك في الـ في الـ في الـ في القرية.
1: الوضع مش عادي.
2: لا طبعا الوضع مش عادي, سواء في المجلس المحلي سواء في المؤسسات سواء بالبيوت الناس سواء بالشباب. في ارتباك. يعني تخيل أنت لما ندعى كل يوم إحنا الساعة 5 على التجمع في نقطة معينة للصعود, يعني انت بنروح الساعة 5 احنا بنلاقي 100 شاب صاروا سابقيننا لهناك واقفين بانتظارنا. الوضع غير طبيعي طبعا, البلد مرتبكة.
1: نعم. طيب ان شاء الله انه يعني بعد اخلاء هذه البؤرة والنقطة الاستيطانية انه تهدأ الاوضاع وتزول هذه الغمامة والانتقال لن يكون الى موقع اخر تابع لمنطقة نفوذ مجد الكروم وانما لمنطقة اخرى ربما مسجاف كما يعني تشير التوقعات. شكرا.
2: نحن نأمل ذلك. ودعني فقط كمان انوه للقرى المجاورة اللي اتوا وساعدوا ووقفوا معنا, وفي قسم كبير من اليهود كمان كانوا معنا. بدي أوجه لهم تحية كمان.
1: نعم. شكرا لك
2: سيد علي كوان. للجميع وشكرا لراديو المكان.
1: شكرا جزيلا لك علي كوان, عضو المجلس المحلي وعضو اللجنة الشعبية في مجد الكروم. شكرا جزيلا لك.
2: الشكر لك.
1: الآن إلى شأن آخر. في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتهديدات مع إيران ووكلائها, تبرز مؤشرات على تحول تدريجي في خريطة التعاون الأمني في الشرق الأوسط. فبحسب تقديرات إسرائيلية بدأت الدول العربية في الخليج تنظر بصورة مختلفة إلى إمكان التعاون مع إسرائيل في إطار تحالف أمني أوسع تقوده الولايات المتحدة، بينما تكشف عن ذلك لقاءات عسكرية واتصالات تجري بعيدا عن الأضواء. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في بث مباشر الزميل نواف النباري. أهلا وسهلا ومرحبا بك نواف، ما هي التفاصيل في هذا المسار التعاوني الجديد؟
3: أهلا بكم رائد. منطقة الشرق الأوسط وفق تقديرات إسرائيلية تشهد تحولا لافتا في المواقف الأمنية لدول الخليج في ظل تنامي المخاوف من إيران ووكلائها بمن فيهم جماعة الحوثي، وتزايد القناعة بأن مواجهة التهديدات الإقليمية تتطلب تعاونا بتجاوز الحسابات الثنائية التقليدية. وفي هذا السياق تشير المعطيات الإسرائيلية إلى أن عددا من الدول العربية بات يبدي استعدادا أكبر للانخراط في ترتيبات أمنية إقليمية تقودها الولايات المتحدة، بل وحتى للتعاون مع إسرائيل رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وغالبية هذه الدول. ويعزى أحد أسباب هذا التحول رائد بحسب التقديرات إلى المساعدة التي تقدمتها إسرائيل للإمارات العربية المتحدة خلال الحرب كما تذكر، فقد اعتبرت الدول الخارجية أن نشر إسرائيل منظومة القبة الحديدية في الإمارات إلى جانب طواقم ساعدت في تشغيلها وتقديم مساعدات أخرى شكل رسالة مفادها أن إسرائيل مستعدة لمساندة شركائها عندما يتعرضون للخطر. على كل حال في واشنطن تتابع الإدارة الأمريكية هذا المسار وتعمل على بلورة بنية أمنية إقليمية جديدة تقوم على تعاون أوثق بين الولايات المتحدة ودول المنطقة في مواجهة الخطر الإيراني. في هذا السياق كشف مؤخرا النقاب عن عقد لقاء عسكري نادر في ألمانيا الأسبوع الماضي نظمته القيادة الأمريكية سنتكوم وجمع قادة عسكريين كبارا من الولايات المتحدة وإسرائيل، وترأس اللقاء قائد سنتكوم الأدميرال بريد كوبر، وشارك في اللقاء أيضا إلى جانب كوبر رؤساء أركان جيوش إسرائيل والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر حسب المصادر الصحفية. هذا النبأ أكدته أيضا الولايات المتحدة. أما السعودية فتحتل موقعا خاصا كما تعلم في هذا المسار، فوفق المعطيات الإسرائيلية تعمل سنتكوم على الدفع نحو حوار بين أورشليم القدس والرياض مع طرح إمكانية أن تساعد إسرائيل السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين. بعض الأوساط ترى في هذا السياق أن ثمت فرصة محتملة لإعادة صياغة توجه الرياض الإقليمي وإبعاده عن المحور المرتبط ب

0: الإيراني بأن مهاجمة القواعد الأمريكية في أراضي هذه الدول سوف يدفعها لإعادة النظر في ترتيباتها الأمنية. على كل حال نختم بالقول، وفق الرؤية الإسرائيلية على الأقل فإن ما يجري خلف الكواليس لا يقتصر على اتصالات أمنية عابرة، بل قد يشير إلى إعادة تشكيل تدريجي لخريطة التعاون الأمني في الشرق الأوسط، إذ تدفع المخاوف المشتركة من إيران والحوثيين إلى جانب الحاجة لحماية الممرات البحرية والمنشآت الحيوية دول عربية وكذلك إسرائيل إلى الاقتراب من ترتيبات أمنية كانت حتى وقت قريب تبدو بعيدة المنال. ويبقى السؤال الأكبر والمركزي هو ما إذا كان هذا التقارب سيترجم لاحقا إلى أطر تعاون وربما اتفاقيات سلام وغيرها وخاصة مع المملكة السعودية. إلى هنا
1: شكرا لك مراسلنا نواف النباري على هامش هذا التعاون وهذا التقارب بين إسرائيل وبعض دول الخليج. أيضا هنالك حديث بأن قد تنضم دولة أخرى خليجية عربية إلى اتفاقية أفراهام في غضون الأشهر الأربعة القادمة، والحديث يدور عن دولة الكويت. فاصل ثم نتابع.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الجمعة على قناة مكان،
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة الآن إلى شأن مختلف. تركز وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الجديد على تنفيذ خطتها المتعلقة بتحسين مهارات وتحسين قدرات الطلاب في المجالات العلمية، الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة. التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جبر.
5: وزارة التعليم تواصل تنفيذ الخطة لجعل موضوعات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا في صدارة المضامين والبرامج التعليمية في الجهاز التعليمي، إذ تسعى وزارة التعليم إلى إعادة دولة إسرائيل إلى قائمة الدول العشر الأولى عالميا في مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا من خلال خطة وطنية واسعة لتعزيز تعليم مجالات ستيم، أي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. الخطة التي تمتد لعدة سنوات وتقدر ميزانيتها بنحو 1.5 مليار شيكل تهدف إلى تغيير طريقة تدريس هذه المجالات بدءا من رياض الأطفال ووصولا إلى المرحلة الثانوية، مع التركيز على التفكير العلمي وحل المشكلات والابتكار والمهارات التكنولوجية. وتأتي الخطة في أعقاب تراجع أداء الطلاب في الاختبارات الدولية خاصة في الرياضيات والعلوم، وهو ما تعتبره وزارة التعليم مؤشرا يستدعي تحركا واسعا لتعزيز التعليم العلمي. وتتضمن الخطة تحديث المناهج وتوسيع البرامج العلمية والتكنولوجية في المدارس وإدخال مشاريع عملية تجمع بين العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، إلى جانب دمج أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية. كما تركز الوزارة على العنصر البشري من خلال تدريب المعلمين ورفع مستوى تأهيلهم واستقطاب أكاديميين وعاملين من قطاع التكنولوجيا والهايتك إلى مهنة التدريس في محاولة لمواجهة النقص في معلمي الرياضيات والعلوم. وفي المرحلة الثانوية تستهدف الوزارة زيادة عدد الطلاب الذين يدرسون تخصصات علمية وتكنولوجية وتوسيع مسارات الهايتك، باعتبار أن التعليم العلمي يشكل قاعدة أساسية للحفاظ على القوة التكنولوجية والاقتصادية. وتقول وزارة التعليم إن الخطة تستهدف أيضا تقليص الفجوات القائمة بين الطلاب

0: من مختلف المناطق والقطاعات، وزيادة فرص الطلاب بمن فيهم طلاب المجتمع العربي للوصول إلى تعليم ستيم عالي المستوى. ويظل التحدي الأكبر أمام الخطة هو تحويل الاستثمارات والبرامج إلى تحسن فعلي ومستدام في نتائج الطلاب، ومعالجة نقص المعلمين والفجوات التعليمية، وصولا إلى الهدف الذي حددته الوزارة بهذا الشأن.
1: النيابة العامة تقدم لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في الناصرة ضد 3 من سكان أم الفحم والنعورة بتهمة الابتزاز تحت طائلة التهديد. التفاصيل نتركها لمراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. إياد، أهلا وسهلا بك، ما هي التفاصيل؟
2: أهلا بك رائد. ما من شك بأن ظاهرة الأتاوة والابتزاز تحت التهديد تفرض واقعا صعبا على أصحاب المصالح والسكان في القرى والبلدات العربية، في ظل مطالبات مالية كبيرة ترافقها في بعض الحالات تهديدات تمس بأمن وحياة المواطن. هذه القضية الأخيرة في المنطقة الشمالية تسلط الضوء مجددا على حجم الضغوطات التي يتعرض لها أصحاب المصالح بعد أن اتهم 3 أشخاص بالمطالبة بمبلغ مالي يصل إلى 300,000 شيكل تحت طائلة التهديد. وبحسب الشرطة في 8 شهر أغسطس الأخير تلقت بلاغا من الضحية الذي تعرض للتهديد وقال فيه لمركز الشرطة: مجرمون وصلوا إلينا لأخذ الخاوة، تعالوا بسرعة بحوزتي مسدس، دعنا نستمع إليه. وكانت رائد قد وصلت قوات كبيرة من الشرطة على أثر هذا البلاغ إلى الموقع مباشرة التحقيق في ملابسات هذا الحادث وجمع الأدلة، لجانب القيام بعمليات تمشيط بهدف تحديد هوية المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم. ويستشف من التحقيقات التي أجريت أن 3 أشخاص كانوا قد وصلوا إلى الموقع الذي تواجد فيه الضحية، واستخدموا خلال اللقاء معه اسم عصابة إجرامية معروفة بهدف تخويفه، وطالبوا بدفع مبلغ مالي يصل إلى 300,000 شيكل من خلال توجيه التهديدات له. ومن بين التهديدات التي وجهت للضحية: أنت لن تغادر المنزل، سأملأك بالرصاص، وذلك قبل أن يفر المشتبه بهم من المكان. وبعد عمليات تحقيق وبحث مكثفة تم إلقاء القبض على المشتبه بهم خلال فترة قصيرة وفقا للشرطة. الحديث يدور عن 3 أشخاص من سكان أم الفحم والنعورة. أخيرا رائد، النيابة العامة في اللواء الشمالي قدمت لائحة اتهام ضدهم أمام محكمة الصلح في الناصرة نوفا جليل. إليك رائد.
1: شكرا لك مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. الآن إلى شأن مختلف أيضا، كشفت جمعية أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل عن فجوات صحية واقتصادية مقلقة، حيث اضطر نحو 40% من الإسرائيليين إلى التخلي عن العلاج وعن الدواء وقد احتاجوا إليه خلال العام الماضي، لكن بسبب الدخل المنخفض والمتدني اضطروا إلى التنازل عن العلاج والدواء. التفاصيل في تقرير مراسلنا سامح قادري.
3: كشف استطلاع جديد أجرته جمعية حقوق الإنسان في إسرائيل أن نحو 40% من الإسرائيليين تركوا خلال السنة الماضية علاجا طبيا أو دواء كانوا بحاجة إليه بسبب تكاليف العلاج وطول فترة الانتظار أو عقبات أخرى. وترتفع هذه النسبة بشكل واضح لدى ذوي الدخل المنخفض، إذ تقرب من 56% مقابل نحو 30% لدى ذوي الدخل المرتفع. وأظهر الاستطلاع الذي شمل 800 شخص بالغ أن أكثر من نصف المشاركين، أي نحو 55%، أفادوا بأنهم واجهوا خلال السنة الماضية ضغوطا نفسية أثرت في أدائهم اليومي، وكانت الضغوط النفسية أكثر انتشارا لدى ذوي الدخل المنخفض، حيث بلغت 60% مقابل نحو 50% لدى ذوي الدخل المرتفع. وأشارت النتائج إلى أن ذوي الدخل المنخفض يعتمدون على أدوية الوصفة الطبية لمواجهة الضغوط النفسية بنسبة تقرب من ضعف النسبة لدى ذوي الدخل المرتفع. وتكشف المعطيات أيضا عن فجوات بين اليهود والعرب في إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، فقد أفاد نحو ربع الرجال العرب ونحو ثمن النساء العربيات بأنهم تركوا خدمة صحية أو دواء بسبب تكلفته، مقابل نحو 8% لدى السكان اليهود. كما أن نسبة الشعور بعدم الأمان في الأمكنة العامة بلغت نحو 40% لدى السكان العرب، مقابل نحو 25% لدى السكان اليهود. وتقول جمعية أطباء لحقوق الإنسان إن الفقر والعنف وعدم الأمان والفجوات الاجتماعية تؤثر مباشرة في صحة الأفراد وقدرتهم على تلقي العلاج. وتدعو الجمعية إلى تقليص الفجوات في الجهاز الصحي وضمان حصول الجميع على العلاج والأدوية بغض النظر عن الوضع الاقتصادي أو الهوية أو الجنس.
4: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: ارتفاع مؤشر الأسعار في شهر آب المنصرم. ينضم إلينا الآن دكتور وائل كريم، الخبير في الشؤون الاقتصادية. دكتور وائل، أهلا وسهلا بك.
5: أهلا بك، مساء الخير أخي رائد.
1: قبل ذلك، كيف تقرأ أنت هذا المعطى أو الذي أشار إليه مرسلنا سامح قدري بما يتعلق بتخلي 40% من الإسرائيليين عن الدواء وعن العلاج بسبب الدخل المنخفض؟
5: يعني هذه إشكالية كبيرة، تحدثنا عنها سابقا كثيرا بأنه هناك مشكلة بنيوية في الاقتصاد الإسرائيلي، بحيث أنه هناك مؤشرات إيجابية بمستوى الماكرو أو مستوى الاقتصاد العام، ولكن على مستوى الفرد هناك يعني مشكلة كبيرة يعاني منها قطاع ليس بسيط من المجتمع. هناك فوارق طبقية جنونية في إسرائيل. هناك من لديه يعني هو يعمل ولكن الأجرة لا تفي بالغرض على مستوى حتى الأمور الأساسية للحياة، وهذا يعني أن هناك مشكلة في تآكل الطبقة الوسطى في إسرائيل، وزيادة في عدد الفقراء، وزيادة في الغنى لدى الأغنياء. وكل هذه المعطيات التي يجب أن تكون إيجابية، بحيث أنه يعني إذا ما تحدثنا عن موضوع ارتفاع في معدل الأسعار في هذه المرحلة، يعني هذا موضوع إلى حد معين طبيعي، خاصة في هذه الفترة في الصيف. وحتى الآن نحن لا نتحدث عن ارتفاع جنوني في سنة 2026 بالمعدل السنوي، ولكن التراكمي أو زيادة الأسعار التراكمية حتى الآن أوصلتنا إلى مراحل متقدمة جدا من الأسعار، التي لا يمكن أن نتوقع حتى أن يكون هناك انخفاض في أسعار أي من الحاجيات. لأنه أنت تعلم أخي رائد بأنه المشكلة إذا بيكون في ارتفاع في الدولار بصير في ارتفاع بأسعار الحاجيات، ولكن إذا انخفض الدولار ما بتنزل الحاجيات للأسف. يعني بيكون في ارتفاع في مثلا مصاريف النقل البحري، فبصير في ارتفاع بأسعار الحاجيات، ولكن إذا انحلت المشكلة الأسعار بتظل وين هي موجودة. وهذا نابع من أنه لا يوجد هناك رقابة في إسرائيل، لا توجد هناك رقابة للجنة مكافحة الاحتكار ولجنة تشجيع التنافسية الموجودة في وزارة الاقتصاد، التي من يعني هي المسؤولة الأساسية عن هذه الأمور، ومن خلال طبعا وضع قوانين معينة يمكن أن تمنع هذه الشركات من هذا الاحتكار الجنوني، وأن تفرض على الشركات أنه إذا ما كان هناك انخفاض في مؤشرات معينة أو في تكاليف معينة لحاجيات معينة، أن يفرض على هذه الشركات أن تخفض على الأقل بالنسبة التي كان فيها تخفيض.
1: كيف واضح أنه دكتور وائل إذا ما تحدثنا عن قطاع واسع أو شريحة واسعة من المجتمع التي تضطر إلى التنازل عن بعض الحاجيات الأساسية والضرورية، قلنا الدواء أوكي والعلاج كذلك، حتى في حاجات يعني مواد غذائية أساسية، ربما هذا يدفعنا إلى التفكير مجددا بإعادة كل المنظومة الاقتصادية. نحن لا نتحدث عن دولة اشتراكية، لكن يعني ضرورة التكافل الاجتماعي في مجتمعات مثل المجتمع الإسرائيلي هذا حاجة ملحة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية. على فكرة ترى ببالي فكرة تعيدني إلى الوراء بعض السنوات، عندما يعني تقدم حزب تحت اسم المتقاعدون، تذكروا الجملائم، واللي فاز ب يعني عدد لا بأس به من المقاعد ويعني حط الأمور على المحك واستطاع أن يحقق بعض الرغبات وبعض المطالب الأساسية. هل أصبح في حاجة إلى مثل هذا الحزب الآن حتى يعني يعيد الفكرة ويعيد متخذي القرارات إلى التفكير مجددا وإجراء الحسابات الدقيقة في كل القرارات التي تتخذ؟
5: شوف أخي رائد، هناك يعني مشكلتين. المشكلة الأولى هي في الوعي الإسرائيلي للأمور أو للجوانب الاقتصادية في قراراته. يعني نرى أنه الآن في هذه الانتخابات يعني الموضوع الاقتصادي لا يحتل مكانه المناسب حتى في الحملات الانتخابية. لا نرى بأنه هناك أحزاب حتى الأحزاب الكبيرة التي تضع على سلم أولوياتها موضوع محاربة غلاء المعيشة ومحاربة الاحتكار ووضع قوانين اجتماعية أخرى التي من شأنها طبعا أن تغير الواقع خاصة بهذه الشرائح الضعيفة. ونرى المفارقة الغريبة بأنه طبقات ضعيفة تصوت للحزب الرأسمالي في إسرائيل، يعني حزب الليكود والذي على رأسه بيبي نتنياهو. بيبي نتنياهو يعني هو أبو الرأسمالية، يعني دائما قراراته كانت إلى حد كبير مشحفة ضد الفقراء وتتحدث عن التشجيع الاقتصادي، تشجيع النمو الاقتصادي، ولكن المقتصر على
1: الشركات. مع أنه عندما تولى وزارة المالية، عندما كان وزيرا للمالية، يعني حصل على علامة جيدة.
5: هو اقتصاديا على مستوى المعطيات الماكرو في إسرائيل نحن نتحدث عن دولة قوية، يعني كنا نكون منصفين وصريحين. وأن سياسة بيبي نتنياهو الرأسمالية هي سياسة جيدة بمفهوم الاقتصاد الحر ومفهوم الاقتصاد الرأسمالي، ولكن الاعتبارات الاجتماعية غير موجودة لديه. يعني هو بالنسبة له المجتمع الضعيف يعتبر ضعيف، يعني هي يعني هذا قدر من الله، وإنه هناك فقراء وهناك أغنياء وهذا وضع طبيعي يجب أن يبقى فيه كذلك.
1: لو فرضنا جدلا أن هذا الحزب الذي يعني تقسم رئاسته اثنان هذه المرة، يرون زليخة اللي جرب حظه في الماضي ما نجح، لكن هاي المرة يعني يتعاون مع هندي مثلا في حزب واحد، لو فرضنا جدلا بأن هذا الحزب اجتاز نسبة الحزم وهناك بعض الاستطاعات التي ترجح بأنه سوف ينجح وسوف يعني يسجل حضورا جيدا في الانتخابات القادمة، لو نجح هل سيتغير شيء معين؟
5: أنا باعتقادي ممكن، لأنه الأجندة التي يتحدث عنها يارون زليخة واضحة. هو يتحدث عن محاربة الاحتكار، وهو يتحدث عن وضع خطة واضحة لتغيير الواقع الاقتصادي بكل ما يتعلق بأسعار المنتجات ومحاربة الشركات المحتكرة هي الكثير من الأسواق والمنتجات.
1: في عنده برنامج، في برنامج، في مشروع.
5: طبعا المشروع يعني واضح وموجه بشكل عيني للأمور التي نتحدث عنها، يعني هو يتحدث فقط عن هذه الأمور الأساسية، حتى لا يعني كل الأمور السياسية أو الأمور الأمنية وما إلى ذلك التي يعني تعني باقي الأحزاب، ولكن هو يتحدث عن موضوع عيني واضح، وهذا الموضوع هو الموضوع الذي يهمه. واعتقادي إذا ما تولى يعني منصب وزير المالية وزير الاقتصاد، وهذا يعني هذه إمكانية ممكنة
1: وردة.
5: في ظل طبعا تقارب أعداد الأعضاء في المعسكرين، نعلم هناك تقريبا تعادل، وبالتالي كل من يريد أن يشكل حكومة بحاجة لكل عضو كنيست، وبالتالي يمكن أن يحصل هذا الحزب على ولاية وزارة المالية أو وزارة الاقتصاد على الأقل، أو أي وزارة أخرى يمكن من خلالها التأثير على النواحي التي تحدثنا عنها، وبالتالي يمكن أن يكون هناك تغيير. الموضوع المهم هو أن الإعلام الإسرائيلي يجب أن يركز بشكل أكبر بكثير على هذه الأمور والمعطيات الاقتصادية التي تعني المواطن البسيط.
1: هل القضايا الاقتصادية الآن يعني هي قضايا هامشية أو مغيبة في الحملات الانتخابية للأحزاب؟
5: طبعا طبعا واضح هناك ادعاء يمكن أن يكون فيه نسبة كبيرة من الحقيقة بأنه هذه خطة مبيتة ومعروفة وأن هناك منتفعين. يعني إذا ما نظرنا إلى من هم أصحاب قناة 13 وقناة 12 في إسرائيل، هم شركات كبرى، وهذه شركات يعني مهم لديها أنه المواطن يفكر بس بالأمن ويفكر بس بالأمور السياسية ولا يلتفت إلى الأمور الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث ثورة لدى المواطن كما حدث في أنظمة كثيرة في العالم، واستطاع الفقراء فعلا أن يضعوا بصمتهم وأن يغيروا. هناك ثورة عمال وهناك ثورة فقراء وما إلى ذلك، هذه الأمور لا تحدث في إسرائيل لأن هناك تغييب كبير جدا من قبل هؤلاء، من قبل حتى الإعلام. يعني أنا لا أتحدث عنكم طبعا لأن أنتم يعني موضوع آخر، ولكن الجهات الإعلامية الأخرى القوية في إسرائيل تقوم بعملية تغييب للموضوع الاقتصادي وعدم الاكتراث له وعدم يعني هل هناك تقرير. تخيل أنه في إسرائيل ما لا يقل عن 100 مونوبول أو 100 شركة محتكرة.
1: نعم.
5: أنا ما سمعت ولا تقرير عملته ولا قناة 12 ولا قناة 13 عن هذا الموضوع. يعني تخيل هي أمور بسيطة. في هناك مستوردين لسيارات بإسرائيل، يعني مستورد واحد بيستورد 5 أنواع سيارات. طب كيف بيصير
1: بيحتش لغيره إمكانية أنه يستورد ولو نوع واحد
5: بالضبط؟ في تنافس بين السيارات، فأنت خلاص هو بحط السعر وانتهى الموضوع، انت بدك تمشي على. طب هاي شغلة أخي أكثر شغلة بسيطة ممكن أن تقوم بها شركة
1: عمليا الحيتان بكبروا وهيك بالزبط. هيك بيستمروا في أكل السردين
5: بالضبط. المشكلة أن المواطن يعني لا يعي هذه الأمور، لأن الإعلام لا يقوم بنشر طبعا تقارير وإعلام ورفع منسوب الوعي تجاه هذه الأمور من أجل أن يحدث تغيير على مستوى حتى الاعتبار الانتخابي. يعني تخيل أنه ما في لو الاعتبار الانتخابي الاقتصادي موجود أكيد الأحزاب بتصير تحكي بالطرح الانتخابي تبعها أنه إحنا بدنا نغير بالواقع الاقتصادي، ولكن حتى هذا الموضوع مش موجود مش مطروح لأن الناس ما هي واعية لحجم المشكلة الاقتصادية وحجم الإجحاف الاقتصادي الكبير اللي يعيشه. يعني قطاع ليس بسيط، نحن نتحدث عن دولة تتصدر دول الـ OECD بنسبة الفقر وتتصدر دول الـ OECD بالتباعد الاقتصادي.
1: اوكي نشوف شو راح يكون في الانتخابات القادمه، اي وعود سوف تقدمها الاحزاب او الحكومه القادمه لجمهور المواطنين، واذا كانت ستنفذ هذه الوعود ولا لا. شكرا لك دكتور وائل كريم.
5: اهلا بك. شكرا جزيلا.
1: الان ينضم الينا مراسلنا للشؤون الفلسطينيه حسن ابو زايد. اهلا وسهلا بك حسن. عمليات الاستهداف لقياديين بارزين في حركه حماس في غزه مستمره.
6: نعم، مساء الخير رائد. جيش الدفاع والشباك جهاز الامن العام اعلنا عن تصفيه قائد لواء رفح ورئيس العمليات في حماس نائل ابو عبيد في بيان مشترك. حسب بيان مشترك للجيش ولجهاز الأمن العام تم تصفيته من خلال غارة نفذت الليلة الماضية في منطقة جنوب قطاع غزة. وفقا للبيان تولى أبو عبيدة قيادة لواء رفح بعد تصفية محمد شبانة، وقبل ذلك شغل عدة مناصب في اللواء من بينها نائب قائد لواء رفح وقائد كتيبتي تل السلطان ويبني. البيان أو جاء في البيان أن أبو عبيد كان من كبار مسؤولي حماس وكان مسؤولا عن إدارة نشاط عناصر اللواء توجيههم لتنفيذ مخططات تستهدف قوات جيش الدفاع ومواطني إسرائيل خاصة في خطوط التماس. كما ذكر أن أبو عبيد عمل على إعادة بناء القوة العسكرية للواء رفح الذي تعرض لأضرار كبيرة خلال الحرب. وأيضا فيما يتعلق بالحرب وأضرار الحرب رائد، نهار اليوم قتل 16 فلسطينيا بينهم 8 أطفال وأصيب أكثر من 16 شخصا، فيما لا يزال نحو 68 شخصا في عداد المفقودين، كل ذلك إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر اليوم في شارع الصناعة غربي مدينة غزة وفق ما أفاد به الدفاع المدني في قطاع غزة. هذا المبنى تضرر سابقا نتيجة لقصف سلاح الجو. مدير الدفاع المدني قال إن مبنى السعادة انهار بشكل مفاجئ على سكانه من النازحين، كما طال الانهيار عددا من الخيام المقامة بمحاذاة المبنى، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا واحتجاز عشرات الأشخاص تحت الأنقاض. في هذه الأثناء طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع فرق بلدية غزة تعمل من أجل البحث وأعمال البحث والإنقاذ في موقع الانهيار في محاولة للوصول إلى العالقين وانتشال المفقودين والناجين من تحت الركام. ورائد، أنت تعرف أوضاع قطاع غزة، أعمال التفتيش تتم بأدوات بسيطة، لا توجد هنالك آليات لإزالة الأنقاض، وإنما بواسطة جرافات، وأيضا معظم رجال الإنقاذ يعملون بأيديهم. وحتى الآن هنالك عدد من المفقودين الذين يتم البحث عنهم تحت أنقاض هذا المبنى المؤلف من 6 طوابق والذي انهار صباح اليوم.
1: شكرا لك مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد، شكرا جزيلا. شكرا.
4: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: والآن نتفرق قليلا إلى قضية الشطب، شطب القوائم العربية، يعني القائمة العربية الموحدة وكذلك القائمة المشتركة. المحلل والكاتب عودي بشارات ينضم إلينا، أهلا وسهلا بك أستاذ عودي بشارات. أهلا وسهلا بك. إذن بالنسبة للقائمة المشتركة، كان في هناك جدل فيما إذا الليكود سيقدم بالفعل طلب الشطب، في نهاية الأمر قدم طلب الشطب، كيف ستتعامل المشتركة مع هذا الطلب؟
7: أنا أعتقد أن قضية الشطب هي يعني ريتوال، يعني هي عملية يعني دائمة، وقبل الانتخابات دائما يقدموها من أجل التحريض على العرب، من أجل رفع شعبيتهم الأحزاب اليمينية. والليكود لم يعني كان في الماضي يحاول أن يكون أكثر لباقة، الآن هو ينضم إلى كل الأحزاب اليمين المتطرفة التي تفعل ذلك. أنا باعتقادي أن الأمر الأساسي هو إظهار مواقف المشتركة وإظهار مواقف جميع مركباتها. وفي الماضي يعني فشلت كل هذه الأمور، وأنا باعتقادي من الممكن القول أن هذا سيفشل، ولكن الحياة تتغير في إسرائيل. حتى يعني الجانب القضائي نراه يتخذ مواقف متطرفة أكثر لم نشهدها في الماضي، وهذا الأمر يعني وارد، ويعني يتطلب من ذلك من القيادة المشتركة أن تعمل بمسؤولية يعني باستشارة قضائية وبحث قضائي. ولديها لدى المشتركة لديها حقوقيون ولديها أناس لديهم خبرة في هذا.
1: هل أستاذ عودي بما أنه طلب الشاطب هو ضد الموحدة وضد المشتركة، سوف يعني يدفع إلى تعاون معين أو إلى تنسيق معين بين القائمتين؟
7: أنا أعتقد أن هذا يتطلبه الواقع، يتطلب الأمر أن كل من يعني يواجه هذا التهديد وهذا دعنا أقول استفزاز ومحاولة يعني دفش القوائم العربية خارج المعركة الانتخابية، طلب التنسيق يعني كل. وأنا أعتقد أن هذا سيتم، لا أعرف تحديدا إذا كان سيتم فعلا، يعني هنالك أمور واضحة، ولكن لا شك أنه سيتم، وهذا مطلب الساعة برأيي، مطلب الساعة أن يتم التنسيق بينهما، وخاصة أن هنالك أمور مشتركة في الادعاءات أو في دعاوى الشطب التي يجب أن يتم التنسيق بين القائمتين في هذا الأمر.
1: مؤخرا بنشوف أنه يعني كبار المرشحين لرئاسة الوزراء أيضا يحاولون الدخول إلى عمق المجتمع العربي بصور مختلفة بأشكال مختلفة، لقاء إيزنكوت بعدد من رؤساء سلطة المحلية البدوية في الشمال. هناك طبعا يعني هذا الموضوع يتفاعل كثيرا على فكرة، وفي نقاش حول ما دار خلال هذا الاجتماع. على كل حال، هل هذا مؤشر جديد ويعطي انطباع بأن أيزنكوت سوف يخترق كل القطاعات من أجل أن يحصل على أكبر عدد من المقاعد.
7: لا شك المجتمع العربي لديه قوة انتخابية ضخمة وهنالك آراء متعددة في المجتمع، ومن بينها هنالك من يريد أن للأسف أن يقاطع، ولكن بينها من يقول إنه الأحزاب التي يعني المشتركة والموحدة، يعني دعنا نسميها الأحزاب العربية وهي ليست كذلك، الأحزاب التي يعني جل قواها هو الصوت العربي، أنهم يعني لم تفعل شيئا وهذا أمر خاطئ، ولكن على الأقل هكذا يفكرون، ويفكرون في أحزاب التي من الممكن تؤثر. أنا باعتقادي أن هذه الأحزاب يعني دعنا أقول الصهيونية مثل ديمقراطي ومثل حزب أيزنكوت، يعني يفتش عن كل مساحة من الممكن أن يجد فيها أصوات، ومن بين ذلك الأحزاب المجتمع العربي. أنا لا أعتقد أن ذلك سيوفر له مزيد من النجاحات أو نجاحات يعني معينة. معظم الانتخابات أو جولات الانتخابات خاصة الأخيرة تظهر أن الأحزاب الصهيونية في وضع صعب جدا، يعني لا تتعدى 10% حتى أقل من أصوات العرب.
1: شكرا لك الكاتب والمحلل عودي بشارات على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك.
7: شكرا لك ويعطيك العافية.
1: شكرا. اليوم تخوض الأندية الأوروبية الجولة الأولى في إطار المجموعات في الدوري الأوروبي، ومن بين هذه الأندية التي انتقلت إلى هذه المرحلة هابوال بير السبع الذي سيواجه دينامو زاغرب. ينضم إلينا المحلل الرياضي المدرب أحمد وهب، أهلا وسهلا بك.
8: تحياتي لك.
1: تجربة جيدة وممتعة ينتظرها بئر السبع منذ عدة سنوات.
8: سنوات أنا طول حياتي، لأول مرة أبول بئر السبع بوصلنا هاي المجموعات، وأبول بئر السبع حتى الآن تقدرش نقول خيبة أمل، مش بالأداء المطلوب اللي تعودنا عليه في الموسم الماضي، أنه عنده لاعبين جيدين، ولكن بدون شك هناك ترك كنقوا ودان بيتون أتركوا فراغ كبير جدا. اليوم اللاعب الأفضل حسب رأيي عنده زي أحمد، هذا اللاعب اللي راح يكون لاعب ممتاز هذا الموسم. بير السبع مشكلة في الدفاع، فيتور مش في الأداء، روتمان مش في الأداء المطلوب، ذلك بير السبع فريق اللي لم يحافظ على الأداء أو هناك على وتيرة واحدة خلال المباراة، وشاهدنا ذلك في الخسارة ضد مكابي تل أبيب 4-1. ما زال في بير السبع أداء ممتاز لمكابي تل أبيب. بير السبع عليه أنه يجدد يعزز، والدوري الأوروبي بالنسبة له هذا أكبر اختبار، واليوم دينامو زاغرب مش فريق عادي، نتأمل أنه يعبر، ولكن المباراة راح تكون صعبة جدا.
1: دينامو زاغرب الكرواتي معروف على أنه أيضا نادي له باع طويل وله تجربة حتى في دوري الأبطال.
8: في دوري الأبطال فريق ممتاز، يعني أنا بقولش تنساش إنه الأندية الأوروبية، إحنا بنحكي دائما في كل الحالات الأندية الأوروبية حتى في الدوري الثاني والثالث، يعني بنقول له زي دينامو زاغرب زي فيروسفاروس، هاي الفرق اللي أصغر حتى توصل حتى الدوري البلجيكي الدوري الثالث والرابع، فهناك كمان أفضل من كرة القدم الإسرائيلي. السبب لأن هناك الكرة القدمية أكثر في احتراف، كرة القدم أكثر في ثقافة واهتمام، اللاعبين المحليين على مستوى، يعني إذا بتاخذ بير السبع لاعب اثنين أو ثلاثة ممكن خول يقدر يكونوا في هذا المستوى، لذلك كرة القدم عندنا كثير كثير كثير رائد متخلف. مش مسبب لأنه فيش هناك كفاية، هناك اهتمام في القسم الشبيبي، وهذا الشيء اللي بيمنع من اللاعبين في المستقبل يكونوا جيدين، ولكن حتى لاعبي التعزيز اليوم اللي بيجوا على كرة القدم الإسرائيلي رائد مش في هذاك المستوى المطلوب، يعني عم نذكر أيام جوتوتس يعقوب، وهي اللاعبين اليوم صعب جدا بسبب المبالغ الهائلة اللي بياخذوها اليوم في أوروبا، وإسرائيل تقدرش توقف في هاي المبالغ.
1: في الليغا دوري الإسباني ريال مدريد مع العلامة الكاملة 15 نقطة من 5 مباريات، هل هذا مؤشر على أنه لا 6 مباريات
8: برشلونة 6 مباريات عنده خسارة
1: واحدة برشلونة مع العلامة الكاملة، هل هذا مؤشر على أنه ريال مدريد يعني بحلته الجديدة مع المدرب سبيشل وان مورينيو هو نادي ينافس على الألقاب؟
8: ينافس بدون شك، ولكن حتى الآن خيبة أمل كبيرة جدا، يعني أنا مش شايف مبدأ، يعني لما بشوف فينيسيوس ومبابي في القسم الأمامي، لما نشوف فالفيردي وناكي وبرناردو سيلفا وتشيمانيا وكامبانيجا في وسط الملعب، فيش قائد في وسط الملعب، يعني بتشوف أسلوب وطريق، بتشوف هناك لاعبين اللي أكثر على المهارات الفردية، أكثر على واحد واحد، أكثر فينيسيوس، أكثر مبابي، ولكن كرة قدم كجماعة مش عم نشوفه في ريال مدريد عكس برشلونة، وهي أحد الأسباب المشكلة كمان عنده في الدفاع، تنساش إنه امبارح فاز في الدقيقة 90 مع أسبي سجل الهدف في الدقيقة 90، فهذا بدل على أنه الفريق غير جيد من ناحية كرة القدم. عنده اليوم لاعبين هديك الاحتياط بيلعبوا في كل فريق في الدوري الإسباني، ولكن حتى الآن مورينو مش عارف يلاقي المعادلة الصحيحة وطريقة وأسلوب اللي يلائم اللاعبين الموجودين في ريال مدريد.
1: اليوم برشلونة مع راسينج سانتاندير، هذا اللي غاب فترة طويلة عن الليغا، بذكرني ببنيون لعب في سانتاندير.
8: لعب في سانتاندير، بدايته كانت في سانتاندير، ولكن تنساش إنه برشلونة فريق درجتين فوق سانتاندير. سانتاندير هذا الفريق السبب إنه السبب الأول. اليوم لما عندك تيل جوردون وعندك جيسوس انت بناديكت الاحتياط، عندك بيدري وسط الملعب ورودري افضل لاعب خط وسط في العالم وصاحب الكره الذهبيه، عندك القسم الامامي عرفينا لامين لامان، لا يعني عنده مدجج بالنجوم وكره قدم جميله جدا في مساحات قصيره جدا، مع دفاع ممتاز، مع ظهير ايمن وايسر ممتازين. يعني اذا بدنا ناخذ كوندي او بدنا ناخذ قلب الدفاع كوبارسي لاعب من 18 19 عام، يعني هناك فريق اللي بكل الخلايا في كل الحلقات ملان بيلعب كرة قدم جميلة جدا، وصعب جدا أشوف اليوم فريق أفضل من برشلونة، ولكن في النوك أوت في مباريات الكاس كل إشي ممكن يحدث، ولكن حتى الآن في الدوري برشلونة هو الأفضل من بعد 6 مباريات.
1: هو المرشح عمليا
8: حاليا دائما كرة القدم حاليا صعب جدا تقدر تتكان بسبب انه هناك في اصابات ابعادات، ولذلك كثير في تغيرات، وفي كرة القدم دائما في تغيرات. احنا في نهاية الامر كجمهور كمشجعين رائد بدنا نمسط منها، بدنا نشوف كرة قدم، احنا نتمتع من كرة القدم، هذا الشيء اللي بهمنا. ففي نهاية الامر الفريق اللي بياخذ البطولة او بيفوز بهمنا نتمتع احنا في كرة القدم اللي بقدمها.
1: شكرا لك المدرب.
8: شكرا.
4: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: إلى هنا حديث الظهيرة لهذا اليوم. إذن السيد علي كيوان عضو المجلس المحلي وعضو اللجنة الشعبية في مجلس كلوم قال في مستهل هذا البرنامج بأنه بالفعل بدأ بعملية إخلاء البؤرة الاستيطانية في مجلس كلوم كما كان متوقعا. في الإنتاج ياسلين محمد بريق، من الراديو المصور نادية أسمر مارون، من الهندسة الإذاعية حين دهان، مني رائد دياب معد ومقدم البرنامج، أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
6: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
7: ابني جنني، بده أجيب له لعبة وجبت له سكوتر كهرباء.
8: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
9: لا، ليش شو خاص؟
8: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
10: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
12: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
13: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
14: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده تريد اتفاقا مع إسرائيل قد يمهد الطريق للسلام. توقعات بإخلاء النقطة الاستيطانية في مجلس كروم قريبا. واشنطن تدعو رعاياها إلى إعادة النظر في السفر إلى السعودية. استمرار الجهود لمكافحة ظاهرة السلاح غير المرخص، والجو يصبح في نهاية الأسبوع خريفيا.
0: راديو مكان الأخبار.
14: الواحدة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. صرح الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن بلاده تريد اتفاقا مع إسرائيل قد يمهد الطريق للسلام. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، أكد عون عزم لبنان على حصر السلاح بيدها لكن دون صدام داخلي. وأردف عون يقول إن لبنان طلب من الولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية مساعدة جيش ونشر قوة جديدة في الجنوب لتفادي الفراغ الأمني بعد انسحاب قوات اليونيفيل. من المتوقع أن يتم قريبا إخلاء النقطة الاستيطانية العشوائية التي أقامها مستوطنون على أراض تابعة للمجلس المحلي مجلس كروما. هذا ما أبلغه الصندوق القومي اليهودي الكيرين كايمت لعدد من السكان المجلس. وقد تظاهر أمس العشرات من العرب واليهود ضد إقامة هذه النقطة، وأعربوا عن استيائهم من احتمال انتشار الأحداث التي تحصل في يهودا والسامرة إلى الجليل. دعت السفارة الأمريكية في الرياض مواطني الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في السفر إلى السعودية بسبب احتمال استهداف إيران المصالح الأمريكية في المملكة. وذكر بيان السفارة بالأخص الخطر في السفر إلى مناطق على الحدود مع اليمن بسبب الإرهاب. مددت بسبعة أيام فترة اعتقال شخص من سكان الناصرة للاشتباه فيه بحيازة وسائل قتالية خلافا للقانون. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه تم اعتقاله أمس في المدينة بعد أن قام بإلقاء مسدس وقنبلة يدوية من سيارته أثناء هروبه من الشرطة. هذا وفي إرك عثرت الشرطة على بندقية كلاشينكوف وذخيرة تمت تخبيتها في منطقة حرشية. ويضيف مراسلنا نواف النباري أن امرأة اعتقلت في عرعرة النخب خلال نشاط الشرطة للبحث عن السلاح غير المرخص، وتم خلاله ضبط بندقية من نوع M16 وذخيرة.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
9: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: يطرأ اعتبارا من يوم غد انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو في نهاية الأسبوع خريفيا. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل هايد بارك، سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
15: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

تحية مسائية عطشرة لجميع الأحباء المستمعين. حلقة جديدة من برنامجنا الاجتماعي هايد بارك تجمعنا فيكم عبر أثير راديو مكان من استديوهاتنا بحيفا.

بما أنه هالبرنامج ما في اتصالات ولكن في تعقيبات. صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية. أما موضوعنا صعب شوي, واللي رح يسمع كتير من الرجال يمكن يأخذوا الإشي على حالهم, ولكن أنا عم بتحدث بشكل عام. ألاف ألاف الرجال اللي موجودين بالبيوت قاعدين بدون عمل لأي سبب كان, عندك البطالة, عندك إصابات, عندك الأمراض, أو اللي أصلا حتى ما بده يشتغل. ولكن سؤالنا وموضوعنا لليوم, هل صورة الأب رب البيت ممكن تهتز قدام أولاده وقدام مرته إذا بده يقضيها عاد كل الوقت؟ وهل فعلا اللي بترك شغله لأي سبب كان ما في أي شغل تاني يدور عليه؟ نسبة كبيرة من اللي نساء هن بيشتغلوا بقولوا لك ما هي بتشتغل وبتجيب قدي على 10 مرات, لشو بدي أطلع أنا أشتغل, أنا بقعد بالبيت بريح حالي, اشتغلت كتير بزماني وخلي المرة تشتغل, شو رح يصير عليها؟ ومننسى أن المرة بتشتغل برا وبتشتغل جوا كمان. كيف ممكن الرجل اللي قاعد بلا شغل بالبيت لأي سبب كان, كيف ممكن يعود عيلته, مرته, أولاده عن هذا اللي نوعا ما نقص, لأنه الكل معتاد أنه رب البيت هو اللي يشتغل, الأب هو اللي يشتغل, الزوج هو اللي يحمل مسؤولية العائلة. ولكن الدنيا ملاني أسباب وملاني إصابات وملاني أمراض وملاني كتير كتير كتير ناس اللي طلعوهن من أشغالهن, ومش بسبب لأنه الحق عليهن, ولكن هاي الظروف. فكيف بتعاملوا بهذا الوضع مع العائلة, مع الأولاد ومع الزوجة؟ في القسم الأول من برنامجنا رح نستضيف شروق أبو مخ, محاضرة ومستشارة تربوية وأخصائية زوجية وعائلية. في القسم الثاني رح نستضيف, رح ترافقنا دنيا حسن نجم, مستشارة اقتصادية تنظيمية ومراقبة حسابات.

شو المفروض يعمل الرجل اللي لأي سبب إن كان اضطر إنه يقعد بالبيت، اضطر إنه ما يشتغلش، ما يفوتش دخل؟ طبعا في مكاتب العمل اللي بتعطي نسبة، ولكن إحنا عم نحكي عن الأب، صورة الأب المتعارف عليها عند الكل، رجال البيت، أب البيت، الزوج هو اللي يبقى مسؤول عن كتير من الأمور من خلال عمله. باللحظة اللي بيكون فيها بالبيت هو قاعد ومرته عم تشتغل لأي سبب إن كان، هل فعلا صورته قدام مرته والعيلة والولاد ممكن تنهز؟ وإذا حس إنه في شيء عم بتغير شو ممكن يعمل؟ هايد بارك عبر أثير راديو مكان، صفحتين على الفيسبوك، سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية. تحية من أسرة برنامجنا لليوم، في الإنتاج رانيا رشيد أبو نمر وجسلين محميد أبريق، حين دهان هندسة إذاعية، وأنا معكم دائما بكل الحب.

0: هايد بارك عبر أثير راديو مكان من استوديوهاتنا بحيفا. رجال بدون عمل، نساء تعمل في البيت وخارج البيت. كيف ممكن الرجل الأب الزوج يعود العائلة عن الوضع هذا؟ وهل في تحذيرات لازم تكون من قبل الوقت اللي بيكون يشتغل وعنده معاش ومرته عنده معاش؟ هل لازم يفكر كل واحد فينا انه ممكن تيجي علينا لحظة واحد من هالتنين هدول يقعدوا بدون شغل؟ صار الوقت لنكون مع ضيفتنا الأولى في القسم الأول من هايد بارك لليوم، شروق أبو مخ، محاضرة ومستشارة تربوية وأخصائية زوجية وعائلية. شروق مساء الخير.
1: هلا هلا عزيزتي، مساء النور، شو أخبارك؟
0: كيف؟ أنا بألف خير من الله، أنت كيف؟
1: ألف شكر عزيزتي. هلا
0: شروق، احنا عم نتحدث عن اوضاع اللي هي متقلبه، ما حدا بعرف مع الوقت شو بصير. اليوم انا بشتغل، زوجي بشتغل، بكره يمكن هو يقعد بلا شغل، انا اقعد بلا شغل، كل الامور هذا. ولكن بدنا ناخذ هلا موضوع الزوج بالاكثر، لانه يعني الحياه تغيرت والحياه تقدمت، واليوم النساء ثلاث ارباعها بتشتغل اذا مش 90% منها، ويمكن شي 50% بالضبط
1: عن بعد كمان. مزبوط.
0: صحيح صحيح، ويمكن 50% او 60% من الرجال بتشتغل. خلينا هيك نحاول نفهم معاك هذا الوضع المتغير واللي صار للأسف الشديد بالفترة الأخيرة بنسبة كبيرة، كيف ممكن التعامل معه؟ هل شخصية الأب ممكن أنه تهتز تتغير قدام أولاده قدام مرته إذا بكون هو كل الوقت بالبيت وهي بتشتغل جوا وبرا؟
1: أوكي حلو، خليني هيك قبل ما نتطرق للأب وكدوره كأب، لأنه أنت طول وقت شددت على دوره كأب، بأسألك سؤال. بلش هيك نسألك.
0: يلا اسألك.
1: لو اليوم أجوا لا سمح الله إدارة البرنامج قالوا لك سوزان بدنا تقعدي ثلاث أشهر هيك بشكل مفاجئ، ثلاث أشهر بالبيت، بدنا نجرب برنامج بالاي اي هو اللي يأخذ محلك وقدم البرنامج محلك.
0: هلا رؤي لي شوي هذا موضوع إن الاي
1: اي. شو كنت بتحسي؟ لا بعيد عن الذكاء الاصطناعي، بدي شعورك أنت لما بيجي بيقولوا لك هيك إشي فجأة تفضلي اقعدي ثلاث شهور بالدار.
0: أول إشي الإحساس بيكون طبعا صعب، من جهة تانية بيكون مريح لأنه عندك خوف إجازة ثلاثة شهور. بس موضوع الاي اي، كل موضوع الذكاء الاصطناعي وأخذ محل
1: استني
0: شوي استني شوي، هذا الموضوع ممكن يخرب عائلات كاملة، ممكن يدمر عائلات كاملة. فأكيد كل واحد إحساسه، إذا كان الأب أو الأم إحساس باللحظة اللي بتركوا الشغل فيها مجبرين، هذا إحساس جدا جدا صعب. ولكن بضل السؤال شو
1: صعب.
0: ممكن
1: ليه؟
0: نعمل ليش بالضبط. إيش يعني
1: ليش إيش صعب؟ ليه أنا بحس إنه صعب إني أترك شغلي وأقعد في البيت بدون شغل؟ لأنه الإنسان بحيا بالمعنى بالكفاءة. اليوم أنت بتعطي أثر، بتأثر على ناس، في شعور بالكفاءة، شعور بالإنجاز، بعيدا عن كون رجل أو امرأة. تعال نبلش من هون.
0: أوكي.
1: فإحنا البداية إنه لما إحنا بنخلط الأدوار مع بعض، إنه دور الأب أو إنه دوره كأب وكمعيل، وكمان ننتبه إنه هذا ما بيخفي دوره كإنسان بالدرجة الأولى له قيمته. فإحنا عمليا هاي الظاهرة، لما أنا فجأة بقعد عاطل عن العمل، شعوري بالكفاءة بالإنجاز بالمعنى بالسيطرة بخف بضعف، وهذا الإشي طبعا بخليني أحس أني أنا ماليش معنى في الحياة، فكثير رح يأثر لاحقا على تواصلي مع العائلة، تواصلي مع الزوجة، تواصلي بالدرجة الأولى مع نفسي.
0: لحظة، ممكن يصل إنسان بتلعوه من شغله أو هو بيقرر إنه ما يشتغلش لأي سبب إن كان الرجال قاعد بالبيت، ممكن يصل لدرجة إنه أنا فيش إلي معنى بالحياة، لإيش أنا عايش؟ كيف
1: مش
0: يعني؟
1: بس هيك، إذا ما عندوش وعي ذاتي، وإذا بربط هويته فقط للأسف الشديد سوزان بمجتمعنا وهذا تربينا عليه، بيرتبط قيمة الإنسان في عمله في كديش بفوت مصاري. أنت بأول ما يجي حدا يطلب واحدة شو بيسأله شو بتشتغل؟ تبهي. لأنه إحنا في التربية وفي طريقة تعاملنا بنربط وكأنه كفاءة الإنسان وإنجازه وقيمته بعمله كديش بفوت مصاري وشو بيشتغل. فهاي كمان أشياء اللي إحنا بدنا ننتبه لها. إضافة طبعا في كثير أبحاث أكدت أن الإنسان اليوم لما بقعد عن العمل بحس بعدم الكفاءة، بحس أنه فيش رفاهية نفسية، بحس أنه ما إله معنى رسالته. كمان الإشي بأثر عليه من ناحية تواصل، لأنه أنت العمل مش بس بس أنا بشتغل اليوم عشان أفوت معاش، العمل كمان بنمي عندي كثير مهارات، إدارة الوقت، العلاقات الاجتماعية، أحس أني بنجز، أتعرف على ناس، تشبيك، علاقات. أنت مش بس إحنا بنشتغل عشان المعاش، فعمليا أنا اليوم كل هاي المهارات بفقدها مرة واحدة، فبحس طبيعي يعني أني أنا في إشي باستقلاليتي، بهويتي اللي أنا ببنيها. وهون أنا نشدد، هوية الرجل لا تبنى فقط في عمله، في كمان إله هوية وأدوار ثانية، فقيمته هي مش بس بقدرته على تأمين.
0: هذا إشي طبعا معروف للكل، بس أنا أخذت الوضع هذا بالتحديد. طبعا إذا كان المرأة ولا الرجل شروق، كل واحد فيه له مكانته، كل واحد فيه له مركزه، كل واحد فيه له مع الطرف الثاني ومع الأولاد فيه له هديك الصورة والهالة كرب البيت وربة البيت. ولكن لما واحد فيهن أوكي، لحتى أريحك وما تقولي ليش قلتها عن الرجل بس لو واحد فيهن والرجل بالآخر مجبورة أقول لك إياها قاعد بدون شغل، كيف الإشي بيصير؟ كيف الإشي بيصير مع الأولاد؟ كيف بيكون إحساسهم؟ الزوجة كيف بيكون إحساسها؟ وما تنسي كمان مش عم بحكي عن دخل المادة، لأنه كتير أوقات مكاتب العمل ممكن أنه تعطي،
1: لا، وكمان عبين ما يأخذ البيتسويم وكل هاي الأمور ممكن يدبر حاله. بس شو
0: أوكي.
1: أنا بدي أشوف البيت سوزان والعيلة هن مرآة للرجل، بتعلق كيف بتعاملوا معاه لما بقعد عن الشغل. يعني إذا أنا اليوم بضلني أسأل شو صار كيت شغل، شو صار المحلات اللي وديت عليها كرات حيم، جارنا اللي دشر معك شغل لكي شغل، أنا عمليا هون بمجرد أني بسأل هيك أسئلة بخليه بحطه في مقارنة، بخليه يحس وكأنه هو عبء علينا في كلب البيت، أو بخليه يحس مؤصلا هو أوريدي عنده هاي الإحساس بعدم الإنجاز زي ما قلت سابقا، تهتز صورته بنفسه، لأنه العمل بخليه يحس أنه هو موجود، منتج، مؤثر، فعال. فلما أنا اليوم بفقد هاي الهوية العملية، فأنا عمليا بحس بانخفاض

0: لكداش الإشي بيأثر عليهم من ناحية علاقات. واليوم كمان في عنا أبحاث أكدت إنه في بسبب الطلاق العاطفي إحدى أسبابه هو إنه أحد الزوجين بيشتغلش عاطل عن العمل.
1: هذا ممكن يؤدي لطلاق عاطفي، كل واحد يعيش
0: طبعا
1: حياته
0: ليه؟ لأني أنا
1: بدون
0: اليوم،
1: مشاعر.
0: لأني ممكن أنا إذا الزوج والعيلة بيعرفوش يتعاملوا مع هالمشاعر وكل سابقا وهم مرآة، فممكن هذا يزيد من التوتر من الخلافات. وفي عنا كثير رجال صعب يعبروا، نظرا لكمان إنه ما في عنده وعي ذاتي ويعبر، أو بخاف يعبر أو بخاف يبين ضعفه كمان لأولاده لو عيلته، فبالتالي بيرجع لصمت وبنضغط وبخجل. فهذا شيء كمان بيأثر لاحقا على العلاقات الزوجية الأسرية، علاقته مع زوجته. ففي كمان أبحاث أكدت إنه رضا، انخفاض الرضا عن العلاقة، فبالتالي بننتقل لإشي اسمه طلاق عاطفي اللي بيكون لوم، عصبية، تقليل من شأن الآخر، ومش جايين أنا من محل إني أدعم وحاول أفوت معاه ونلقى حلول. فهذا طبعا ممكن يؤدي لطلاق عاطفي.
1: طيب هلا الطلاق العاطفي ممكن يؤدي لطلاق عادي للأسف الشديد،
0: آخر
1: وتتدمر
0: دراسة،
1: تتدمر
0: آخر
1: العيلة
0: دراسة
1: كلها.
0: مضبوط، آخر دراسة سوزان اللي كانت بألمانيا لكيو كثير، أنا بحكي بألمانيا تمام، إحنا فينا كمان هون دراسات على فكرة، لكيو كثير رابط بين ارتفاع معدل الطلاق الفعلي يعني الشرعي لبين إنه الزوج عاطل أو مش عاطل عن العمل. يعني في علاقة وطيدة، كل ما كان إنه هو ما بيشتغل عاطل عن العمل بتزيد النسبة إنه ممكن يطلق أو ينفصل عن زوجته للأسف.
1: لأنه هو بده، لأنه هي بدها،
0: مش لاني بدي او بديش، لانه احنا اليوم نفقد سوزان لوعي في الاليات كيف نتعامل مع هيك مواقف،
1: هذا
0: كيف
1: بيقول
0: نتكيف مع
1: انه
0: هيك
1: مين
0: مواقف.
1: فيهن اللي المفروض يحتوي الثاني. يعني هذا
0: مش
1: سؤال لك بطريقة تانية، مين المفروض يحتوي الثاني؟ هو المفروض يعرف شو قيمته، انا اشتغلت كفاية واشتغلت كل عمري وبنيت البيت، مش بناء حجر ولكن بنيت العائلة. اليوم انا موجود بوضع انه ما فيش عندي شغل، فهل هذا بيقول انه كمان هو يفقد ثقته بنفسه؟ وين دور العائلة اليوم بهذا الوضع لكل الرجال اللي قاعدين بدون شغل انه تدعمهن، ومش للرجال اللي قرروا
0: بالضبط.
1: انا بديش اشتغل لانه مراتي بتشتغل، لانه انا باخذ تأمين، لانه لاي سبب إن كان. كيف المهم
0: صحيح، هون هون دور رهيب للعيلة عن جد، قديش انه انا ممكن احول هاي المحنة لمنحة ولاستثمار. انه اولا تعالوا احنا كعائلة ندعم ابونا، تعالي انا كزوجي ادعم زوجي. اول اشي نبعد عن اللوم والتذنيب، ثانيا الضغوطات، احنا طوال بنفكر بحلول وكيف نكمل الشهر يا سوزان، وكيف نكمل السنة، وكيف دفع للبنت مصروفها. فاول اشي انه احنا هنا نحط المشاعر، نحتوي هاي المشاعر، نساعد وندعم. وكيف منساعد وندعم؟ لما أنا بقسم المصاريف، هسا كمان أنا سمعت راح تكمل المقابلة بهذا
1: صحيح.
0: المحل،
1: صحيح.
0: لما أنا بوفر، لما أنا كمان باجي بدعم، يابا تعال أساعدك نكتب سيرة ذاتية، كداش ننشر هاي السيرة الذاتية، نعمل تشبيك علاقات، نحسس أنها هي مرحلة مؤقتة، وهذا لا يلغي دوره كأب ولا يلغي دوره كزوج ولا يلغي دوره كداعم للعيلة. نضلنا كمان يا سوزان ننتبه، نشاركه بأرائنا ونحاول نطلب مساعدته، مش بصير بالعيلة عشان ما يضغطوش بزيادة وكأنهم ببعدوا عن قرارات معينة أو بحاولوش يطلبوا منه إشي، بالذات إذا كان إشي بتعلق ماديا، فهذا إشي بخليه يحس أنه بدون قيمة. فننتبه لهذه الأمور، نحافظ على احترامه وكرامته ومكانته، لغة اللوم والعتاب نبعد عنها والمقارنات، وكثير نشدد على لغة التعاطف التواصل، نحاول نحتوي هاي المشاعر ونتذكر هي فترة مؤقتة. يعني في النهاية إذا بده بلك شغل كمان، في شغلة مهمة دائما أنا بشوف هاي المحن سوزان إنها فرصة إني أنا ممكن أقرب لأولادي أكثر، ممكن أنا بسبب ضغوطات العمل مش كثير كنت أقعد معهم زمن جودي أو أستثمر بوقتي مع عائلتي أو مع زوجتي، ممكن كمان أنا أتريح زي ما أنت قلتي كل وقت لذاتي، ممكن كمان اليوم هذا الإشي بنمي عندي الإبداع، ليش أنا أرجع أشتغل صغير عند حدا؟ هل عندي مقومات ومهارات اللي بقدر أشتغل عليها أنت زي الفرصة وطورها وأفتح عيسك اللي هو براتيلة إلي، أو أدور على مسار ثاني في حياتي، أو أطور مهارات جديدة، أفكر إني أبني مشروع أستقل. فيعني كمان هنا أنا بشوفها فرصة لأشياء جديدة ومهارات جديدة وطريق جديدة.
1: كل اللي عم تقوليه كتير حلو وممتاز، وبتمنى أن الكل يفكر بهالطريقة. بس تعيدنا ناخد الصورة الواقعية. الصورة الواقعية بتقول إنه الرجال، وبدي أضل مصمم على هذا الموضوع لأن المرأة كيف ما برمت بتلاقي شغل. الرجال كان يشتغل، اليوم هو قاعد بالبيت، يمكن ثقته بنفسه شوي قلت انه طيب انا قاعد يوم يومين شهر شهرين وبعدين نظرة الناس له بده او ما بده يشتغل. وفي منهم اللي بيصلوا لمرحلة

0: يمكن مش عارفة إذا كان بيكون العمر بالنسبة إلهن هو سبب أو هو حاجز
1: طبعا
0: إنهن
1: طبعا
0: يدوروا
1: العمر جدا مهم
0: بالضبط، إنهن
1: طبعا.
0: يدوروا على كمان شغل مثل ما أنت قلتي هلأ إنهن يلاقوا في
1: وهون
0: مجال
1: بدي أفكر
0: تاني.
1: لك بمثال حي،
0: نعم
1: في عندك برامج اليوم اللي بسموها أبشي شيم، اللي ما بعد الستين لما بيطلعوا على التقاعد أو قريبين لسن التقاعد. في
0: أوكي
1: رجل أنا رافقته كان معلم مدرسة متقاعد، بقولك أول سنة حرفيا أنا حسيت إني أنا تلفوني بطل يرن، فيش حدا بيسأل عني، فيش حدا بيشوفني، فيش عندي أثر، فيش عندي طلاب. فجأة أجاني هيك شعور إني أنا بقدرش أضلني بالبيت قاعد لشلو لما أعمل معلم رياضياته، بدي أفتح دورة عندي في البيت 3 4 طلاب
0: حلو
1: بالجروب أستقبلهم. اسمعي، اليوم عنده مركز بيستقبل فيه مئات الطلاب، مش بس هيك بقول لو يرجع فيه الزمان، زمان انا
0: كان عملت
1: حكيت
0: الخطوة
1: شيء
0: من
1: حلو،
0: زمان.
1: حكيت شيء حلو قبل شوي عن التحضير المسبق، لانه احنا
0: نعم
1: في اي وقت ممكن يكون حرب، فيروس، نقعد عن الشغل، شو انا بدي اعمل، قديش انا يكون عندي وعي دائما احضر حالي لهي المحلات. هو هذا بالضبط اللي انا بقوله، دائما في حلول اذا بدنا، وبس الإشي بتطلب وعي ذاتي، ايمان بقدراتنا، ونطلب المساعده. مش غلط اليوم انا رجل اطلب مساعده من اولادي، اليوم اولادنا شاطرين بالاي اي، مواقع التواصل، ممكن يدعمك، يفوق لك لشغل، يسألك عن شغل يساعدك فيها. مش غلط كمان نطلب هذا الدعم وناخذ المحل اللي أنا اليوم فيه، كيف بدي بكل خبرتي اللي أخذتها بسنين الخبرة بكل شغلي كيف أوظفه لإشي جديد يخدمني وأساعد فيه. واليوم عندنا كثير برامج بهذا المحل، حكيتي كمان في عندك مكتب العمل، في عندك الريان، في عندك كثير برامج اللي ممكن تساعد تلكي كمان أشياء جديدة. مش شرط الواحد يكون حاسس حاله أنه لحاله، في كثير برامج اللي تدعم وتأخذ الفرد يحس أنه لا بعد شو يعطي لنفسه ولمجتمعه.
0: أنا بدي أجي معك لنقطة اللي بالغالب منشوفها للأسف الشديد، إنه الأولاد بأخذوا الموضوع إنه طيب أبوي قاعد بلا شغل، الأم تيجي بتقولي أنت تطلبوش إشي من أبوك لأنه هو مش عم بيشتغل، ما فيش مساري، ما فيش هيك، فبدل ما هن يتقربوا له هن عمليا بيبعدوا عنه. يعني كمان لا
1: طبعا.
0: لا بيبقوا بيسألوا بأي شغلات بتخصين، لا بيطلبوا منه أي شيء، من جهة إنه هيك قالت الماما لأنه فيش معه مصاري، بس من جهة تانية بضل هذا الأب، هذا رب العيلة، هذا رجل البيت. فكيف ممكن يكون حلقة الوصل ما بين الزوجة وزوجها عن طريق الأولاد بدون ما الأولاد يتصرفوا؟ أولاد ما بيفهموش على طبيعتهم إنه أبوي فيش معه مصاري ليش أطلب منه، خلص حتى بنبطل نحكي معه. فشو
1: شوفي
0: شو اللي لازم يكون بهاي الحالة؟
1: كنت أرافق عائلة، بتعرف شو كان الولد المراهق لما أقعد معاه يقول لي بكابو ما يشتغلش، وإمه
0: أوكي.
1: كمان وضع عائلي صعب، كان يقول لي أنا بحس إن أنا المذنب، أنا علي حق، أنا لازم أعمل إشي. تخيلي
0: قديش
1: يعني ممكن
0: عمره؟
1: كمان
0: قديش عمره؟
1: أولادنا
0: عن أي جيل عم تحكي؟
1: 14 سنة
0: أوكي.
1: إيه، كمان أولادنا ممكن يحسوا إنه لحظة أنا في إلي دور، أنا مذنب، يحسوا إنه الإشي بسببهم. دير بالك ليه؟ لأنه كمان بتصير الأم تسمع للأسف الشديد أبوك بيشتغلش، تطلبش منه، بكفي مصاريف، مش ملحكين، هذا أبوك قاعد عن الشغل، ضغطه، فهمتي، بكرة بيموت بسببكم. انتبه، كمان بتستعملوا لوم، لوم وعتاب. فأنا اليوم سألت سؤال حلو، كيف اليوم إحنا كعائلة نكون مصدر داعم لأبونا اللي قاعد عن الشغل بدون ما نحسسه ونحرجه؟
0: حلو.
1: الاهتمام الغير مباشر، يابا شو رايك نطلع اليوم نمشي مع بعض، تفتش وها، يابا شو رايك نطلع نمشي مع بعض. ما ممكن يصير حديث بيني وبين ابني، انا اكتشف عن ابني اشياء ما كنتش عارفها ولا شايفها لاني بكيت بضغط الشغل، احسس انه ابوي بعده موجود، اطلب رايه بشغله، في قرار بدي اخذه، شو كنت تنصحني، اشاركه بشيء بسيط، اقدره على شيء، اشكره على لو إيش عمل لي إياه بسيط، أشكره عليك. قديش إحنا كمان نسمعه، إنه إيه، نحاول نساعده زي ما حكيت لك، في إيش مثلاً بالكرات حي محبة ساعدك فيه، بدك نطلع ندور مع بعض، بدك نفوت على أطريم ندور مع بعض على شغل، مش نتعامل من محل شفقة إنما من محل دعم. كمان نقعد ونحكي، يعني ممكن الأم لما تقعد وتحكي عن إنجازات أبوهم، إيه، فخر بإيش عمله، قديش قدم للعيلة، كمان هذا الإشي يساعد الأولاد إنه يفتخروا بإنجازات أبوهم بخبرتهم. نعطي دور كمان في العيلة، نحافظ على روتين العيلة، قديش مهم هاي القعدات في العيلة، نوكل مع بعض، نحسسه انه هو موجود ويكون واضح، لان الاحترام هاي جدا مهم. وبالعكس ممكن نطلب كثير اشياء من ابونا في هاي المرحلة يساعدنا، ممكن كمان احنا نكثر من زمن الجودة، ممكن كمان انا اليوم اعمل اشي مع ابوي اللي حسس في قيمته، مش انه لا بالعكس ابعده وتقربوش لإله، بالعكس لازم، لانه احنا حكينا انه الحصانة تبنى بالدعم العائلي وبالدعم العاطفي اللي من العائلة، وهذا اهم اشي.
0: نعم. شو بالنسبة للعائلة الموسعة؟ اللي بيضلوا يزنوا على راس المرأة جوزك بلا شغل وليش بعده قاعد وخليه يطلع يشتغل وبكفي وبالذات كمان بوضع إذا كانت المرأة أيضا لا تعمل فأهله بدن يساعده وأهله بدن يساعده هو يمكن مريض يمكن مصاب يمكن فعلا من الأشخاص اللي بطل بدن يشتغله اشتغله كل عمرين قالوا هلأ خلص بدنا نقعد بس في كمان عائلة هاي العائلة اللي ممكن هي اللي تشكل الضغط على قد ما الأم الزوجة بتحاول إنه تفهم أولادها وبيحاولوا إنه يحتووا بهذا الوضع لغاية ما تمرق الفترة في عندك العيلة الموسعة اللي بتسكتش مين ومين بدك تسكتي
1: صحيح عمليا هنا من هاي المنصة يعني من كل كداش إحنا اليوم عنا كدور كعيلة موسعة إنه إحنا ندعم وهاي الأسئلة يعني الكيت شغل ملكية الشغل نقعد نسأل عن وضعه قدام الآخرين كمان ننتبه إنك عارفين إنه عطل العمل بلش نعزمه على مناسبات وأعراس وأشياء اللي ممكن كمان تحسسه بالحرج كثير ممكن يتدخلوا بقرارات اللي بتخص الزوج بقرارات اللي بتخص العيلة كداش أنا هون عن جد بيكون عندي وعي أنا كرجل وكامرأة داخل البيت إنه هاي أمور بتخصنا وبدنا إحنا اللي نديرها وإحنا اللي نلقى حلول العلم موسع إذا في عندها نصائح ودعم على الرحب والسعة بس إذا في الإشي بده يضر بده يزيد من ضغطي فأنا هنا برجع بقول هاي دائرة الخوف ودائرة الضغط تحكم فيها إني أنا أروح على دائرة السيطرة والتأثير إني أنا بالمحلات اللي باخذ منها هاي الطاقات الصعبة اللي بتحسسني إني أنا ماليش قيمة لا أكون أنا موجود بالمحلات اللي تدعمني عشان هيك دائما انا بنصح انه نفحص وين في برامج وين في ورشات وين في دورات وين في اشياء اللي انا ممكن اعيد فيها بناء نفسي وثقتي بنفسي والعيلة الموسعة انا من هون بقول يعني قديش مهم دعمهم لان هي كمان لها دعم كثير كثير بانه ندعم بانه بشكل غير مباشر نساعد العيلة مش على العلن ومباشر لانه الاشي كمان ممكن يخجل او بتعرفي كمان ممكن يصير مقارنات بينه وبين اخوته اصغر منك وبيش وأصغر منك وعنده عاتق وأصغر منك وفوت مصاري فرجاء خاص كمان هاي المقارنات ممكن كثير تأذي نفسيا وتضغط أكثر وأكثر فلا إحنا بدنا نكون عائلة داعي قدر الإمكان ولو بكلمة يعني في النهاية
0: بدي أسمع منك كلمة بالنهاية وتوضيح لكل رجل قاعد اليوم بدون عمل لأي سبب كان لأي سبب كان طريقة تفكيره بنفسه كيف لازم تكون تعامله مع زوجته بالبيت كيف لازم تكون وتعامله مع أولاده كيف لازم يكون انت ذكرت أشياء كتير مهمة انه بدنا نحكي وبدنا نطول بالنا بس الرجل في البيت بدون شغل هو عمليا بركان يعني أشي صغيرة بتفجره فهاي الحالات اللي ممكن تزيد الطين بلة بكفي انه بالبيت وبدون شغل وكمان بعصب علينا وكمان بيصرخ شو المفروض انه الرجال يعمل حتى يحاول كمان هو مش بس المرأة ان يحافظوا كمان على سلام وامانة البيت
1: بس انا هون باخذنا الاشي لمحال كداش اليوم عنا وعي بانه هويتنا لذاتنا وتقديرنا لذاتنا كيف يبنى انه انا لا يبنى هذا فقط بسبب عملي وفقداني لعملي مش معناه انه انا بفقد
0: انا بالضبط مش معناه انه انا فقدت حالي
1: اوكي بالضبط وبرجولتي واني انا بطل لي قيمه وخبره ودور كاب لا بالعكس افكر كيف انا ممكن ارجع ابني واطور هاي القيمه قيمتك كاب بدعم وتربيه لاولادك قيمتك كزوج ومساعده زوجتك داخل البيت وإنك تجدد العلاقات وتطورها بينك وبينها قيمتك كإنسان بالدرجة الأولى اللي ممكن تعطي أثر من محل ثاني وبطريقة ثانية لقدام الأمر كثير بده وعي بده صبر وبده إبداع وبده قناعة تامة إنه إحنا دائما في فرص جديدة وإني أنا كرجل اليوم فيش أعطي بعيدا بس عن الستاتس طبعا اني انا بشتغل حتى لو انا بشتغلش في كثير شو انا اثر داخل بيتي واعطي وكداش يضل محافظ كمان على ايمانه بنفسه وانه في عنده شو يعطي في النهايه من قدرات ومهارات
0: كلمة أخيرة بس بدي أقولها بعد كل هالإضافات الرائعة والتوضيح الصورة هاي إنه تصرفك أنت وإنت قاعد بالبيت بدون شغل هو اللي بحكم على تصرف غيرك إذا كنت عصبي وشايفينك مش طايق حالك ومش طايق كلمة ولا طايق تشوف ولد بالبيت ولا تسمع صوت ولد ودايما بتصرخ ودايما فيش إشي عاجبك بالبيت هذا بقول إنه أنت هالقد متضايق وهن حاسين إنك أنت بحالة مش مزبوطة فهن بصير الإشي يترسخ فيهن أكتر. خليك طبيعي، حاول تكون طبيعي مع الكل مع أنه الإشي صعب، حاول تتعامل مع أولادك أكتر بحنية أكتر، تكون معهن أكتر، مع زوجتك كمان، بدون ما تحس أنه هي اللي مفضلة لأنه هي بتشتغل، لأنك أنت اشتغلت كل عمرك. حاول تعيش حياتك طبيعية
1: ما
0: كمان.
1: تحسسوا بهذا المحل
0: أكيد.
1: إنها هي مفضلة
0: أكيد
1: وإنها
0: أكيد. هذا
1: بكون بدون وعي، هي كمان جزء من البيت ومجتمعنا. نعم. هسه في عصرنا هي كمان جزء معيل، كمان إحنا بحاجة يكون يوم الأب والأم يشتغلوا بسبب الضغوطات المادية اللي إحنا بنواجهها. فهذه نقطة جدا مهمة سوزان، ولكن بالدرجة الأولى بنرجع للوعي اليوم أنا كإنسان كيف هاي كل آليات إدارة الضغوطات، أنا ما أسقط على غيري، إن كيف أنا أدير هاي المشاعر، كيف أفهمها وكيف أديرها بطريقة صحيحة بحيث إنها ما تأثر على أولاد، ومش غلطها بسموه تواصل بناء وشرعي، تشارك أولادك بحزنك بألمك من محل سيطرة مش من محل ضعف. يعني أنا شو أنا بمرق، شو تعلمت من هاي التجربة، شو راح أتعلم، وبالعكس هاي التجربة مليحة لأولادنا عشان يعرفوا إنه يوم من الأيام ممكن أنا فجأة يصير معي شيء بالحياة
0: بالزبط.
1: كيف بدي أتحصن وأتكيف بالضبط.
0: شروق أبو مخ، محاضرة، مستشارة تربوية وأخصائية زوجية وعائلية، ألف ألف شكر على كل كلمة وعلى كل توجيه قدمتي لأحبائنا المستمعين. شكرا كثير لك عزيزتي.
1: يا
0: هلا فيك، تحياتي. باي باي. خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني، من بعد بنسمع مقطع موسيقي ومنكون مع ضيفتنا التالي في حلقتنا لليوم، دنيا حسن نجم، مستشارة اقتصادية تنظيمية ومراقبة حسابات. إعلانات، أغني وبنرجع لكم.
2: الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أجا
5: هدوء
6: هيا يا جماعة بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: على خلفية هالأغنية الرائعة الجميلة جدا بدي أخبركم بالشغلة كمان. صارت اتقررت عمليا رح نبدأ فيها من الليلة. كل اللي كانوا يتابعوني طبعا في كل البرامج بكل الأوقات كانوا يتابعوا أيضا هدوء نسبي على مزاجي يوم الثلاثة الساعة واحدة. هلأ محل هدوء نسبي رح يكون في صدى النحاس للزميل وسيم كيوف وكل ما يختص بالطائف المعروفية. إحنا لقاءنا رح يكون كمان يوم الأربعاء ولكن الساعة 10 بالليل رح نكون ساعة رومانسية مع أحلى الأغاني العربية والغربية. هدوء نسبي على مزاجي رح يكون يوم الأربعاء الساعة 10 بالليل. ومن خلال هاللقاء هذا من خلال هالأغاني هاي رح يكون مجموعة كبيرة من الأغاني المنوعة بكل اللغات مش بس عربي ولكن شيء اللي يخدنا بأحلامنا وبهدوءنا لأماكن تانية وحلوة كتير. باقي البرامج مثل ما هي رح تبقى طبعا. سهرية بدها تكون يوم الاثنين الساعة 9 وبتنعاد يوم الجمعة الساعة 11 بالليل. وهدوء نسبة قلنا الأربعة الساعة 10 بالليل رح يكون. وشو في عنا كمان؟ في عنا هايد بارك كمان رح يكون يوم الأربعة الساعة 1 بصراحة يوم الأربعة الساعة 1. وهذا هو. وهلأ صار الوقت لنكون مع ضيفتنا العزيزة التالي لنسمع منها شو بدنا نعمل قبل ما نقع بهالورطة اللي اسمها الرجال أو المرأة قاعدين بدون شغل. معانا هلأ بيسعدنا أن تكون معانا دنيا حسن نجم مستشارة اقتصادية تنظيمية ومراقبة حسابات. مساء الخير دنيا.
1: نور يا هلا دينا.
0: دينا قلنا دينا لجسلين قالت لي دنيا.
1: بسيطة.
0: سجلي يا جسلين دينا.
1: طيب.
0: هلأ كل الموضوع هذا اللي احنا عم نتحدث عنه عن جد مؤلم انه الواحد يبقى عم بيشتغل وبفكرش لبكرة شو ممكن يصير وفجأة بلاقي حاله قاعد بدون شغل مضغوط بالبيت مع الولاد مع المرأة تطلعات مش مزبوطة شغلات عم بتصير غصب عنه هو طبعا أعصابه تبقى مثل البركان ودايما معصب ليش أنا موجود هيك شو لازم نعمل شو الخطوات كل واحد بيشتغل اليوم والله فتحها عليه شو لازم يعمل لحتى إذا لا سمح الله وصل لهاي المرحلة إلى إشي بإيده اللي يساعده إنه يكمل.
1: تمام. أولاً يعني شكرا على الاستضافة.
0: هذا
1: يعني. المستمعات. بداية هيك يعني تذكرتي إنه يكون مهيئ حاله يعني بالضبط هذا هو الجزء أول اللي إحنا نحكي على ظروف اقتصادية اجتماعية سياسية صعبة.
0: أكيد.
1: يعني ما في داعي كتير نجمل الواقع اللي عايشين فيه موجودين في ظروف صعبة وإحنا بنعرف إنه كل مرة يعني نتواجد بظروف أصعب يعني من الكورونا لليوم التحديات حدث ولا حرج فأعتقد إنه كل الأشياء اللي مرقنا فيها يعني ما هي إلا تجارب اللي من خلالها نتعلم إنه شو ممكن نعمل اليوم عشان في حال لو صار أي ظرف طارئ نقدر نواجهه لكن للأسف أحيانا إحنا بنتواجه في ظروف اللي هي مش بسيطرتنا يعني لما صارت الحرب أو الكورونا واضطروا العمال إنه يطلعوا من أماكن عملنا مش بإيدنا هاي مش بسيطرتنا فكتير مهم يكون في عنا خطط بديلة لما بقول خطط بديلة أنا بقول لشخص اللي هو عن جد يكون مهيئ حاله مسبقا إنه لو صار في إشي أنا شو في معي بإيدي اليوم أولا إحنا بنحكي على شغلات اللي مش بس تقتصر على الفرد إنه كمان ينمي القدرات اللي عنده يتعلم يشوف إيش ممكن عن جد أشياء تساعده في المستقبل كمان على فرد كمان على مستوى الدولة نفسها إنه شو عن جد هي مهيئت لنا وكيف هي كمان مجهزة حالة تساعد السكان إنه يقدر يواجه كل الصعوبات الممكنة المحتملة في المستقبل. فالحول الأول بلش من عنا إحنا كأفراد نسأل حنا وإحنا موجودين اليوم في حال إن موجود بوظيفة نستوعب إنه ما في إشي مضمون 100%
0: بس تعرف وقت الواحد بيكون عم بيشتغل هو ومرته وكل شيء ماشي معه تمام بيقولوا لك لا بدناش نفكر لا إيش نفكر بأشياء بعيدة ما حدا بيعرف بكرة شو حامله شو رح يصير معه
1: 100% هو مش بالضبط بعيدة يعني بالذات زي ما حكيت انه من كم من سنة لليوم احنا كل الوقت في الظروف الصعبة عم
0: كلها اللي مرقناها صحيح
1: بالضبط اقرب علينا من اي وقت تاني فانه نحط اجرينا وإذن بمي بارد نقول لا بكرة تمام يعني اول شغلة هي اشي اللي هو يعني مش حقول حل مؤقت بس هي تهدئة مؤقتة للنفس لكن انا ما بدي حد ينصدم باللي جاي عليه، فلا يكون عن جد مخطط قبله مسبقا انه في حل لو ايش الخطه البديله. فنصيحتي هي يكون في عنا خطط بديله، هذا هو يكون احنا يعني بالوضع اللي موجودين فيه نعطي الماكسيموم تبعنا وعن جد الماكسيموم، فنحافظ على مكان العمل، بس كمان يكون في بدنا خطه بديله فيما لو صار في كذا وكذا. يعني كيف بقولوها، ما نحط البيت كله في سله واحده، انه تعالوا هيك نقسم المخاطر تاعتنا في اكثر من محل عشان في لو لا سمح الله صار وطلعت من الشغل يكون في عندي خطه بديله.
0: اوكي، هاي الخطط اللي انت عم تتحدث عنها شو المفروض تكون؟ شو الخطط المناسبة لرب عائلة مع 4-5 أولاد؟ شو الخطط المناسبة لرب عائلة اللي هو بالعمر خلينا نقول من 50 وطالع، اليوم عم بيشتغل بكرة ما بعرف شو بيصير معه؟ كيف ممكن نبني خطة اللي تكون مناسبة لوضعنا وحسب الأوضاع طبعا، كل واحد حسب وضعه وحسب إيش القدرات اللي عنده ليقدر أنا عارفة يوفر من جهة يشتغل شغلة تاني ليكون معه أكتر من بعده يكمل توفير. شو كنت بتخبر المستمعين؟
1: أولا هنا في جانبين، يعني الجواب على هذا السؤال. الجانب الأول هو هيك، أول شغلة زي ما حكيتي وتفضلت إنه كل بيت ظروفه تختلف عن الظروف التانية وكل واحد أهدافه مختلفة، فثقافة وضع الأهداف أعتقد يمكن لازم نشرها بطريقة أوسع. باللحظة اللي أنا بعرف أهدافي بالحياة إن كانت مالية وغيرها، أنا بقدر أعرف شو لازم أعمل اليوم. يعني بمعنى شخص اللي هو تعال نقول 40 سنة أو 50 سنة موجود في وظيفة معينة وبيعرف أنه معاشه هالقد وهالقد بالشهر مع زوجته وعندهم أهداف معينة، وهو عارف أنه أنا كل ما أنا في عندي الهدف واضح أنا عم بوفر له وعم بعمل له، بس الإشي لحد هاي اللحظة بده يكون عامل براسه أنه في حال أنه أنا طلعت من هذا الشغل بوقت معين يكون في عندي على إيش أعتمد. أو ممكن يعمل إشي في كتير مثلا عندي أنا اليوم كمحاسبة في كتير أجرين بالمقابل بيعملوا مسارات مقابلة اللي هو كمستقلين. يعني مثلا
0: كيف واحدة يعني من الخطط اللي يعني.
1: مثلا معلمة مدرسة اللي هي كتير شاطرة بموضوع الكعك، كتير شاطرة بموضوع اللي معلمة مدرسة، بس بعد الظهر هي عم بتطور عندها مصلحة ذاتية لها، أو واحدة تانية بمهارة أخرى بتعلم بعد الظهر. يعني كل واحد أنا نصيحتي هي إن واحد تعرفوا شو المهارات تاعتكم، ايش نقاط القوة تبعتك وكيف ممكن تعملوا منها مصاري. فبنفس الوقت وانت اجير اذا كان في معك وقت زيادة لو بعد الظهر ساعة او ساعتين ممكن تفكر بطريقة كيف انا ممكن اجي اطور مصلحة ذاتية لإلي في حال لو انه انا طلعت من شغلي كاجير انا عن جد اقدر انه انجح كمستقل. واليوم انا صدقيني يعني بالمحل الموجود فيه مع الصبايا والشباب اللي تعمل معاه مرات بكون في فكرة مشروع اللي هي عن جد ناجحة، وبعد بسنة على قد ما بينجح بيحكوا لي خلص نبطل اجرين. فانا طبعا بقول لهم لا، نحافظ على منطقة نقول الأمان الاقتصادي يكون الأساس موجود وبعدين فكروا بأنكم تنتقلوا من إلى. فالفكرة هي أن عن جد نعرف شو نقاط القوة تاعتنا ونطورها، تنين نعرف شو الأهداف ونحط هاي الأهداف تاعتنا اللي على أساسها أنا اليوم بخطط، بعرف قديش لازم أوفر، بعرف على أساس قديش لازم أصرف، بعرف قديش لازم كيف لازم أقسم الدخل تبعي إن كان دخلي أنا دخلي مع زوجتي أو العيلة ككل. الموضوع هي موضوع نقاط القوة تاعتنا كيف ممكن نيجي عشان نطورها لمصلحة، وشو هي الأهداف تاعتنا، هو إحنا عن جد عم نمشي حسب الهدف تبعي ولا هيك ماشي على البركة بشكل عشوائي.
0: وأكيد أكيد الناس دينا اللي عن جد بيفكروا بهذا الأسلوب وبيفكروا إنه أنا نعمل مشاريع مستقبلية والدنيا فيش عليها أمان ولازم نعمل هيك ولازم، قديش نسبة الناس اللي عن جد واعيين لهاي النقطة؟
1: طلع أقول لك إنه أنا في عندي معطى بالنسبة لنسبة الناس الواعية، ما في عندي معطى، بس أكيد بقول لك إنه أنا يعني حتى من شغلي كمحاضرة كموجهة باجي هيك بالدورات تاعيتي وبحكي عن هاي النقطة، يعني كتير بسمع من الجمهور إنه إحنا ناقصنا كتير محاضرات توعية بهذا المجال ومجالات أخرى. للأسف للأسف هنالك يعني في نقص جدا كبير بنشر الوعي ويكون في عجل توعية كاملة بهذا المجال المجالات الثانية. ما بعرف شو الأسباب صراحة، يمكن لأنه
0: لهيك أنا سألتك هذا السؤال، لأنه للأسف الشديد اللي بقعد بلا شغل عمليا بالنسبة له بتكون مثل الدنيا كلها دمرت قدامه ما عادش في عنده إيش يعمل. لهيك بدي أنتقل معاك لكمان نقطة جدا مهمة، شو المشاريع اللي ممكن الواحد يبدأ فيها؟ بدها طبعا كل مشروع بده ميزانية، ولكن أشياء اللي تكون قابلة للجميع أو في متناول يد الجميع، كل واحد كل اثنين اشتغلوا أو واحد اشتغل وحوش شوية مصاري، شو الأشياء اللي ممكن يبدأ فيها؟ بعرف كل واحد هواياته وبعرف كل واحد هواياته، ولكن بالنسبة لك أنت أنت بتعملي بهذا المجال، شو هي المشاريع اللي ممكن يبدو فيها؟
1: هذا الإشي كتير كتير كتير يعني له علاقة بالشخص نفسه. يعني طلعونا في عندك شغلة تتعلق بشغل كان بالسوق والحاجة تبعت السوق وبالشخص نفسه مهاراته ونقاط القوة تاعيته كيف بقدر يعمل الخدمة تاعته أو المنتوج بطريقة الأمثل. بس هون أو ممكن يجي كمان يعرض منتوج اللي هو جديد. بس هون المشكلة يعني أنا تسألتيني إيش هو المجال الأفضل والأمثل ننخرط فيه كمستقلين.
0: بالزبط.
1: الإشي كتير بتعلق بالشخص نفسه. يعني مثلا اليوم اجي احكي لك شخص اللي هو او تعمل صبية زي ما قلت لك معلمي او بتشتغل بالكوسماتيك او كذا او يعني بالتجميل او موظفة بنك او كذا بتشوفيها عملت مثلا موظفة البنك بتشوف انه هي عملت لها سلك خاص بالاستشارة اللي انا عارفة المشكلة تتعين ولا استشارة الاخذ القروض السكنية. يعني في اشياء بنقلوها من مكان العمل تبعهن لشيء اللي هو خاص فيهن والإشي اللي عن جد بتميزوا فيه. ممكن زي ما حكيت لك معلمة مدرسة عم تعمل فتحت معهد وبلش معهد
0: صارت تعطي دروس خصوصية. انت عم تحكي لي بالنسبة للسيدات. خلينا ناخذ موضوع الرجال اللي بيشتغلوا كل وقتهن برا ومش موظفين طبعا لأن الموظف ممكن يدبر حاله. هدول شو لازم يعملوا؟ شو مفروض انه لأي اتجاه يروحوا؟ وباقي معنا بس 3 دقايق مش أكتر.
1: هاي مش حكيم يعني 10%. تمام. الرجال كمان بتباع. يعني أنا بقول لك شو الأشياء. في أشخاص منهم معلمين سواقة. في منهم اللي هن عملوا سلك خاص. كمان في عندنا هيك ناس بالرياضة يعني فتحوا منصات إن أعلم الرياضة بعد الظهر. في أشخاص اللي هن غرس غير الرياضة عم بحاول أفكر شو في كمان أشياء قدامي. إذا بتحكي على الأجير بده يكون مستقل. كمان دروس خصوصية. كمان في عنا شاب اللي هو بيشتغل أجير وبالمقابل بيعمل دروس خصوصية بعد الظهر. يعني هاي واحدة من الأشياء يعني كالأشياء السريعة اللي أجد إسا على بالي. فدائما في مجال إنه نلائم. بس كتير مهم أنا بنوه لشغلة لا يكفي فقط المهارة ونقاط القوة إنما تلائموها للحاجة اللي موجودة بالسوق. قديش السوق بحاجة لهاي الخدمة
0: وكيف ممكن يعرفوا شو فعلا الأشياء اللي السوق بحاجة إلها. يعني كل واحد في مجاله راسه في مجاله بشغله في بيته بهاي الأمور. واللحظة هاي اللي الله لا يسمح ولا يقدر إذا بتيجي كيف بده يعرف شو مجال السوق شو طلبات السوق؟ هلا أنا عم بسألك إلك أنت شو طلبات السوق اليوم بالنسبة لموضوع الرجال لأي اتجاه يروحوا مش عم نحدد هلا بس بشكل عام شو كنت بتقولي لي؟
1: يعني هقول لك يعني اكثر شيء يعني خلينا نقول بما ان الذكاء الاصطناعي يعني فات علينا بطريقه رهيبه صار كل موضوع انه عند شخص يطور مهارته التكنولوجيه ويفوت بهذا العالم هو مطلوب نمره واحد. يعني بكل ما يتعلق بالإشي التكنولوجي وإنه عجدة تفوت تنخرطي بهذا العالم يمكن كان تطوري مهارة معينة أو تشتركي بكورس معين تفوتي بهذا المجال هو ألف باء. يعني صار عندنا كتير الإشي مطلوب جدا كبير. بس السؤال مش كل واحد بيرغب يكون بهذا المحل
0: ومش كل واحد عنده هاي الإمكانيات كمان ليندمج بهاي الأمور التكنولوجية
1: 100% إمكانيات قدرات رغبة بس هي مطلوبة جدا. يعني بس أنا وأنت بنعرف اليوم إنه كتير في مهن اللي هي نزلت يعني بطلت موجودة بسبب الذكاء الاصطناعي. والإشي الأهم اللي كنت أنوه عليه بالدقيقة اللي بقيت لي لكل شخص أجير اللي هو بده يطور شيء جنب إنه هذا الشغل كتير مهم استشارة مختص لأنه كتير الإشي بأثر فيه. هنا شغلتين في مهمات أنوه عليهن. واحد يكون في حنا خطة مدروسة لأنه كتير سهل أنا أفتح ملف بكرة الصبح لكن بما إذا كانت عن الخطة مش مدروسة بعد بكم شهر بذكر لك إياه. فكتير مهم يكون في عنا جلسة مع مختص يساعدك تحط هاي الخطة تشوف قديش عن جد في جدوى اقتصادية من وراء هاي المصلحة. والشغلة الثانية لا تقل أهمية كل موضوع الضرائب. بما أنك أنت أجير إحنا بنعرف إنه الضريبة عمليا هي بشكل شو بقولوها مدرجوتماس بالعربي إيش بالعربي ساعديني مدرجوتماس خنساء اللي عمليا درجات الضريبة
0: درجات الضريبة بالضبط
1: 100% بترتفع مع ارتفاع الدخل أو الربح. بالتالي كتير مهم نعرف إنه لما أنا أجير مستقل أنا عمليا في عندي كل موضوع الضريبة على الربح من المصلحة مش واطي. طبعا هذا كله تتعلق بالأجار اللي أنا باخده. فكل موضوع الضرائب هيك كتير مهم كان كمان تتواصل مع مختص اللي يقدر هيك.
0: ألف شكر لك دينا حسن نجم مستشارة اقتصادية تنظيمية ومراقبة حسابات. بتمنى أنه تكونوا كل المستمعين من خلال هالحلقة مع كل صعوبتها ولكن تكونوا لقيتوا بعض الحلول لقدام شو ممكن تعملوا. كل الخير والسلام والأمان بتمنى لكم إياه دائما مع كل الحب. سوزان دبيني باي باي يا عيوني. هلا باي باي الله معك.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ليفاني سنتر حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
7: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك؟
8: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
7: شو بابا، بدك تجلطني؟
9: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ليفاني سنتر حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
10: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض. مخزني

0: عناوين الساعة. من مكان، الرئيس اللبناني يصرح بأن بيروت ترغب في اتفاق مع إسرائيل. مقتل فلسطيني في مخيم البوريج إثر قصف إسرائيلي بحسب مصادر محلية. لبيد يحث نتنياهو على العمل معا لحل أزمة الميزانية المتعلقة بجيش الدفاع. ضبط المزيد من المقيمين في البلاد بخلاف القانون وأجواء خريفية ليلية.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم، طاب يومكم. صرح الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن بلاده تريد اتفاقا مع إسرائيل قد يمهد الطريق للسلام. وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أكد عون عزم بيروت على حصر السلاح بيد الدولة دون صدام داخلي. وأردف عون يقول إنه طلب من الولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية مساعدة الجيش اللبناني ونشر قوة جديدة في الجنوب لتفادي الفراغ الأمني بعد انسحاب قوات اليونيفيل. جاء من مخيم البوريج وسط القطاع أن فلسطينيا قتل بعد ظهر اليوم من جراء قصف إسرائيلي، كما جرح آخرون. وفي غضون ذلك ارتفع إلى 16 عدد الأشخاص الذين قضوا في مدينة غزة من جراء انهيار عمارة سكنية تضررت خلال الحرب. دعا رئيس المعارضة لبيد رئيس الوزراء نتنياهو إلى حل أزمة الميزانية المتعلقة بجيش الدفاع دون رفع الضرائب، وأوضح أنه يمكن عقد اللجنة المشتركة لميزانية الدفاع لتحويل 11 مليار شيكل بشكل فوري لشراء معدات دفاعية. وقال لبيد إن ذلك أفضل من تحويل مليارات الشواكل للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية ولتمويل اتفاقات ائتلافية. وقد وفانا بالنبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. في القاهرة، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقال أبو مازن إن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة ولا سيما مخطط البناء في E1 تقوض ما تبقى من فرص لتحقيق حل الدولتين، كما ناقش الطرفان ملف الانتخابات الفلسطينية. اعتقلت الشرطة 7 فلسطينيين بدون تصريح في مدينة أورا كيفا ومنطقة الخضيرة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه تم تقديم لوائح اتهام بحق 4 منهم، ولا يزال الآخرون قيد التحقيق.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا إلى غائم، وغدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة في المناطق الجبلية، ولكنها تبقى أعلى من معدلاتها بقليل خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وهذه درجات الحرارة الصغرى المرتقبة الليلة: أورشليم القدس وجبال الجليل 20، تل أفيف وحيفا 23، الناصرة واللد والرملة 22، الجولان وبئر السبع 21، و29 في إلى. في الثالثة سيداتي وسادتي، محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
3: بعد قليل فنانينا مع شادي بلان.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: فن فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، سباق فن فنانينا سباق جديد من هالأسبوع بيحتل المرتبة الأولى. نبلش مع سباقنا، سباق رقم 31 لهالعام 2026 مع أصالة يوسف اللي بتتقدم تقدم كبير. كنت امبارح حديث

مرتب العاشر بلشنا مع أصالة يوسف كنت مبارح حدي الأغنية اللي سبق وسمعناها بصوت صقر وهبي من كلمات وألحان يزيد حديد. تاسعة إسا محمود كيال.

أمير دندن سمعنا أغنيته لا تزعلي مني بالمرتبة الثانية لم حسر عن الأغاني اللي مرقت معنا لها الساعة. مرتبة العاشرة أصالة يوسف. التاسعة محمود كيال. الثامنة أمين كيوف ورنان. السابعة نيكول صباغ. السادسة مع الرباع. الخامسة بستوني والإثنى بلسي. الرابعة ماريا جبران. الثالثة مراد قربي. الثاني أمير دندن. أما المرتبة الأولى ليا جوليانوس. ما شاء الله بدنا نقول له مبروك.

سمعنا الأغنية اللي تحتلها الأسبوع المرتبة الأولى لأجوليانو، سمعنا أغنيته ما شاء الله أسبوع أول لإله بالمرتبة الأولى. إسا الوقت لنسمع ونسمعكم أغاني جديدة لفنانين بلادنا. منبلش مع إيمان خليل، كف بالكف.

سمعنا كل أغنية اللي كانت الأسبوع الماضي بالمرتبة الأولى لما لموني زهير فنسيس عادت 4 أسابيع بالمرتبة الأولى. ولهون وصلنا لنهاية سباق فن فنانين لليوم. شكرا لكم على المتابعة والاستماع.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
6: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
7: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ليفاني سنتر، حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
8: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
9: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
8: تعال مندبرها.
10: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي، يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
12: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
13: عناوين الساعة من مكان: وزير الثقافة يطلب من الشباك التحقيق في ملابسات إنتاج الفيلم نازا، مقتل فلسطينيين في البريج إثر غارة لسلاح الجو بحسب مصادر محلية، اجتماع أمريكي حوثي في سلطنة عمان، اعتقالات في جنوب تل أبيب ضمن مكافحة الترويج للمخدرات، والحرارة نحو الانخفاض.
0: راديو مكان الأخبار.
13: نشرة الثالثة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. طلب وزير الثقافة ميكي زوهر من رئيس الشباك التحقيق في مصدر المواد التي استخدمها منتجا الفيلم الوثائقي نازا، وفحص احتمال الاستعانة بمعلومات أمنية بخلاف القانون وضلوع جهات عدائية في نقلها. وقد توجه زوهر إلى وزارة الداخلية للنظر في إمكانية سحب الجنسية الإسرائيلية من المنتجين يوفال أفراهام ورحيل شور، ويدعي الفيلم أن جيش الدفاع استهدف المدنيين في غزة بشكل ممنهج. ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت كافيتيريا في مخيم البريج وسط القطاع بعد ظهر اليوم أدت إلى مقتل شخصين ومن بينهم طفل. هذا وارتفع إلى 20 عدد الضحايا في غرب مدينة غزة إثر انهيار مبنى سكني تضرر خلال الحرب فجر اليوم، كما جرح 16 شخصا فيما لا يزال نحو 70 آخرين في عداد المفقودين، وفقا لما أورده مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أفادت وكالة رويترز بأن اجتماعا عقد يوم الأحد الماضي في سلطنة عمان بين ممثلين أمريكيين وحوثيين، وقالت مصادر مطلعة إن الجانب الحوثي أكد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار وعدم نيته مهاجمة سفن أمريكية أو إسرائيلية باستثناء تلك التابعة للسعودية. اعتقلت الشرطة 8 أشخاص بينهم 5 نساء بشبهة الاتجار بمخدرات خطيرة من نوعي هيروين وكوكايين بجنوب تل أبيب. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن عاملين سريين أبرما صفقات معهم وبالتالي تم تجريمهم.
14: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
15: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
14: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: تنخفض درجات الحرارة تدريجيا بدءا من الغد وحتى يوم السبت المقبل، ويحتمل في نهاية الأسبوع سقوط رذاذ إلى أمطار محلية في شمال البلاد وأوسطها والسهل الساحلي. في الرابعة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
14: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
16: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
17: تعاون إسرائيلي سعودي غير مسبوق في مواجهة الحوثيين. إسرائيل تنقل معلومات استخباراتية إلى الرياض بواسطة سنتكوم، واحتمال توسيع المساعدة مقابل التحفظ على الانخراط المباشر في الحرب. جريمة قتل ياسين دكة في يافا، اعتقال مشتبه في العشرينيات من عمره. التحقيق يحال إلى الوحدة المركزية في لواء تل أبيب وجمع الأدلة متواصل. خلفية الجريمة ودوافعها لا تزال قيد التحقيق. وككال تأمر بإخلاء البؤرة في منطقة الروس بمجد الكروم، تفكيك المنشآت وإزالتها من الموقع بعد أيام من الاحتجاجات، وإمكانية إقامة موقع للرعي لاحقا تبقي الأزمة مفتوحة.
14: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
18: بعد قليل على الطريق مع شادي بلان.
14: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
19: أجا هدوء.
20: هابي بيرثدي
21: هيا يا جماعة، بس شوي.
22: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
21: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
14: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
23: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
24: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
25: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
26: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
14: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
18: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
27: مرحبا مرحبا، انتم معنا على الطريق مكملين الفترة بعد سباق فن فنانينا الأربعة إسا مشوار الأغاني الجديدين. مرحب فيكم معنا، كل المفروض تعملوه تسمعوا أغاني تنبسطوا معنا.

يا نسينا بلشنا مع حمادة هلال أول أغاني على الطريق لليوم. الميكس على الطريق معنا أخبار الفن والفنانين على 3:30 مع الزميلة عارين بصول. رح نحكي اليوم عن أصالة، عودة أصالة لسوريا، أحمد حلمي، سعد الصغير وكتير فنانين.

0: أسبوعين صار للقمة، أسبوعين صار للقمة. محمد عساف وسانت ليفان أكيد. أنتوا معنا راديو مكان، كل اللي انضم لنا إسا إحنا مع كل الأربعة مع الأغاني الجديدة على الطريق. إسا ريميكس على الطريق.
1: على الطريق.

كمان 10 دقائق 11 دقيقة موعدنا مع زميلتنا عريم بسول أخبار الفن والفنانين. اليوم رح نحكي عن عودة أصالة لسوريا، أحمد حلمي، سعد الصغير، كلين رح نحكي عنهن على 3:30 معهن وعنهن على 3:30 أخبار الفن والفنانين. أسكت يا لساني. لسه بتنضم لنا هيفا وهبي بأحدث أغانيها، نتعرف عليها سوا. سيبو سيبو

0: سيبو سيبو أحدث أغاني هيفا وهبي هاي. إحنا عنا فاصل إعلاني قصير جدا دقيقة واحدة منعود لنكمل معكم مشوارنا على الطريق.
1: قضية كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
1: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: جانا بسرعة زي ما وعدناكم لنكمل مشوار الأغاني.

خلينا مكملين معكم بعد شوي أخبار الفن والفنانين على 3:30 كالعادة. أنا كمان قبل ما نروح أغني من زمان، أما باقي أغنينا فهي جديدة. جديدة هي الأغنية اللي بنسمعها صلنا يومين من رغب علامة سوبر ستار، غني لنا جنون.

0: على ما هذا غنى لنا احدث اغاني جنون. أصالة إسا.
1: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفاي ورهن العمر.

0: نشرة أخبار الفن. اسكت يا لساني.
1: اسكت يا لساني. اسكت يا لساني.
2: مرحبا عارين.
3: مرحبا شادي.
2: أخبارك كتيرة؟
3: صح بس أمان.
2: أنا أصالة إسا.
3: صح الأصالة. بحب أطمن الجمهور.
2: رجعت
3: فاتت على الشام. مبسوطة كتير وبطمن الجمهور إنه اللي كان متردد ومفكر إنه يمنعني أجي على بلدي فأنا رجعت وياني مبسوطة كتير.
2: على فكرة بينفع الواحد يحضر الحفلة. قناة الجديد ده تبثها.
3: من جد واو متحضرين
2: حدث عملي.

0: نحكي إسا عن السينما. فيلم جديد سهر ليالي 2.
1: تامر حبيب اللي كتب سهر الليالي قبل 20 سنة.
0: مزبوط.
1: 20 سنة.
0: كان فيلم حلو.
1: فيلم سهر الليالي كان فيه له أبطال حلوين. قال شو الراجع هاي المرة بجزء 2. بس الفكرة إنه الأبطال اللي كانوا وقتها
0: كبروا.
1: ما ماتوش. بعد الموجودين.
0: صح.
1: طيب بس كبروا. مين بين بذاتين؟ أحمد حلمي وشريف منير.
0: منى زكي كانت كمان وحنان ترك.
1: ترك أيوة. حنان ترك اعتزلت حجبات. المهم بيجوا بيسألوا مثلا أحمد حلمي بيقولوا له شو رأيك سهر الليالي انت يعني رح ترجعوا هيك ما بقيناش نسهر نحن كبرنا وأكيد في زملاء جداد.
0: نغس أحمد حلمي
1: اسمع
2: ما اعتقدش بقى يعني ممكن سهر الليالي ده زماننا نايمين دلوقتي في سهر الليالي كبرنا خلاص كلنا بقيناش نسهر لا طبعا هم بيعملوه بممثلين زملاء جداد.
0: شريف منير كمان بيحكي لا
1: عراين انه كبرنا خلاص
0: صح في جيل جديد معين حق
2: هو اعلن فعلا بس ما اعتقدش انا في الجزء الثاني هم عملوا برؤية تانية يعني.
0: على ذكر الممثلين والممثلات في راقصة اللي هي صارت ممثلة بالسنوات الأخيرة قررت الاعتزال.
1: لوسي حكت انه بدها تعتزل بس شو قال مأجل الاعتزال لبعد رمضان إسا يا انها بدها تتوب بتتحجب رمضان وبعدين خلاص باي باي وتذكروني بأعمالي أو في بتقول إنه لا مش مزبوط أنا بس لأنه مرتبطة بأكم عمل وبديش أعمل
0: مشاكل
1: أيوة
0: تخلصن وتعتزل
1: بالضبط.
0: نبقى بمصر سعد الصغير
1: العنب العنب العنب تنانانام أحمر أصفر أخضر زغلول
0: زغلول هاي أشهر أغنية.

0: سعد الصغير مبسوط عم بجوز ابنه.
1: حيو مش هو.
0: لا مش هو. بالبقله على فكره يتجوز هو ابنه مع بعض، بس لا هو مبسوط وبيحتفل بعرس ابنه. حيو الحفل مدحت صالح ومحمود الليثي، وكان في كمان
1: عبد الباسط حموده، شفت
0: عبد الباسط حموده، اشرف زكي، امينه، كتير ناس كانوا حلوين
1: مبسوطين له.
0: واغلبهم شعبيين.
1: حلو، نختم مع مين؟ مع العنب ولا
0: لا لا لا, لا لا لا لا شو؟ مكسرات.
1: أحمد سعد.
0: أحمد سعد
1: ما كانش بالعرس؟
0: لا ما كانش.
1: ما كانش. شكرا عارين.
0: باي.
1: إلى اللقاء.
0: باي.
2: عالطريق عالطريق عالطريق.

0: أغاني زمان زمان.
1: شادية غنت عام 1962 هالأغنية الحلوة.

هالأغنية حكينا لكم بفيلم الزوجة 13 غنتها لرشدي أباظة. شادية بنبقى بمصر، نكون مع الأغنية اللي بتحتل المرتبة الأولى بالسباقات بمصر.

0: ألبوم ناجح لإله أصدره هالصيف صديق البرنامج سماه. أنتوا أصدقاء البرنامج معنا يوميا من الأحد للخميس بتكونوا معنا على السماء دايما دايما دايما إحنا هون على الطريق.
1: عالطريق
0: بينضم لنا السوائل كفوري محبوبي
1: عالطريق.

والكفوري هذا قلنا لنا محبوبي من أغاني الناس حاس. قلنا بعد مجال أغاني أخيرة لليوم نبقى بلبنان والأصوات الحلوة اللي بتجينا من هناك نسمع جديد نجوى كرم السا.

تقتلك نزوة كرم هاي عنا بعد مجال أغنية أخيرة لليوم اخترناها بصوت أحمد سعد من أغنية الجديدة من ألبومه الجديد حيراني

سعد هذا زميلنا محمد الشيخ خليل رح يكون معكم برنامجه الرياضي بعد الأخبار أخبار الأربعة. أنا رح أقول وقلتي معكم بكرة إن شاء الله على الثلاثة على الطريق. شكرا لروبي ساعدنا بالهندسة الإذاعية ولكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. رح نختم مع شيرين عبد الوهاب تبعا تبعا إلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ديكولاين أحسن شلخ تدفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
6: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
7: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
6: تعال مندبرها.
8: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30% وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحجم.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟ الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: مخزني الشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
2: مخزني الشوك.

0: عناوين الساعة من مكان. أيزنكوت ينفي ما نشر حول تعهده لرؤساء سلطات محلية بدوية بتشكيل حكومة مع القائمة الموحدة. رئيس الكنيسة يتفق مع مضمون فيديو سحل كبار المسؤولين في الجهاز القضائي. وزير الثقافة يطلب من الشباك التحقيق في ملابسات إنتاج فيلم نازع. اجتماع أمريكي حوثي في سلطنة عمان وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الرابعة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. نفى رئيس يشار أيزنكوت جملة وتفصيلا صحة ما يتم تداوله بشأن منحه وعدا لرؤساء سلطات محلية بدوية في الشمال بتشكيل حكومة مع القائمة العربية الموحدة. وورد في بيان أصدره الحزب أن اللقاء مع هؤلاء الرؤساء لم يتناول تركيبة الحكومة عند إقامتها بعد الانتخابات، واصفا أي نشر مغاير بكذب محض. في جديد الزوبعة التي أثارها شريط الفيديو للصهيونية الدينية الذي تم إعداده بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث يظهر سحل كبار المسؤولين في الجهاز القضائي، قال رئيس الكنيسة أمير أوحانا إنه يتفق مع المضمون ولكن ليس مع أسلوب عرضه. وفي حديث لإذاعة كان أكد ضرورة اتخاذ القرارات من قبل منتخبي الجمهور وليس من قبل مجموعة قضاة يعينون أنفسهم بأنفسهم كما قال. طلب وزير الثقافة ميكي زوهر من رئيس الشباك التحقيق في مصدر المواد التي استخدمها منتجي الفيلم الوثائقي نازا، وفحص احتمال الاستعانة بمعلومات أمنية بخلاف القانون وضلوع جهات عدائية في نقلها. وقد توجه زوهر إلى وزارة الداخلية للنظر في إمكانية سحب الجنسية الإسرائيلية من المنتجين يوفال أفراهام ورحيل شور. ويزعم الفيلم أن جيش الدفاع استهدف المدنيين في غزة بشكل ممنهج. أفادت وكالة رويترز بأن اجتماعا عقد يوم الأحد الماضي في سلطنة عمان بين ممثلين أمريكيين وحوثيين. وقالت مصادر مطلعة إن الجانب الحوثي أكد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار وعدم نيته مهاجمة سفن أمريكية أو إسرائيلية باستثناء تلك التابعة للسعودية. تكافح طواقم إطفاء منذ ساعات الظهيرة حريقا هائلا شب في المنطقة الصناعية لبيطار عيليت في جوشة سيون، وتشارك طائرات في مساعي إخماد النيران. ضبطت الشرطة بندقية كارلو ومشطا خاليا في منطقة مفتوحة ببلدة سوريف الفلسطينية شمالي غربي الخليل الليلة الماضية، ولم يبلغ عن تنفيذ اعتقالات. أوقفت شرطة أورشليم القدس شابة في 25 من العمر من سكان قرية عين نقوبة بشبهة قيادة السيارة برعونة وتعريض حياة الإنسان للخطر. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إيات حرب بأنها وثقت نفسها مع طفلة رضيعة جالسة في حضنها أثناء السياقة.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها في غالبية الأنحاء، ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد وجافا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة: أورشليم القدس وجبال الجليل 32، تل أبيب وحيفا 31، الناصرة 34، اللد 33، منطقة البحر الميت وبئر السبع 37، و41 في إيلات. في الخامسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: تعاون إسرائيلي سعودي غير مسبوق في مواجهة الحوثيين. إسرائيل تنقل معلومات استخباراتية إلى الرياض بواسطة سنتكوم، واحتمال توسيع المساعدة مقابل التحفظ على الانخراط المباشر في الحرب. جريمة قتل ياسين دكة في يافا، اعتقال مشتبه في العشرينيات من عمره. التحقيق يحال إلى الوحدة المركزية في لواء تل أبيب وجمع الأدلة متواصل. خلفية الجريمة ودوافعها لا تزال قيد التحقيق. وككال تأمر بإخلاء البؤرة في منطقة الروس بمجد الكروم، تفكيك المنشآت وإزالتها من الموقع بعد أيام من الاحتجاجات، وإمكانية إقامة موقع للرعي لاحقاً تبقي الأزمة مفتوحة.
1: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
6: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في 1 على راديو مكان وكان بوكس.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون للبرنامج الرياضي مكانك اثنين هذا اليوم الأربعاء بإذن تعالى حتى الخامسة نحن معكم على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في حيفا. رابيوس الهول، جاستين محميد بريك، محمد شيخ خليل معكم في هذه التغطية. اليوم عند الساعة السابعة المفروض أن تنتهي التنقلات، من يريد أن يغادر درجة ممتازة درجة عليا، من يريد أن يأتي نحن هنا في البرنامج حتى الخامسة سنخبركم عن الأمور المستجدة في الأمور المختلفة في الفرق المختلفة، الرينيا لخان ناصرة سخنين وكفر قاسم. في الريني انضم إلى صفوف فريق الريني يوناتان أفيف، لاعب خط وسط متقدم نحو الهجوم، بدأ مسيرته في شبيبة مكابي تحتيكوا وانتقل إلى مكابي تل أفيف، عمره 19 سنة طبعا، وهذا اللاعب انضم إلى المنتخبات الإسرائيلية. وفي المقابل صطوف مصطفى الشيخ يوسف ينضم إلى فريق مكابي أبناء الريني، اسم كبير كان في كفار سابا اتحاد أبناء سخنين، تدرب مع كفر قاسم وانضم بشكل نهائي لمكابي أبناء الريني، وهنالك مدافع أيمن على الطريق من المفروض أن ينضم خلال الوقت القريب. ونحن سيداتي وسادي تعالوا بنا نبدأ مع اتحاد أبناء سخنين، إداري الفريق ياسر أبو عبدو تحية لك، مساء الخير.
1: أهلا أخي محمد إليك ولجميع المستمعين.
0: نعم، إذن أولا عيد ميلادك كل عام وانت بخير، وإن شاء الله عقبال 111 سنة بالصحة والسلامة والعافية يوم أجا عيد ميلادك المبارك مع انتهاء التنكلات بنفس اليوم.
1: لا أخي محمد، من أنت اليوم مش عيد ميلادي، غلطان أخي محمد، عكلنا كل عام وانت بألف خير أخي محمد.
0: طيب بخلينا نقول عيد رياضة معناته
1: الله.
0: تعال نقول كالتالي، انضم على الأقل ساهر تاجي وإتمر شفيرو بشكل قاطع ونهائي
1: 100%. أخي محمد، وإحنا إسا بمفاوضات مع لعيب قدير إن شاء الله، يعني نقدر نمضي من هنا لحد ما يسكر شباك التنقلات.
0: طيب هذا المط شبيرو طبعا كتير يعني ممكن يكون مساعد سهر تاجي، فترة ما لعبش سبق ولعب في اتحاد أبناء سخنين، حكي لنا عن اللعيب شو ممكن يعطوا قيمة إضافية.
1: طبعا أخي محمد، أتمر شبيرو هو كان لحد قبل شهر كان يلعب ويتمر مع بوهيل طبرية، وسهر تاجي كان مكابي نتانا مظبوط ما لعبش، بس هو ما نسي يلعب فوتبول أخي محمد. إحنا متأمل إنه يساعد مسيرة إدهات أبناء سخنين.
0: طيب الحديث كان قوي على جاي حديدة عدة فرق وكان قريب من فريق اتحاد أبناء سخنين، لماذا لم يخرج إلى حيز التنفيذ؟
1: الصراحة احنا رحنا عليه بكل امكانيات واعطيناه اللي بده اياه، وايش طلب احنا كنا مستعدين نعطيه.
0: طيب
1: بس هو فضل انه بقول انه يعني لو فضل انه بده يعني لو بقعد هاي الفترة هو بيستنى فريق يعني فريق زي مكابي حيفا مكابي تل أبيب
0: بالسبع
1: هيك الدعاء تاعه. احنا كنا مستعدين لاي طلب له، وكان طلبات عالية جدا واحنا وافقنا، وللأسف يعني تقدر تقول لحد إشي مش مسكر 100%.
0: طيب يعني
1: بعد في أمل، الأمل مش كبير، بديش إنه يعني أوعد، إحنا ما مش يأسنين إن شاء الله نقدر نقنعه.
0: طيب سؤال آخر.
1: فهمت. مش بالهوين أخي محمد، مش بالهوين.
0: مين موجود في سلطة مراكز الإدارة؟ خالد دوخي موجود هناك.
1: في أشخاص اللي هنا من إدارة موجودين، وإحنا عمال نعمل جهودنا إنه تعرف نتمم كل النواقص الموجودة بالفريق، وإحنا على مدار السنة وكل التحضيرات. يعني أنا أنت قبل جمعتين طلعت مقابلة معك قلت لي إنه الفريق ناقصه كثير وظائف، قلت لك إحنا رايحين نشتغل كيف وعد إحنا كيف أنا وعدت صدقت بوعدي أخي محمد.
0: مصطفى الشيخ يوسف عريني لا يصلح لسخنين؟
1: مش انه لا يصلح،
0: لا يصلح ما كنتش بنفعش يعني لا يناسب سخنين، هذا القصد انه مش انه
1: اخي محمد هناك في طاقم مهني اللي احنا ما بنقدرش ندخل فيه، هن اللي بيقرروا مين يصلح من لن يصلح لاتحاد ابناء سخنين. هذا أمر طبيعي في فريق بالدرجة العليا بدوري الأضواء اللي بقرر فيه. طبعا أنت بتجيب طاقم مهني هو اللي بقرر لك أخي محمد
0: مين على الطريق. مين في كمان ممكن يكون مفاجآت معينة من هون لساعة سبعة؟
1: إن شاء الله بيصير خير أخي محمد.
0: طيب إذا في جديد للخمسة نحن هنا لنعلن بعد أن كنا أعلننا عن إيتمار شبير الأسبوع الماضي واليوم تم بشكل نهائي وساهر تاجي جاي حديدة يعني حتى اللحظة فشلت المفاوضات مصطفى الشيخ يوسف ينتقل إلى الريني مين كمان الحرر
1: أقول كول اللاعب جاي حديدة كثير يعني كان مبسوط إنه إحنا توجهنا له وكان حابب ينضم بس هو العيلة تاعته هو بيقولوا إنه يعني إنه هو يعني بيقدر يلعب فريق يعني فريق يعني
0: قمة
1: طيب. احترمنا رأيه إن شاء الله نقدر نقنعه أخي محمد. إحنا كإدارة أخي محمد عملنا كل مجهودنا كان سابقا يعني إنه ما نضمش أدي يعني بكل السنين السابقة ما نضم أدي لاعبي. إحنا عملنا كل مجهودنا بالنسبة للفريق إنه نمرقه للسلطة لسلطة مراقبة الميزانيات جهزنا كل أشياء عشان نفتح سنة تكون سنة ناجحة. بتعرف كان تعثرات إن شاء الله إحنا نتأمل إن شاء الله يوم السبت المباراة القادمة إنه يكون افتتاحية خير وتكون تبدأ سلسلة الانتصارات من الأسبوع الجاي.
0: بالنسبة لحرر مين حرر بشكل نهائي أو تنوون أن تحرره؟
1: لا لحد إسه بس الأخ اللاعب مصطفى اللي هو اللي استوف هو اللي تحرر.
0: طيب ياسر أبو عبدو إذا في جديد حتى الخامسة نحن هنا. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا إلى اللقاء إلى اللقاء. ريال مدريد وما أدراك ما ريال مدريد. من شاهد ريال مدريد بالأمس من المشجعين أعتقد خجلة ومش خجلة أنه بيشجع لا راح يضل يشجع خجلة من الأداء خجلة من كثير من الأشياء على أرض الملعب يعني طلع فرحان بشغلة واحدة أنه أخذوا الثلاث نقاط. فادي عجاوي محللنا طبعا هو من مشجعي بدنا نأخذ نظرة محلل مشجع اليوم لأخطاء وبعض الأمور أسأله عنها أسئلة ثاقبة بالنسبة لريال مدريد. فادي عجاوي المحلل والمشجع الريالي تحية لك مساء الخير.
2: أهلا فيك أستاذ محمد إلك ولجميع المستمعين.
0: طيب نبدأ معك يعني المدرب بخرب ولا جايب إشي جديد مورينيو على ريال مدريد؟
2: لا يعني أول شيء أنا بدي أقول لك جملة الآن كمشجع ريالي يمكن إياك حكينا سابقا بتعرف أنا العدي ضاربها من زمان يعني التوابل لا تفهم من زمان يعني ريال مدريد أنا بتوقعش منه كثير بالوضع الحالي ومش قبل ما يحطوا الطابة في الملعب راح أوضح أول شيء أنا حكيت أنه مورينيو خطأ أن يجي على ريال مدريد ومتذكر أنا مورينيو انتهى عصره كل اللي بيقدرش يقدم اليوم للريال وهذا قلت سابقا قبل ما بلش الموسم مورينيو اليوم مش مفيد لفريق ريال مدريد. القدرات حقيقة في على فكرة المدربين زي اللاعبين في سنوات بيقدموا أفكار جدا مميزة وبعدها بصير أفكارهم مقروءة ومعروفة للآخرين يعني فبالتالي مورينيو
0: مكشوف على الآخر قديم مستهلك يعني هاي اللي بسموها شحوك مستهلك
2: الوحيد اللي كان أنا أقول لك الصراحة المدرب الوحيد في التاريخ اللي قعد يعني فترة طويلة وغدر يعمل إنجازات هو أليكس فيركسون
0: صحيح باليونايتد
2: أبدا. فاللي بحكي أنا ريال مدريد أولا الخطأ أنك تجيب مورينيو قلناها من أول يوم مورينيو بنفعش اليوم يأخذ ريال مدريد. لاحظ أنت مشكلة ريال مدريد امبارح بالأمس قبل كل شيء هو التنظيم الدفاعي مش الدفاع
0: تنظيم اللعب الدفاعي
2: الفريق الأمس دفاعي يعني الفريق يعني أنت بتخسر الطابة الشوط الثاني على سبيل المثال الفريق كان يخسر كتير كرات الفريق باخذ له وقت يسترد الكره ما في ضغط ما في بريسينج. طب هذا فريق يحترم نفسه الفريق المفروض اول ما تخسر الطابه انت على السريع تحاول انك ترجع الطابه. فريق مثل ريال مدريد تلعب ضد فريق اسمه إلتشي اللي اغلى الفريق كله بسواش اقل لاعب بريال مدريد هذا غير معقول هذا بدل انه فيش تنظيم دفاعي هذا بدل انه فيش بصمه مدرب بالفريق
0: انا البعض قال انه بصمه مدرب بتضر حتى
2: واضح. يعني أنا الحقيقة اللي مستغرب منه، وتسمح لي أنا في عدة نقاط مهمة. كنا مورينيو أنا يعني صراحة حكيتها من أول ومش متفاجئ من وضع المصلو، ما هو راح بنفيكا، شو عمل بنفيكا آخر كم سنة بصراحة؟
0: عشر سنين أخرانية، عشر سنين لورا
2: لورا، يعني خلص انتهى. أنت ما بتجيب لي واحد بين كوسين يعني مش بأفضل حالات، وانت بتعرف يعني تخيل أنا بس هيك مقارنة، تروح تجيبني لعيب اليوم رونالدو وترجع ريال، معقول هذا الكلام؟ مع الفارق طبعا، ولكن لعيب انتهى، مدرب انتهى، خلاص هذا العهد انتهى، لازم نجيب أفكار جديدة ومدرب اللي بيقدر يعطيك على فكرة. وهون أنا كنت أتمنى، أنت بتعرف أنا شو رأيي، أنا كنت أتمنى زيدان يكون، بس بعرف شو صار بهذا الموضوع. القضية الأهم إن اليوم أنت عندك شو جبت وقلتها مليون مرة، تتذكر لما حكى عن موضوع رودري؟
0: نعم نعم.
2: بس بدي أرجع يا عم، ريال مدريد ما عندهش وسط صار له 4-5 سنين، مش معقول تجيب لعيبة هجوم. جايب لي ديومندي يا أخي، حقيقة أنا إنت الآن بحكي كمشجع شوي اسمح لي، مش معقول إنك أنت دابك تجيب لي لعيبة في الهجوم، أنت كدست الهجوم تكديس لعيبة، ديومندي ومبابي وأسبي
0: وفينيسيوس،
2: إيش أعمل فينا دول؟ أنا بدي وسط.
0: إندريك وإبراهيم،
2: يعني مش فاهم أنا، فريق بده وسط، بتجيب لي 7-8 شو بدك فيهن؟ مش معقول يعني ديومندي 120 مليون لإيه؟ بس أنا بصراحة يعني مع كل احترام ممكن يكون الأفضل لعيب في العالم، بس أنا بالنسبة لي
0: مش بحاجته، قصدك ريال مش بحاجته.
2: مش بحاجته ليه؟ أنا عندي مشكلة، في عندي مشكلة، المشكلة الأساسية عندي فينيسيوس وإمبابي. وعلى فكرة البعض رح يرجع، ومعليش رح أضلني مصر على كلامي، ما تضلناش نحكي إنه إمبابي بيضرب جوال، ما حداش يقول بيضرب جوال، يا عمي بيضرب جوال، بس هو لاعب بيجيب لك أهداف، بيجيب لك كاش بطولات، صرنا حكيها مليون مرة. وليش؟ لأنه إمبابي لما بيقدم مباريات كبيرة هو يطغى على الآخرين، يعني ما بيقدم لك إضافة، إنه ما بيحسن اللعيب اللي حواليه. إمبابي ما بيحسن اللعيب، بالعكس اللاعبين اللي حواليه سيئين بيكونوا. يعني فينيسيوس منتهي اليوم، شو فينيسيوس؟ ومرة تانية فينيسيوس ما بقدرش يلعب هو إمبابي مع بعض. فأنت عندك مشكلة أساسية، أنا قلتها من البداية، بتضلك أنت المشكلة الكبيرة في الأساس في الريال هي قضية إمبابي وفينيسيوس، والثاني ده مشكلة اليوم. وأنا بالأخص شوف، أنا بدي الناس تستغرب مني، الأخص عندي المشكلة إمبابي. راح تقول لي بتحكي بهاي الفترة؟ نعم بحكي، لأنه إمبابي كل اللي بيقدمه لريال مدريد هو على حساب الأداء الجماعي للفريق، على حساب إنجازات الفريق، على حساب الأداء الدفاعي والهجومي للفريق. إمبابي بيجيب، بدي أسألك مبارح كم كرة ضيع إمبابي؟ ضرب بس وحضر جول، بس كده ضيع.
0: مش بس مبارح، بالبرج الأمس ولعبة إنتر ولعبة كل
2: دائماً. القضية أنا بقولها مرة أخرى، فريق ريال مدريد واضح لي أنه عنده مليان أدوات، وعنده مليان بين قوسين مدفعجية، بس تشكيلة الفريق غير متوازنة بالمطلق. طيب. أنا فريق عندي 8 جوة، طب شو مع الوسط؟ أعطيني لعيب واحد اللي بيقدر يمسك رتم وإيقاع المباراة لفريق ريال مدريد.

0: دفاع فريق إلتشي مرتاحين وهن زدت الطابع، عرف انه في عندك مشكله. انت بتعطيهن يبلشوا الهجمه بسهوله. الجول الثاني يعني غير معقول، فريق مش قادر يقطع الطابع على كل هذه المسافه وبسهوله، عندك فرص بقلب الدفاع. الجول الاولاني شو مع كوناتي هالطول الشامخ؟ يعني انا في بعض الامور اللي انت تسال حالك ما في بصمه مدرب، ما في بصمه.
1: اذا فيش طريق واضح، انه طريقه لعب فيش، اسلوب لعب فيش، اشي عشوائي وعلى ما تيسر.
0: وانا بقول لك كمان سيني للاسف ستذ، انا بقول لجمهور ريال مدريد اللي بحب ريال مدريد انه ما تعول كثير على هذه السنه، بس الماساه تبعته هي ماذا سنفعل بعد ذلك؟ بمعنى هل راح تقدر تبني لقدام على الفريق اللي موجود؟ تذكر كلامي استاذ محمد، اخر السنه راح تصير يعني راح يبيعوا كثير لعيبه، تذكر، او راح يردوا كمان مره يردوا يقولون، او على فكره مورينيو طبعا راح يخلص خلال فتره قصيره، تذكر يعني خلال شهر شهرين ما بعرف، اما مورينيو بخلصش السنه بريال مدريد. حتى فينيسيوس انا برايي يمكن ينباع بشهر واحد، سجلها علي
1: الافضل.
0: ورغم هيك برضو مش راح تنحل مشاكل، لاني ما زلت اعتقد ان المشكله الاساسيه بريال مدريد وجود امبابي. امبابي رغم كل الاداء والارقام الفرديه الرائعه اللي بيجيبها، السنه مضت كم هدف سجل؟ 25 هدف مضبوط؟
1: 27 يمكن، يا 25 27.
0: انا بحكي بالدوري،
1: بالدوري مضبوط
0: 25 وحضر كنه 5 اهداف. الموسم اللي قبله لما اجى ريال سجل 31 هدف وحضر 3. انت عارف شو معناها؟ انه اللاعب لعيب فردي، حتى
1: بيلعب لإله،
0: بيلعب لإله 31 جول. طب شو مع انك تحضر 11 12 جول مثلا؟
1: طيب هذه طيب حلو كتير، اخذنا صرخة مشجع في تحليل مهني، مشجع يحلل مهنيا. أخ وصلتنا الرسالة وطلعنا على سوء الوضع في ريال مدريد. فادي عجاوي لنا لقاءات، شكرا جزيلا لك. سامر معاري من نجوم فريق اتحاد أبناء سخنين ومراقبين عن كثب ما يجري في اتحاد أبناء سخنين. مساء الخير سامر.
2: مساء النور لك أخ محمد، لك ولجميع المستمعين.
1: سمعنا صرخة صرخة مشجع على ريال مدريد والأداء والسوء والإشي المؤذي ما يقدمه ريال مدريد. خدني بموازاة مع اتحاد أبناء سخنين، هل اتحاد أبناء سخنين هو فريق شرعي ومشروع وما يأتي به هو يصلح للدرجة العليا في المجمل العام بعدين خوض بعض التفاصيل؟
2: طلع أخ محمد، فريق اتحاد أبناء سخنين هو فريق عريق، فريق اللي إله قامته إله مكانته في الدرجة العليا، ولكن إحنا الفترة الأخيرة
1: نعم نتحدث بالضبط، إحنا بنأخذ الفترة الأخيرة الوضع الحالي
2: الفترة
1: صحيح.
2: الأخيرة الفترة الأخيرة فريق اتحاد أبناء سخنين يظهر بطريقة غير إيجابية، الفريق يتخبط في قاع اللائحة، لاعبين للأسف الشديد ما بيلعبوا بروح الانتماء لمثل هذا النادي ومثل هذا الشعار اللي هو شعار اللي كل وسط العربي اليوم وكل لاعب أنا أفكر اليوم بيلعب في اتحاد أبناء سخنين لازم يعرف إنه هذا الفريق هو فريق عزيز، فريق قوي، فريق اللي له مكانته في الدرجة العليا وما منضحي فيه بسهولة. يعني أنا كلاعب و ككابتن وكمشجع اليوم لفريق اتحاد أبناء سخنين كمان كنت في السابق، فاليوم يؤلمني ما وصل إليه الفريق بهذا الأداء الهزيل والغير مقبول والغير يعني مبرر في المباريات الأخيرة.
1: طيب لا لا لا بدي أشوف قوتك وجرؤتك. إحنا بنقول في البرلمان يعني أجمع معظم أعضاء البرلمان وعدد هائل من المحللين انه العدد لا بأس به مش قليل من اللعيبة اللي في اتحاد أبناء سخنين اليوم موجودين ب 22 او ب 24 مش اهل وما عندوش القدرات تبعت الدرجة العليا، موافق ام لا بدون ذكر اسماء؟
2: لا موافق جدا. يعني ما فيش هذا اشي ظاهر لكل انسان بيعرف كرة قدم، يعني بشوف الفريق وبتابع الفريق واللي بتابع الدرجة العليا وبتابع كرة القدم صلوا سنين، فللأسف الشديد انه في قسم من اللاعبين اللي موجودين في اتحاد أبناء سخنين لا يستحقون بهاي الكلمة، لا يستحقون انه يكونوا في اتحاد أبناء سخنين، وللأسف عم بضروا اكثر بالفريق وبيجروه أكثر لمحلات اللي هي سيئة جدا ومستقبل غامض لفريق اتحاد أبناء سخنين.
1: اللي بتحكيه عن بعض اللي ببعثوا لي على طول بيوافقوك الكلام. طيب اليوم ساهر تاجي إيتمار شبيرو بالفريق، ممكن يعملوا تغيير ممكن يساعدوا ساهر، بتعرفوا منيح أنت من سخنين، شبيرو لعب بطبرية، لعب كريات شموني، لعب بويلتا، لعب يعني بعدة فرق، يعني له بصمة هنا وهناك، هذا

0: ويعني عم بدوره يعني، وقريب جاي حديده بده يعطي جواب لاخر الدقيقه اذا ما جوش فريق من كبار الفرق كما يقال، وهنالك ممكن تكون مفاجاه اخرى. لو هدول الثلاثه ممكن اتفضل، هدول الثلاثه قد ايه ممكن يكون لهم تاثير؟
1: انا بقول لك اخرى مره اخي محمد، اليوم كلاعبين انا حسب رايي كاداره، انا حسب راي اداره اتحاد سخنين اليوم ما فيش عليها اي شك انه عم بتعطي المدرب الامكانيات اللي بده اياها، يعني كل لاعب طلبه المدرب الاداره عم بتلبي طلبه بتجيب له اياه، يعني مستعدين يدفعوا مبالغ اللي هي مبالغ طائله من اجل احضار اللاعبين المناسبين لفريق اتحاد سخنين. اليوم المشكله الكبرى في فريق اتحاد سخنين انا اخرى مره حسب رايي هي اسلوب لعب فريق اتحاد
0: سخنين. هذا اللي بدي اوصل له، خدني بالضبط على المدرب واسلوبه وطريقه اللعب بالفريق.
1: طبعا يعني لا يخفى
0: اربع مدافعين يا رجل، مرات اربع مدافعين وثلاث
1: مدافع مدافعين على اربع خمسه يا
0: مش اقول لك خمسه والله ما بدي اقول لك خمسه،
1: لا عم بيلعب اخرى مره طريقه اللعب اخرى مره فريق اتحاد سخنين طريقه اللعب اللي عم بيلعب فيها هي 5-3-2 او 5-4-1.
0: طب هاي الطريقه خمسه اللي بيلعبوا خمسه، هذا بيكون عنده لعيب طيرجي بالباقي.
1: يعني انت بدك لاعبين اللي هن في الاطراف يكونوا سريعين جدا اللي بيقدروا يقوموا بالادوار الهجوميه والادوار الدفاعيه، بس فريق اتحاد سخنين ما في عنده هاي الخامات وهاي المواهب الموجوده اللي بيقدروا يلعبوا على الخطوط بالسرعه. وكذلك ما تنساش في خط الهجوم عندنا عقم هجومي، يعني هاي مش السنة الأولى، يمكن صرنا سنتين أو ثلاث سنين نعاني من نقص في الهجوم. يعني
0: مين بده يسجل أهداف؟ مين بده يسجل؟ مين بيسجل أهداف الفريق؟
1: يا أخي محمد ما هني للأسف الشديد، يعني إحنا اللاعبين تنن يصلوا للمرمى تاع فريق الخصم يعني بشق الأنفس، فكيف يعني أنت بدك اليوم من لاعبين اللي بالقوة بتصلهم طابة أو طابتين بيقدروا يسجلوا أهداف؟ فاللي أنا بقوله أخرى مرة من المفروض تغيير أسلوب اللعب، أخرى مرة الأسلوب اللعب لازم فريق اتحاد سخنين يلعب بشكل هجومي أكثر، لازم يلعب مع ثلاث لاعبين. أنا رأيي المتواضع كمان
0: مع ثلاث
1: لاعبين، ثلاث لاعبي هجوم.
0: طيب.
1: اللي يكون ضغط على الفريق الخصم، يعني الفريق الخصم عم بيجي وبيلعب مرتاح ما في ضغط عليه، يعني كل لاعبي اتحاد سخنين بتشوفهم موجودين على 30-40 متر في خط الوسط. يعني هذا الأسلوب، أسلوب اللعب هذا يمكن بزبط مع فرق اللي هي مستوى أعلى من فريق اتحاد سخنين بأربع أو خمس أعلى منه، أربع أو خمس درجات. ففي إمكانية تلعب بهاي الطريقة مع أنك تلعب بطريقة دفاعية منطقية في منطقة معينة، ولكنك تخرج لهجمات مرتدة سريعة من أجل مباغتة الخصم. إحنا للأسف نلعب خط دفاع وما بنقدر نهاجم، بنعطي الفريق الخصم نسلمه الطابه وبنقول له العب، وقديش خط الدفاع بده يتحمل؟ يعني في النهايه راح تتم اخطاء، والشيء واضح، يعني الاهداف اللي تسجل في مرمى اتحاد سخنين هي بسبب اخطاء، بسبب عدم التركيز، يعني من التعب اللاعب لما كل الوقت بيضل يلعب دفاع فبتعب فبفقد تركيزه، فتركيزه بفقد شوي، يعني ان كان حارس المرمى بفقد تركيزه، ان كان لاعب دفاع او خط او لاعب خط وسط بفقد تركيزه، فبالنهايه الفريق بخسر المباريات. يعني بنطلع احنا يعني كمان على مدرب، يعني اليوم انت مع يوسي أبوكسيس من 9 لعب مباراه واحده فاز
0: فوز واحد
1: بتحتيك بكاس التوتو وسبع خسارات يعني مش عارف بدي اقول لك. يعني اليوم انا بفكر انه المدرب على المحك فريق اتحاد
0: كنت بتبدله ولا بتعطيه كمان فرصه تنتهي؟
1: طلع اليوم اخرى مره انك انت تيجي اليوم تبدل المدرب، انا كمان اخرى مره مش انا الاداره، يعني
0: لا انت محلل، انا ما اخذك محلل اليوم
1: اخرى مره كاداري كمشجع وكمحلل وكمحب لفريق اتحاد سخنين، بيهمني مصلحه فريق اتحاد سخنين بهذا الاداء اللي موجود. افكر انه المفروض انه يكون تغيير على الخطوط في فريق اتحاد سخنين، لانك انت اليوم عم بتجيب لاعبين، عم بتحط لاعبين وبتحط لاعبين، ولكن شو عم نشوف؟ قلب الدفاع الاجنبي يصاب وبرا، قلب الهجوم اللي جابوه الاجنبي برا، لاعب خط الوسط الاجنبي كمان مصاب وبرا، لاعبين الاجانب اللي عم بتجيبين مش بمستوى انا
0: دون المتوسط يا رجل، دون المتوسط بنفعوش اغلب الا درجه ممتازه.
1: بعرفش مين اللي
0: بجيبهن
1: يعني غريب، يعني انت بتجيب لاعب اجنبي المفروض يكون اربع او خمس درجات افضل من اللاعب المحلي، فعلشان هيك كمان شغله مهمه لازم يعني اليوم اذا احنا نجيب لاعبين يعني مع احترامي طبعا لكل اللاعبين الموجودين، بدك تجيب لاعب اللي هو موجود في مكابي تل ابيب ما كانش يلعب او في بيطار القدس ما كانش يلعب وبدك تيجي تعطيه يلعب في فريق اتحاد ابناء سخنين، طب انا بفضل لا اعطي اللاعب المحلي، اعطي لاعب ابن سخنين اللي او لاعب الشبيبي اللي موجود اللي هن للاسف ما بعطوش فرصه، يعني في فريق اتحاد ابناء سخنين كل الوقت ما بيعطوا فرصه للاعبي الشبيبي اللي يتقدموا وما بيعطوهن المجال انه يورجوا قدراتهم في فريق اتحاد ابناء سخنين.
0: كل كلمات الشكر سامر معاري على هذه النظرة التحليلية، وسنتحدث كثيرا إن شاء الله، إن شاء الله مرة الجاية بتكون أفضل الأمور. شكرا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك، مع السلامة.
2: الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء هدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: إذن حمزي شبلي نجم المنتخب قبل سنتين ونجم شبيهة مكابي حيفا ينضم لفريق مكابي علي خان ناصرة. وطبعا رئيس الإدارة ماهر حامد يعني يوفينا شيئا فشيئا بما يحدث. هذا هو برنامجنا دائما مع الحدث الأول. رعي ذكري قبل لحظات أنهى طريقه في فريق مكابي أبناء الريني، فهناك اتفاق يعني نهائي بين رعي ذكري وإدارة فريق مكابي أبناء الريني بشكل ودي، وإدارة الريني قدمت الشكر الجزيل للفترة القصيرة التي قضاها رعي ذكري مع مكابي أبناء الريني. إذن يوناتان أفيف وسطوف، وهناك لاعب على الطريق لمكابي أبناء الريني حمزي شبلي في فريق مكابي علي خان ناصرة، ساهر تاجي وطبعا إتمار شبيرو لاتحاد أبناء سخرين، جاي حديدة بالانتظار، حتى الآن لم يتم الاتفاق، يريد أن يلعب في فريق أكبر حتى اللحظة بالانتظار أن يصلنا الجديد من فريق كفر قاسم. وتعالوا إلى نتائج كأس الدولة. بطار نهرية فاز على جت درجة أولى بالنتيجة 5-1، هابويل كسيفي فاز على كريات جت 2-1. وأيضا نواصل مع النتائج، فريق يركا فاز بالركلات الترجيحية على شفاعمر مباراة قمة في كأس الدولة. هابويل دلتا الكرمل يفوز على كفاريونا في الخارج 2-0. وفي الدرجة الثالثة جسر الزرقاء فاز على الأخوة كفر قرى بالنتيجة 1-0. هذه أبرز النتائج. ولاعب مكابي إرتيريا علي كيال، تحية لك، مساء الخير علي.
1: تحية، السلام عليكم عمي حبيبي، تحيات، شو أخبارك؟
0: وشفتك والله منسجم مهنيا وأيضا اجتماعيا في فريق مكابي إرتيريا بهالسهولة هاي؟
1: دوركت لا مش بهالسهولة، انت بتعرف فيش اشي بيجي بالسهولة، بنشتغل صعب. انا سنه تاني غاد، والحمد لله الاداره راضي، الطاقم المهني راضي، وكيف الواحد بيلعب بجداره يعني
0: واضح ان الامر. شو العام كان فريق قمي، حرر يعني واحد من نجوم لمكابي ابن الريني اللي كان يسجل بالجملة اهداف، لوين رايح مكابي إرتيريا مع علي كيال هذا الموسم؟
1: الصراحة كان في عنا تغييرات كبيرة بالكادر السنة، ختم عنا كثير لاعبين اللي هني عن طريق الإعارة من مكابي نتانيا، مكابي تل أبيب، بوعلة تل أبيب. الصراحة راح الهدف هو طبعا البقاء في الدوري في قد ما بنقدر بتوقيت مبكر، وانه نضمن البلاي اوف العلوي.
0: البقاء اعتقد انه مش صعب، لا يعني مش شايفه صعب، انت شو شايف؟ يعني بيطلعوا عندي بيقولوا صعب، يعني دوري صعب والدرجه الممتازه فيها نوع من الجنون والى اخره. تطلع على اليوم مكابي إرتيريا، اذا انا مش غلطان مرتبه سابعه من 5 مباريات 7 نقاط، عكا 0، مكابي يافا 3، الأخاء 4، كفر قاسم 4، يعني الوضع مريح ولا بيضل مقلق؟
1: الوضع طبعا دائما مقلق، بيك بيك درجة درجة الممتازة دائما فيها مفاجآت، ودائما فرق اللي بتكون بالقمة وبتكون على سبيل المثال هذيك السنة كنا احنا مرتبة تاني ما يقارب 30 لعبة، وبالآخر ما
0: للآخر
1: بالضبط وما طلعنا، وفرق اللي كانت مع كيف بقولوا مع مصادر مالية منيحة مثل نوفا قليل وجابوا لاعبين اللي دفعوا لها كثير مصاري، وبالآخر نزلت ليجا. فالواحد لازم يضلوا منتبه طبعا، وقد ما مقدر يضمن البقاء في أوقات المبكرة.
0: الفوز على كفر قاسم قبل كم من يوم كان لك تحدي خاص في المباراة ولا مع مباراة عادية؟
1: عادية الصراحة، غيبنا أهل كفر قاسم
0: علي. خلينا نذكر إذا أنا مش غلطان أنت الكابتن،
1: الكابتن
0: سبني جيلها كيف تنك الكابتن غاد، وكبالك كان أحمد طه الكابتن. طيب مباراة عادية يعني كانت مسفيلة
1: طبعا، مثل ما قلت أنت تفضلت، إسا أحمد طه صاحب وأخ عزيز، وطبعا ثلاث أرباع الكادر في كفر قاسم معارف، وسامح مرعب وكل اللعيب العرب غادة صحابي وحبابي، فبتعرف كانت عندنا مباراة مهمة، إنه بيتي مهمة، والحمد لله قدرنا استطعنا نحقق الانتصار وناخذ الثلاث نقاط ثمينه. عندنا بكره مباراه
0: امتحانها امام بني يهوذا في الخارج مباراه
1: مزبوط.
0: هذا امتحان نعتبره حقيقي لعلي الكابتن ولمكاب هرسلية.
1: صحيح طبعا بعد الدوري في اوله بس بني يهوذا بعد
0: طلع ما شايف هاي الجمله كثير حتى الان بدك بلها منك. انا انت فايت تعرف اي جوله بكره؟
1: بكره الجوله الخامسه او السادسه
0: بكره السادسه ويعني قرب شوي شوي بنتهي الجوله الاولى طبعا الجوله الاولى يعني بنضل نقول بعد باول
1: بعد خبره سبع سنين بهاي الدوري بالدرجه العليا بقول لك الدوري ببلاش بشهر واحد بعد 20 جولات.
0: طب انا بدك يلا بدي اقبل منك الكلام كمل انه مباراه امتحان حقيقي لك.
1: امتحان حقيقي طبعا عندنا هجوم اللي هجوم فتاك هجوم مع لاعبين ونجوم اللي
0: عندنا استاف نعماني ولا بوقف عن الاهداف بوقفش عن تسجيل الاهداف
1: مزبوط صحيح بس كيف انا بس كيف قلت قبل شوي انه فيش فريق ما بيخسر فيش فريق ما بتقدر كيف هو تجي وتواجهه وجه لوجه ونتأمل إنه بكرة ربنا يكتب لنا البركة ونغلب.
0: طيب شو المفاتيح للغلب على ابن يهوذا إذا بتقدر تحكيها ما حدا سامعك من ابن يهوذا تلفي؟
1: من ناحية دفاعية لازم يكون الواحد مركز 100% طبعا كيف بقولوا كدور ريشون كدور شيني يكون في عندك طريقة تطلع على لمرتدات إذا في عندك لاعبين على الخطوط وبالخط الهجومي اللي يقدر عنده يعمل عندك انتقال من الدفاع للهجوم ولازم إذا بتوصل لفرص اللي هي فرص طبعا رح تكون بسيطة لازم تجيب الجول منها.
0: لاعب عربي في نص هرسلية كابتن في مكابي هرسلية شو الدلالي شو المدلول شو ماخذه علي من هاي الخطوة تحديدا؟
1: طبعا بشرفني انه اكون كابتن في مكابي هرسلية قبل كمان سنة ثلاث سنين كنت كابتن في هبوع الام الفهم طبعا مع الخبرة ومع السنين الحمد لله بنيت اسمي منيح في الدوري وما كانش هين ان اخذ هيك لقب وهيك وظيفة في هرسلية طبعا يمكن انا اكبر لاعب في الكادر فاغلب اللاعب اللي انضموا واللاعب اللي بيجوا من برا مخديني كمثال في التمارين وفي المباريات وبتأمل أكون على قد المسؤولية.
0: طب على قد المسؤولية فليكن هذا الأمر. طب شو لك وظيفة زيادة كابتن مجرد إشارة حطيتها على إيدك عد الكتف ولا يعني علي بده يكشف لنا له دور مع إدارة مع جمهور مع لعيبة يعني بجر مرات كابتن فعلا بنشوف إنه الكابتن له قيمة وله كلمة وإلى آخره. علي كيال الكابتن شو الإضافة اللي موجودة؟
1: طبعا الكابتن هو والقائد هو حلقة الوصل بين غرفة الملابس والمدرب وبين المدرب للإدارة وبين الإدارة للمدرب في كرة القدم. في كل أسبوع وفي كل يوم في عندك جديد في التمارين وفي المباريات اللي بكون مش راضي عن أدائه واللي بكون في نفسية مش منيحة بدك تحكي معاه وفي شغلات اللي تحسنها وفي شغلات الإدارة اللي شايفيتها من جهاتها وبدها توصلها للمدرب في طريقة هامشية فتتواصل معي ونفس الشيء بالناحية المدرب إذا في شغلات اللي بده إياها للاعبين أو بده يوصل فكرة معينة فمش دائما هو بيحكي فبتواصل معي وأنا بقدم الفكرة في غرفة الملابس وهيك يعني.
0: طيب. علي كيال بالنجاح والتوفيق شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء إلى اللقاء. وإداري فريق الوحدة جات فريق جات من الدرجة الأولى عمر غرة تحية لك مساء الخير.
2: أخي محمد يانيت على بيك أهلا وسهلا.
0: الكل بده يعرف ليش خمسة البعض بقول ما لعبش حارس المرمى البعض بقول الفريق مش جاهز طمن الجمهور ليش خسر خمسة الفريق بالكاس الدولي.
2: ولش الخسارة والربح والتعادل نتائج متوقعة في كرة القدم
0: بس بتفرق بين واحد واثنين وخمسة
2: الصراحة مش كثير بفرق يعني اللي خسران واحد ولا خمسة هي أنا بدي أقول لك بس شغل صغير يعني الفريق إحنا أول شيء فريق جديد إحنا أول شيء إدارة جديدة يعني إدارة طرية في الإجراف ما نعرف شو مش عارفين شو هذا اللي إحنا مواجهين عليه. السنة الثانية الفريق جديد جدا إحنا نص الكادر تبع السنة المركز تقريبا مش موجود معانا في معانا لعيب جداد اللي بدهم وقت للتأقلم يعني فبدناش انه تحكموا علينا من نتيجة اثنتين ثلاثة. في فرق على مستوى اوروبا مش قاعدة تنجح انها تعمل فريق طاحن من اول الموسم يعني. فاعطونا شوية وقت، اعطونا شوية مسرح نتحبير نترابط مع بعض اكثر، بجوز نتحزيك اكثر، بجوز نشحرير لاعب هون ولا هون اللي احنا شايفين انه ممكن ما يبكاش هو اللاعب الملائم او البنجو. فاعطونا شوية وقت زمان. طيب الحجد
0: تعرف انه كمان تأخر تسجيل الفريق في سلطة مراقبة الميزانيات، هل بكل عمر غرة ان كل الامور سويت والوضع المادي تشغل ممتاز مقبول؟ احكي لي عن هاي النقطة عمر.
2: صدقا احنا تأخرنا في تقديم احد الوثائق، وبكيناش متوقعين انه ممكن يصير في عنا هذا التأخر يعني. قلت لك بسبب عدم الخبرة في المجال. اتوقع انه اليوم احنا مع المحاسب الموجود عندنا والإدارة عاطف مصر، بتوقع انه ما فيش فريق بعرف يدير الامور افضل منه من اليوم وطالع. طيب. اتربينا وتجربنا مش على جلدنا كيف بيقولوا. الفريق ممتاز من ناحية مادية، الفريق واقف مليح، كل اللعيبة مرقوا بسلطة مراقبة الميزانيات، مش ناقصنا ولا أي شيء ومش مديونين لحدا بشكل.
0: بفهم منك أنه الكادر قلت لي يعني خلال أسبوع أسبوعين متوقع تحرير لاعبين إذا مش مناسبين، وإضافة لاعبين وارد في الحسبان. قلت لي
2: كل شيء وارد في الحسبان، تحرير من الإداريين لحديد اللي بيشتغل في معنا في العاملين في النادي.
0: تصريح قوي هذا من الإداريين للطاقم المهني لللاعبين.
2: كل إنسان يفشل في أداء المهام تبعاته المفروض أنه يأخذ المسؤولية ويقول إلى اللقاء، سواء كان لاعب مدرب أو إداري.
0: بتلمح لإشي معين؟ بتلمح لإشي معين هون؟
2: لا صدقاً لا بس هاي كرة القدم. هاي كرة القدم، وأنت عايشة أكثر مني وأكيد أخبر مني فيها.
0: واللي بتحكيه منطقي بدون أي شك، وهذا موجود مفروض يكون في
2: أخر مرة يعني. أهم نقطة لازم نلتفت لها كصحافي يعني. إحنا فريق جديد، فريق جديد، أعطونا الوقت اللي نترابط وصدق ما حدا راح يتحرر، لا لاعب ولا مدرب ولا إداري، رايحين نبقى فريق إن شاء الله قوي، خصم عنيد، مش رايحين نطلع ليجا بس أكيد مش رايحين ننزل.
0: عندك لعبة مع فريق بيحكي عنه طاحن بيغلب شمال ويمين، طيري يوم الجمعة رح نقولها بث مباشر في ملعب وأهداف. إحنا
2: إن شاء الله نغلب، إحنا دائما نتمنى أفضل الحظوظ للطيري، بس مش مباراة الجمعة، مباراة الجمعة هاي إلا إن شاء الله.
0: طيب ملاعب وأهداف سيكون حاضرا في جد إن شاء الله أنك لقاء المباراة. عمر غرة إداري فريق جد، شكرا جزيلا لك على الحديث.
2: أهلا وسهلا وشرفتنا
0: أخي. إلى اللقاء. إلى اللقاء. كابتن فريق مكابي أبناء الرين محمد شكر بعد تسجيل الهدف، تحية لك يا محمد.
3: هلا هلا هلا. يعني أنت حاططنا بالعمدة ولادة البلد وربعاء
0: عن قصد؟ هلا عن قصد، أصلا أنت متوقع تحضر هاللعبة؟ لا
3: نشوف حسب الأوضاع، عنا لعبة إذا منغلب بكرة بروح، إذا منخسر بروحش.
0: يعني وارد تخسر، وارد تخسروا مع مكابي يافا؟ وارد؟
3: لا لا لا
0: أكيد. بقولوا صار شبه متكامل فريق الريني اليوم.
3: إن شاء الله الفريق اكتمل إن شاء الله اليوم خلص، يعني مع المظلول يوم سطوف، وإن شاء الله بمظلولهم أخرى لعيب من هنا لعبين لا يخلص الوقت. عندنا فريق بجنن، فريق اللي لازم يرجع على الدرجة العليا، وتعرف إحنا نعمل كل شيء علشان هذا الإشي يصير إن شاء الله.
0: المفروض إنه ما يخسرش ولا لعب لنهاية الموسم. هذا الكادر، هذا كادر درجة عليا محمد شكر اللي موجود بالريني.
3: صحيح إن أنا بقدر أقول لك إنه عندنا فريق السنة أحسن من من الفريق اللي كان السنة لما ركبت لما بكينا بالدرجة.
0: صحيح العليا. وأنا موافقك.
3: هن يعني تطلع على الخسارات اللي صارت عنا، بكى في عنا ملان إصابات أول ثلاث لعبات هذا الموسم، بس خلاص يعني خسرنا لعبتين، وأنا بقول لك من كامل ابن الرين رح يبكى، صعب عليها كثير تخسر أخرى لعبات هاي السنة.
0: طيب أعطيني محمد شكر، طبعا اليوم أنت الكابتن، شو مطلوب منك أنت تدرك كابتن؟ مطلوب منك تحضر أهداف تيجي من اليمين وتقص على النص، مطلوب على الستاش، مطلوب منك تسجل أهداف، مطلوب منك الكابتن تعطي حرارة اللعيب، يمكن زادت شوي صغيرها المسؤولية؟
3: أقول لك محمد شكر مطلوب منه شيء واحد، يرجع مكابي أبناء الرين للدرجة العليا. كداش بسجل أهداف، كداش بصنع أهداف، عن جد ما حدا بيحكي معايا عن هاي الشغائل في عنا بالفريق. زي ما تقول هو مش أن خلق بتعرف انه كلها انت بقول انه محمد شكر هو الكابتن. لا مش انا كابتن مكابي ابن الريني. اول شيء عم بلش انه عبد الله جابر هو كابتن مكابي ابن الريني.
0: انت كنت الكابتن في انا بحكي على اخر مباراه، انا بروح بالعبيش. اخر مباراه
3: ولما
0: مين الكابتن، مين الحالي الكابتن اخر مباراه؟
3: محمد شكر.
0: مش انا هيك توجهت لك الكابتن فليعلم الجميع.
3: بقول لك انه لا لازم برضو تعرف عبد الله،
0: عبد الله ما انا عملت معه مقابله، اول مقابله عملت معه كابتن الفريق. انا بحكي على الحالي انت حاليا مطلوب صحيح. منك خلال لما انت لابس الشارة شو مطلوب منك زيادة؟
3: مطلوب مني انه كل لعبة انا بطلعها على الملعب انه قلت لك اني اخذ 3 نقاط، يعني بالاخر اذا بسجل اهداف وبصنع اهداف والفريق بيرجعش على الدرجة العليا، خلينا نقول هاي السنة تبقى سنة انه يعني مركت على الفاضي. انا بقول لك انه مكابي ابراهيم الريني محلها مش بهاي مش بالدرجة الممتازة، محلها بالدرجة العليا، واحنا نرجعها على هذا المحل. وانا اخذت على الحال هذا الاشي من اني ظليت بالفريق، انا قدرت اظل بالدرجة العليا
0: صحيح،
3: وفي فرق احكيين معاي، بس خلص حسيت عن جد عندي انتماء لهذا الفريق اللي بدي ارجع الفريق على الدرجة العليا.
0: طب عندك القدرة والجرأة تقولنا وين نقطة الضعف الحالية بالفريق؟
3: نقطة الضعف الحالية بالفريق مكابي ابن الريني. اذا بنحكي عن الدرجة الممتازة انا بقول لك انه مكابي ابن الريني فيش عنده ولايات ضعف لما الكادر كلياته بمستوى، اما اذا بصير اصابات وبصير لعيبه اللي هي مهمه بصير عندها اصابات راح يكفي نقطه ضعف لمكابي ميرين. انا بقول لك انه اليوم عندنا احنا بالفريق 23 واحد او 22 واحد اللي كلياتهم بيقدروا يبقوا بالتشكيل الاولى كلياتهم، يعني فيش حدا يعني اسماء، يعني عن جد انا متوقعتش انه يبني فريق هالقد قوي.
0: بس ليه بتلقى اهداف كتير الفريق؟ يعني بخمس لعب 9 اهداف فريق زي الرين كتير.
3: صحيح، بس انا برجع وبقول لك انه بلشنا اول 3 لعبات في الموسم بكفي عندنا لعيبه اللي جابوها، خلينا نقول لعيبه كثير مهمه اللي هي عندها اصابات وما لعبتش، وهاي اللعيبه رجعت اخر لعبتين والكل شاف انه الفريق غير عن اول 3 لعبات شف بكى. وان شاء الله انه زي ما قلت لك بكره برضه اذا بنغلب بكره راح نتصعد اخرى شوي بالمحل اللي احنا موجودين في الدوري. احنا على ما اعتقد هسه محل 7، بس اذا بكره بنغلب راح نطلع يعني لمحل 3 رابع، ولازم نضلنا نعمل تعرف نجيب نقاط وما نطلعش على غيرنا. يعني عند الصراحه زي ما قلت لك خسرنا لعبتين هاي السنه من اول 5 لعبات، ومكابر نادي مش لازم يخسر ولا ايات لعبه في الدرجه الممتازه ولا ايات لعبه.
0: طيب تصريح مهم جدا محمد شكر الكابتن الحالي، شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق. شكرا جزيلا لك. وتعالوا بنا محمد انجدات زكاش مدرب فريق مكابي. محمد انجدات مساء الخير، تحيه لك.
4: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: شو يعني مش ناوي يجيب نقاط الفريق؟
4: والله كثير شو بدي اقول لك قلة شانس كان اول مباراتين
0: ده كل هذا
4: عندنا اصابات 3-4 لعيبه مصابين،
0: كل الفرق عندها اصابات محمد. هل يعني هل بيواسيك طبعا اليوم هل
4: احنا كمكابي انجداد تعرف ما احنا عقد حالنا والكادر اللي عندنا
0: بدك تقول اذا تصاب له 2 تضرر الفريق،
4: تضرر الفريق كثير. 3 تصابوا 3 اساسيين.
0: طب تعرف شباب طمرة وضع كتير سيء، عرابي هي بدي أعلنها وأعلنتها، أنا حاولنا مع معمر كراكرا حاليا يعتذر عن الحديث، رئيس البديه هناك ظروف خاصة يستصعب، ما في حدا بيحكي، تقدموا أنه بدينش يلعبوا مش راح يقدروا يكملوا في الدرجة الأولى. ومن هون بعد ما تواصلنا مع مسؤولين أخذنا رد الفعل من قبل الاتحاد العام، مش ممكن إذا ما كملوش مش راح يهبطوا على الدرجة الثانية، فش بدية الدرجة الثانية وسيتفكك الفريق، لن يكون في عرابي فريق إذا ما واصل الوضع صعب، وهنالك حديث عن أنه الفريق لن يواصل في الدرجة الأولى. أعطوا الاتحاد كل الامتيازات والأوقات، إذا قرر ما يلعبش في الدرجة الأولى عرابي لن يلعب في الدرجة الثانية، رح يخف فريق من الدرجة ويختفي فريق عرابي، وهذا أمر مؤسف جدا جدا. أطباء رجال أعمال بلد تتنفس كرة قدم يتوجب أن تساعد في هذا الأمر. بواسيك أنه هاي الفرق بلا نقاط؟
4: لا لا أخرى مرة
0: طيرة الكرمل أنتو جات عرابي طمرة،
4: هذا كله بسبب المجالس المحلية. المجالس المحلية بالوسط العربي للأسف فيش دعم مادي شيلة، وحتى لما يدعمونا دعم مادي بيقول لك يعطيتك أنا كنت عند رئيس المجلس هذيك المرة
0: طيب.
4: يقول لي ما أعطيتك 100,000، قلت له أنت ما أعطيتني شيء، أنت أعطيت للبلد أعطيت للفريق. ووضع الوضع الوسط العربي ما انت شايف. المجالس المحلية هي السبب الرئيسي بتفكك الفرق بوضع الفرق السيء اللي احنا موجودين فيه.
0: طب هات نشوف انجدات لوين شو ولوين رايح الفريق
4: انجدات. احنا السنة بنينا فريق منيح, احنا لعبنا مع الطيري هشام الزوبي
0: باللحظات الاخيرة, خسر
4: باللحظات الاخيرة والفرصة الوحيدة اللي ضربوها كل المباراة من غلطة مباشرة من المدافع, ضيع الكرة وسجل وقد ما اخطينا طبقات اهدرنا ويعني حتى ظلينا شو اقول لك يعني بهيلم بيقولوا, ظلينا قاعدين بعد اللعبة ساعتين مش مصدقين كيف خسرنا. يعني احنا لعبة الطيرة لو خلصت 0-0 نكون بلاي مستائين من النتيجة, وشو اللي يزيد انه خسرنا 1-0 بالدقائق الاخيرة.
0: طب شو ممكن يتغير؟ هل هنالك في امل في تفاؤل؟ طبعا انتوا لاعبين يوم الجمعة وراح نبث المباراة بث مباشر امام مجدال عيمك مش هيك؟
4: يوم الجمعة مباراة بيتية مع مجدال عيمك.
0: شو محضر الفريق؟ هل هي مباراة بين فريقين متكافئين ولا في يمتاز مجدال عيمك؟
4: لا ما يمتاز شيء, لا بالعكس احنا المباراة على ارضنا واحنا ان شاء الله يكون اول 3 نقاط بالمباراة. احنا لعبنا مع الطيري ولعبنا مع كريات اتبيالك ولا يعني اتبيالك الشوط الاول احنا اللي اهدرنا 3-4 انفرادات ونفس الاشي باخطاء مباشرة وبقلة يعني لان لاعبين شوي كم لعيب شباب مع قلة خبرة بسبب قلة الخبرة يعني والاصابات. طبعا لعبنا لعيب ولا دقيقة لعب الموسم الماضي ولا دقيقة, هو الفات شوي تغيرت المباراة كلها. احنا اهدرنا الشوط الاول كنا احسن من اتبيالك اللي التكثيف تاعهم ميزانيتهم اكثر من انجدات ضرب 3.
0: ترى مش دائما ميزانيه مركزيه بس هي مهمه طبعا,
4: بس كمباراه خارجيه يعني المفروض انه فريق ميزانيته زي اتبيالك تيجي تقول هذول اتبيالك هذول انجدات, ما كنت تقدر تميز مين انجدات ومين اتبيالك. بس الخبره والدكه اللي عند اتبيالك مش زي الدكه اللي عند مكابي انجدات. هذا
0: شو الوظيفة اللي بتشغلها اليوم؟ مسجل انت كلاعب بالفريق ومدرب فريق وإداري, أي وظيفة اليوم زكش مسجل بالفريق؟
4: أنا اليوم مدرب الفريق وبالإدارة يعني, والحمد لله السنة في معي حوالي 10 أشخاص بدون ذكر أسامي حوالي الفريق بيساعدوا وبيجيبوا ميزانيات معرفهم يعني ويحطوا من المصاري الخاصة لهم, والحمد لله فريقنا السنة إن شاء الله بس ناقص النقاط والفوز الأول. يعني
0: بدك تقول لي يعني من هون يطمئن الجمهور سيسير الفريق ويبقى بشكل مشرف في الدرجة الأولى
4: إن شاء الله. إحنا السنة عندنا كادر منيح بس أخرى مرة الإشي كله يتعلق بالمجلس المحلي. رئيس المجلس المحلي وعدنا ب400,000 شيكل وإعطانا 200,000, إذا بدوش يعطينا 200,000 البقيات يعني وضعنا راح يكون صعب جدا جدا.
0: احنا محاولاتنا جادة طبعا للحديث مع رئيس المجلس في اقرب فرصة. محمد انجداد زكا شكرا بالنجاح, شكرا جزيلا
4: حبيبي,
0: شكرا لكم. في الدوري الأوروبي اليوم أبويل بير السبع في أولى مبارياته أمام دينامو زاغرب في الساعة 10. انتهت ساعتنا لهذا اليوم من برنامج مكانيكس 2. غدا البرلمان الرياضي يجتمع بإذنه تعالى, كل ذلك في بعد أخبار الساعة 4. جاستين محميد إبريك بالإضافة إلى روبيسون لورد ومحمد الشيخ خليل, كنا معكم حتى طبعا موعد نشرة الأخبار بعد قليل عند الساعة 5, بعد ذلك جولة المساء. إلى اللقاء.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
3: أول إشي سكوتر مش لعبة. ثانياً، ليش ابنك صار 16؟
2: لا، ليش شو خاص؟
3: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو، مش خايف على ابنك؟
4: الأهل الكرام، انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
6: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
7: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
8: ديكولاين، أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
9: عناوين الساعة من مكان: إدانة 4 من سكان بيت صفافة بالتخابر مع إيران، والحكم على شخص من بتح تكفى بالسجن 13 عاماً ونصف في قضية أخرى مشابهة. رئيس الكنيسة يتفق مع مضمون فيديو سحل كبار المسؤولين في الجهاز القضائي. أيزنكوت ينفي ما نشر حول تعهده لرؤساء سلطات محلية بدوية بتشكيل حكومة مع القائمة الموحدة، وارتفاع في استخدام منظومة الطاقة الشمسية.
1: راديو مكان، الأخبار.
9: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. أدانت المحكمة المركزية في أورشليم القدس 4 أشخاص من سكان حي بيت صفافة بالتخابر مع عميل إيراني ومساعدة العدو، وتمت الإدانة في إطار اتفاق بين النيابة العامة ومحامي الدفاع. ويفيد مراسلنا وسام جبر أن المدانين هم ممدوح ومحمود خضر وعمري أبو حمادي ومحمد طه، ولا يزال يحاكم في هذه القضية 3 متهمين آخرين. على صعيد ذي صلة، قضت المحكمة المركزية في اللد بالسجن الفعلي لمدة 13 عاماً ونصف على ألكسندر جارنوفسكي من سكان بتح تكفا بعد إدانته بالتجسس لصالح إيران، ومما قام به تصوير محيط منزل رئيس كحول لافان بيني غانتس. في جديد الزوبعة التي أثارها شريط الفيديو للصهيونية الدينية الذي تم إعداده بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث يظهر سحل كبار المسؤولين في الجهاز القضائي، قال رئيس الكنيسة أمير أوحانا إنه يتفق مع المضمون ولكن ليس مع أسلوب عرضه. وفي حديث لإذاعة كان، رأى ضرورة اتخاذ القرارات من قبل منتخبي الجمهور وليس من طرف مجموعة قضاة يعينون أنفسهم بأنفسهم كما قال. نفى رئيس يشار أيزنكوت جملة وتفصيلا صحة ما يتم تداوله بشأن منحه وعدا لرؤساء سلطات محلية بدوية في الشمال بتشكيل حكومة مع القائمة العربية الموحدة. وورد في بيان أصدره الحزب أن اللقاء مع هؤلاء الرؤساء لم يتناول تركيبة الحكومة عند إقامتها بعد الانتخابات، واصفا أي نشر مغاير بكذب محض. سجل ارتفاع ملحوظ على عدد الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء التي تم تركيبها على أسطح المنازل، وفي النصف الأول من العام الجاري تم ربط نحو 5000 منظومة طاقة شمسية منزلية، ما يعد ارتفاعا بمقدار 37% مقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي. وفي المجمل ينتج أكثر من 41 ألف أسرة الكهرباء من الشمس، أو تنتج أكثر من 41 ألف أسرة الكهرباء من الشمس. ونشرت المعطيات وزارة الصحة أو الطاقة عفواً في إطار خطة 100 ألف سطح لتوسيع الاستخدام لمنظومات الطاقة المتجددة. في حرش لاهف إلى الشمال من بئر السبع، ضبطت الشرطة 6 صواعق تفجير وعتادا عسكريا يشتبه بأنها سرقت بجيش الدفاع، وفقا لما أورده مراسلنا نواف النباري. سيطرت طواقم الإطفاء على الحريق الهائل الذي شب في المنطقة الصناعية لبيطار عيليت في جوشة سيون ظهر اليوم، وبشر التحقيق لمعرفة سبب اندلاع النار.
10: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
11: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
10: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: تبقى درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها في غالبية الأنحاء، ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد وجافا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. وبعد غد الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. في السادسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع ماريا عبد ربه.
12: الآن وفي كل مكان.
13: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم مع جولة المساء الإخبارية التي تستمر حتى السادسة. معكم في التحرير هذا المساء يعقوب عزرا، من الإنتاج ريتا ثيودوري، وفي التقديم ماريا عبد ربه. إلى عناوين المسائية: رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال إيال زمير يلتقي سرا قادة جيوش 8 دول عربية لبحث تداعيات الحرب ضد إيران وتهديد ميليشيا الحوثي على مضيق باب المندب. استمرار الضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين في اليمن، وأنباء عن اجتماع مسؤولين حوثيين وأمريكيين في مسقط وتعهدهم بعدم استئناف سفن أمريكية وإسرائيلية في باب المندب. الرئيس اللبناني جوزيف عون يصرح أن بلاده تريد اتفاقا مع إسرائيل قد يمهد الطريق للسلام، ويؤكد عزم بيروت على حصر السلاح بيد الدولة دون صدام داخلي. عدد ضحايا انهيار مبنى سكني فجر اليوم في غرب مدينة غزة يرتفع إلى 21، واستمرار أعمال البحث عن مفقودين تحت الأنقاض. أنباء غزة تفيد بمقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين عصر اليوم في غارتين على حي التفاح والنصيرات. على الحلبة الحزبية، رئيس حزب يشار غادي آيزنكوت ينفي أن يكون قد وعد رؤساء سلطات محلية بدوية في الشمال بتشكيل حكومة مع القائمة العربية الموحدة.

0: جولة المساء في صدارتها مستمعينا. هذا اللقاء السري الذي عقد بين رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال إيال زمير وقادة جيوش 8 دول عربية. على أجندة هذا اللقاء بحث تداعيات الحرب ضد إيران والتهديد المتزايد من قبل ميليشيا الحوثيين في اليمن على مضيق باب المندب. معنا للمزيد محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير شمعون.
1: مساء النور لكم جميعا ماريا.
0: إذن ماذا كان في صلب هذا اللقاء بحسب ما تداولته وسائل الإعلام شمعون؟
1: نعم، بالفعل في إطار التعاون الإقليمي ضد إيران وفي مسعى للعمل ضد التهديد الحوثي في المنطقة، عقد أول لقاء من نوعه الأسبوع الماضي. جمع رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال إيال زمير إلى جانبه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي السنتكوم الجنرال براد كوبر. كما شارك في هذا اللقاء قادة، والذي كان يكتنفه السرية التامة، هذا اللقاء اكتنفته السرية التامة، شارك في هذا اللقاء قادة لجيوش لدول عربية، لثماني دول عربية في المنطقة، وهي السعودية، دولة الإمارات، مملكة البحرين، الكويت، قطر، مصر والأردن. براد كوبر قائد السنتكوم أوضح لقادة هذه الجيوش بأن الولايات المتحدة لا تنوي الانسحاب من المنطقة رغم الاعتداءات الإيرانية على بعض هذه الدول. كما تناول الحديث في هذا اللقاء السري مسألة مسارات الملاحة الدولية والخطر في مضيق هرمز، بالإضافة إلى تهديدات ميليشيا الحوثي على مسارات الملاحة الدولية. رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال إيال زمير الذي التقى بعض هؤلاء القادة العرب على انفراد في الماضي، قدم لهم جميعا استعراضا أمنيا حول نشاطات جيش الدفاع في المنطقة. نذكر ماريا بهذا الصدد بأن السعودية طلبت من إسرائيل بواسطة واشنطن تلقي مساعدات استخباراتية ضد الحوثيين خشية إغلاق مضيق هرمز، مضيق باب المندب، وحصول مشاكل في مسألة الملاحة في البحر الأحمر. إسرائيل وفق بعض الأنباء استجابت لهذا الطلب، وذلك رغم رفض السعودية الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام. هذه هي أول مرة تنشر هذه الإمكانية كقناة تحاور علنية وليست سرية بين إسرائيل والسعودية كما كان في الماضي. وليس من المستبعد أنه في حالة حصول قناة تحاور أمنية إسرائيلية سعودية علنية ثابتة قد يقود ذلك إلى انضمام السعودية بعد الانتخابات في إسرائيل وبعد الحرب إلى الاتفاقيات الإبراهيمية. ربما سنرى في نهاية المطاف السلام بين إسرائيل والسعودية. انتبه أيضا لماريا بأن شارك في هذا اللقاء أيضا قائد الجيش الكويتي، ويوم أمس ذكر السفير الإسرائيلي في دولة الإمارات يوسي شيلي بأن الكويت ستكون الدولة القادمة التي ستنضم إلى اتفاقيات أبراهام. ذكر بأنه خلال 4 إلى 6 أشهر قد يحدث هذا التطور. ماريا،
0: شكرا لك شمعون أران. وتعالوا بنا ننتقل الآن إلى استمرار الضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين في اليمن. وكالة رويترز تفيد أن مسؤولين حوثيين اجتمعوا مع مسؤولين أمريكيين في مسقط ووعدوهم بعدم استهداف سفن أمريكية وإسرائيلية أخرى في باب المندب باستثناء السفن السعودية. تقرير مراسلنا وليد يوسف.
2: أزمة باب المندب تدخل مرحلة أكثر خطورة مع اتساع المواجهة بين السعودية والحوثيين في اليمن الذين يسيطرون على المضيق، بالتزامن مع استمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز. وأعلن الحوثيون اليوم تنفيذ هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على قاعدة جوية في خميس مشيط ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر. وفي وقت سابق أعلن الحوثيون عن إسقاط مقاتلة سعودية من طراز F-15 في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع حسب قول الحوثيين، في الوقت الذي أعلن فيه التحالف العسكري بقيادة السعودية إسقاط مسيرة أطلقها الحوثيون نحو مكة المكرمة، وهو ما نفاه الحوثيون. في غضون ذلك كشفت وكالة رويترز عن لقاء سري عقد في العاصمة العمانية مسقط نهاية الأسبوع الماضي بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن الحوثيين بوساطة عمانية. وقالت مصادر مطلعة أن الحوثيين تعهدوا بعدم استهداف السفن الأمريكية والإسرائيلية أو التجارية، مع احتفاظهم بحق استهداف السفن السعودية والتزامهم بوقف إطلاق النار الأمريكي الحوثي من عام 2025. وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحث في القاهرة أمس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التطورات الإقليمية وأمن الملاحة، حيث شدد الاثنان على أهمية حرية وأمن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، وأكد السيسي دعم مصر للإجراءات السعودية لحماية أمنها مع التشديد على حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية. وتكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة لمصر بسبب تضرر إيرادات قناة السويس بشدة جراء اضطرابات الملاحة في باب المندب وضيق هرمز. وفي سوق الطاقة ارتفع القلق بعد تعطل خط الأنابيب السعودي شرق غرب وتوقف الشحنات في ميناء ينبع، وسط أنباء عن احتمال قيام الولايات المتحدة والسعودية بشن هجوم مشترك على مواقع الميليشيات الشيعية في العراق التي تتهمها الرياض باستهداف خط الأنابيب السعودي. وذكر مصدر دبلوماسي أن إسرائيل بدأت تنقل للسعودية بواسطة الولايات المتحدة معلومات استخباراتية عن مواقع وتحركات الحوثيين، وتبقى المعضلة الرئيسية هي ما إذا كان التصعيد حول باب المندب سيظل أداة ضغط محدودة للحوثيين المدعومين من إيران، أم أنه سيتحول إلى جبهة بحرية مفتوحة تهدد التجارة والطاقة بصورة مباشرة.
0: ولتحليل المشهد ينضم إلينا من الأردن الخبير في شؤون الشرق الأوسط رامي دباس. مساء الخير.
3: مساء الورد والفل والياسمين.
0: أهلا وسهلا بحضرتك. يعني هل بالإمكان القول لأنه السعودية وصلت إلى مرحلة لم تعد فيها قادرة على ردع الحوثيين بمفردها، ولذلك تبحث حاليا عن مظلة أمنية خارجية بأي ثمن؟
3: سيدتي العزيزة، كان منذ أيام الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، يعني في نهاية ولايته، خلينا نقول قبل 7 أكتوبر عام 2023، كان هنالك تطبيع محتمل بين المملكة العربية السعودية والدولة الإسرائيلية من جهة، لكن وهذا التحالف سيفيد عسكريا اقتصاديا سياسيا، يفيد الطرفين وخاصة الطرف السعودي، لأن الطرف الإسرائيلي هو الطرف الأقوى، فبالتالي المستفيد الأكبر هو الجار العربي للمملكة للدولة الإسرائيلية. لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عطلت هذا التطبيع بتحرير إرهابي حماس يعني على إسرائيل، وتحريض الجانب عملائها في لبنان وعملائها في سوريا وخاصة في لبنان، وتحريض اليمنيين يعني على المملكة العربية السعودية وعلى دولة إسرائيل. هذا الخراب الذي أخر التطبيع وأخر إنهاء النفوذ الإيراني، يعني أريد أن أوضح أن هنالك من يعتبر أن إسرائيل والجانب العربي هو يعني حلف عنصري أو حلف طائفي ضد المسلمين في إيران. لا لا لا لا، الموضوع سياسي بحت. يعني في السابق في لبنان أيام الحرب الأهلية اللبنانية كان هنالك العديد من الشيعة موالين.
0: أستاذ رامي، كيف تقيم أو ترى هذا اللقاء السري الذي عقده رئيس الأركان زمير مع قادة جيوش 8 دول عربية؟ كيف يمكن أن يفسر هذا اللقاء؟ يعني يمكن أن تلعب إسرائيل دورا في الحرب الدائرة في إيران بصورة غير مباشرة؟
3: الناتو العربي الذي تحدث عنه المفكر والسياسي اللبناني الأمريكي وليد فارس يتحدث عنه قبل وصول جوزيف بايدن لسدة الحكم، يعني في عام 2018-2019 نشروا عن الناتو العربي التحالف العربي الإسرائيلي للقضاء على النفوذ الإيراني والقضاء على نفوذ الإخوان المسلمين في الوطن العربي. سيدتي العزيزة، إسرائيل تلعب دور استخباراتي، يعني الجانب العربي هو جانب عسكري، هو جانب اقتصادي، والجانب الإسرائيلي هو جانب تكتيكي، جانب استخباراتي خاصة مع قدرات الموساد الإسرائيلي وقدرات الشباك الإسرائيلية، ستفيد كثيرا الجانب العربي. والجانب العربي يعني بطبيعة الحال الإمارات والسعودية جانب غني يستطيع تمويل هذه الحرب العسكرية، وخاصة أن الدول العربية أو دول الخليج العربي هي محتاجة لإسرائيل أكثر ما إسرائيل محتاجة لها، لأن إسرائيل استطاعت اغتيال قادة حماس واغتيال قادة إيران.
0: طيب أستاذ رامي، إذا كان الحوثيون قادرين على تهديد السعودية وباب المندب في الوقت نفسه، هل يمكن القول إن الرياض أصبحت أمام معضلة أمن قومي حقيقية وليس مجرد جبهة يمنية؟
3: سيدتي العزيزة، المملكة العربية السعودية تعاني من الحوثيين وتعاني من القصف الإيراني وعاجزة عن الرد. الجانب السعودي يحتاج للجانب الإسرائيلي وبقوة. إسرائيل مستفيدة والمملكة العربية السعودية مستفيدة، لكن الفائدة العربية هي الأكبر، لأن إسرائيل هي الأقوى. العلاقة منطقية بين مواطن ووزير، بين مدير شركة ووزير، الوزير هو الذي يفيدك أكثر، وإسرائيل هي الجانب الأقوى.
0: طيب لماذا لا تمد الولايات المتحدة يد العون للسعودية مما دفعها إلى التوجه لطلب المساعدة الاستخباراتية وغيرها من إسرائيل؟
3: سيدتي العزيزة، الولايات المتحدة الأمريكية لا يعال عليها طبعا، ويعال عليها أكثر من الجانب الصيني الروسي، لكن في طبيعة الحال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخلى عن حلفائه في الاتحاد الأوروبي، تخلى عن حلفائه في الخليج العربي. وأنا أعتقد أنا مع تقديم الحجم الإيراني في الشرق الأوسط، لكن ليس على حساب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية جانب الاتحاد الأوروبي وجانب الخليج العربي، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية حسب ليس لدي أهداف كانت معروفة في الحرب الإيرانية، وأنا هنا لست ضد الحرب الإيرانية، لكن أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية استهلكت الاقتصاد الأمريكي وتريد تعويض هذه الحرب على جانب الاقتصاد الخليجي.
0: طيب كيف يفهم أن واشنطن تتفاوض مع الحوثيين سرا في عمان، وفي الوقت نفسه تقدم للسعودية معلومات استخباراتية لمواجهتهم؟ وهل يمكن للرياض أن تثق تماما بهذه الاستراتيجية الأمريكية؟
3: سيدتي العزيزة، الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قدرات الجيش الأمريكي وقدرات الاستخبارات الأمريكية لديها قدرات شاسعة وواسعة. في السابق عندما كانت الحرب الباردة قالوا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إعادة القطب الروسي إلى الجانب، لكن وجدنا القواعد الأمريكية في دول الاتحاد السوفيتي السابق الموالية للروس، وهنالك قواعد أمريكية، وأمريكا قادر على الوصول إلى الحوثيين والوصول لأي شخص بالعالم لأنها القوة الأكبر في العالم. لكن المملكة العربية السعودية حسب مفاهيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها أن تدفع وتدفع وتدفع، هذا هو مفهوم الرئيس الأمريكي منذ دورة الأولى عام 2017-2018.
0: الخبير في الشؤون الشرق أوسطية رامي دباس، أشكرك على هذا التحليل، وحدثتنا من الأردن، أهلا وسهلا فيك دائما.
3: أهلا وسهلا.
0: دعونا نكون الآن مع هذه التصريحات التي وردت قبل قليل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الطائفة المسيحية في البلاد. يدخل الاستوديو الزميل يعقوب عزرا ليفيدنا بالمزيد. مساء الخير يعقوب.
4: أهلا بك ماريا، مساء الخير لجميع المستمعين. بالفعل في مراسم احتفالية لوضع حجر الأساس لإقامة نصب تذكاري لجنود جيش الدفاع من أبناء الطائفة المسيحية في البلاد، هذا النصب سيكون عند مفترق جولاني في شمال البلاد. خلال هذه المراسم أدلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتصريحات تطرق فيها إلى الحملات التحريضية التي تشنها جهات دولية ضد دولة إسرائيل. تعالي بنا نستمع.
5: אנחנו נמצאים במתקפה עולמית על מדינת ישראל ועל צבא הגנה לישראל. במתקפה הזאת
4: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقول إن دولة إسرائيل تتعرض لهجوم سافر وحملة تحريضية دولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتمارس العنصرية أو سياسات عنصرية ضد الأقليات، وهذه الحملة أيضا تلطخ سمعة الجيش الأكثر نزاهة وإنسانية في العالم. دولة إسرائيل تختلف عن

0: وهي تشهد تطورا وازدهارا في إسرائيل. نحن نحمي المسيحيين ويقوم أبناء الطوائف المسيحية في البلاد بالدفاع عن دولة إسرائيل عن هذا البيت المشترك للجميع. ولكن العالم يختار توجيه الانتقادات لإسرائيل ويكرر الأكاذيب. دولة إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ونحن هنا في هذه المراسم لبناء نصب أو لإقامة نصب تذكاري لجنود جيش الدفاع من أبناء الطوائف المسيحية. نقوم مرة أخرى بدحض هذه الأكاذيب. ودولة إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. طبعا يقول العالم يختار توجيه الانتقادات والاستخدام الأكاذيب ضد دولة إسرائيل الدولة الديمقراطية في الشرق الأوسط، ويتجاهل الأنظمة الاستبدادية التي تخرق حقوق الإنسان، وطبعا في معظم الدول دول الشرق الأوسط. إذن كانت هذه التصريحات لرئيس الوزراء ماريا التي حاول ربما دحض الأكاذيب والحملات التحريضية التي توجه لدولة إسرائيل وتتهمها بافتراءات كاذبة كما يقول رئيس الوزراء تتعلق بإبادة الشعوب وارتكاب جرائم حروب.
1: أشكرك الزميل يعقوب عزرا. دعونا نذهب الآن إلى لبنان، إلى هذه المواقف التي تأتي غداة الاجتماع الذي عقد في واشنطن أمس بين الطرفين الإسرائيلي واللبناني بهدف تحريك الجمود الذي يكتنف في المفاوضات. الرئيس اللبناني جوزيف عون صرح اليوم بأن بلاده تريد اتفاقا مع إسرائيل قد يمهد الطريق أمام السلام.
2: نحن عم نسعى لاتفاق أمني الدرجة الأولى، لا إنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق، ولكن ما فينا نفز دغري على اتفاق سلام.
1: عون أكد أي عزم بيروت على حصر السلاح بيد الدولة دون صدام داخلي، وقال إنه طلب من الولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية مساعدة الجيش اللبناني ونشر قوة جديدة في الجنوب لتفادي الفراغ الأمني. وأضاف عون أن الهدف ليس الصدام، الهدف أن ننفذ هذا المشروع أو بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بمسؤولية، ليس الهدف أن نبني دولة وأن يكون هناك صراع دموي بالداخل اللبناني وفتنة داخلية. الهدف هو بناء دولة دون الذهاب إلى حرب آلية أو صراع داخلي. كما شدد على ضرورة تقديم الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الدعم لجيش بلاده كي يتمكن من مواصلة تحمل مسؤولياته والانتشار في جنوب البلاد. وتطرق الرئيس اللبناني أيضا إلى المفاوضات بين بلادي وإسرائيل وقال
2: ما عندنا خيار إلا التفاوض، وهذا التفاوض مسار التفاوض صراحة مدعوم من دول أوروبية، مدعوم من دول عربية، مدعوم من دول من أمريكا. عودة عن المفاوضات هي الحرب، وكلفتها كتير كتير كتير كبيرة رح تكون علينا. الهدف مش الصدام، الهدف ننفذ هالمشروع هيدا أو بس سلطة الدولة وحصر سلاح بمسؤولية.
1: هذا ويصل عون اليوم إلى باريس، حيث يشارك غدا إلى جانب نظيره الفرنسي ماكرون والعاهل الأردني عبدالله الثاني في مؤتمر يهدف إلى حشد الدعم الدولي للجيش اللبناني. وفي السياق اللبناني أيضا دعونا نستمع إلى هذا السجال والتراشق الكلامي الحاد في مجلس النواب اليوم بين النائبين ميشيل معوض وزياد حواد من جهة ونواب من حزب الله بما فيهم إيهاب حمادة في جلسة مناقشة المساءلة الحكومية، وتم فيها إقحام اسم إسرائيل.
3: جماعة إسرائيل حط كلمة إسرائيل بس بكل هالجسة، ولك ما تكون شايفين، ولك انتو البلد هم يشلوك على لبنان، انتو ولك عم تأمروا عليه، عم
4: انتو المبرمتو الإسرائيلي، انتو فوتوا الإسرائيلي على البلد.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المناظرة؟

0: الوطني بمجتمعنا؟
1: هل في تمثيل وصلت للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
2: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
3: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أجا
6: هدوء
7: هابي
8: هيا يا جماعة بس شوي.
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
8: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
10: تعاون إسرائيلي سعودي غير مسبوق في مواجهة الحوثيين. إسرائيل تنقل معلومات استخباراتية إلى الرياض بواسطة سنتكوم، واحتمال توسيع المساعدة مقابل التحفظ على الانخراط المباشر في الحرب. جريمة قتل ياسين دكة في يافا، اعتقال مشتبه في العشرينيات من عمره، التحقيق يحال إلى الوحدة المركزية في لواء تل أبيب وجمع الأدلة متواصل. خلفية الجريمة ودوافعها لا تزال قيد التحقيق. وككال تأمر بإخلاء البؤرة في منطقة الروس بمجد الكروم، تفكيك المنشآت وإزالتها من الموقع بعد أيام من الاحتجاجات، وإمكانية إقامة موقع للرعي لاحقا تبقي الأزمة مفتوحة.
4: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
11: نفتح الآن في هذه الجولة المسائية الصفحة الحزبية مع استمرار الجدل بعد لقاء 8 رؤساء سلطات محلية بدوية بآيزنكوت، فقد أعلنوا دعمهم لرئيس حزب يشار لرئاسة الحكومة خلال لقاء جمعهم به في بلدة الزرازير ضمن جولة انتخابية عقدها أمس آيزنكوت في الشمال. حول ذلك ينضم إلينا الزميل فالح حبيب. كيف سيخرج نفسه آيزنكوت من هذه الورطة فالح؟
12: أولا لربما دعينا نفهم مع المستمعين والمستمعات لماذا كل هذا الجدل والنقاش واللغط، سيما وواضح أنه يجب أن نكون دقيقين جدا بفهم البيانات، سيما وهنالك دائما توظيف حزبي في خضم حملة انتخابية. يوم أمس التقى مع 8 رؤساء سلطات محلية بدوية آيزنكوت، وانتبهي اختاروا مسمى دقيق جدا سيما وهنالك تلاعب بالمسميات، لم يختاروا مسمى أنهم أعربوا عن دعمهم لحزب يشار ولآيزنكوت للكنيست، وإنما أعلنوا دعمهم لآيزنكوت كرئيس حكومة. وبالتالي لماذا أنا أقول هنالك توظيف حزبي يأتي باتجاهين معاكسين مريا؟ أولا هنالك من استغل ذلك، سيما وجزء لا يتجزأ حتى جزء كبير من هؤلاء الرؤساء محسوبين على الموحدة ويعملون لها بطريقة مباشرة وغير مباشرة ليفسر ويفهم منهم تخلوا عن الموحدة مقابل دعمهم لآيزنكوت، ولكن بالمقابل جماعة آيزنكوت بتقول احنا ما قلنا هيك، احنا قلنا انهم لو خيروا ما بين آيزنكوت، هذا على الاقل الروح الايجابيه التي سادت في الجلسه، وهنالك نعم من اخذت به الحماسه وراح يعبر عن خلال الجلسه اولا عن تحدياتهم كرؤساء سلطات محليه في بلداتهم كجزء لا يتجزا من المجتمع العربي، عن تحديات المجتمع العربي التي يواجهها، وبكل تاكيد بالتالي عن آمالهم وطموحاتهم. ونعم هنالك من تحدث أنه لو خيرنا ما بين آيزنكوت و رئيس الوزراء الحالي نتنياهو بشكل فوري أوتوماتيكي عفى ونختار أيزنكوت. ولعل هذه تعبر عن صرخة ألم أبناء المجتمع العربي كله أو غالبيته، يريدون استبدال رئيس الوزراء ورئيس الحكومة. لم يعبروا عن دعمهم لأيزنكوت، لحزب أيزنكوت للكنيسة، وإنما لأيزنكوت كرئيس حكومة.
11: طب الآن خلينا نركز على أيزنكوت
12: واحد واحد. قد يسأل سائل ما هو يا فالح، ما هي نفس الشيء؟ لا، مش نفس الشيء. هنالك تلاعب في خضم حملة انتخابية، تلاعب بالمسميات، وهنالك من اختار المسمى الدقيق حتى لا يعتب عليه أمام رؤساء السلطات المحلية. هؤلاء الذين جزء منهم خرجوا وقالوا لا، لم نقل أننا ندعم حزب أيزنكوت، ولكن نعم كان هنالك روح إيجابية إنهم لو خيروا لاختاروا أيزنكوت. الآن
11: خلينا نستمع سويا إلى تعقيب نتنياهو.
12: قبل ذلك إذا سمحت لي يعقوب، والآن قبل أن نأتي إلى تصريح نتنياهو، أنا أتحدث عندما أقول إن هنالك توظيف حزب باتجاهين معاكسين، هذا ما كان يريده اليمين وما كان يريده نتنياهو.
11: بالضبط.
12: خلينا نسمع سؤال نتنياهو. صبرك علي ماريا، خلي المستمعين يفهموا بالضبط عن ماذا نتحدث، لأنه أيضا دورنا كصحافي ضمن مساحة الاجتهاد المتاح والاطلاع المتاح أن نوصل الحقيقة قدر الإمكان للمشاهدين. هذا ما كان يريده الليكود، اليمين ونتنياهو، سرعان ما تلقفوا هذه المعلومات. لماذا؟ لكي يواصلوا نزع الشرعية من جهة عن الموحدة وإحراج أيزنكوت. ولكن تتخيل رئيس وزراء في ظل كل هالتحديات يجد لنفسه وقت ليأتي ويتحدث أنه بدون الموحدة أيزنكوت لن يتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي، وكأن هذا ما كان يريده. هناك من قدم
11: أو ربما
12: له،
11: أو ربما أيزنكوت تعهد بتشكيل حكومة من أحزاب صهيونية بدون الأحزاب العربية.
12: بغض النظر، أنا لكثير اعتبارات هنالك معلومات ليس بالضرورة أن نتحدث عنها في هذه المرحلة، ولكن نتنياهو تلقف هذه المعلومات لأنه له مصلحة بنزع الشرعية. أصلاً بده يشطب الموحدة وبده يشطب المشتركة، فله مصلحة بإزاحة من طريقه الأحزاب العربية، وعلى وجه الخصوص الموحدة التي تصرح علناً بأنها ستكون جزء لا يتجزأ من ائتلاف حكومي. وفي ظل حالة التعادل ما بين المعسكرين، هو بدأ يفهم أنه من سيرجح كفة حكومة الطيار المناوي هي الأحزاب العربية بشكل أو ما. تعال الآن نستمع كيف جاء
0: التصريحات نتنياهو. يلا خلينا نسمع نتنياهو شو بيقول. خصف جادي أيزنكوت أمر لهم بمفورش גם אם הוא יגיע ל-57, אנחנו נעביר אותו ל-61. גדי אייזנקוט לא יכול להקים ממשלה בלי המפלגות הערביות, וכמוהו ליברמן שמדבר ימין ועושה
11: סמור. הכדה יכול נתניהו, יעני, לן יקון במקדור אייזנקוט תשקיל חוקומה בדון על אחזב לערבי.
12: تحت الهوى شو قلنا ماريا؟ ما صدك على مثل هذه التصريحات لكي يعيب من خلالها على أيزنكوت ويواصل عمليا إحراج أيزنكوت في هذا السياق. واضح أنه جزء من الرؤساء أخذتهم الحماسة وسرعان ما خرجوا إلى الإعلام وتحدثوا، لربما بما لم يستوجب كان المرحلة أنهم يتحدثوا فيها عن أمور تتعلق أكثر بحملات انتخابية، وكان يجب عليهم أن يكونوا أكثر حذرا وحساسية، سيما وكل تصريح كان سيبدر منهم وسيصدر عنهم من هذا اللقاء سيتم توضيحه يضيفه بشكل حزبي بحت لصالح أحد الطرفين.
11: شكرا لك الزميل فالح حبيب. جولة المساء، نريد الانتقال الآن إلى منطقة قطاع غزة، ومعنا في بث مباشر الزميل حسن أبو زيد. مساء الخير حسن.
5: مساء النور ماريا.
11: حدثنا عن انهيار المبنى وعدد الضحايا واستمرار أعمال البحث عن مفقودين تحت الأنقاض وآخر الأنباء الواردة من قطاع غزة.
5: نعم ماريا، 21 فلسطينيا قتلوا من بينهم 8 أطفال وأصيب أكثر من 16 أشخاص من الأشخاص بجروح، فيما لا يزال نحو 70 شخصا في عداد المفقودين، وذلك إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر اليوم في شارع الصناعة غربي مدينة غزة، وفق ما أفاد به الدفاع المدني في قطاع غزة. مبنى السعادة انهار بشكل مفاجئ على سكانه من النازحين، كما طال الانهيار عدد من الخيام المقامة بمحاذاة المبنى، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا واحتجاز عشرات الأشخاص تحت الأنقاض. في هذه الأثناء تواصل طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع فرق بلدية غزة منذ ساعات الفجر وحتى الآن عمليات البحث والإنقاذ في موقع الانهيار، في محاولة الوصول إلى العالقين وانتشال المفقودين والناجين من تحت الركام. عمليات الإنقاذ تجري في ظروف ميدانية بالغة الصعوبة في ظل حجم الركام وصعوبة الوصول إلى العالقين، بينما تواصل الطواقم العمل على مدار الساعة وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا. عمليات الإنقاذ تتم بآليات بدائية، جرارات وتراكتورات وآليات أخرى. صور محزنة جدا تخرج من قطاع غزة، أطفال تحت الأنقاض وأيضا مسنين، ولا تزال هنالك صعوبة في إخراج ما تبقى من هؤلاء من تحت الأنقاض. وفقا لمصادر فلسطينية، إضافة إلى هذا العدد هنالك عدد من الجرحى الذين تلقوا العلاج في المكان ومن ثم نقلوا إلى مستشفيات القطاع. وفقا لمصادر فلسطينية، هذا المبنى كان قد تعرض قبل حوالي عام لقصف إسرائيلي، لكن السكان بدلا أن يتركوه وبسبب ربما انعدام المأوى للنازحين بقي السكان في المبنى، وأيضا أكثر من ذلك عدد كبير من النازحين تواجدوا في خيام أقيمت بالقرب من هذا المبنى. في أعقاب ذلك حذر الدفاع المدني الفلسطيني من السكان بعدم الاقتراب إلى الأماكن التي يشتبه فيها أو المهددة بالانهيار في منطقة القطاع في هذه المرحلة. ماريا،
11: شكرا لك الزميل حسن أبو زايد. جولة المساء تنقلنا الآن مستمعينا إلى قضية اختفاء أطار الحاجة فاطمة الرجبي. أعمال البحث لا تزال مستمرة لليوم الرابع على التوالي بمشاركة فرق ميدانية ومتطوعين. معنا للمزيد مراسلنا تامر الكيلاني. تامر، مجريات التحقيق في هذه القضية لا تزال يعني تحت غطاء سري تام.
7: نعم بالفعل ماريا، كل التحيات لك لجميع المستمعين. هذه القضية أصبحت تثير مخاوف كبيرة لدى عائلة فاطمة ولأهالي القدس تحديدا، لأن الاختفاء يدخل يومه الرابع. نتحدث عن فاطمة البالغة من العمر 61 عاما من سكان القدس الشرقية منطقة سلوان، والتي فقدت أثرها منذ ساعات ظهر يوم الأحد. بحسب الشرطة ماريا، بحوزتها توثيق للسيدة الرجبي وهي تغادر منزلها في منطقة شرقية القدس، ومنذ ذلك الحين لم يعرف مكانها، فيما تتواصل عمليات البحث عنها في مناطق مفتوحة من بينها محيط منطقة أبو غوش وإلى مناطق قريبة من مباشرة سيون. خلال الساعات الأخيرة شارك مئات المتطوعين إلى جانب قوات كبيرة من الشرطة في عمليات البحث، في ظل تقديرات لدى الشرطة بوجود خطر فوري على حياة المفقودة، وذلك يعني هو مؤشر إلى احتمال أن تكون خلفية اختفائها هي جنائية. لنستمع لقائد شرطة إحدى يعني مناطق القدس في الشرطة شالوم كوهين الذي تحدث حول اختفائها.
13: שמזה כבר מספר ימים אנחנו מחפשים אחר האישה שהיא תושבת מזרח ירושלים. אנחנו באמת באירוע הזה בהנחת עבודה מחמירה, עובדים במספר מישורים כדי לעשות את הכל ולהגיע ולאתר אותה. כולל חיפושים מרחבים, כולל שימוש באמצעים טכנולוגיים, שכרגע אנחנו מתמקדים בנושא החיפושים ביערות שסמוכים לירושלים.
7: نعم ماريا لكن في المقابل العائلة توجه انتقادات شديدة للشرطة وتقول إن عمليات البحث الجدية لم تبدأ بحسب ادعائها إلا بعد مرور وقت يومين على اختفائها. نجل فاطمة الرجبي بالطالب أيضا بإشراك جهاز الأمن العام الشباك في عمليات البحث وطرح تساؤلات حول مستوى التعامل مع القضية منذ اللحظة الأولى. يعني الشرطة رفضت هذه الانتقادات بشكل قاطع وتقول إن التحقيق بدأ فور تلقي البلاغ يوم الأحد وإنه يدار في عدة مسارات بالتوازي مع استخدام وسائل تكنولوجية وعمليات بحث واسعة في هذه الأثناء. يعني تبقى الأولوية أولوية العثور على فاطمة الرجبي ومعرفة ما حدث لها في وقت تواصل فيه عمليات البحث، بينما تحاول الشرطة جمع الأدلة وتحديد مكانها الأخير. نبيل
11: شكرا لك تامر الكيلاني. إلى اللقب ننتقل. موجة من السخط تسود السكان والقيادة هناك بعد نشر صورة لنساء بدويات وهن مكبلات في محطة للشرطة من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والوزير بن غفير يدخل في مواجهة كلامية وتلاسن مع سكان قرية بير هداج اليوم أثناء وصوله إلى مداخل القرية. المشهد هناك مع مراسلين في الجنوب نواف النباري.
14: خلال وصوله إلى قرية بير هداج البدوية في النقب اليوم في إطار حملته الانتخابية، دخل وزير الأمن القومي بن غفير في مواجهة وتلاسن مع سكان القرية الذين وصفوه بالوزير الفاشل، بينما رد عليهم بأنه سيبقى في منصبه ولن يفيدهم لا عباس ولا أيزنكوت. وكانت الصورة التي نشرها مؤخرا بن غفير لنساء بدويات وهن مقيدات بالأصفاد في محطة شرطة قد أثارت غضبا وسخطا كبيرين في منطقة النقب وفي أوساط المجتمع البدوي. رئيس لجنة التوجيه العليا المحامي طلب الصانع:
15: هذه الخطوة الاستفزية أخي نواف الذي قام بها وزير الأمن الداخلي بن غفير تثير استياء كبير داخل المجتمع العربي، وندرك تماما وقدنا حذرنا من أن عشية الانتخابات ستكون بأعمال تحريض وأعمال استفزازية لجر المواطن العربي إلى مواجهة. ما قام به بنشر الصور للنساء العربيات خلال الاعتقال هو عمل منافي للقانون، منافي للقانون الداعية الانتخابية، منافي للقانون الجنائي، منافي للحق في الكرامة، ويشكل اعتداء على كرامة هؤلاء المواطنات اللواتي تم اعتقالهن. وكل هذا الاعتقال الهدف منه أخذ هذه الصورة ونشرها لكسب أصوات لشخصية مريضة تتلذذ بالاعتداء وإهانة المواطن العربي.
14: الصانع أضاف يقول:
15: وعلى هذا الأساس نحن في لجنة التوجيه العليا سنتوجه لرئيس لجنة الانتخابات المركزية بإلغاء هذا النشر ومنع تكرار مثل هذه السلوكيات المنافية للقانون، وأيضا للمستشارة القضائية لهذه التجاوزات والمس بكرامة وخصية المواطنين الذين يتم اعتقالهم واستخدام أماكن مثل مراكز الاعتقال كجزء من حملة دعائية انتخابية تشكل انتهاك للقانون. هذا الوزير كان مخالف للقانون، كل مسيرته هي تجاوزات ومخالفات وانتهاكات قانونية، وللأسف تم تعيينه في مثل هذه الحكومة اليمينية كمسؤول عن تنفيذ القانون.
14: هذا وقد ازدادت في الآونة الأخيرة جولات الوزير في البلدات البدوية والتي لم يلتقي خلالها مع أي من ممثلي الجمهور والسلطات المحلية في منطقة النقب، بل بحث خلالها عن لقاءات عابرة في الحيز العام وانتهت بجدالات وتلاسن مع السكان.
11: الآن إلى زاوية أكثر إشراقا في المجتمع البدوي. الرياضة في هذا المجتمع تشهد اهتماما متزايدا خاصة في صفوف النساء. في هذا الإطار نظم في مدينة رهات يوم دراسي لبحث التحديات وسبل تطوير الرياضة وتعزيز حضورها في البلدات البدوية في الجنوب. معنا على الخط الهاتفي مراسلنا سالم أبو جامع. مساء الخير سالم، حدثنا عما دار في هذا المؤتمر.
16: نعم مساء الخير ماريا لك ولكافة المستمعين. نعم في إطار دعم الرياضة والتربية البدنية وتعزيز مكانتها في المجتمع البدوي، نظم اليوم في مدينة راهط كبرى البلدات البدوية في الجنوب يوم دراسي بمشاركة مسؤولين من وزارة التربية والتعليم وبلدية راهط، خصصت لبحث واقع الرياضة لا سيما دور النساء البدويات اللواتي يعملن في مجال تدريس الرياضة في المدارس البدوية في الجنوب. استمعنا لرئيس بلدية راهط طلال الجريناوي.
17: لقاء مهم جدا، مؤتمر مهم جدا لموضوع الرياضة، معلمين ومفتشين وزارة التربية والتعليم للتربية البدنية في الوسط العربي، ما يقارب 250 مشارك ومشاركة، مهم جدا لتطوير الرياضة في الوسط العربي. العقل السليم في الجسم السليم، ونحن بحاجة إلى تقوية العلاقات وقيم وأخلاق، وهذا مهم جدا.
16: نعم ماريا، ويأتي هذا اليوم في ظل التحديات واجهها قطاع الرياضة في البلدات البدوية في الجنوب، من بينها النقص في معلمي ومعلمات الرياضة في المدارس البدوية، إلى جانب الحاجة إلى تطوير الأطر والمنشآت الرياضية وتوفير بيئة ملائمة لممارسة الرياضة. تحدثنا لأسامة الهزي المفتش قسم الرياضة في وزارة التربية والتعليم.
18: أنا كمفتش قبل كنت مرشد، كان عندي رؤية أنه في نقص معلمات رياضة، سويت برنامج خاص للبنات البدويات، خاص منفصل بنات البدويات لكل صف 30 طالبة منفصل. الحمد لله اليوم احنا عندنا الفوج الثاني في التعليم 60 بنت و30 بنت إن شاء الله الفوج الجاي في شهر واحد الجاي إن شاء الله.
16: نعم ماريا، وخلال اليوم الدراسي جرى التأكيد على أهمية مواصلة دعم المعلمات وتطوير البرامج الرياضية، إلى جانب تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية والمؤسسات التربوية بهدف إتاحة فرص متساوية أمام الطلاب والطالبات لممارسة الرياضة. استمعنا لنعمة علي معلمة رياضة.
19: المؤتمر جدا مهم للمجتمع العربي بشكل عام، للمجتمع البدوي بشكل خاص، في حضور جميل جدا، حضور رائع من معلمين الرياضة، معلمين التربية البدنية في الجنوب كلياته، بالإضافة للفتيات الخريجات برنامج معلمات الرياضة لأول مرة كمان عن طريق كلية كي. كثير من قدر العمل والشغل اللي بشغلوه كل معلمين الرياضة خلال السنة كلياتها، طبعا مع مشاركة مدراء أقسام الرياضة ومدراء المدارس، طبعا بقيادة المفتش القدير أسامة الهزاي المفتش التربية البدنية في لواء الجنوب.
16: كيف بتشوفي المساهمة النساء اليوم في دعم الرياضة؟ ما كان في معلمات رياضة واليوم في معلمات رياضة.
19: بالفعل ما كان في معلمات رياضة، واليوم عم نشوف عن جد نسبة كبيرة معلمات ونساء بعلموا رياضة، كثير مهم. طبعا في عنا نقص جدا كبير في خاصة في المدارس الإعدادية وفي المدارس الثانوية، اللي المفروض حسب قانون الدولة يكون فيها معلمة الرياضة، فللأسف بنشوف كثير كان في عنا نقص بالزمانات، واليوم ما في عنا نقص، كثير في تحسن، كثير في تقدم بالمجتمع البدوي.
16: نعم ماريا، من مدينة راهط، في مدينة راهط نظم اليوم يوم دراسي بمشاركة واسعة من المسؤولين من وزارة التربية والتعليم وبلدية راهط.
11: سالم أبو جامع شكرا لك. الآن إلى انطلاق أعمال إنشاء مشروع القطار السريع بين مدينتي حيفا وتل أبيب، وتقدر تكلفته بأكثر من 17 مليار شيكل. وسام جبر لديه المزيد.
20: مشروع السكة الحديدية الساحلي السريع يدخل مرحلة التنفيذ بصورة فعلية، وذلك بعد فوز شركة دانيا سيبوس بمناقصة لتنفيذ المقطع الأول من المشروع، في خطوة تنقل المشروع من سنوات التخطيط والتأخير إلى العمل على أرض الواقع. ويشمل المقطع الذي فازت به الشركة المنطقة الممتدة بين حيفا ودور، ويتضمن إنشاء سكة حديدية مزدوجة ومكهربة وجسور للقطارات وجدران عازلة للصوت وطرق خدمة وأنظمة تصريف، إضافة إلى البنى التحتية للكهرباء والإشارات والاتصالات، بتكلفة تقدر بمئات الملايين من الشواقل. هذا المشروع يأتي ضمن المخطط الوطني المشار إليه برقم 65 ألف الذي يهدف إلى توسيع خط الساحل بين محطة حوفا كرميل في حيفا ومنطقة شفايم على مسار يبلغ طوله 68 كيلومترا ويغطي مساحة تقارب 15,000 دونم. وبموجب المخطط ستتم إضافة مسارين جديدين إلى جانب المسارين الحاليين مع إنشاء زوج من المسارات المخصصة للقطارات السريعة التي ستتمكن من الوصول إلى سرعة تصل إلى 250 كيلومترا في الساعة الواحدة. ويتضمن المشروع أيضا تحديث عدد من المحطات وإنشاء محطات جديدة بينها محطة في منطقة شفايم إلى جانب تغيير كبير في مسار السكك الحديدية في منطقة بنيامين الخضيرة بما يسمح للقطارات السريعة بالحفاظ على سرعتها وتقليل الاحتكاك مع البلدات والمناطق السكنية. ومن المخطط إنشاء نحو 10 محطات على طول المسار إضافة إلى فصل التقاطعات عن مستوى الطرق وحلول للحد من الضوضاء والتأثيرات البيئية. الهدف الرئيس من المشروع هو تقليل زمن الرحلة بين حيفا وتل أفيف إلى نحو 30 دقيقة من دون توقف. وقالت وزيرة المواصلات ميري ريجيف إن هذا المشروع هو مشروع وطني استراتيجي سيقرب الشمال والجنوب من مركز البلاد ويقلص بصورة كبيرة أوقات السفر ويتيح للجمهور اختيار قطار سريع وفعال ومتاح.
11: ننتقل جوا الآن. شركة إير كندا تعجل عودتها إلى إسرائيل وتستأنف الرحلات المباشرة بين تل أفيف وتورونتو في نهاية نوفمبر المقبل بدلا من يناير 2027. خالد دربشي.
1: عودة مبكرة لرحلات إير كندا المباشرة بين إسرائيل وكندا بعد قرار الشركة تقديم موعد استئناف خط تورونتو تل أبيب بعد أن كانت قد خططت للعودة في يناير المقبل. وأعلنت الشركة أن أول رحلة مباشرة ستنطلق في 30 من نوفمبر 2026 بدلا من 17 من يناير 2027، أي بتقديم موعد العودة نحو شهر ونصف تقريبا. وتأتي هذه الخطوة في وقت لا توجد فيه رحلات مباشرة بين إسرائيل وتورونتو، ما يعني أن عودة إير كندا ستعيد تشغيل الخط المباشر بين المدينتين وتفتح أمام المسافرين خيار السفر دون الحاجة إلى رحلات ترانزيت أو تغيير الطائرة في مطار آخر. وبحسب الخطة الجديدة ستشغل الشركة 4 رحلات أسبوعيا بين تورونتو وتل أبيب خلال موسم الشتاء، ومن المتوقع أن توفر هذه الوتيرة مرونة أكبر للمسافرين في تخطيط رحلاتهم سواء لأغراض السفر إلى كندا أو لرحلات العمل والسياحة. وكانت إير كندا قد أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل في عقاب الحرب، وكانت قد حددت في وقت سابق منتصف يناير 2027 موعدا لاستئناف الخدمة. أما الآن فقررت الشركة تقديم العودة إلى نهاية نوفمبر ليكون الخط المباشر متاحا مجددا خلال موسم الشتاء، وبذلك تعود أحد الخيارات المباشرة للسفر بين إسرائيل وكندا بعد فترة من التوقف.
11: الزميل باسل زريق ينقلنا الآن إلى آخر أخبار شباك الملاعب. مساء الخير باسل.
21: مساء الخير لك ماريا والعموم المستمعين. نبدأ من المباريات المقررة لهذا المساء، بداية من الجولة الأولى من الدوري الأوروبي بكرة القدم والذي سينطلق اليوم. بطل الدوري أبويل بير السبع الذي رسب إلى هذه المسابقة بعد إقصائه من ملحق دوري أبطال أوروبا سيستضيف في الساعة 10 من هذه الليلة في بوخارست العاصمة الرومانية فريق دينامو زغرب الكرواتي، وسط غياب 2 من عناصره الأساسيين عن التركيب الأول بسبب الإبعاد وهما جبريل ديوف وإليل بيريتس. في الدوري الإسباني أيضا هذا المساء ستجري 4 مباريات مقررة تتمة للجولة 6 التي انطلقت أمس الثلاثاء. في 8 مساء مباراتان، أتلتيكو مدريد يستضيف أساسونا وديبورتيفو لاكورونيا يستضيف إشبيليا، وفي 10:30 مباراتان أخريان برشلونة يستضيف راسينج سانتاندير وأتلتيك بلباو يحل في ضيافة ليفنتي. أما ضمن مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين والجولة 3 منها والتي انطلقت أمس، المباراة الأبرز هذه الليلة في 10 مانشستر يونايتد يستضيف بريتون. محليا اللاعب ساهر تاجي عاد إلى ولاية ثانية في فريق اتحاد ابناء سخنين بعد أن وقع صباح اليوم على عقد لموسم واحد قابل للتمديد لموسمين إضافيين وفقا لخيار وإرادة النادي السخنيني. أما التطورات فما زالت تتسارع بشدة لدى الفريق مكابي أبناء الريني من الدرجة الممتازة، إذ أعلنت إدارة الفريق ظهر اليوم عن انضمام اللاعب الشاب يوناتان أفيف ابن 19 إلى صفوفه قادما من فريق مكابي تل أفيف على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. بالمقابل توصل الفريق قبل قليل إلى تفاهم مع اللاعب روعي زكري لفض الشراكة بينهما وإنهاء مسيرة اللاعب في الفريق الرناوي بالتراضي ليصبح زكري لاعبا حرا. هذه أبرز العناوين والمباريات المقررة لهذا المساء مريا، أعيد البث إليك في الاستوديو.
11: ونحن نشكرك باسل زريق. وهذه الإشارة الموسيقية هي ختام جولة هذا المساء التي أعدها وأنتجها يعقوب عزرا. رفقتنا من الإنتاج ريتا نادر تيودوري إليا تشيرنيشوف من هندسة الصوت، وفي التقديم كانت معكم هذا المساء مريا عبد ربه. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ديفاني سنتر حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
7: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا السلام على العروض.
8: مخزن ياشوك،

0: عناوين الساعة من مكان. نتنياهو يؤكد ازدهار الطائفة المسيحية في إسرائيل. الحكم على مدان من بتح تكفى بالسجن 13 عاما ونصف بالتخابر مع إيران. إصابة خطيرة من جراء حادث مروري في بارديس حانا. منتخب إسرائيل لكرة الطائرة يخفق في التأهل إلى مرحلة ثمن النهائي. والحرارة أعلى من معدلها الموسمي.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار السادسة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. صرح رئيس الوزراء نتنياهو بأن إسرائيل هي المكان الوحيد في الشرق الأوسط الذي تزدهر فيه الطائفة المسيحية وتنمو، فيما تتعرض للملاحقة والقتل في أماكن أخرى. وقال إن حملة عالمية كاذبة تشن على إسرائيل تصور جيش الدفاع على أنه يرتكب جرائم حرب. وأكد نتنياهو أن جيش الدفاع هو أكثر الجيوش أخلاقية في العالم. ويفيد مراسلون للشؤون السياسية شيمون أران أن أقوال رئيس الوزراء وردت خلال وضع نصب تذكاري لشهداء أبناء الطائفة المسيحية في غابة لافي قرب مفترق جولاني. قضت المحكمة المركزية في اللد بالسجن الفعلي لمدة 13 عاما ونصف على ألكسندر جارنوفسكي من سكان بتح تكفى بعد إدانته بالتجسس لصالح إيران، ومما قام به تصوير محيط منزل رئيس كحول لافان بيني جانس ومنشآت للطاقة. وفي غضون ذلك أدانت المحكمة المركزية في أورشليم القدس 4 أشخاص من سكان حي بيت صفافة بالتخابر مع عميل إيراني ومساعدة العدو. في بارديس حانا أصيب عابر سبيل 80 بعدما صدمته حافلة وتصف حالته بخطيرة. قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام بحق شاب 20 من سكان رهط تنسب له السطو على محطة وقود في المدينة وسرقة 700 شيكل والاعتداء على مستخدم فيها. ويفيد مراسلنا نواف النبار بأن الجريمة وقعت قبل نحو 2 شهر. رياضيا، خسر منتخب إسرائيل لكرة الطائرة ب3 أشواط مقابل لا شيء لمقدونيا الشمالية في بطولة أوروبا، وبذلك أخفقت إسرائيل في التأهل إلى مرحلة ثمن النهائي.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها في غالبية الأنحاء، ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد وجافا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. وبعد غد الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتعود ضمن معدلها الموسمي. في 8 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: تعاون إسرائيلي سعودي غير مسبوق في مواجهة الحوثيين. إسرائيل تنقل معلومات استخباراتية إلى الرياض بواسطة سنتكوم، واحتمال توسيع المساعدة مقابل التحفظ على الانخراط المباشر في الحرب. جريمة قتل ياسين دكة في يافا، اعتقال مشتبه في 20s من عمره. التحقيق يحال إلى الوحدة المركزية في لواء تل أبيب وجمع الأدلة متواصل. خلفية الجريمة ودوافعها لا تزال قيد التحقيق. وككال تأمر بإخلاء البؤرة في منطقة الروس بمجد الكروم، تفكيك المنشآت وإزالتها من الموقع بعد أيام من الاحتجاجات، وإمكانية إقامة موقع للرعي لاحقا تبقي الأزمة مفتوحة.
1: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتم كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
5: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
6: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
7: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
8: استمرار البحث عن السيدة المقدسية فاطمة الرجبي، والشرطة تحظر نشر تفاصيل التحقيق. اعتقال مشتبه بارتكاب جريمة قتل الشاب ياسين دكة من يافا بإطلاق النار الليلة الماضية. ككال تأمر بإخلاء البؤرة في منطقة الروس بمجد كروم وتبقي إمكانية تخصيصها للرعي. الرئيس اللبناني يصرح بأن بلاده تريد اتفاقا أمنيا مع إسرائيل يفضي إلى السلام. تعاون إسرائيلي سعودي غير مسبوق في مواجهة الحوثيين، والكشف عن اجتماع أمني بين زمير وقادة جيوش عربية. انضمام الموحدة إلى حكومة مستقبلية في صلب المناكفات السياسية بين نتنياهو وأيزنكوت. ومصرع 14 شخصا وفقدان العشرات إثر انهيار مبنى في غزة.
9: النشرة المسائية مع نايف سارجي.
10: أهلا بكم. يتواصل البحث عن السيدة المقدسية فاطمة الرجبي البالغة من العمر 61 عاما، والتي فقدت آثارها منذ يوم الأحد الماضي وسط خشية متزايدة على حياتها. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. مساء الخير تامر. قصة مثيرة للريبة، والشرطة تفرض أمرا بمنع نشر تفاصيل التحقيقات الجارية.
11: نعم بالفعل نايف، وهذا هو التطور الأكبر عندما نشرت الشرطة هذا المنع الذي يمنع من خلاله نشر مسار التحقيق وحيثيات التحقيق الذي الشرطة باشرت فيه منذ اليوم الثاني من اختفاء السيدة فاطمة الرجبي. الاختفاء كان قد بدأ ظهيرة يوم الأحد، حيث شوهدت في منطقة العزارية، علما أنها من منطقة سلوان، وهناك كانت تنزل من مركبة فورد. بعدها اختفت أثارها بشكل كامل. العائلة حتى هذه اللحظة وحتى هذه الساعات تناشد المواطنين وتناشد أهالي القدس، في حال أي أحد شاهدها في منطقة ما أن يخبر العائلة، إلى جانب عمليات البحث المستمرة من جهتين. أولا العائلة كانت قد شكلت فريق كامل من المتطوعين من مختلف مناطق القدس العربية الشرقية وحتى بلدات منطقة المركز العربية، كلهم يقومون بعملية تفتيش، وكذلك هناك غرفة طوارئ خاصة بالعائلة، والتفتيش يتركز في منطقة أبو غوش والمنطقة الجبلية، إلى جانب التفتيشات وعمليات البحث التي تقوم بها الشرطة. الشرطة فتحت تحقيقا في مجريات اختفائها، وكذلك أعلنت أنها تفتش وتستخدم كافة الوسائل المتاحة لها والتكنولوجيا التي بحوزة الشرطة من أجل الوصول إلى السيدة الستينية فاطمة، علما ووفقا للتفاصيل التي بحوزة أنها تعمل في تغسيل الموتى، هذه المهنة يعني الفريدة والقليلة جدا في المجتمع العربي. النساء اللواتي يعملن في هذه المهنة هي خرجت للعمل في مهنتها، وهي شخصية معروفة في منطقة القدس وتصل معظم مناطق القدس، ومنذ تلك اللحظة اختفت. الشرطة ترجح أن هذا الاختفاء له علاقة كما يبدو بشيء جنائي، هناك حذر لنشر تفاصيل التحقيق بشكل أكثر، لا نريد الدخول إلى صلب وعمق هذه التفاصيل التي بحوزتنا، لكن هذا الاختفاء مخيف.
10: الشرطة عمليا تقول أنه يعني كل مسارات التحقيق مفتوحة.
11: بالفعل وكل ما تأخر العثور عليها يكون الخوف أكبر من قبل العائلة، أنها يعني قد تكون لا يعرف حتى هذه اللحظة ما هو مصيرها، لكن الخوف الخوف يزيد أكثر كل ما مرت ساعات أكثر، وكل ما مرت أيام كثيرة بدون أن تظهر. نحن نتحدث عن 4 أيام. عمليات البحث تتركز في ساعات النهار، في ساعات الضوء، وفي ساعات المساء تتوقف ولو بشكل مؤقت عمليات البحث، حتى من جديد تستأنف في ساعات الصباح. هذه القصة المثيرة التي بدأت تشغل الرأي العام وكذلك المقدسيين، أن تخرج سيدة من منزلها دون أن تعود. ننتظر طبعا التفاصيل القادمة، ربما ستكون خلال الساعات القادمة. نايف،
10: طيب دعنا تامر ننتقل لجريمة قتل الشاب ياسين دكة مساء أمس في يافا، ماذا في جديد التحقيقات بهذه الجريمة؟
11: نعم، هذه الجريمة هي واحدة من سلسلة جرائم القتل التي تسجل في منطقة المركز وتحديدا في مدينة يافا، هذه المدينة التي تعاني الأمرين، قضية العنف والجريمة وجرائم القتل تستفحل في منطقة يافا بسبب وفقا للشرطة نزاع بين جهات متخاصمة في كل قضايا المخدرات والأسلحة والنفوذ والعصابات الإجرامية. الشرطة تعتقد أن هذه الجريمة تندرج في إطار هذا النزاع. نتحدث عن الشاب ياسين دكة الذي قتل بالرصاص، والشرطة نجحت في اعتقال مشتبه به بعد وقوع الجريمة بساعات قصيرة تحقق معه. تم تمديد اعتقاله من قبل المحكمة على ذمة التحقيق. هذا الاعتقال السريع نايف ربما يرجح أن الشرطة يعني لها طرف خيط وتعرف جيدا ماذا يدور في مدينة يافا من نزاع، لكنها تنجح في منع الجريمة القادمة. هناك استياء لدى أبناء يافا من عدد جرائم القتل الكبير، 10 شبان قتلوا منذ مطلع هذا العام في مدينة يافا عرب، طبعا إلى جانب عمليات إطلاق الرصاص المستمرة على المنازل، المصالح التجارية، البيوت والمركبات. وكذلك من بين 10 كان قد قتل فتى في الصف 11 قبل أشهر قليلة في مدينة يافا. كل هذه التفاصيل تضعنا أمام واقع أليم في يافا، هذه البلدة أو المدينة يعني تعتبر وتعاني منذ سنوات من جرائم العنف والقتل، لكنها اشتدت رياحها خلال الأشهر الأخيرة. هذا الأمر يثير المخاوف جدا. الشرطة تحاول أن تسيطر على الأوضاع، لكن أن يسجل 10 جرائم قتل هذا مؤشر أن الشرطة يعني فشلت فشلا كبيرا في احتواء الموقف في منطقة المركز.
10: شكرا جزيلا لك تامر.
11: العفو.
10: ونحن الآن إلى قرية مجد الكروم، حيث من المتوقع أن يتم قريبا إخلاء النقطة الاستيطانية العشوائية التي أقامها مستوطنون هناك على أراض تابعة للمجلس المحلي مجد الكروم. هذا ما أبلغه الصندوق القومي لإسرائيل الكيرن كيامت. قد تظاهر أمس العشرات من العرب واليهود ضد إقامة هذه النقطة، وأعربوا عن استيائهم من احتمال انتشار الأحداث التي تحصل في الضفة الغربية إلى منطقة الجليل. الآن إلى قطاع غزة، حيث انهار اليوم مبنى سكنيا متعدد الطوابق في المنطقة التجارية غربي مدينة غزة، ما أدى حتى الآن إلى مقتل 14 شخصا، بينما تستمر جهود الإنقاذ للبحث عن عشرات العالقين تحت الأنقاض. وينضم إلينا مراسلنا الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. مساء الخير حسن، والحديث يدور عن مبنى يعني كان قد تعرض للقصف في السابق، ولكنه يأوي العديد من العائلات النازحة.
12: نعم، مساء الخير نايف. فالحديث عن مبنى نايف مؤلف من 6 طوابق، وكان قد تضرر نتيجة لقصف إسرائيلي قبل عدة أشهر، لكن سكان هذا المبنى المؤلف من 10 طوابق رفضوا إخلاء المبنى رغم تحذيرات الدفاع المدني الفلسطيني. وأكثر من ذلك نايف، عدد كبير من النازحين اقتربوا من هذا المبنى وقاموا خيام لهم بالقرب من المبنى. بعد منتصف الليلة الماضية وفي ساعات فجر اليوم انهار هذا المبنى، مما أدى إلى مقتل ما يزيد عن 14 فلسطينيا وجرح أكثر من 30، بينما هنالك عدد آخر ربما ما بين 30 أو 40 من بين المفقودين تحت الأنقاض. أعمال الإنقاذ التمشيط والتفتيش جارية حتى في هذه الساعة، ولكن نايف بصورة بآليات بدائية وبسيطة، عدة جرارات وتركتورات تقوم بأعمال التفتيش بمساعدة طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، ويتحدثون عن عدد كبير من المفقودين الذين لا يزالون تحت الأنقاض. في الساعات الأخيرة تم إنقاذ عدد من الأطفال من تحت الأنقاض وبصعوبة، وبعد مرور عدة ساعات من انهيار المبنى. الصور مؤلمة للغاية، أولاد يبكون، أطفال ومسنين من تحت الأنقاض، والدفاع المدني الفلسطيني يحاول بقدر الإمكان وقدر المستطاع أن ينقذ ما يمكن إنقاذه من مصابين وعالقين. هذه
10: يعني هذه الآليات الثقيلة التي نشاهدها على الشاشة، هذه آليات تابعة لحماس هناك حسن؟
12: هي تابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية التي تعمل تحت سيطرة حماس. نايف، حماس لا تزال هي من تحكم قطاع غزة، وأنت تذكر كانت هنالك حكومتان في غزة وثم استقالت، لكن كل ما يتحرك في قطاع غزة حماس مسؤولة عنه، علما بأن رواتب الدفاع المدني ورواتب مستخدمي المستشفيات تدفع مباشرة من وزارة الداخلية الفلسطينية من رام الله وليس من غزة، لكن من يأمر ومن يحكم هي حركة حماس. في الساعات الأخيرة تم إنقاذ عدد من هؤلاء. هذه المرة الثانية نايف التي يقتل فيها فلسطينيون نتيجة الانهيار مباني. قبل عدة أشهر قتل بمجمله نحو 43 شخصا نتيجة الانهيار بنايات هنا وهناك في مناطق مختلفة من قطاع غزة. يجب أن نشير نايف أن 90% من سكان قطاع غزة يعيشون في مباني مثل هذه المباني وأيضا خيام إيواء، باستثناء منطقة دير البلح التي لم تتضرر كثيرا نتيجة للحرب.
10: طيب دعنا حسن ننتقل لغارة الأمس وتصفية قائد لواء رفح ورئيس قسم العمليات في حركة حماس نائل أبو عبيد، واستمرار سياسة التصفيات، ما أثر ذلك على الأوضاع في قطاع غزة؟
12: ربما الجديد نايف في هذه الساعة قبل أن أجيبك على سؤالك أنه تم في الساعات الأخيرة تصفية المدعو الجهاد سميح إسماعيل وهو قائد نخبة من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس وهو من كان ضالعا في اختطاف 4 جنود إسرائيليين وأول من كان أول عناصر النخبة الفلسطينية التي اقتحمت السياج الأمني في 7 أكتوبر كان ضالعا في اختطاف 3 من جنود جيش الدفاع الذين كانوا داخل دبابة في منطقة نير عام قرب الحدود مع قطاع غزة. وقبل يومين تم تصفية نائل أبو عبيد هو قائد منطقة خان يونس منطقة رفح، وقبل ذلك تم اغتيال أو تصفية أحمد البطش المسؤول منطقة جباليا البلد. تأثير ذلك نايف على الأوضاع في قطاع غزة؟ لن يكون هنالك أي تأثير، عناصر حركة حماس يطاردون من قبل جيش دفاع، يتنقلون من مكان إلى مكان، وحتى أنهم يلجؤون أحيانا إلى خيام تأوي نازحين فلسطينيين، وعندما تتوفر معلومات لجيش الدفاع يقوم باستهدافهم ويقتل مدنيون وأطفال وأبرياء لا علاقة لهم بهؤلاء المطلوبين. لكن الأماكن الاختباء يعني تقلصت نايف، يمكن القول الأنفاق غير موجودة اليوم، لا يوجد منازل كثيرة، وأيضا عامل ثالث نايف هو وجود الميليشيات الفلسطينية التي تعمل وتتلقى الدعم من إسرائيل، هي تتحرك في كل مكان وبإمكانها مراقبة هؤلاء وتقديم معلومات ذهبية لسلاح الجو لجيش الدفاع الذي ينجح في الآونة الأخيرة باستهداف ما تبقى من عناصر وقيادة حركة حماس. مما لا شك فيه حركة حماس تعيش حالة من الذعر بسبب هذه المطاردات والملاحقات، وكثيرا ما سمعنا في الآونة الأخيرة أن الحركة تطالب الوسطاء بوقف هذه الاستهدافات.
13: نايف، شكرا جزيلا لك حسن.
12: العفو.
13: والآن إلى التصريح اللافت للرئيس اللبناني جوزيف عون بأن بلاده تريد اتفاقا أمنيا مع إسرائيل قد يمهد الطريق لإنهاء الصراع وتحقيق السلام. الزميل بيير دياب ينضم إلينا للمزيد. أهلا بك بيير. إذن يعني الرئيس عون يضع النقاط على الحروف ويحدد الهدف الذي يصبو إليه لبنان.
14: نعم، بداية مساء الخير إليك نايف ولجميع المشاهدين. بالفعل هو الرئيس عون دائما بخطاباته وكلامه عم يحكي عن اتفاقيات تمهد لعملية السلام مع إسرائيل. هلأ اليوم بكلامه قال أنه هو يريد اتفاق مع إسرائيل قد يمهد. هيدي الكلمة قد يعني بتنقز الناس شوي، لأنه رجع قال الدولة عازمة على حصر السلاح بيدها لكن دون صدام داخلي. كيف بدك تسحب السلاح إذا قال لك حزب الله أنا ما بدي أعطيك السلاح؟ شو الحل؟ على كل حال الرئيس عون كمان هو عم براهن على قوة بديلة محل اليونيفيل تحل بجنوب لبنان، محل اليونيفيل براهن على أنها تكون قوة أوروبية لتساعد الجيش اللبناني على بس سيطرته بالجنوب. على كل حال خلينا نايف نسمع سينك الرئيس جوزيف عون ومنكمل.
15: ما عندنا خيار إلا التفاوض، وهذا التفاوض مسار التفاوض صراحة مدعوم من دول أوروبية، مدعوم من دول عربية، مدعوم من دول من أمريكا. فإذا حالة يعني عودة عن المفاوضات هي الحرب، وكلفتها كتير كتير كتير كبيرة رح تكون علينا. ونحن عم نسعى لاتفاق أمني الدرجة الأولى لإنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق، ولكن ما فينا نفز دغري على اتفاق سلام.
14: نعم نايف،
13: يعني بحاول الرئيس عون في هاي المقابلة قدر الإمكان التخطي عن الغام هذا الحقل المليء يعني بالفخاخ إذا صح التعبير، ويعني صحيح. يطلق تصريحات حذرة للغاية.
14: صحيح، إذا في مثل باللبناني بيقول ضربي على الحافر وضربي على المسمار مع وضد، لأنه نعم. هو بالفعل مثل ما أنت قلت نايف أنه هو فايد بحقل الغام منه عارف شو نتيجة كيف خروج لبنان من هالحقل. أكل حال الرئيس عون اليوم سافر على فرنسا ليعقد أمي ثلاثية مع الرئيس ماكرون ومع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تتعلق بمؤتمر دعم الجيش اللبناني، مع الإشارة أنه هيدا المؤتمر ما راح يرصد أموال لتسليح الجيش هلأ، هيدا المؤتمر راح يستمع لقائد الجيش رودولف هيكل هو عم يشرح خطة الجيش اللبناني لبس سيطرته على المناطق اللي بده يستلمها من إسرائيل وسحب سلاح حزب الله بالأول ليشوفوا كيف بده يفسدوا هالمساعدات وإذا كانت هيدي الخطة جدية أو لا. نايف،
13: طيب والليلة الماضية بيير عقد لقاء بين سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن تمهيدا للجولة القادمة من المفاوضات بين البلدين، ماذا في تفاصيل هذا الاجتماع؟
14: نايف لا أسمعك أنا، في جميع الأحوال رح اضطر على موضوع المؤتمر مبارح اللقاء الذي جمع وزير السفير اللبنانية في واشنطن نادى حمادي معوض والسفير الإسرائيلي أيضا في واشنطن يحيى لايتر لمتابعة المناقشات تحضيرا لجولة المفاوضات التي ستعقد خلال شهر تشرين الأول المقبل. والمتحدث باسم الخارجية الأمريكية أعلن أن واشنطن ملتزمة باتفاق الإطار الثلاثي اللي بيشكل السبيل الوحيد للسلام والاستقرار بين إسرائيل ولبنان. وهون نايف الحراك الأمريكي بيحمل دلالتين أساسيتين، هن الإصرار على الحفاظ على خطوط التواصل بين لبنان وبين إسرائيل، وأيضا على التأكيد على الاتفاق الإطار الثلاثي والتمهيد لوضع جدول أعمال لجولة المفاوضات المقبلة. نايف،
13: نعم. طيب بير، خلينا نتحدث أيضا عن الجلسة النيابية لمساءلة الحكومة اللبنانية والتي يعني حاول حزب الله توظيفها لنزع الثقة عن الحكومة، جلسة مشحونة بالتوتر وبتبادل الاتهامات.
14: نعم نايف، بالفعل جلسات فعليا يعني جلسات المساءلة للحكومة اللبنانية كانت خطوط تماس ما بين حزب الله وباقي الكتل النيابية، حتى حليف حزب الله التيار الوطني الحر كان هاي المرة تقريبا على الحياد، حتى نواب حركة أمل كانوا مع الحزب إنما ضد إسقاط الحكومة. خلينا نسمع السينك وبعدين نكمل على جلسات المساءلة.
13: نعم.
16: جماعة إسرائيل حطوها على السينك مرة واحدة، حط كلمة إسرائيل بس بكل هالجلسة، ولك ما تكون شايفين ولك انتو البلد كرة وانتو البلدين عم يشلوك على لبنان، انتو ولك عم تأمروا عليه عم تأمروا المباراة، انتو الإسرائيلي انتو فوتوا الإسرائيلي على البلد.
14: نعم نايف، هيدا الاشتباك السياسي إذا جاز التعبير بين النائب عن حزب الله حمادي والنائب من الكتلة اللبنانية زياد حواط حول حزب الله، بيتهم النواب اللي هن ضده أنه هن نواب إسرائيل بالبرلمان اللبناني. على كل حال رئيس الحكومة نواف سلام قال كلمة: أريد أن أصارح جميع اللبنانيين أنه موقفنا صعب، مش بس صعب، صعب جدا موقف لبنان صعب جدا. وأيضا بس بدي توقف عند كلمة لنائب بيروت نبيل بدر هيك قيلة على مهل، قال أنه القرارات اللي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بحصر السلاح هي خطوة أساسية لاستعادة السياسي، بس وين الخطة وأيمتى التنفيذ؟ هلأ أنه نحن بناخد قرارات بس للتصفيق؟ هون الجلسة المساءلة بعد مستمرة، إنما ما في طرح للثقة بالحكومة لأنه حزب الله فشل بتأمين أعداد من النواب كافية لإسقاط الحكومة. وهون يقال إنه إجت رسالة سعودية لبعض النواب اللبنانيين اللي كانوا بين أبان: ممنوع إسقاط الحكومة، خط أحمر. حتى السفير الأمريكي في واشنطن تمنى عدم إسقاط الحكومة أحسن ما تخرب كل المفاوضات ونرجع ننطر لشكل حكومة تاني ترجع تبلش المفاوضات من جديد. لبنان، حالة لبنان لا تسمح. نواف،
13: شكرا جزيلا لك بير. وإلى موضوع آخر الآن، كشفت تقارير دبلوماسية متطابقة عن قنوات تنسيق أمني واستخبارات غير معلنة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية برعاية أمريكية، تهدف إلى مواجهة التصعيد المتنامي لجماعة الحوثي في البحر الأحمر والعمق السعودي. للحديث عن ذلك أكثر ننتقل لمراسلنا الشؤون السياسية شيمون أران. أهلا بك شيمون، والحديث يدور عن تنسيق

0: الجنرال يال زمير التقى سرا في ألمانيا بقادة سبع جيوش عربية لدولة الإمارات والسعودية والبحرين والكويت ومصر والأردن، وذلك بهدف التنسيق والتعاون فيما بينهما فيما بين هذه الجيوش وهذه الدول ضد الخطر الإيراني وضد التهديدات الحوثية على مضيق باب المندب وفي البحر الأحمر. وهذا الطلب بالفعل الطلب السعودي لإسرائيل يأتي عبر سنتكم، وهذا الأمر يدل على أن ربما ستكون هناك قفزة في العلاقات الإسرائيلية السعودية إذا تمت هناك قناة اتصال مباشرة بين إسرائيل والسعودية.
1: نعم.
0: حول تحديد المخاطر الإيرانية والمخاطر الحوثية التي تهدد السعودية. نحن رأينا في الأيام الأخيرة بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران استهدفت وتستهدف منشآت للطاقة ومنشآت النفط والغاز السعودية دون تدخل أمريكي.
1: ولكن من جهة أخرى السعودية يعني أبرمت اتفاق تحالف ودفاع مشترك مع باكستان وتركيا ما يعرف باتفاق مكة. ما مصلحة إسرائيل في مساعدة السعودية في حربها ضد الحوثيين الآن؟
0: أولا هذا الاتفاق الثلاثي تركيا باكستان والسعودية لم يخرج إلى حيز التنفيذ رغم الكلمات الجميلة ورغم كل ذلك. تقول أنا مصادر سياسية كبيرة إن هذا الاتفاق لن يخرج عفوا إلى حيز التنفيذ، ونحن نرى بأن كانت هناك علاقات سرية بين إسرائيل والسعودية، والعلاقات السعودية الإسرائيلية كان هناك تقارب كبير بين البلدين قبل الحرب في قطاع غزة قبل 3 سنوات، الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب وقبل ذلك برئاسة بايدن عملت جاهدة، وكانت هناك استعداد سعودي للتقارب إلى إسرائيل. السعودية الرياض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعي جيدا القدرات الإسرائيلية الكبيرة، وكانت هناك اتصالات بينه وبين رئيس وزراء بنيامين نتنياهو اتصالات سرية لم تخرج إلى النور. ولكن من خلال هذا الطلب السعودي وربما هناك تلميح إلى رغبته في إنشاء العلاقات الدبلوماسية ربما الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم الأمر الذي رفضه حتى الآن. إسرائيل قد تستخدم ذلك ورقة مساومة، ولكن كما نرى ربما هناك انتظار سعودي لنتائج الانتخابات التي ستعقد الشهر المقبل نهاية الشهر المقبل في 27 أكتوبر. ربما ستكون هناك فرصة جديدة للاقتراب. ونقطة أخيرة مهمة ونلفت الانتباه إلى أن شارك في هذا الاجتماع السري بين زمير وقادة الجيوش قائد الجيش الكويتي، ويوم أمس السفير الإسرائيلي في دولة الإمارات العربية المتحدة السيد يوسي شيلي كشف نقاب عن أن كما يبدو سيكون هناك انضمام للكويت بعد حوالي 4 إلى 6 أشهر. كشف النقاب عن ذلك، لم يتحدث من نسيج خياله، وإنما كما يبدو رأينا ويمكن أن نربط بذلك اللقاء والمشاركة للجيش لقائد الجيش الكويتي في هذا الاجتماع مع إيال زمير. ربما سنرى مفاجآت كثيرة قريبا إن شاء الله. نايف.
1: نعم، وكل ذلك مربوط بنتائج الحرب ضد إيران لا شك. شكرا جزيلا لك
0: لا شيمون. شك شكرا لكم.
1: وفي سياق التهديد الحوثي، تسببت اتهامات سعودية للحوثيين بمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة تسببت في ردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي، بينما شددت المملكة على أنها لن تتهاون مع أي تهديد للحرمين الشريفين، في حين نفى الحوثيون صحة هذه الاتهامات. وننتقل في هذا السياق لمراسلنا وليد يوسف. مساء الخير وليد. إذن يعني صور الصواريخ الاعتراضية في سماء مكة يثير عاصفة من ردود الفعل في العالم الإسلامي.
2: صحيح، كان هناك شجب واسع من قبل العديد من الدول العربية.

0: اعتداء، وإن يعني كان الحوثيون يعني ينفون بصحة هذه الأنباء ويقولون أن هذا افتراء وكذب من قبل السعودية، وكل ما عملناه هو استهداف منشآت نفطية سعودية وقواعد عسكرية جوية تابعة للسعودية، لكن لم نطلق أي مسيرة كما تقول السعودية باتجاه مدينة مكة المكرمة. والحوثيون يقولون كذلك بأنهم أسقطوا مقاتلة من طراز F-15 في السعودية، طبعا فوق الأجواء اليمنية، فوق تحديدا محافظة مأرب. ويقولون كذلك بأنهم يعني أسقطوا هذه المقاتلة بواسطة صاروخ محلي الصنع كما يقولون نايف.
1: نعم، ومن جهة أخرى تحدثت أنباء عن عقد اجتماع أمريكي مع الحوثيين في سلطنة عمان، وذلك يعني من أجل تبديد القلق الأمريكي بشأن إمكانية إغلاق باب المندب واستهداف سفن أمريكية أو إسرائيلية في البحر الأحمر.
0: صحيح، هذا ما يستشف من طبيعة هذا اللقاء الذي وصف بأنه سري حسب وكالة رويترز، وجمع ممثلين أمريكيين، ممثلين أمريكيين عسكريين في بغلبيتهم، ومن الجانب الآخر ممثلين عن الحوثيين. والحوثيين يعني وعدوا الولايات المتحدة بأنهم لن يستهدفوا أي سفينة إذا كانت أمريكية أو إسرائيلية حتى أو تجارية أخرى تابعة لدول أخرى في منطقة باب المندب، باستثناء طبعا السفن السعودية. هم يقولوا نحن هنالك يعني صراع مع السعودية، السعودية فرضت علينا حصار بحري وجوي ونحن كذلك نرد بالمثل.
1: وهذا يفسر عدم تدخل الولايات المتحدة في هذا الصراع.
0: هو هناك يعني اتفاق وقف لإطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة من عام 2025، والحوثيون يعني يقولون للولايات المتحدة نحن نحترم هذا الاتفاق ولن يكون هناك يعني تبادل لإطلاق النار، لن نستهدف أي سفن أمريكية في المنطقة. والأمريكيون نفسهم يعني يقولون الحوثيون يحترمون ما تم إبرامه مسبقا من حيث الاتفاق، هذا الاتفاق معهم. والولايات المتحدة في هذه المرحلة يعني غير معنية في خوض هذا الصراع مع الحوثيين نيابة عن السعودية، رغم أن السعودية كما نشر يعني محمد بن سلمان ولي العهد السعودي توجه مرتين للرئيس ترامب وطلب منه يعني أن تقوم الولايات المتحدة بضرب مواقع الحوثيين في المنطقة، ولكن ترامب قال يعني رفض هذا الطلب وقال إنه لا يريد تلبيته. كان هناك كذلك اجتماع لقائد سنتكوم مع محمد بن سلمان في الرياض، ولكن في هذه المرحلة الولايات المتحدة فقط يعني مستعدة لتقديم المساعدة العسكرية على مستوى الاستخبارات ليس إلا. كان هناك كذلك حديث يعني في هذا الشأن بأن إسرائيل هي الأخرى يعني تزود بالمقابل السعودية، كما ذكر كذلك المراسل شيمعون أران قبل، تساعد السعودية في تزويد يعني نقل معلومات استخباراتية عن مواقع وتحركات الحوثيين في اليمن.
1: نعم، وهذا يعني يطرح علامة استفهام كبيرة، يعني كون ميزانية الدفاع في السعودية هي ميزانية ضخمة تبلغ نحو 240 مليار ريال سعودي، يعني حوالي 64 مليار دولار، وبالرغم من ذلك لم تستطع السعودية منذ سنوات في مواجهتها الطويلة مع الحوثيين أن يعني تضع حدا لاعتداءات الحوثيين عليها وأن تهزمهم، باعتبار يعني الحوثيين هم جماعة مسلحة ليس إلا. كيف بالإمكان تفسير ذلك وليد؟
0: هو السعودية يعني ما يهمها هو الحفاظ يعني على حدودها الجنوبية، هكذا يعني بدأ هذا الصراع بين الحوثيين والسعودية من عام 2015، والأمور يعني تصاعدت مع الوقت، ويعني لا يمكن أن القضاء على هذه الحركة إلا يعني إذا تم احتلال ربما اليمن بأكمله من قبل السعودية، ولكن السعودية غير معنية بذلك. كل ما هي يعني تريد أن تؤمنه هو بداية الحدود الجنوبية، وتحديدا في محافظة صعدة اليمنية المتاخمة للحدود السعودية التي يسيطر عليها الحوثيون. هي تريد استقرار إقليمي، وهذا بداية. ثانيا هي تريد تأمين يعني الملاحة البحرية، وتحديدا بالنسبة لتصدير النفط.
1: نعم.
0: ولكن في هذه المرحلة الحوثيون سيطروا على مضيق باب المندب، الذي يعني هو كان المنفذ البديل عمليا لمضيق هرمز.
1: صحيح.
0: التي يعني بعد أن تم إغلاق هرمز، ما تبقى للسعودية هو باب المندب، وعن طريقه يعني نجحت السعودية في تصدير يوميا حوالي 5 ملايين برميل نفط. والآن يعني جاء الحوثيون ليقطعوا الطريق عن السعودية، وهذا هو الوضع الإقليمي.
1: سنواصل متابعة هذا الملف أيضا. شكرا جزيلا لك وليد.
0: شكرا لك.
1: صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل هي المكان الوحيد في الشرق الأوسط الذي يجد فيه المسيحيون الأمن والازدهار، بينما يتعرضون للملاحقة والقتل في أماكن أخرى. جاء ذلك خلال مراسم وضع نصب تذكاري لشهداء المسيحيين في غابة لافي قرب مفترق جولاني.
2: مدينات إسرائيل كمو إيش الكدمة، إيش التولرانتيوت، إيش البيتخون. אני אומר את זה לגבי כל העדות, אבל רק לאחרונה נלחמנו בסוודה כדי להציל את אחינו הדרוזים משחיטה מוחלטת, ואנחנו שומרים עליהם גם היום. ולגבי הקהילה הנוצרית, זה המקום היחיד מדינת ישראל שהקהילה הנוצרית פורחת וצומחת, היחיד במזרח התיכון. בכל מקום אחר הם נרדפים או מאגרים או נשחטים, רק פה הם מוצאים את המקום, את הבית, את הבית המשותף לכולנו, ואתם יודעים את זה. אבל העולם נסחף בשקר הגדול.
1: ولين الانتخابات 2026. أغلق رسميا باب تقديم طلبات شطب قوائم ومرشحين للانتخابات القادمة على أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية النظر فيها الأسبوع المقبل. وينضم إلينا مراسلنا شؤون حزبية فالح حبيب. مساء الخير فالح. إذن غالبية طلبات الشطب بطبيعة الحال موجهة ضد المشتركة والموحدة والمرشحين العرب، هل سيؤثر ذلك على التمثيل العربي في الكنيسة القادمة؟
3: كيف لا ولما لا؟ في جزئية أولا إنه العدد الأكبر والأكثر يطال القوائم العربية ومرشحي القوائم العربية، هذا مؤكد، سيما وباب تقديم طلبات الشطب لقوائم أو مرشحين قد أغلق رسميا. ومن يمعن النظر هناك يرى أنه هنالك عملية وضع تحت المجهر للقوائم العربية وجزء من نواب هذه القوائم. فيما يتعلق إذ ما كان التمثيل العربي على المحك، بكل تأكيد نعم، سيما وهذه الملاحقة ليست وليدة طلبات الشطب، وإنما هي مستمرة منذ بداية هذه الدورة للكنيسة، بمعنى هذه الولاية كلها كان هنالك عمليات ملاحقة لقيادات عربية، لنواب عرب، محاولة عزلهم عن الكنيسة ليتوج بنهاية المطاف كل هذه الملاحقات بعملية الشطب التي استعدت لها تماما الأحزاب العربية. ولك أن تتخيل نايف إنه هنالك قلق، يعني لا أخفيك سرا لدى جزء من قيادات القوائم العربية، سيما وأيضا في السنوات الأخيرة طرأ تغيير على تركيبة وهيئة قضاة المحكمة العليا، منهم من هم محافظون لديهم أيضا دعنا نقول توجهات أيديولوجية مختلفة مغايرة، بل ربما تسير بنفس خط سياسة الحكومة ووزراء هذه الحكومة وأحزابها من اليمين، اليمين المتشدد. لهذا نعم هنالك قلق إنه لربما بنهاية المطاف القضاء يذهبون باتجاه شطب قوائم أو شطب نواب. ومع ذلك أنا لازلت على قناعة بأنه بنهاية المطاف ديمقراطية الدولة هي التي ستحسم بنهاية المطاف، سيما وبدون التمثيل العربي كما تحدث يوم أمس على سبيل المثال للحصر سامة بوشحاد، إنه هذا يعتبر لعب في النار. يعني عندما تقوم بالمس بحقوق أساس ديمقراطية لمجتمع بأكمله، هذه مقولة من قبل دولة بأكملها، وبالتالي أنا أعتقد أنه لن يتم الشطب. ومع ذلك دعنا إذا سمحت لي أن نشاهد طلبات الشطب بعد إغلاق باب الشطب، لنرى جليا أنه معظم هذه الطلبات كانت موجهة ضد الأحزاب العربية. نحن نتحدث نايف عن 3 طلبات لشطب القائمة العربية الموحدة، مقدمة بطبيعة الحال من عثمان يهوديت، الليكود ومنتدى نختار الحياة. طلبان لشطب قائمة عثمان يهوديت مقدمان من معهد زولات وحزب الديمقراطيون، طلب واحد لشطب قائمة الديمقراطيون برئاسة يائير جولان مقدم من عثمان يهوديت، لدينا طلب واحد لشطب قائمة الصهيونية الدينية برئاسة بتسالل سموتريتش وقائمة زهوت برئاسة موشي فيجلن مقدم من معهد زولات، طلب واحد لشطب القائمة المشتركة وعضو الكنيسة عفر كسيف مقدم من الليكود، لدينا طلب واحد لشطب ترشيح رئيس التجمع سامي أبو شحادي مقدم من عثمان يهوديت، كما قدم طلب إضافي لشطب حزب التجمع اللي قدم من جمعية أورود حشاخر، سيما وبعد القاضي لم يتخذ قرارا بشأن هذه الجزئية. الآن لماذا أنا أقول أن الصوت العربي على المحك؟ هنالك أيضا من يريد ترجمة عمليات الشطب إلى تنظيم ميداني، بمعنى هنالك من سيقوم بتجديد الرقابة من قبل أحزاب اليمين في بعض البلدات العربية التي تعد معاقل للأحزاب العربية، سيما وهنالك ادعاء وقناعة لديهم أنه بنهاية اليوم هنالك من يقوم بتزوير أصوات وتتقاسمها القائمتان، بمعنى أنه هذا التزوير هو من يقود إلى رفع نسبة التصويت، ولهذا هم عازمون على تجديد الرقابة في الصناديق. لك أن تتخيل، يعني يكفي أن تأتيك مجموعات من المستوطنين تقف أمام أبواب المدارس والصناديق من شأنها أن تؤدي إلى تعطيل عملية التصويت وتؤدي إلى طابور ودور طويل، مما قد يدفع بالناس إلى ترك صناديق الاقتراع. وهنا يأتي دور جهاز الأمن العام الشباك ولجنة الانتخابات الذين يعملون جاهدين على الحفاظ على نزاهة الانتخابات موضوعيتها وشفافيتها.
1: طيب فالح، دعنا ننتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع جديد قديم، يعني انضمام الموحدة إلى حكومة مستقبلية. هذا الموضوع لا يزال في صلب المناكفات السياسية بين نتنياهو وأيزنكوت، أو خلينا نقول بين المعسكرين.
3: لما لا؟ وواضح جدا أنه كما ذكرنا الصوت العربي، القوام العربية تقلق صناع القرار، سيما وهم باتوا يتأكدون من يوم إلى آخر أنه في ظل وجود تعادل، أي نعم قد يلجأ أيزنكوت وغيره إلى القوائم العربية من أجل إما الاستناد عليها سواء بشبكات الأمان أو بالامتناع أو بأن يضم أحد مركبات الأحزاب العربية بشكل مباشر إلى هذه الحكومة وهذا الائتلاف، وبالتالي عملية مواصلة نزع الشرعية عن الموحدة لإحراج أيزنكوت مستمرة بغض النظر عن دقة وصحة المعلومات والتفاصيل. واضح جدا أن نتنياهو والليكود سرعان ما تلقفوا مثل هذه المعلومات، التي بالمناسبة حتى الرئيس الذي خرج وتحدث عنها قام بالتراجع عنها قبل نحو ساعة من خلال لقاءات صحفية ليتأكد المؤكد أنه نحن أمام مشهد لابد فيه أن تتلقف كل الأطراف قضايا هنا وهناك من أجل توظيفها حزبيا وسياسيا لإحراج طرف طارة، لتسجيل نقاط سياسية لصالحها طارة. وما حدث مع أيزنكوت يعني يؤكد المؤكد أن هنالك مواصلة نزع شرعية وانقداد على القوائم العربية وعلى وجه الخصوص الموحدة التي من شأنها أن تحسم هوية الائتلاف القادم، ومن جهة أخرى من خلال مناكفة الموحدة ونزع الشرعية عنها هنالك من يحاول توجيه ضربات لأيزنكوت لإحراجه على وعسى أن ينجح بتشكيل ائتلاف حكومي، وهذا ما يسعى إليه نتنياهو. نتنياهو انت
1: خلينا طيب، ولكن لضيق الوقت فالح خلينا نسمع أقوال أيزنكوت في هذا السياق.
4: ניסה לפה, אמרו לי שיש סערה תקשורתית. כתב בין 12 עיתונאי, בין 12 מפרסם, שאתמול במפגש הבטחתי לשני אנשים מהעדה הבדואית, מראשי רשויות, שמנצור אבס יהיה בממשלה העתידית שאני אקים. אז כמובן שמדובר בשקר מוחלט. אני לא מבטיח לאף ראש מפלגה מקום. אני מדבר על עקרונות ולא על אנשים. ואמרתי שאני אראה בממשלה הבאה כל מי שמאמין בשלושה עקרונות. אחד, שישראל היא מדינה יהודית עם רוב יהודי מוצק, דמוקרטית וליברלית. שניים, שמקבלים את ערכי מגילת העצמאות, ושלוש, שמקבלים את חובת השירות בצהל, שירות לאומי ושירות אזרחי. מי שלא יקבל את שלושת העקרונות האלה לא יהיה שותף, אבל אני רגיל, מדי יום מתפרסמים שקרים, בעיקר מצד אחד, הבוקר מצד אחר.
1: وهذه الشروط وهذه الشروط الثلاثة فالح يعني قبلها منصور عباس مسبقا
3: التي تعتبر مطاطية وتبقي باب المناورة لأيزنكوت مفتوحا. لكن لك أن تتخيل رئيس وزراء رغم حجم التحديات ورغم مشاغله كما هو دائما يتحدث يتلقف هذه القضية ويقوم بتصوير فيديو من أجل إحراج أيزنكوت. تعال نشاهد.
1: نشوف.
5: היום ראש מועצת טובא זנגריה חשף שבפגישה עם ראשי מועצות בדואיות בצפון גדי איזנקוט אמר להם במפורש, אני אכניס את רע"מ לקואליציה שאני אקים. אנחנו שמענו את אותם דברים ממנסור עבאס שאמר לפני כמה ימים, גדי איזנקוט אנחנו ניתן לו, גם אם הוא יגיע ל-57 אנחנו נעביר אותו ל-61. גדי איזנקוט לא יכול להקים ממשלה בלי המפלגות הערביות, וכמוהו ליברמן שמדבר ימין ועושה שמאל, ויחד איתם בנט ולפיד, כולם, כמובן יאיר גולן, כולם בונים על ממשלה שנשענת על המפלגות הערביות.
1: וכאנו الاستناد للاحزاب العربيه هو عار على اي حكومه. شكرا جزيلا لك فالح. شهدت قرية بير هداج في النقب اليوم مواجهات كلامية حادة بين الأهالي ووزير الأمن القومي تامر بن غفير خلال جولة له في البلدة. ومعنا من هناك مراسلنا سالم أبو جامع. أهلا بك سالم. ماذا يفعل بن غفير في قرية وادعة كبير هداج؟
6: مساء الخير نايف لك ولكافة المشاهدين. يعني وزير الأمن القومي بن غفير وصل بعد ظهر اليوم إلى قرية بير هداج، ووقعت مواجهات كلامية بينه وبين عدد من السكان في قرية بير هداج. وتجول في قرية بير هداج، ولكن أحد المواطنين قام بمهاجمته وقال له بأنك إنسان فاشل، وزير فاشل، بأنك لم تكافح الجريمة في المجتمع العربي وبإمكانك الخروج من هنا. بالفعل يعني بن غفير يتجول بين الحين والآخر في البلدات البدوية في الجنوب، زار قرية تل السبع وأيضا قرية اللقية، وزار عدد أيضا من القرى البدوية الإضافية. وهنالك استنكار كبير نايف وغضب كبير من القيادة البدوية حول زيارة بن غفير التي لا يعلن عنها بطبيعة الحال، زيارة البلدات البدوية في الجنوب. للحديث أكثر نتحدث مع عضو الكنيسة وليد الهواشلة حول هذه الزيارة. وليد، بالفعل يعني هنالك غضب كبير، وزيارة بن غفير لا أهداف.
7: المفروض من وزير في حكومة إسرائيل أن يتصرف كمسؤول عن الأمن وعن الاستقرار في المنطقة، ولكن هذا الوزير المتطرف يأتي ليلتقط الصور في منطقة النقب ويخرج بحملة إعلامية انتخابية هدفها زعزعة الاستقرار في منطقة النقب وعدم بسط يعني القانون في المنطقة. وبالتالي بن غفير تسلل إلى منطقة النقب ولم يخرج أي تصريح صحفي بهذا الخصوص، وأتى إلى منطقة بير هداج. أنا من هذا المنبر أوجه التحية لكافة شبابنا في بير هداج وكافة مناطق النقب والمجتمع العربي، كل من يتصدى لمحاولة استفزاز المجتمع العربي ويعني بث الفوضى في داخل بلداننا وقرانا العربية. ولهذا الرسالة واضحة، هو أتى من أجل الانتخابات أخي سالم، وعلينا أن نرد في 27/10، أن نزحف إلى صناديق الاقتراع، أن نتحرك بشبابنا ونسائنا ورجالنا وكل من يستطيع أن تكون نسبة التصويت فوق 80%، أن تكون نسبة التصويت فوق 80%، على أساس أن نرد على هذا المتطرف الذي هو ليس بوزير وإنما هو مجرم وهو متهم بالإرهاب وعليه ملفات في الفساد وملفات كثيرة، وهو من يجب أن يوضع في السجن وليس شباب النقب أو شباب المجتمع العربي.
6: الدكتور وليد الهواشلي، كيف تصف هذه الزيارة؟ يعني شفنا اليوم قوات كبيرة رافقت الوزير لقرية بير هداش الصغيرة.
7: مؤسف جدا أن يستخدم جهاز الشرطة في مثل هذه الزيارات، الأجدر وحري بالشرطة أن تتحرك في مواضيع العنف والجريمة. فقط قبل يومين جريمة قتل بين باقة وجت وثلاث شباب من شبابنا يعني قتلوا في جريمة قتل بشعة، وبالتالي المسؤولية تقع على الشرطة التي تعطي الضوء الأخضر لتحرك هذا الوزير، وآن الأوان أن تتصرف الشرطة بشكل مهني. وأنا أرجو أنه في المرحلة القادمة أن يستبدل هذا الوزير العنصري، هذا الوزير المتطرف الإرهابي، بوزير آخر يستطيع خدمة كافة المواطنين. هذا ما نريده الآن على مستوى البلاد يهودا وعربا، على مستوى المجتمع العربي أن يكافح الجريمة وأن يتوقفوا هؤلاء الوزراء عن إقامة البؤر الاستيطانية سواء كان في مسجد الكروم أو اقتحام بير هداج.
6: السيد وليد الهواشلي عضو الكنيسة، شكرا جزيلا.
7: العفو.
6: نعم نايف، هذه صورة الوضع من منطقة النقب، استنكار كبير من قيادة المجتمع البدوي في الجنوب على الزيارات الاستفزازية التي يقوم بها وزير الأمن القومي للبلدات البدوية في الجنوب.
1: شكرا جزيلا لك سالم. نبقى في الجنوب، في مدينة رهط عقد اليوم مؤتمر لمعلمي التربية البدنية في البلدات البدوية، يهدف إلى تطوير الرياضة المدرسية ومناقشة تحديات البنى التحتية وتعزيز الصحة البدنية لأجيال الغد. مراسلنا سالم أبو جامع والتفاصيل.
6: في إطار دعم الرياضة والتربية البدنية وتعزيز مكانتها في المجتمع البدوي، نظم اليوم في مدينة رهط يوم دراسي بمشاركة مسؤولين من وزارة التربية والتعليم وبلدية رهط، خصص لبحث واقع الرياضة البدنية ولا سيما دور النساء البدويات العاملات في مجال تدريس الرياضة في المدارس.
8: مؤتمر مهم جدا، لقاء المربيين والمفتشين للرياضة البدنية في وسطنا العربي، ما يقارب 250 مشارك في هذا المؤتمر مهم جدا، إدخال قسم الرياضة بطريقة متطورة أكثر وخاصة في موضوع البنات، معلمات للبنات من الوسط العربي لتعليم الرياضة هو مهم جدا، والرياضة لها دور مهم جدا لتطوير العقل السليم في الجسم السليم، هي مهمة جدا أيضا لتطوير العلاقات الاجتماعية.
6: ويأتي هذا اليوم في ظل تحديات يواجهها قطاع الرياضة البدنية في البلدات البدوية في الجنوب، من بينها النقص في إعداد معلمي ومعلمات الرياضة في المدارس، إلى جانب الحاجة إلى تطوير الأطر والمنشآت الرياضية وتوفير بيئة ملائمة لممارسة النشاط البدني.
9: لا شك أن الرياضة من أهم الفروع اللي ممكن تبني الإنسان السليم. كم نحن بحاجة في مجتمعنا العربي وفي مدينة رهط على وجه التحديد للاستثمار في مجال الرياضة، في الملاعب، في المواهب. يوجد لنا كوادر، بلد فيها 40,000 طالب هي بحاجة ماسة جدا في استثمارها في هذا المجال.
6: وخلال السنوات الأخيرة عملت وزارة التربية والتعليم على توفير تسهيلات للنساء البدويات الراغبات في دخول مجال تدريس التربية البدنية، ما أسهم في زيادة عدد المعلمات
10: في هذا المجال.
11: اليوم عم نشوف عن جد نسبة كبيرة من الفتيات والنساء اللي عم بيتعلموا وعم بيصيروا والمجتمع عم يتطور كله لمصلحة فتياتنا اللي بالمدارس يتعلموا كمان ويلاقوا قدوة لإلهن اللي يطلعوا بكرة لقدام ويربوا مجتمع صحي ومجتمع متقدم.
10: واليوم تعمل أكثر من 70 معلمة في تدريس التربية البدنية في مدارس المجتمع البدوي في الجنوب في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الرياضة في المؤسسات التعليمية وتشجيع الطالبات على ممارسة النشاط البدني.
12: رؤيتنا في التربية البدنية في الوزارة نطور التربية البدنية في الوسط البدوي خاص، ومهتمين جدا في تطوير الرياضة ومهتمين كمان في الرياضة النسائية. الحمد لله فتحنا صفينا البنات البدويات 60 معلمة، والسنة إن شاء الله تفكيرنا نطور الرياضة والمنهجية والمنهجية ونقدم المجتمع البدوي في الرياضة والتربية البدنية. الرياضة بتقوي القيم والصحة وكل مهتم الرياضة، الوزارة مهتمة جدا في تطوير الموضوع هذا.
11: اليوم عن جد عم نشوف نسبة كبيرة اللي عم تتقدم وتتطور خاصة مع برنامج الفتيات البدويات اللي أو خرجوا أول فوج منهن بالتعاون مع كلية كي، كثير من قدر الإشي وبنشوف عن جد زيادة في نسبة المعلمات البدويات.
10: وخلال اليوم الدراسي جرى التأكيد على أهمية مواصلة دعم البرامج الرياضية وتطويرها، إلى جانب تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية والمؤسسات التربوية.
13: نادر العتيقة، أنا بشوف المؤتمر هذا جدا مهم للمجتمع، يجذب فيه الأهل جميعا لمجال الرياضة. مجال الرياضة فيه كثير مشاريع اللي تقدر تمنع كل المشاكل، وخصوصا بميوحاد لما نبني تشتيوت ونبني نفتح معدنين اللي يجذبوا كمان الأبناء جميعا للمجتمع.
10: وفي ظل هذه الجهود يبقى التحدي في مواصلة تطوير البنية التحتية الرياضية وتوفير الملاعب والتجهيزات اللازمة حتى تصبح الرياضة جزءا أساسيا ومستداما من الحياة التعليمية والمجتمعية.
1: الآن إلى الرياضة. الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يؤكد أن ليونيل ميسي استدعي للمشاركة في مباراة ودية على أرضه في الأرجنتين الشهر المقبل، وذلك من أجل الظهور الوداعي بعد اعتزاله اللاعب الدولي. مساء الخير مراسلنا شؤون الرياضية خالد دراوشي. إذن خالد، الظهور الأخير لميسي بالزي الأبيض والأزرق على العشب الأخضر.
14: نعم، الرقصة الأخيرة نايف، هذا هو العنوان. ليونيل ميسي لن يودع عن طريق الفجأة، ولن تكتفي يعني جمهور الأرجنتينية والتانجو الأرجنتيني بمجرد بوست على الإنستغرام، ولن يكتفوا في الدموع ما خلف الشاشات، بل أن يبدو أن مدينة بوينس آيرس في الأرجنتين في 6 من شهر أكتوبر القادم ستشهد العديد تضارب من المشاعر مع الدموع، كيف لا، وهي ستودع اللاعب الأعظم في تاريخ الكرة واللاعب الأعظم في تاريخ الأرجنتين. الرقم 10 سيطفئ آخر مشاعله وآخر شمعاته، وأيضا الشمس ستغرب أيضا في الأرجنتين شمس هذا العلم. نؤكد أن ليونيل ميسي استدعي في هذه المباراة في 6 من أكتوبر في بوينس آيرس، مباراة ودية أمام بنين. الجميع اعتبرها على أنها مباراة ودية وداعية لليونيل ميسي الذي من المؤكد أنه سيلعب بمباراة
1: أمام بنين،
14: أمام منتخب بنين. نعم، ويبدو أن الأمر بنين ستدخل بين يعني ثانية وأخرى، وكأنه عن طريق الحظ ستدخل إلى التاريخ، كيف لا، وهي سيكون يعني مباراة ميسي الأخيرة في المنتخب ستكون أمام هذا المنتخب، ليس أمام منتخب فرنسا وليس أمام منتخب إسبانيا الذي لعب في أمام يعني في كأس العالم. إن كان هناك من سيذكر متى آخر مباراة لعبها ليونيل ميسي في قميص المنتخب الأرجنتيني ستكون أمام منتخب بنين. هناك سيكون لنا الوقت أيضا لنتحدث عن المشاعر، لنرى الدموع ولنرى كل جماهير الأرجنتيني وجماهير العالم تودع ميسي الذي لن يلعب مرة أخرى في قميص الأرجنتين. لكن نؤكد في نقطة أخيرة نايف، أن لا حديث هناك عن تعليق الرقم 10 في الأرجنتين، من يعني هناك تضارب في الأنباء أنه سيتم ميسي سيورث الرقم 10 إلى نيكولاس باز نجم نادي كومو الحالي لاعب خط الوسط الشاب،
1: بركض أدخل 10 أهداف. خلينا نقول بسؤال آخر، يعني أنه سياسي تنخرط في الرياضة في إسبانيا، وبالأمس مبابي وفينيسيوس وكوناتي يحجبون رسالة ريال مدريد لدعم سبتة.
14: نعم سبتة المحتلة هكذا سمتها إسبانيا بسبب وجود مهاجرين وعشرات ومئات الآلاف من المهاجرين المغاربة من المغرب إلى إسبانيا هكذا سمتها الحكومة الإسبانية. وفي إطار مباريات الدوري الإسباني هناك قررت بعض الأندية أن ترتدي زي أبيض عليه دعم لسبتة المحتلة.
15: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
16: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
17: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
16: تعال مندبرها.
18: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
19: سمر سيل في نيفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
20: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
21: عناوين الساعة من مكان: تصفية مخرب في قطاع غزة كان ضالعا في اختطاف 3 محاربين من جيش الدفاع. إلقاء القبض على إرهابي بارز في الجهاد الإسلامي بمنطقة جنين. رئيس الأركان يؤكد من قيادة المنطقة الشمالية أن المعركة لم تنتهي بعد. نتنياهو يصرح بأن إسرائيل مكان آمن للأقليات، وحادث سير في حيفا يودي بحياة مسن.
15: راديو مكان الأخبار.
21: نشرة 8 من أورشليم القدس: في قطاع غزة تمت تصفية مخرب نخبة حمسوي كان ضالعا في اختطاف 3 محاربي سلاح المدرعات، وهم كابتن عمر ناوترا ورقيب أول عوز دانيال، اللذان سقطا في 7 أكتوبر، وعضو طاقم آخر في الدبابة هو الرقيب نمرود كوهين الذي أفرج عنه قبل عام بعد 2 من الاحتجاز. ويفيد مراسلنا حسن أبو زايد بأن سائق الدبابة الرقيب شاكيت دهان سقط حينها هو الآخر. وجاء من المتحدث العسكري أن هذا المخرب ويدعى جهاد إسماعيل دفع في الأونات الأخيرة بمخططات إرهابية ضد القوات. في برقين شمال يهودا والسامرة اعتقلت اليوم قوة خاصة من جيش الدفاع الإرهابي محمد سعدي الذي انتمى إلى تنظيم معاد في جنين تم تفكيكه خلال عملية السور الحديدي العام الفائت. وكان سعدي مسؤولا كبيرا في الجهاد الإسلامي وقام بتمويل نشاطات ضد جيش الدفاع ومواطني إسرائيل. أكد رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير أن المعركة لم تنتهي بعد ولا تزال هناك تحديات. وقال إن جيش الدفاع مصمم على تطهير جنوب الليطاني من حزب الله ونزع سلاحه. وأضاف الجنرال زمير خلال تقييم عملياتي للأوضاع في فرقة 91 بقيادة المنطقة الشمالية أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف في إطار اتفاق مع حكومة بيروت طالما لم يحسن الجيش اللبناني قدراته الميدانية بشكل ملموس. وأشار إلى أننا لن نسمح لحزب الله باستعادة قوته وترميم قدراته أو إعادة تأهيل البنى التحتية الإرهابية في المنطقة. قال رئيس الوزراء نتنياهو إن إسرائيل هي ملاذ آمن للأقليات، وأشار إلى ازدهار الطائفة المسيحية فيما تتعرض للملاحقة والقتل في أماكن أخرى بالشرق الأوسط. وقال نتنياهو إن حملة عالمية كاذبة تشن على إسرائيل تصور جيش الدفاع على أنه يرتكب جرائم حرب. في حيفا لقي مساء اليوم مسن 80 مصرعه من جراء تصادم سيارتين، وتحقق شرطة المرور في الملابسات. تطلب الشرطة من الجمهور الكريم مساعدتها في أعمال البحث عن السيدة الستينية فاطمة رجبي من سكان شرقي أورشليم القدس والتي اختفت آثارها قبل أيام. وقال قائد لواء العاصمة الميجر جنرال أفشالوم بيلد مخاطبا أفراد العائلة إن الشرطة تواصل بذل الجهود الممكنة للعثور على المفقودة والكشف عن ملابسات اختفائها.
0: حالة الطقس
2: غدا على قناة مكان.
22: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
2: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
21: تظل درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد وجافا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. وبعد غد الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتعود ضمن معدلها الموسمي، ويتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وأواسطها. في التاسع سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. الجمعة على قناة مكان
23: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
23: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
24: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في السادسة صباحا
25: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
26: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
27: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
28: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب تسول.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
2: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
5: عناوين النشرة من مكان: نتنياهو يعز بسن التشريع لحظر تشويه سمعة جنود جيش الدفاع، تصفية مخرب في قطاع غزة كان ضالعا في اختطاف 3 محاربين، رئيس الأركان يؤكد من قيادة المنطقة الشمالية أن المعركة لم تنتهي بعد، الشرطة تطلب المساعدة في أعمال البحث عن السيدة المقدسية المفقودة فاطمة رجبي، وأجواء صيفية حارة غدا.
2: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة 9 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أوعز رئيس الوزراء نتنياهو إلى الجهات المعنية بإعداد مشروع قانون يرمي إلى حظر تشويه سمعة جنود جيش الدفاع ودولة إسرائيل، وقال في شريط فيديو إنه سيتم سحب الجنسية من كل من يقوم بذلك وإلحاق أضرار مالية كبيرة به. يأتي ذلك على خلفية نشر فيلم نازا المناوئ لإسرائيل. وقال رئيس الدولة هيرتسوغ لقناة كان إنه لا يساوره أدنى شك في أن جيش الدفاع يفعل كل ما في وسعه لتجنيب أو لتجنب المساس بأبرياء في حربه ضد الإرهاب الفلسطيني. في قطاع غزة تمت تصفية مخرب نخبة حمسوي كان ضالعا في اختطاف 3 محاربي سلاح المدرعات، كابتن عمر نواترا ورقيب أول عوز دانيال اللذان سقطا في 7 أكتوبر، وعضو طاقم آخر في الدبابة هو الرقيب نمرود كوهين الذي أفرج عنه قبل عام بعد 2 من الاحتجاز. ويفيد مراسلنا حسن أبو زايد بأن سائق الدبابة الرقيب شاكيد دهان سقط حينها هو الآخر. وجاء من المتحدث العسكري أن هذا المخرب ويدعى جهاد إسماعيل دفع في الأونة الأخيرة بمخططات إرهابية قدما ضد القوات. أكد رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير أن المعركة لم تنتهي بعد ولا تزال هناك تحديات، وقال إن جيش الدفاع مصمم على تطهير جنوب الليطاني من حزب الله ونزع سلاحه. وأضاف الجنرال زمير خلال تقييم عملياتي للأوضاع في فرقة 91 بقيادة المنطقة الشمالية أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف في إطار اتفاق مع حكومة بيروت طالما لم يحسن الجيش اللبناني قدراته الميدانية بشكل ملموس. التأمت اليوم اللجنة الوزارية لشؤون الشباك لبحث توفير الحماية لرؤساء أحزاب من المعارضة، وحضر الجلسة فقط الوزير ليفين القائم بأعمال رئيس اللجنة نتنياهو. وقرر ليفين أن رئيس الشباك زيني هو الذي يقرر أنظمة الحماية لرؤساء الأحزاب حتى الانتخابات، وقد أوصت اللجنة الاستشارية جهاز الأمن العام بتوفير الحماية لأيزنكوت. في ضوء التقارير بأن إسرائيل تساعد الرياض في مجال الاستخبارات، أكد مصدر سعودي أنه حتى إذا كانت التقارير صحيحة فيخطئ من يعتقد أن هذه المساعدة ستحث العائلة المالكة على تليين شروطها للتطبيع. وفي حديث مع مراسل القناة الأولى روعي كايس، أوضح المصدر أن المملكة تتشبث بموقفها بأن التطبيع مشروط بحل القضية الفلسطينية. تطلب الشرطة من الجمهور الكريم مساعدتها في أعمال البحث عن السيدة الستينية فاطمة رجبي من سكان شرقي أورشليم القدس، والتي اختفت آثارها قبل أيام. وقال قائد لواء العاصمة الميجر جنرال أفشالوم بيلد مخاطبا أفراد العائلة إن الشرطة تواصل بذل الجهود الممكنة للعثور على المفقودة والكشف عن ملابسات اختفائها.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
2: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: تبقى درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها في غالبية الأنحاء، ويكون الطقس حرا أكثر من المعتاد وجافا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة: أورشليم القدس 32، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة 34، و37 في بئر السبع. في السادسة من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: للموسيقى مكان
1: دايما هيك

92.3 92.7 88.8 FM. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج سوزان ديبيني. الآن على مكان هدوء نسبي.

قربت على البيت قربت على البيت شو ملاني قربت على البيت دقيت دقيت فتحت لي صبيه هيك اختلف الموضوع قلت لها مساء الخير

بس كن مبسوط. أنا بدي عصام، أنا بدي عصام القرنة العميان اتعكز علي تكفيني وقدر وشو

Thank you.